وملأته بروح الله، فأعطيته مهارة ومقدرة ومعرفة في كل أنواع الحرف، ليبتكر تصميمات يعملها في الذهب والفضة والنحاس، وينحت الجواهر ويرصعها، ويعمل في نجارة الخشب وفي كل أنواع الحرف. كما عينت أهولياب ابن أخي ساماك من قبيلة دان مساعدا له، وأيضا أعطيت مهارة خاصة لكل الصناع ليعملوا كل ما أمرتك به: خيمة الاجتماع، وصندوق العهد، والغطاء الذي عليه، وكل أثاث الخيمة، والمائدة وأدواتها، والمنارة التي من ذهب نقي وكل أدواتها، ومنصة البخور، ومنصة القربان وكل أدواتها، والحوض وقاعدته، وثياب الخدمة، الثياب الطاهرة لهارون الحبر، وثياب بنيه حين يخدمون كأحبار، وزيت المسحة، والبخور العطر للمقدس. يصنعون هذه الأشياء كما أمرتك. ثم قال الله لموسى: قل لبني إسرائيل: احفظوا وصية يوم السبت، لأنه علامة بيني وبينكم جيلا بعد جيل، لكي تعرفوا أني أنا الله الذي أجعلكم شعبا خاصا لي. فاحفظوا يوم السبت، لأنه يوم خاص لكم، من يعتبره كالأيام الأخرى يقتل، من يعمل أي عمل في هذا اليوم يباد من شعبه. ستة أيام تعملون فيها عملكم، أما اليوم السابع فهو سبت راحة مخصص لله، من يعمل أي عمل في يوم السبت يجب أن يقتل. فيحفظ بنو إسرائيل السبت ويحتفلون به من جيل إلى جيل كعهد دائم، هو علامة بيني وبين بني إسرائيل إلى الأبد، لأني في ستة أيام صنعت السماء والأرض، وفي اليوم السابع امتنعت عن العمل وارتحت. ولما أنهى الله كلامه مع موسى في جبل سيناء، أعطى موسى لوحي العهد، لوحين من الحجر مكتوبا عليهما بإصبع الله.

ثم قال الله لموسى: انظر، إني اخترت بصلئيل ابن أور ابن حور من قبيلة يهوذا، وملأته بروح الله، فأعطيته مهارة ومقدرة ومعرفة في كل أنواع الحرف، ليبتكر تصميمات يعملها في الذهب والفضة والنحاس، وينحت الجواهر ويرصعها، ويعمل في نجارة الخشب وفي كل أنواع الحرف. كما عينت أهولياب ابن أخي ساماك من قبيلة دان مساعدا له، وأيضا أعطيت مهارة خاصة لكل الصناع ليعملوا كل ما أمرتك به: خيمة الاجتماع، وصندوق العهد، والغطاء الذي عليه، وكل أثاث الخيمة، والمائدة وأدواتها، والمنارة التي من ذهب نقي وكل أدواتها، ومنصة البخور، ومنصة القربان وكل أدواتها، والحوض وقاعدته، وثياب الخدمة، الثياب الطاهرة لهارون الحبر، وثياب بنيه حين يخدمون كأحبار، وزيت المسحة، والبخور العطر للمقدس. يصنعون هذه الأشياء كما أمرتك. ثم قال الله لموسى: قل لبني إسرائيل: احفظوا وصية يوم السبت، لأنه علامة بيني وبينكم جيلا بعد جيل، لكي تعرفوا أني أنا الله الذي أجعلكم شعبا خاصا لي. فاحفظوا يوم السبت، لأنه يوم خاص لكم، من يعتبره كالأيام الأخرى يقتل، من يعمل أي عمل في هذا اليوم يباد من شعبه. 6 أيام تعملون فيها عملكم، أما اليوم السابع فهو سبت راحة مخصص لله. من يعمل أي عمل في يوم السبت يجب أن يقتل، فيحفظ بنو إسرائيل السبت ويحتفلون به من جيل إلى جيل كعهد دائم. هو علامة بيني وبين بني إسرائيل إلى الأبد، لأني في 6 أيام صنعت السماء والأرض، وفي اليوم السابع امتنعت عن العمل وارتحت. ولما أنهى الله كلامه مع موسى في جبل سيناء، أعطى موسى لوحي العهد، لوحين من الحجر مكتوبا عليهما بإصبع الله.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الياسمين، صباح الورد على اللي صحي رايق وعلى اللي صحي بس هو لسه نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في أي حتة في الدنيا. صباح مختلف ويوم مميز ويوم جديد لكل اللي عايش حياة عادية بس جواها حكايات ومواقف تستاهل تتحكي. مساحة صغيرة من غير دوشة، فيها كلمة حلوة وفيها فكرة خفيفة وحكاية شبهنا نبدأ بيها يومنا النهاردة. معاكم أندرو أشرف في صباح سما. متحمس قوي قوي ليكم ووحشتوني جدا جدا من الأسبوع اللي فات، ومتحمس إن احنا النهاردة مع بعض في حلقة جديدة من صباح سما. وزي ما متعودين دايما إن احنا بنبتدي حلقتنا برسالة ليك، رسالة نمشيها مع بعض نحكيها، رسالة ليك وليكي بشكل شخصي، رسالة لكل حد بيسمعنا دلوقتي وهو في المواصلات رايح الامتحان، لو انت في الجامعة او في المدرسة، لو انت رايح الشغل او لو انت اجازة وفي البيت. طبعا هنقول لك يا بختك ان انت اجازة النهاردة، بس خلونا نبتدي حلقتنا برسالة ليك. رسالتنا ليك النهاردة بتقول لك يا صباح الخير. خلينا اسألك سؤال كده في بداية يومنا، امتى اخر مرة عملت حاجة كويسة ومحدش لاحظها؟ مش لازم حاجة كبيرة، ممكن تكون صحيت بدري، قومت عادة وحشة، مسكت اعصابك في موقف كان ممكن تتعصب فيه، سامحت حد، صليت، قريت كام صفحة، كملت في حاجة كنت ناوي تسيبها، وحصل ايه؟ ولا حاجة. محدش شاف، محدش سقف، محدش قالك برافو عليك. اعتقد ان دي من اصعب الحاجات في الزمن اللي احنا عايشين فيه، اننا بقينا متعودين نشوف النتيجة مش الرحلة، نشوف الحصاد مش الزرع، نشوف الصورة النهائية مش التعب اللي قبلها. افتح اي منصة من منصات السوشيال ميديا هتلاقي واحد نجح، واحد سافر، واحد اشترى حاجة جديدة، واحد وصل لهدف، واحد بيحتفل بانجاز، وده جميل، مفيش مشكلة. بس المشكلة اننا بنشوف اخر المشهد مش اوله، احنا بنشوف التسقيف لكن ما بنشوفش الايام اللي ما كناش فيها حد بيسقف، ما بنشوفش محاولات الفشلة، ما بنشوفش لحظات الاحباط، ما بنشوفش الساعات الطويلة اللي محدش كان مهتم بيها. وعشان كده اوقات كتير بنحتقر الخطوات الصغيرة، بنحس ان ملهاش قيمة، نقول يعني ايه 5 دقايق قراية، يعني ايه مشيت شوية النهاردة، يعني ايه قدرت اتحكم في رد فعلي مرة، يعني ايه خطوة صغيرة. لكن الحقيقة كل حاجة كبيرة في الدنيا بدأت صغيرة، كلها من غير استثناء تقريبا. الشجرة الكبيرة كانت بذرة، البيت الكبير كان رسمة، الكتاب كان صفحة، الطريق الطويل كان خطوة. بس احنا عندنا مشكلة صغيرة كبشر، احنا بنحب الحاجات المبهرة، بنحب النتيجة السريعة، بنحب التغيير الكبير، لكن الحياة غالبا ما بتشتغلش كده. الحياة الحقيقية اهدى من كده بكتير. في ناس نفسها تخس وفي اول اسبوع تقف على الميزان وما تلاقيش فرق كبير فتزعل، وفي ناس نفسها تتعلم حاجة جديدة وبعد كام يوم تقولك أنا مش شاطر، وفي ناس بدأت تقرب من ربنا وبعدين تقول أنا لسه زي ما أنا، وفي ناس بدأت تصلح حياتها لكن لأنها ما شافتش نتيجة سريعة افتكرت إن مفيش فايدة. وممكن تكون المشكلة مش إنك ما بتتقدمش، ممكن تكون المشكلة إنك مش مدي قيمة للخطوة الصغيرة. تخيل كده لو مزارع أرض جديدة وبعد يومين تروح تبص عليها وما لقيتش حاجة طالعة، فهتقوم شايل الزرع كله وماشي، هتقول ايه؟ اكيد هتقول انه مستعجل، لان في حاجات محتاجة وقت، في حاجات تانية محتاجة صبر، وفي حاجات تالتة محتاجة استمرارية. واحنا للأسف ساعات بنتعامل مع نفسنا عكس كده تماما، عايزين نتيجة كبيرة في أسرع وقت، مع إن أغلب التغيير الحقيقي بيحصل بهدوء. يمكن النهاردة في عادة صغيرة بنحاول نبنيها، كمل. يمكن في علاقة بتحاول تصلحها، كمل. يمكن في حلم بتحاول تقرب منه، كمل. يمكن في جانب في شخصيتك بتحاول تغيره، كمل حتى لو محدش شايف. ودي أهم نقطة، يمكن أهم في الرسالة كلها. مش كل حاجة قيمتها جاية من الناس تشوفها، في حاجات قيمتها جاية بس من إنها صح. ممكن تعمل حاجة عظيمة جدا ومحدش يعرف عنها، ممكن تعمل خطوة صغيرة جدا لكن تغير حياتك بعد سنة كاملة. الناس عادة بتشوف النتيجة لكن نادرا ما بتشوف البناء. عشان كده اوعى تحتقر البداية، اوعى تستهين بخطوة صغيرة، اوعى تفتكر ان الحاجة اللي ما خدتش اعجاب وتصفيق والناس تسقف لك يبقى ملهاش قيمة. لان اوقات كتير اهم المعارك اللي بننتصر فيها بتكون جوانا، واهم القرارات ما بيبقاش ليها جمهور، واهم الخطوات النمو بتحصل في ايام عادية جدا، ايام محدش هيفتكرها ولا هيصورها ولا هيحتفل بيها. لكن بعد فترة لما تبص وراك هتكتشف ان الحاجات الصغيرة دي كلها كانت هي السبب. السبب انك بقيت اقوى، اهدى، انضج، اقرب لهدفك واقرب للشخص اللي نفسك تكونه. فلو حاسس انك بتعمل مجهود ومحدش شايفك، او انك بتتحرك ببطء، او ان خطواتك صغيرة، ما تستعجلش، كمل. لان الحياة مش مسابقة اجمل لقطة ولا اكبر انجاز في اسرع وقت. الحياة غالبا عبارة عن خطوات صغيرة متكررة وصادقة. ويمكن الرسالة اللي حابب اسيبها ليك النهاردة هي ان مش كل خطوة لازم تبهر الناس، المهم انها تقربك من الشخص اللي نفسك تبقى عليه. صباحك فل ويوم جميل بنبتدي فيه برسالة جميلة. مش كل خطوة لازم تبهر الناس، المهم انها تقربك من الشخص اللي انت عايز تكون عليه. دي كانت رسالتي ليك وليك النهاردة في يوم جديد، في بداية اسبوع بنبتدي بالنهاردة اسبوعنا، يوم مختلف ويوم جديد. متحمس قوي قوي قوي ان احنا النهاردة مع بعض هنحكي ونتكلم في موضوع جديد، موضوع على ما اعتقد يهمنا كلنا. بس قبل ما نحكي فيه ونفتح موضوعنا النهاردة، تعالوا نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني وهنكمل حلقتنا. وسؤالي ليك النهاردة، بس قبل ما نبتدي وأسألك أول سؤال لينا في حلقتنا، عايز شجعك إن تعالوا نتشارك وتعالوا نحكي مع بعض. وكمان بفكركم بلعبة الريموت العجيب، تقدر تكون بتختار زرار من زراير الريموت وشوف يا ترى هيطلع لك ايه، سؤال ولا رسالة ولا ايه اللي الريموت هيكون بيقوله لك النهاردة. وخلينا اسألك سؤال كده في بداية حلقتنا، هل عمرك اخدت بالك انك مش نفس الشخص مع كل الناس؟ يعني مع اصحابك في الشغل، مع الناس في الشغل مختلف شوية عن مع أصحابك، عن مع أهلك في البيت غير الناس الجديدة. والفكرة كلها إن إحنا عندنا أكتر من نسخة كده بتظهر، أو مش عايز أقول أكتر من نسخة، بس يعني عندنا شوية حاجات كده إيه مختلفة بتظهر مع ناس وناس لأ، أماكن وأماكن لأ. ويمكن ده اللي إحنا هنحكي فيه النهاردة، هل ده طبيعي ولا لأ، وهل ده عادي ولا لأ. يعني ساعات حد يشوفك في مكان ويقولك أنت مختلف خالص هنا، وساعات ويبقى عنده حق إن أوقات كتير قوي إحنا بنتصرف بشكل مختلف حسب المكان والناس اللي احنا بنبقى موجودين معاهم او في وسطهم. بس هل ده طبيعي؟ واول سؤال بيجي في دماغنا، هو انا كده بمثل ولا ده حاجة طبيعية؟ هل ده شيء طبيعي ولا انا بمثل على الناس وممثل على نفسي؟ والفكرة انه مش كل اختلاف نفاق او تمثيل، في حاجات بتبقى طبيعية وعادية جدا جدا جدا. وده اللي احنا هنكتشفه النهاردة سوا، وهنفكر فيه مع بعض ونمشي في سكة مع بعض. وخلي بالك انه الحياة ادوار، يعني مرة انت تبقى ابن، تبقى اب، صاحب، موظف، قائد، زميل، كل دور بيظهر جانب مختلف من شخصيتنا. المشكلة مش ان عندك اكتر من نسخة، المشكلة لو نسيت مين النسخة الاصلية. وده اللي هنتكلم فيه ونحكي فيه النهاردة بشكل كبير مع بعض النهاردة. وخلي بالك ممكن نغير اسلوبنا حسب الناس وحسب المكان، بس ما ينفعش نضيع من نفسنا وسط الناس. طريقتنا واسلوبنا ممكن نتغيره، لكن انا نفسي ما اتغيرش وانا نفسي ما ضيعش. وخلي بالك كويس قوي قوي ان فرق كبير ما بين الاتنين، ان اسلوبي وطريقتي ممكن يتغيروا عشان يناسبوا المكان والناس اللي انا وسطهم، وما بين ان انا نفسي اكون بتغير وان انا نفسي اكون بتلون من مكان للتاني. خلي بالك، وده سؤالي ليك النهاردة، ليه بنغير نفسنا من مكان لمكان؟ وامتى ده يكون طبيعي؟ وامتى نحس اننا بقينا عايشين دور مش احنا؟ وده اللي هنحاول النهاردة نفهمه في حلقتنا. وعشان كده تعالوا نحكي مع بعض، وشجعكم قوي قوي قوي ان احنا نشارك بعض في الكومنتات والتعليقات على الفيسبوك. وكمان ما تنسوش ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت، تقدر تختار من 0 لـ 9. وكمان عندنا الزراير المختلفة زي زرار الاعادة، زرار التوقف المؤقت، زرار السرعة، زرار كتم الصوت. دي الزراير المختلفة اللي موجودة معانا في حلقتنا النهاردة. واشجعكم ان احنا نكون بنلعب مع بعضينا ونقضي وقت مختلف مع بعض. وتعالوا نتكلم في أول مرة كده وفي أول جزء في حلقتنا النهاردة، وهو أنه كلنا عندنا أكتر من نسخة. فلو طلبت منك كده وعايزك تتخيل معايا، وأحب أن أنتوا تشاركوني في التعليقات، يعني لو طلبت منك أنك توصف نفسك، غالبا هتقول أنا هادي، أنا اجتماعي، أنا خجول، أنا مرح. يعني أنا ما حد بيقول لي وصف نفسك، بحس أنه أنا شخصية اجتماعية لذيذة، دمي مش خفيف قوي بس لذيذ، هتحب قعدتي. شخصية شوية بقول على نفسي أنه شخصية شوية باردة، مش حامية، مش شخصيتي مش حامية قوي، شخصية شوية باردة. لكن في الحقيقة أنه لما بقول كده بفتكر دايما على طول أن احنا أعقد من كده بشوية، ان احنا عندنا يعني تركيبتنا معقدة عن كده بشوية. ففي اوقات مثلا لما تيجي تبص مثلا

في الشغل. هتلاقي مثلا في الشغل هتلاقي نفسك كده انه انت اكتر التزاما، هتلاقي ان انت رسمي اكتر، فورمال كده اكتر وبتاع، وعارف تحس ان انت لابس طربوش في لسانك شوية. هتلاقي نفسك بتحسب الكلام وانت في الشغل، بتفكر قبل ما تتكلم، مش لانك بتتظاهر، انت مش بتعمل الحاجات دي كلها لانك بتتظاهر، لكن لان المكان محتاج منك كده، لان المكان محتاج منك تكون هادي، من ان المكان محتاج تكون رسمي، من ان المكان محتاج منك انك تكون بتفكر قبل ما تتكلم، احتياجات المكان كده. لانه لو ما عملتش كده غالبا هيبقى في حاجة غلط، الناس هتحس انه ايه ده، هو في ايه. وتعالى مثلا بص بقى للناحية التانية، لو انت في البيت هتلاقي ان انت مرتاح اكتر، البيت وضعه مختلف، هتلاقي نفسك انك مرتاح اكتر، هتلاقي نفسك انك تلقائي اكتر، مفيش بقى الرسمية والطربوش اللي انت بتبقى لابسه في لسانك ده، اللي هو ايه الطربوش، انت عارف، انت بعرف الطربوش اللي هي بالذات بقى لو انت شغال في حاجة حكومية، يعني لو سعاد اللي هو مدام سعاد في الدور الرابع دي والحاجات دي. واوقات بيظهر في البيت، بيظهر كده جانب من جوانبنا محدش بيشوفه بره، ما بيظهرش غير في البيت. فدي طريقة تانية بتظهر، ما بتظهرش في الشغل، ما بتظهرش مع أصحابي في الشغل، بس بتظهر في البيت. تعالى مثلا الجانب التالت، مثلا وانت مع أصحابك بقى ده عالم تاني لوحده، وانت مع أصحابك ده قصة تانية، دي حياة تانية غير البيت والشغل وأي حاجة تانية بقى. فهتلاقي نفسك مرتاح اكتر، في هزار اكتر، ذكريات، في عفوية في الكلام، انت بتتكلم وانت ما بتحسبهاش، وانت مش بتفكر في الكلام، وانت مش واخد بالك انت رايح فين وبتقول ايه وبتعمل ايه وكل الكلام ده. فاهمني ليه؟ صحابك بقى بالذات لو انتم متربيين سوا او بقالكم سنين مع بعض، وفي كلام عمرنا ما نقوله ولا في البيت ولا في الشغل، بنقوله مع اصحابنا. يا بقى لو انتوا قاعدين بقى ايه، يعني شويه رجاله كده وصحاب ولاد مثلا قاعدين على القهوه ولا حاجه، ولا انتوا شويه بنات قاعدين في بيت حد فيكم اوضه مقفوله عليكم، تلاقي كلام مختلف خالص، وتلاقي جانب تاني من نفسك طلع، حته تانيه مختلفه طلعت منك. وتعالى مثلا بقى لو انت مع البيت والشغل ومع اصحابك، تعالى بقى بص للحته التانيه اللي هي السوشيال ميديا، مثلا انستجرام، تيك توك بقى، كل الحاجات الجميلة دي. وتلاقي هنا دي بقى نسخة مثيرة للاهتمام قوي، يعني ايه، ومش شرط تكون بتجذب يعني، بس غالبا انت بتختار ايه اللي يظهر وايه اللي ما يظهرش، بتختار احسن صورة، احسن لحظة، احسن زاوية. مش معناه انك بتجذب، بس انت بتختار انت عايز ايه اللي الناس تشوفه، ايه اللي الناس ما تشوفوش، ايه اللي عايز الناس دي تشوفها، تشوف الحتة دي من انهي ناحية ومن انهي زاوية تانية. وده مهم قوي قوي قوي قوي. وخلي بالك لانه في كل حتة من الحاجات دي انت مش بتحور، مش بتكذب، مش بتألف، انت جزء من شخصيتك بيظهر في جزء في مكان معين مع ناس معينة. مش هينفع يبقى مثلا في الشغل مقضينها طول الوقت هزار، قاعد بضحك وبهزر وبقول اي كلام وانا مش مركز، انا مش عارف انا بقول ايه، ما بفكرش في اللي انا بقوله، هعمل لك مشاكل كتير. مش عارف كم حد جرب الموضوع ده انه يبقى في الشغل وبيهزر كتير، على ما اعتقد الموضوع هتلاقيه عمل مشاكل كتير قوي قوي. وعايز اقول لك، تخيل كده صحابك شافوك في الشغل اول مره، تخيل كده هيقولوا ايه. يعني عايزك تتخيل كده لو صحابك شافوك في اول مره في الشغل. يعني انا في مره كنت قاعد مع صحابي كده على القهوه وبتاع، وقاعدين بنحكي واتفرجوا على حلقه يعني ليا، فايه ده، مين ده، ده حد تاني، ده جزء تاني مختلف منك. فغالبا صحابك هيقولوا غير اللي احنا عارفينه، هيقولوا مين ده، يعني احنا مش عارفينك. والاتنين حقيقيين، الاتنين مش بيحوروا، بس لكل مكان وكل ما تبقى في وسط ناس مختلفة، كل ما انت طريقتك طبيعي جدا تبقى مختلفة لتناسب المكان وتناسب الناس اللي انت موجود في وسطهم. وخلي بالك انه في ناس مننا كتير، في ناس كتير مننا بتفتكر انه لازم ابقى نفس الاسلوب مع كل الناس. فتخيل كده انت بتلبس نفس اللبس في كل مكان،
يعني عايزك تتخيل كده، انت رايح فرح لابس بدله، رايح الشغل لابس بدله، نازل الجيم نازل ببدله، رايح البحر رايح ببدله، نازل تقعد مع اصحابك مع القهوه مثلا ببدله، راح تقعدي مع اصحابك في البيت قعده بنات كده جميله راحه بالفستان. فتخيل كده انت بتلبس كل، يعني في كل مكان بتروح بتلبس نفس اللبس. ده مش منطقي، ده مش طبيعي خالص، لكل مكان لبسه. فلو نازل جيم هلبس اللبس الرياضي، لو انا رايح البحر هلبس المايوه، لو انا نازل شغل هلبس لبس الشغل، لو انا رايح فرح هلبس بدله، لو انا مش عارف رايح فين هعمل ايه، لو انا في البيت هبقى لابس البيجامه. فكل مكان ليه لبسه. وفي نفس الوقت ده نفس الفكره، نفس الفكره انه في كل مكان وفي كل ما بقى وسط ناس مختلفه او ناس يعني مختلفين عن كل مكان، انا طبيعي جدا هبقى اسلوبي بيتغير، طريقتي بتتغير. وخلي بالك انه ده مش غريب، دي مش حاجة غريبة، مش غريب انك تتصرف بشكل مختلف، بس الغريب، وخلي بالك من ده كويس، او الغريب انك تقع او تتوقع من نفسك انك تبقى نفس الشخص في كل مكان. دي صعبة يعني، خلي بالك انه انت كده كده نفس الشخص، بس جانب مختلف من حياتك بيظهر. فما تتوقعش انه وانا في الشغل هيظهر الجانب وانا قاعد مع صحابي على القهوة، او وانا موجود مثلا في اجتماع مهم. خلي بالك كويس جدا جدا. والسؤال الحقيقي مش ليه عندنا اكتر من نسخة، لكن السؤال هل النسخ دي كلها طالعة من نفس الشخص ولا انا بتغير. وخلي بالك كويس قوي، ليه اصلا نغير من نفسنا من مكان لمكان؟ وده سؤال مهم نسأله، وسؤال مهم ان احنا نفكر فيه. مش عارف كم حد فكر في السؤال ده. لو انت وقفت قدام نفسك في الموقف ده وفكرت كده، انه في الشغل في القهوة مع صحابك، وانت خارج، وانت في الشارع، وانت سايق بقى، يعني برضو دي حاجة من الحاجات الصعبة، وانت سايق وشخصية تانية خالص، الناس اللي بتسوق، وانت في البيت، وانت في الكنيسة، وانت في الجامع، وانت في اماكن مختلفة، هل انت بتبقى نفس الشخص؟ السؤال مش ليه عندنا اكتر من شخص، بس هل النسخ كلها اللي بتطلع دي وانا في الشغل، في البيت، في العربية، في المواصلات، في مع ناس غريبة، مع ناس اول مرة تعرفني، هل كل النسخ دي طالعة من نفس الشخص ولا انا بتغير؟ اشجعكم قوي قوي قوي، تعالوا نتشارك، واحب اسمع رايكم في الكومنتات وفي التعليقات. ليه النسخ دي كلها بتطلع، وليه اصلا عندنا اكتر من نسخه بتظهر، وليه عندنا اكتر من شكل واكتر من نسخه لينا؟ وده احب قوي قوي اسمعكم، وده اللي هنحكي فيه لما نرجع. ليه اصلا بنتغير، وهل ده طبيعي ولا ده نفوق؟ وهشجعكم قوي قوي ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار زرار من زراير الريموت من 0 لـ9، وعندنا زرار الإعادة، زرار التوقف المؤقت، عندنا زرار السرعة، وزرار كتم الصوت. اختار زرار من الزراير وشوف الزرار هيطلع ويقول لك ايه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نحكي مع بعض هل ده طبيعي ولا نفاق، وليه اصلا ده بيحصل. تعالوا نسمع الترنيمة الجاية ونرجع تاني.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ونرجع مرة تاني ومكملين حلقتنا مع بعض, وموضوعنا موضوع شيق وغالبا ناس كتير مننا وقفت قدامه كتير تفكر فيه. هو أنا لما بظهر بنسخة مختلفة في كل مكان مختلف ومع ناس مختلفة, مع صحابي في الشغل غير مع صحابي في البيت, غير مع أهلي في البيت غير مع صحابي على القهوة أو وسط صحابي في كنيسة أو في الشارع, غير مع ناس جديدة أول مرة تشوفني, يا ترى يا هل ترى هل دي حاجة بتقلل مني أو بتخليني أنا متغير, أنا شخص الناس تشوفني منافق أو بمثل, ولا ده شيء طبيعي وفي كل مكان بيظهر مني جزء مختلف من شخصيتي. وده اللي احنا هنحكي فيه النهاردة ومع بعض, وعايز اشجعكم قوي ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب, وكمان تشاركوني رأيكم في الموضوع ده, ويا ترى يا هل ترى كم حد عدى بده, وهل كل النسخ اللي بتطلع مني دي هل دي طالعة من نفس الشخص ولا انا ببقى شخص مختلف, انا ببقى دي حد تاني, ده حد تاني غيري انا اصلا وغير شخصيتي وغير ما انا اكون اساسا. فده اللي هنكون بنحكي فيه النهاردة مع بعض بشكل كبير, وهنتكلم فيه اكتر واكتر مع بعض. وتعالوا نسأل سؤال, لو انا مختلف مع كل مجموعة ناس يبقى انا كده حقيقي ولا بمثل؟ وده سؤال للامانة احب قوي قوي قوي اسمع رأيكم فيه, يعني احب اسمع رأيكم في اجابة السؤال ده. لما انا مع كل مجموعة ناس, مع زي ما كنا بقول كده مع اهلي في البيت, مع اصحابي في الشغل او مع الناس في الشغل, مع اصحابي مختلف وسط ناس جديدة مختلف, وانا سايق مثلا ببقى مختلف, هل ده انا كده حقيقي ولا انا بمثل؟ وده اللي احنا هنحكي فيه النهاردة. بس محتاجين نفرق ما بين حاجة مهمة قوي قوي, محتاجين نفرق ما بين التكيف والتمثيل, فرق كبير ما بين الاتنين. التكيف انك تفهم المكان وتتصرف بشكل يناسب المكان ويناسب الناس اللي انت وسطهم, فده التكيف. انا بتكيف وبشوف اللي مناسب المكان وايه اللي يناسب المجموعة الناس اللي انا وسطهم وبتصرف على اساسه. بس طبعا حاجة مهمة محتاجين نخلي بالنا منها قوي قوي قوي وانا بتكيف, وهي ايه؟ وهي انه وانا بتكيف انا مش باجي على مبادئي, مش باجي على اسلوب حياتي. يعني ايه؟ يعني ما بقاش بعمل حاجة بتلغي فيها مبدأ من مبادئ حياتي. يعني مثلا انا امين, فانا هنا هتكيف انه هبقى وسط الناس بس انا هكذب, او ان انا هنافق, او ان انا هقول حاجات مش حقيقية. هنا انا مش بتكيف, هنا انا بتغير خالص, مبادئي نفسها اتغيرت. التكيف مش معناه انه مبادئي بتتغير, التكيف معناه ان انا اسلوبي طريقتي الشكل اللي انا بتكلم بيه مختلف يناسب الناس, ومش بس يناسب الناس كمان يناسب المكان اللي انا فيه. عامله زي كده اللبس, زي ما كنا بنقول عامله زي اللبس. رايح الجيم هتلبس ايه؟ هتلبس لبس رياضي. نازل البحر هتلبس مايو. مش هتروح الجيم ببدله, مش تنزل البحر ببدله, هيبقى الموضوع ايه؟ شكله مش يعني مش طبيعي. التمثيل بقى انك تدعي انك شخص مش انت, انك تقول يعني ايه تبقى شخص تاني مختلف, مبادئك متغيره وكل حاجه فيك متغيره, وي وي وي. فمثلا تبقى ماشي بمبدا مثلا انا التالت, وتيجي في حته لا لا لا يا عم انا عايز انا بنا الاول يا عم انا مش عارف ايه. فالتمثيل مختلف والاتنين مش نفس الحاجه خالص, الاتنين مختلفين خالص. التكيف مش معناه ان انا بكسر مبادئي, بالعكس انا بتكيف لكن مبادئي واحده. المبادئ اللي انا ماشي بيها والفاليوز بتاعت حياتي هي واحدة مش بتتغير, لكن طريقتي واسلوبي هي اللي كنت بتغير. التمثيل انه انا ببقى شخص تاني مختلف, بشخصية مختلفة, بكل حاجة فيا مختلفة خالص خالص خالص. فالتمثيل والتكيف الاتنين مختلفين عن بعض بشكل كبير قوي قوي قوي. طيب كل مكان وليه لغته. تعالى نبص للحياة, ماشي؟ اكيد اكيد اكيد يعني تعالوا كده نتخيل, اكيد انك مش هتتكلم مع مديرك بنفس الكلام وبنفس الطريقة وبنفس الأسلوب اللي بتتكلم فيه مع صاحبك القريب. فتخيل كده، انت متخيل مثلا انت صاحبك بتهزر معاه فتقول له ايه لا مش عارف ايه تعالى كده، وتتكلم بقى معاه براحتك، يعني واخد راحتك مع صاحبك. هل هتتكلم مع مديرك بنفس الأسلوب بنفس الطريقة؟ اكيد لا. اكيد طريقة كلامك مع صاحبك اللي انت مرتاح له واللي انت حاسس معاه براحة واللي انت حاسس معاه بأمان، فواخد راحتك بين انت بتتكلم مع مديرك، وده مش خوف لكن احترام لطبيعة العلاقة. احترام انه مثلا ممكن يبقى فرق السن، ممكن يبقى احترام لانه انه هنا في شغل وانا علاقتي بالشخص ده هي علاقة محدودة على اطار العمل، اطار المكان اللي احنا فيه ده، على اطار الحاجة اللي احنا شغالين فيها والحاجة اللي احنا موجودين فيها. فده مش معناه انه انا بتغير، لكن طبيعة العلاقة، طبيعة المكان اللي انا عايش فيه تخليني ابقى طريقتي مختلفة، تخليني ابقى طريقتي مش هي مش زي ما انا قاعد مع صحابي مثلا على القهوة، او قاعدة مع صحابي البنات في بيت حد فينا وفي اوضة مقفولة علينا مع مديري او مديرتي. طبيعي جدا الشكل العلاقة وشكل الطريقة والاسلوب هيكون مختلف خالص. وخلي بالك لانه كل علاقة ليها مساحة مختلفة، مش العلاقات مش كلها زي بعضها، العلاقات مش شبه بعضها كلها. فمثلا في ناس تعرف عنك 10%، في ناس تعرف 50%، في ناس تعرف 100%، في ناس تعرف 60%. فمش كل العلاقات زي بعضها، ومساحة كل علاقة تخليك يبقى اسلوبك متغير، تخليك يبقى في طريقة مختلفة، يخليك يبقى في شكل مختلف للعلاقة، ما يبقاش هي هي، ما تبقاش هي. فالشخص اللي هو يعرف عني 10% اكيد اكيد اكيد انا هو ما يعرفش بقيت شخصيتي مثلا، هو شايف مني الجانب اللي في الشغل اللي فيه حاجه جد، اللي فيه بنتعامل بشكل فورمال بشكل رسمي، لكن مثلا ما يعرفش بقيت شخصيتي ان انا شخصيه مثلا بحب الهزار وبحب الضحك وبحب الخروج بحب السفر مثلا والفرهضه ويبي. وفي ناس تعرف 50% فده شخص يعرف عني اكتر، فطبيعي جدا هيبقى طريقتي لانه هبقى مختلفه لانه انا حاسس براحه اكتر. ففي ناس تعرف حاجات محدش يعرفها غيرها، وده طبيعي جدا، مش كل الناس ليها نفس درجه القرب، فمش كل الناس يعني العلاقات دوائر، ففي حد في الدائره القريبه خالص، في حد في الدائره الاكبر، في حد في الدائره الاكبر، في حد الاكبر، في حد في، فكل ما الدائره بعدت كل ما هو بيعرف عني اقل، وكل ما الدنيا الدايرة صغرت كل ما بيعرف عني أكتر، كل ما بيكتشفني أكتر، كل ما بيعرف عن شخصيتي أكتر، بيعرف عني أكتر وأكتر وأكتر. فالناس مش كلها عارفة بعضها بنفس المقدار، فأنا طبيعي جدا اللي عرفني 10% هيبقى شايف جزء صغير من شخصيتي، اللي عرفني 50% هيبقى شايف جزء أكبر، اللي عرفني 60% هيبقى عارف شكل أكبر، اللي عارف 100% عرفني كويس قوي. فطبعا العلاقات بتقول احنا نتعامل ازاي، بتقول اسلوبنا يبقى عامل ازاي، بتقول طريقتنا مع بعض تبقى عاملة ازاي، لان شكل علاقتنا يترتب عليه احنا هنتعامل ازاي. فعلاقتي بالناس في الشغل غير بعلاقتي بصحابي القريبين، غير بعلاقتي بأهلي، غير بعلاقتي لو حد قريب مني، لو حد يعرف يعني تفاصيل حياتي أو بنحكي مع بعض أكتر، شكل علاقتنا هتبقى مختلفة كتير أوي أوي أوي. وتخيل كده لو حد قالك أنت أنا بتعامل مع الناس كلها بنفس الطريقة أو بنفس الأسلوب أو بنفس طريقة الكلام، هل ده هيبقى منطقي؟ هل دي حاجة تبقى واقعية؟ غالبا لا، لانه الحياة نفسها مش كده، دي مش حاجة هتبقى طبيعية خالص خالص خالص، لانه لو انت بتعامل مع نفس الناس بكل طريقة غالبا هتبقى في جزء من حياتك في مشاكل. يعني تخيل كده لو بتتعامل وبتتكلم مع مديرك بنفس الطريقة اللي بتتكلم بيها مع صحابك، او بنفس الاسلوب اللي بتتعامل بيه مع صحابك، ده هيبقى في مشكلة كبيرة، فدي مش حاجة طبيعية خالص خالص ولا واقعية كمان. وخلي بالك انه النضج بيظهر هنا، مع مواقف الإنسان بيتعلم إمتى يتكلم، إمتى يسمع، إمتى يهزر، إمتى يكون جد، إمتى يكون واخد راحته، إمتى لأ هنا أنا محتاج أخلي بالي ومحتاج أتكلم وأحسب كلامي وأبقى حاسب أنا بقول إيه وبعمل إيه، كل الحاجات دي. فخلي بالك إنه المواقف اللي زي دي النضج بيظهر فيها، إنه لو أنا بتعامل مع كل الناس بنفس الطريقة بنفس الأسلوب، مبدئيا الناس مش زي بعضها، ففي حد هيقبل الأسلوب اللي أنت تتعامل مثلا بيه مع حد معين، أنا مثلا مش هقبله، غيري مش هقبله، وفي ناس تانية مهم أوي إن أكون عارف أنا بقول إيه إمتى، فإمتى أتكلم إمتى، لأنه مش فقد نفسه لكن لأنه فهم الموقف. أنا مش بتغير بس أنا وفهمت الموقف، أنا أدركت السيتويشن اللي أنا فيه، المكان اللي أنا فيه، الناس اللي أنا فيها، فبقى الموضوع يتحتم عليا أنه لا أنا محتاج في حاجات تتغير، محتاج أخلي بالي، محتاج أبقى مركز أنا بقول إيه أو بعمل إيه. وخلي بالك أنه في ناس كتير فاكرة أن الصدق معناه أن أقول كل حاجة لكل الناس، يعني ده مش صدق، دي أوقات كتير بتبقى قلة حجم، قلة حكمة. فخلي بالك انه ان انا اقول كل حاجة لكل الناس دي مش حاجة صح، لانه انا اسف يعني في ناس كتير هنقابلها في حياتنا غير امينة ان انا احكي له كل حاجة عني او ان اقول كل حاجة، واوقات كتير بتبقى قلة حكمة، لانه اوقات اللي بحكيه بيعمل مشكلة، بيعمل يعني كارثة، لانه ما ينفعش، في حاجات ما ينفعش احكيها، في حاجات ما ينفعش اقولها، فالحكمة مطلوبة. والصدق الحقيقي ان اللي بتظهره يكون جزء حقيقي منك، يعني اللي بيظهر للناس مثلا في الشغل ده جزء حقيقي منك، انه اللي بيظهر على القهوة ده جزء حقيقي منك، فانه اللي بيظهر في البيت ده جزء حقيقي منك. وخلي بالك تاني التكيف او انه اللي بيظهر للناس هو جزء حقيقي مني وما بيتعارضش مع مبادئي اللي انا بعيش بيها واللي انا بمشي بيها في حياتي. خلي بالك انه انك تعمل ده مش شخصية مخترعة، اللي بيظهر للناس مش شخصية مخترعة أو قناع كامل، مش نسخة مصنوعة مخصوص علشان تعجب الناس. فرق كبير أوي ما بين إن أنا أبقى بعمل حاجة عشان أعجب الناس وبعمل شخصية عشان أعجب الناس، وما بين إنه أنا بطلع جزء حقيقي عني، بس مش كل حاجة هتبقى بينفع ترى، مش كل اختلاف تمثيل، ركز في دي قوي قوي، الجملة دي مهمة جدا جدا جدا، مش كل اختلاف تمثيل، أوقات بيكون نضج، الاختلاف أوقات كتير بيكون نضج، دليل على نضجك، دليل على نضجك، فمش كل اختلاف تمثيل. المشكلة مش انك بتغير اسلوبك، مش دي مشكلة خالص، مش مشكلة انك بتغير اسلوبك، لانه طبيعي جدا في كل مكان اسلوبك هيتغير، في كل موقف اسلوبك هيتغير. المشكلة لو بقيت بتغير نفسك كلها، بتغير شخصيتك كلها عشان ترضي اللي قدامك، عشان الناس تعجب بيك، عشان الناس واو تسقف لك، عشان الناس تقولك انت جامد. وهنا خلينا نروح لسؤال، ليه اصلا نلبس شخصيات مختلفة؟ وده سؤال مهم قوي قوي قوي، ليه اصلا تفتكروا ليه؟ وتعالوا نتشارك مع بعض، يعني احب قوي قوي قوي اسمع رأيكم، وتعالوا نفكر مع بعض، هو انا ليه اصلا البس شخصية مختلفة؟ ليه اصلا يبقى الموضوع مختلف، وليه قلب الشخصية تانية مختلفة، مش بس اسلوبي يكون بيتغير، وده اللي هنحكي فيه مع بعض. عايز اشجعكم قوي تعالوا نتشارك مع بعض ونحكي، لان كل ما هنحكي وكل ما هنتشارك كل ما نكتشف الحقيقة وكل ما نوصل لأرض يعني كلنا واقفين عليها، أرض ثابتة. وعايز اشجعك انه نلعب مع بعض الريموت العجيب، واختار زرار من الزراير، وتعالوا نشوف الزرار ده هيقول لك ايه النهارده. تعالوا نطلع نسمع الترنيمه الجايه مع بعض، ونرجع نكمل حلقتنا ونحكي ليه اصلا نلبس شخصيات مختلفه.

0: أخوك.
1: املأ أوقاتك أغاني اليسوع على راديو سما.
2: ورجعنا مرة تاني ومكملين مع بعض حلقتنا, وأشجعكم قوي قوي قوي إن احنا نتشارك. وكان سؤال حلقتنا قبل ما نطلع الفاصل اللي فات ده ونسمع الترنيمة اللي فاتت, هو إن احنا ليه بنلبس شخصيات مختلفة؟ ليه يا ترى كل مرة ممكن يبقى شخصيتنا مختلفة, مش بس اسلوبنا لكن شخصيتنا نفسنا تبقى بتتغير بالطريقة دي؟ وده اللي احنا هنكون بنحكي فيه النهاردة. وعايز شجعكم مرة تاني ان احنا نكون بنلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زرار الريموت ونلعب مع بعضينا. طيب تفتكروا ليه ممكن نبقى بنلبس شخصيات مختلفة؟ وعلى ما اعتقد انه محدش فينا بيصحى الصبح يقرر انه يمثل, فما محدش فينا كده بيصحى الصبح يقولك ايه من النهاردة هبقى شخصية تانية. إلا بقى عارف الجملة دي بسمعها في الأفلام عامة, اللي هو أنا من بكرة هبقى شخصية تانية مختلفة. لكن في الطبيعي ما حدش بيعمل كده. غالبا الموضوع بيحصل بالتدريج, من موقف, من تجربة, من ردود أفعال الناس. وسبب من الأسباب اللي بأوقات كتير بتخلينا نبقى شخصية مختلفة غير شخصيتنا, على رأي الفنان أحمد مكي اللي هو خليك أنت ما تبقاش حد تاني وفيلم كتير أنت ده. فجزء من الحاجات على فكرة الفيلم ده بيتكلم في الموضوع ده بشكل كبير قوي قوي, ان احنا بنتغير. وسبب من الاسباب اللي بتخلينا ان احنا نتغير بالشكل ده او نبقى بشخصياتنا بتختلف, ان كل انسان مننا عنده احتياجات طبيعية. احتياج من الاحتياجات دي هو ان اتحب, احتياج من الاحتياجات دي اني اكون مقبول, واني اكون جزء من مجموعة اللي هو احتياج الانتماء. فانا عندي تلات احتياجات مهمين قوي قوي قوي, ان اكون محبوب, ان اكون بتحب, وان اكون مقبول, واني اكون منتمي. يبقى عندي جزء مجموعة انا بنتمي ليها, جزء كده انا عايش معاه. وفي اوقات بنلاقي نفسنا بنتغير حاجات صغيرة كده فينا عشان ايه نندمج, فنهزر اكتر, نتكلم بطريقة معينة, نهتم بحاجات معينة, مش لأننا بنكذب لكن لأننا عايزين نحس إن احنا مقبولين, عايزين نحس إن احنا وسط الجماعة دي, وسط المجموعة دي, وسط الناس دي, عايز أحس إن أنا جزء من الناس دي. ففي أوقات كتير احنا بنتغير علشان بس أحس إنه مقبول, عشان بس أحس إنه أنا محبوب, عشان بس أحس إنه انا وسط الناس دي, انا منتمي للناس دي عشان الناس دي تقبلني, عشان الناس دي تحبني. ففي اوقات كتير بنعمل ده علشان نتقبل, وفي اوقات تانية بنعمل ده علشان نحمي نفسنا. ومن رأيي ان ده من اقوى الاسباب, يعني من اقوى الاسباب بعد الحب والقبول, هو ان انا احمي نفسي. فيمكن في وقت من الاوقات كده اتجرحت, اترفضت, اتفهمت غلط. فالعقل يعمل حاجة ذكية جدا, بقى العقل ذكي على فكرة, وفي وقت العقل بيضحك علينا احنا, يعني عقلك يضحك عليك انت, يعني انت متخيل من كتر ذكائه. انه يعمل ايه بقى؟ انه يبني طبقة حماية, انه يقرر انه يبني سور علشان يحمي نفسه. فتلاقي شخص بيهزر طول الوقت, او يبان قوي طول الوقت, او يبان انه مش فارق معاه, بينما ان الحقيقة غير كده. الحقيقة مختلفة بالعكس, ده هو شخصية تانية خالص, هو في الحقيقة مش كده خالص غير اللي ظاهر للناس. ودي حاجة مهمة. ليه؟ لأنه العقل هنا بنى سور عشان يحمي, بنى سور يحمي نفسه من عدم القبول, يحمي نفسه من عدم أنه إحساس عدم أنه أنا مش محبوب, أنه العقل يحمي نفسه من أنه أنا مش قادر أنتمي للجماعة دي, فبيحمي نفسه. وحتة الانتماء دي مهمة قوي, انه فكرة اني انتمي لجماعة او مجموعة دي من الحاجات المهمة جدا جدا جدا جدا جدا, وسبب من الاسباب الكبيرة اللي بيخلينا اوقات كتير نغير من نفسنا ونغير من شخصياتنا. وكل مجموعة, كل مجموعة لها طريقتها, فالمجموعة دي مش عارف بتمشي ازاي, المجموعة دي ماشية ازاي. واحنا بطبيعتنا بنحب الانتماء, يعني إحساس الانتماء ده جزء لا يتجزأ من طبيعتنا البشرية, إن أنا منتمي, إن أنا وسط جماعة, إن أنا وسط ناس, إن أنا عايش وسط جماعة مهمة قوي. ففوقات كتير قوي نتأثر بالناس اللي حوالينا, وفوقات كتير نتغير عشان ننتمي, مش بس نتأثر بالمجموعة اللي أنا فيها. لا ده ليها جزئين، جزء انه انا بتغير علشان اعرف انتمي، وجزء انه انا بتأثر بالناس اللي انا منتمي ليها او المجموعة اللي انا منتمي ليها. والحاجتين من رأيي انه مش صح ان اتغير علشان الناس تقبلني او علشان انتمي للمجموعة، ولا ان انا اتأثر لدرجة انه اتغير، اني ابقى مثلا في وسط مجموعة فاتأثر لدرجة انه ابقى شخصيتي بتتغير، تبقى حياتي بتتغير، تبقى كل حاجة، اهتماماتي كمان بتتغير. فدي مش صح، ففي الكلام، في الاسلوب، في الاهتمامات. وعايز اقولك ان ده حاجة بتحصل لنا كلنا، يعني لو انت واقف في الحتة دي مش عايزك تتخض، لو حد واقف في الحتة دي دلوقتي ما تتخضش، لانه يعني ايه، كلنا واقفين في نفس الحتة، يعني كلنا بيحصل معنا نفس الحاجة، كلنا عدينا بالحاجات دي، فخلي بالك كويس قوي قوي من ده. كمان اوقات بنتغير عشان نتجنب الرفض، زي ما كنا بنقول فوق، احساس ان انا اترفضت، اتجرحت، ودي حتة حساسة شوية، لان الرفض بيوجع، وانا لانه شخص جربت احساس الرفض ده، فمدرك قد ايه انه دي حاجة موجعة، حاجة مؤلمة. ففي اوقات كتير الانسان يفكر لو وريتهم حقيقتي يمكن ما يحبونيش، فيبدأ يقدم نسخة أكثر قبولا، وبيعمل ده يعني على أساس إيه؟ إنه أتقبل، بعمل ده على أساس إنه الناس تقبلني، إنه ما حسش الرفض، إن أتجنب أصلا قصة إن أنا أترفض ده. ويخلي بالك إنه مع الوقت لو فضلت أغير نفسي مع كل شخص أقابله ده هيوصلني لفين؟ وده سؤال مهم قوي قوي محتاجين نحطه قدامنا. وانا لو انا كل شوية بتغير، لو انا مع كل مجموعة بتغير، لو انا مع كل شخص بتغير، لو انا مع كل موقف انا بغير نفسي، بغير شخصيتي، مش طريقتي او اسلوبي، بغير شخصيتي، مش ان انا جزء من شخصيتي بيبان، لا لا لا لا لا، فرق كبير، فرق كبير ما بين انه انا جزء مني بيبان وما بين ان انا بتغير. مع كل مرة بتغير هيوصلني لفين؟ مع كل مرة بتغير هروح لفين؟ ده سؤال مهم محتاجين نحطه قدامنا. وحب جدا جدا ان انا اسمع رأيكم في السؤال ده، لو انا في كل مرة بتغير يا ترى انا هكون بوصل لفين؟ هكون بوصل لإيه؟ ايه الحاجة اللي انا هكون بوصل لها لو انا كل مرة عمال بتغير، مع كل شخص بقابله بتغير، مع كل مجموعة وكل شوية ناس بقابلهم بتغير. ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا. طيب اوقات الشخصية تبدأ صح، فكتير من الحاجات اللي بنعملها النهاردة بدأت لانها كانت بتحمينا في وقت من الاوقات، كانت مفيدة، كانت بتساعدنا ان احنا نكمل، كانت بتساعدنا نتجاوز موقف صعب. لكن وخلي بالك كويس قوي، الحاجة اللي أنا كنت بعملها علشان تحميني، أو الحاجة اللي أنا كنت بعملها علشان تكون يعني بتساعدني إن أكمل وبتساعدني نتجاوز الموقف الصعب ده، المشكلة إنها كانت وسيلة حماية لمبارح. خلي بالك من ده كويس قوي، وسيلة حماية لإيه؟ لمبارح، سلسله حمايه للموقف اللي فات، للموقف اللي عدى. بس خلي بالك لان هي ممكن تتحول لسجن النهارده. خلي بالك سجن جميل دافي انا مرتاح فيه، ما حسش انه سجن اصلا، بس هي ايه؟ سجن. خلي بالك كويس قوي قوي ان الحاجه اللي انا كنت بعملها امبارح ممكن النهارده تكون سجن انا بسجن نفسي فيه لو فضلت مستخبي وراه. فركز كويس قوي قوي قوي في ده، لانه دي حته مهمه جدا جدا جدا جدا جدا، وحته تريكي قوي، تريكي قوي، لو ما ركزتش يعني انا هتبهدل، فاهمني؟ لو ما ركزتش انا هتبقى الموضوع صعب جدا جدا جدا. وخلي بالك انه كتير من الشخصيات اللي بنلبسها بدات كوسيله حمايه، خلي بالك ده من ده قوي قوي قوي، انه الشخصيات اللي احنا كنا بنلبسها في بدايتها كانت وسيلة حماية ليا، بس النهاردة ممكن تكون سجن أنا بعيش جواه. وعشان كده أنا عايزك بدل ما تلوم نفسك وبدل ما نلوم نفسنا، يمكن محتاجين نفهم نفسنا، يمكن محتاجين نقف قدام نفسنا ونفهمها مش نلومها، واللي احنا النهارده واللي انا النهارده بتكلم فيه واللي انا بدعوك اليه مش انك تلوم نفسك، لكن تعالى نفهم نفسنا، تعالى ايه اللي يكون بيخليني اكون بتغير، تعالى ان اكون شوف ايه الحاجه اللي تخليني اكون مركز مع نفسي ومخلي بالي كويس قوي قوي قوي قوي من اللي انا اكون بعمله. وسؤالنا الجاي مهم جدا جدا جدا، امتى يبقى الموضوع طبيعي؟ امتى نحس اننا بدأنا نتوه وسط كل الشخصيات دي؟ وده سؤالي ليك، عايز اسألك سؤالين واشجعكم تعالوا نتشارك بيهم قوي قوي قوي قوي. السؤال، لو انا فضلت كل مرة حد قبله شخصيتي تتغير، مع كل مجموعة شخصيتي تتغير، يا ترى ده هيوصلني لفين؟ السؤال التاني، امتى يبقى الموضوع طبيعي؟ وامتى نحس اننا بدأنا نتوه وسط كل الشخصيات دي؟ يا ترى امتى وايه العلامات؟ وامتى يبقى الموضوع مشكلة وامتى يبقى طبيعي؟ تعالوا نتشارك ونسمع بعض، وحب قوي قوي قوي اكون بسمع رأيكم في الاسئلة دي وفي الحلقة، واشجعكم قوي قوي ان احنا نلعب مع بعض، اختار زرار من زراير الريموت العجيب ونلعب مع بعضينا ونقضي وقت لذيذ. فعشجعك قوي قوي، تعالوا نحكي مع بعض، وحب جدا جدا اسمع رأيكم، وتعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا ونشوف يا ترى الموضوع مشكلة بيبقى امتى وايه المشاكل بتاعته.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سن.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا مع بعضينا, وعايز أفكركم بالسؤالين اللي كنا بنسألهم قبل ما نطلع. لو أنا كل ما بقابل شخص بتغير, يا ترى ده هيوصلني لفين؟ وإمتى يبقى الموضوع طبيعي؟ وإمتى نحس إن إحنا بدأنا نتوه وسط كل الشخصيات دي؟ وتعالوا نفكر مع بعض ونتكلم ونحكي مع بعض, إمتى الموضوع يبقى مشكلة؟ واتفقنا إنه عندنا نسخ مختلفة بنتكيف مع المواقف, كل علاقة ليها مساحتها المختلفة, وقلنا ان كل الحاجات دي حاجات طبيعية. لكن في نقطة معينة الموضوع ممكن يبقى يتعبنا, يبدأ يبهدلنا, يبقى الموضوع بقى هنا مشكلة. فتاني, فاحنا اتفقنا انه عندنا نسخ مختلفة بنتكيف مع المواقف, كل علاقة ليها مساحة مختلفة, ودي كلها امور طبيعية قلنا عليها واتكلمنا فيها. طيب امتى بقى الموضوع يبدأ يتعبنا؟ امتى الموضوع يبقى مشكلة بقى حقيقية؟ لما تبقى مرهق طول الوقت. اول علامة غالبا, ودي مهمة جدا, انك تحس انك مجهد, مش جسديا لكن نفسيا, انك طول الوقت مركز اقول ايه, اتصرف ازاي, ابان بشكلي عامل ازاي, الناس تفهمني ازاي. كل الحاجات دي مرهقة على فكرة جدا, وفي الاخر ترجع البيت تعبان من كتر ما كنت بتحاول تحافظ على صورتك, تحاول تحافظ على شكلك, تحاول تحافظ على الشخصية اللي انت مبينها للناس. طيب امتى تاني الموضوع يبقى مشكلة؟ الموضوع يبقى مشكلة لما تبقى شخص مختلف مع كل حد, يعني مع كل حد انت شخصية مختلفة, لدرجة انك تبقى اوقات كتير بتقف قدام نفسك وتستغرب, انا مين؟ انا فين بقى من ده كله؟ انا مين بقى؟ انا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ انا الشخص اللي بيتعامل مع مديره بالشخصية الفلانية, ولا انا الشخصية الفلانية اللي بتعامل مع البيت؟ انا مين في ده كله؟ انا مين في ده كله؟ ده متعب جدا جدا جدا. وهتلاقي انه مع مثلا مجموعة انسان ومع مجموعة تانية انسان تاني خالص. فمثلا في الشغل بني ادم تاني, في الشارع بني ادم تاني, في الكنيسة بني ادم تاني, في مع اصحابك اللي انت متربي معاهم بني ادم تاني, في البيت بني ادم تالت رابع خالص. يعني حاجة صعبة, يعني متخيل لما تبقى عايش في مع التلات اربع شخصيات, مرهقة جدا جدا جدا, وده متعب. وهنا يبقى الموضوع مشكلة, ولحد ما تسأل نفسك السؤال بقى الشهير, هو انا الحقيقي فين وسط ده كله بقى؟ فين بقى الشخصية الحقيقية؟ فين أندرو الحقيقي؟ فين فلانة الحقيقية؟ فين أنا؟ فين؟ فين أمير الحقيقي؟ فين أميرة الحقيقية؟ ودي حتة صعبة محتاجين نركز فيها كويس قوي, لأنه التوهان فيها متعب, التوهان فيها مرهق, التوهان فيها صعب جدا جدا جدا. وخلي بالك أنه من أوضح العلامات للحتة دي أنك تبقى خايف تتكشف. لما تبقى دايما خايف ان الناس تعرف الحقيقة دي, يعني من اوضح العلامات انه انا مش عايش بشخصيتي الحقيقية, انا مش عايش بحقيقة, انا ماشي بمثل, انا ماشي كل شوية بشخصية مختلفة. انك تبقى قلقان باستمرار انه لو عرفوا حقيقتي ولو شافوا ضعفي, لو اختلفوا معايا, يا ترى ايه اللي هيحصل. انك تفضل محافظ على الصورة مش لانك مرتاح فيها, لكن لانك خايف تسيبها. انت خايف انه تطلع بره ده, الناس تشوف الحقيقه فتحس انه ايه ده, لا الناس شافت الحقيقه فاكيد اكيد اكيد الناس هتسيبني وتمشي, مع انه ده مش حقيقي, ده مش حقيقي. اللي بيحبك صح, واللي بيقدم محبه حقيقيه, واللي يعرفك عمره ما هيبقى بيسيبك. فدي مهمه جدا جدا جدا جدا. وعندنا جزء تاني, لما يبقى رضا الناس يبقى اهم من راحتك. انك شايف انك ترضي الناس دي حاجة اهم بكتير قوي من اني اكون مرتاح, ودي برضو حاجة من الحاجات الصعبة قوي قوي قوي, انه اوقات كتير الانسان يتعود على رضا الناس, فانا مش ارضي الناس عشان لما ارضيهم هيفضلوا جنبي, لما ارضيهم هيفضلوا حواليا, لما ارضيهم هيفضلوا قبلني. اوقات الانسان يتعود يرضي كل

من كتر ما بتسمع وبتوافق وبتمشي الدنيا وتمام، بتيجي لحظة كده بتشوف انا اصلا رأيي ايه بقى. لما تخيل كده واحد بيقول لك إيه تمام هنا، فانت تقوله تمام، طب مش عارف اروح هنا إيه تمام، هناكل ايه تمام، طب تقف بقى كده لحظة، ايه بقى انا رأيي ايه، يا ترى انا ايه بقى، انا بحب دول اصلا وانا بحب الحاجات دي اساسا، ولا انا ماشي مع الناس واللي بتقوله لي وخلاص. ومن العلامات الاخطر والاخطر والاخطر انك تبقى مرتاح مع كل الناس الا نفسك، من اصعب الحاجات ومن اكتر العلامات الخطر، مش الاكتر العلامات الواضحه، الخطر انك تبقى مرتاح مع كل الناس وتيجي عند نفسك انت مش مرتاح خالص خالص خالص مع نفسك، ودي كارثه من الكوارث. لو انت مش مرتاح مع نفسك غالبا انت هتبقى مع الناس بتكذب او بتحور او بتبقى الموضوع مش تمام. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده، لانه لو انت مرتاح مع كل الناس لكن مش مرتاح مع نفسك هتبقى كارثة، وهيأدي الموضوع لحاجات كتير متعبة قدام. والمشكلة مش ان عندك ادوار كتير، المشكلة لما بتنسى مين صاحب الادوار دي، لما بتنسى انت مين نفسه، لما بتنسى نفسك اللي جوه شخصيتك الحقيقية تبتوه. خلي بالك لانه في النهاية احنا محتاجين نعرف نتعامل مع الناس ونتكيف مع المواقف، لكن برضو محتاجين مكان نرجع فيه لنفسنا، محتاجين نكون انا، مش محتاج اكون بمثل، مش محتاج اكون بحور، مش محتاج اكون يعني ايه عايش شخصية مش شخصيتي، ولا نثبت حاجة ولا نلبس اي دور. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده. محتاجة تكيف مع الموقف، محتاجة تكيف مع الناس، محتاج تبقى طريقتي مناسبة مع الناس والمكان اللي انا فيه، بس مش معناه ان انا اغير من نفسي، مش معناه ان انا اغير من شخصيتي، مش معناه ان انا اتغير واكسر مبادئي وابقى ماليش رأي وابقى ماليش قرار انا اللي باخده، مش محتاج اعمل ده. واللي احنا بنحكي فيه ده خلينا نروح لسؤال جميل بقى، امتى بتحس انك على طبيعتك؟ امتى بتحس انك على طبيعتك؟ وده سؤال مهم جدا جدا جدا جدا، يا ترى امتى بحس ابقى طبيعتي امتى؟ وخليني اسالك سؤال، امتى اخر مره حسيت انك انت بجد، من غير حسابات ومن غير تفكير زياده كده ومن غير ما تراجع كلامك، يعني امتى حسيت كده؟ اوقات كتير بنحس ان احنا على طبيعتنا مع شخص امن، حتى احنا بنرتاح له، فغالبا مع الشخص القريب منك ده تلاقيه براحتك، اللي مش بيحكم عليك بسرعة، اللي بيسمعك لآخر الكلام، مش بيستخدم ضعفك ضدك، وبيخليك مرتاح وانت ساكت. الناس دي في حياتنا عايزين نمسك فيهم، نمسك فيهم قوي قوي قوي، لانه الناس دي مهمة، الناس دي هي اللي بتخلينا نبقى على راحتنا، والناس دي اللي نكتشف فيها احنا مين، يعني واحنا معاهم نكتشف احنا مين فعلا. وفي ناس تانية مش محتاج تثبت لهم حاجة، في ناس بقى يعني برضو دي من الناس الجميلة اللي محتاجين يعني نبقى موجودين معاهم كتير، في ناس وجودهم بيخليك في حالة غريبة كده جميلة، مش محتاج تبهرهم، مش محتاج تشرح نفسك، مش محتاج تبقى نسخة محسنة، بتكون مرتاح، وده احساس نادر بصراحة بس احساس جميل قوي قوي. ولو انت فيه امسك في الناس دي ما تسيبهاش. وفي اماكن طبيعية جدا نبقى بنرتاحين فيها، زي بيتك، مكان معين، وقت معين في اليوم، ممكن يبقى لحظة هدوء مثلا لوحدك، انك بتحس مش مراقب، ان مفيش حد بيراقبك، وده مطلوب لانه حاجة مهمة جدا جدا جدا. خلي بالك لانه لحظة الصدق مع النفس احيانا مش لازم تبقى شخص تاني خالص، ممكن تكون مع نفسك بس، مش لازم يبقى حد تاني قاعد معاك، فجأة تحس ايوه ده انا، من غير تمثيل، من غير ادوار. الراحة الحقيقية انك ما تبقاش محتاج تمثل علشان تتحب، الراحة الحقيقية مش محتاج تمثل عشان تتحب، خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده، انه الراحة الحقيقية مش محتاج تمثل علشان تتحب. خلي بالك كويس قوي، لانه التعب الحقيقي مش انك بتتغير حسب الناس، التعب الحقيقي انك تفضل طول الوقت حاسس انك محتاج تثبت نفسك، انك محتاج تبقى حد تاني عشان الناس تبقى حواليك. وده سؤالي ليك، ايه اللي بيحصل مع العالم حوالينا بيخلينا نعمل كده؟ وركز كويس قوي قوي قوي قوي في الحتة دي، لانه حتة مهمة.

أوي أوي أوي أوي أوي. مين أنت وأنت مع مين؟ مين أنت وأنت مع مين؟ ده سؤال مهم جدا جدا جدا. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الأخيرة ونرجع نبقى بنختم حلقتنا.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: ورجعنا ليكم في آخر وقت لينا في حلقتنا مين أنت وانت مع مين. عايز أفكرك بشوية حاجات مهمة جدا قبل ما ننهي حلقتنا. مش لازم تبقى ثابت طول الوقت، ولا مطلوب منك انك تبقى شكل واحد في كل مكان. احنا بشر مش صورة ثابتة. انك تكون ابن او بنت، صاحب، زميل، موظف، حد مسؤول، ده مش تناقض، دي حياة طبيعية. مش مطلوب منك تبقى نفس الاسلوب مع كل الناس، لان كل علاقة وليها شكلها وليها مساحتها زي ما حكينا وزي ما قلنا. مش كلنا نفس الشخص، مش كلنا نفس المساحة، الناس ما تعرفناش بنفس المقدار، وكل موقف وليه طرقته. المهم مش عدد الأدوار، المهم هل لسه فاكر نفسك الأساسية وسطهم ولا تهت. اوعى تتوه، اوعى تتلخبط وسط التوهان والحالة اللي بتبقى حاصلة. غير طريقتك عادي، غير اسلوبك برضو عادي، لكن اوعى تضيع نفسك وانت بتحاول تناسب كل الناس. مش مطلوب منك انك تقلل من ادوارك، المطلوب انك تفضل عارف مين انت حتى وانت بتغير طريقتك واسلوبك. تاني عايز افكركم بانه التكيف مش هو التمثيل. التكيف انه انا اسلوبي وطريقتي بيتغيروا على حسب الموقف وعلى حسب المكان وعلى حسب الثقافة اللي انا فيها، لكن مبادئي ثابتة، شخصيتي ثابتة. افتكر دايما انه العلاقات مش زي بعضها، ومش كل الناس تعرفنا بنفس المقدار ولا بنفس الطريقة. الناس تعرفنا بأشكال مختلفة وبنسب مختلفة، ففي البيت مش زي في الشغل، مديري مش زي صاحبي، الناس اللي لسه عارفها النهاردة مش زي الناس اللي أنا متربي معاها بقالنا سنين. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الحتة دي، لأنه مهمة جدا جدا جدا. و أحب أقولك أنه أنك تتغير أو أن أسلوبك يتغير شيء أمر طبيعي، لكن اوعى شخصيتك نفسها، أساس شخصيتك نفسها يكون بيتغير، لأنه دي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا. وفي النهاية يمكن كل اللي قلناه النهاردة مش عشان نغير نفسنا، لكن عشان نفهمها أكتر، نفهم أننا مش نسخة واحدة ثابتة، ولا مطلوب مننا نبقى كده أصلا. احنا بنكبر وبنتعلم وبنتغير حسب الموقف وبنتأثر بالناس، وده جزء طبيعي جدا من الحياة. بس وسط ده كله في حاجة صغيرة مهمة لازم تفضل ثابتة، انك ما تضعش نفسك وسط الأدوار ولا وسط الناس ولا وسط الزحمة. لو في يوم حسيت انك مش عارف انت مين، مش لازم تخاف، ممكن بس تهدى شوية وترجع تبص جواك تاني بهدوء، لانك مش محتاج تبدأ من الصفر. انت محتاج تفكر وتفتكر نفسك، محتاج تقف تفتكر نفسك، مش تبقى خايف أو تبقى بتجري أو بيبقى فيه نوع من أنواع الهلع والخوف. ركز كويس قوي قوي قوي. عادي جدا لو حسيت في وقت إنك تايه، عادي جدا لو حسيت في وقت إنه مش ده أنا اللي أنا متعود عليه، عادي جدا عادي جدا، ما تحسش إنه دي آخر الدنيا، لكن أقف، خد نفس طويل، اقف وركز، اهدى، اقعد مع نفسك، راجع نفسك. وشجعك قوي قوي انك تكتب، هتلاقي نفسك بكل سهولة. وروح للناس اللي انت بترتاح في وسطهم، روح للناس اللي انت بتحس معاهم بالراحة والامان. الناس دي اكتر ناس هتقدر تساعدك وتقولك انت مين، اكتر ناس هتعرف تشاور لك وتقولك ده انت، لانك بتبقى على طبيعتك وسطهم، لانك بتبقى واخد راحتك وسطهم. انت وسط الناس اللي انت بتبقى مرتاح لهم، الناس اللي بتبقى حاسس بالامان، الناس اللي انت بتبقى بكل عفوية وسطهم، دي اكتر ناس تقدر تساعدك. وغالبا الناس دي هتلاقيها بتحبك قوي قوي قوي، وهتعرف تساعدك قوي قوي قوي. شجعك جدا لو حسيت انك تايه ما تخافش، لو حسيت انه انا مش عارف انا مين ما تخافش، مش اخر الدنيا، تقدر تقف مع نفسك وقفة. روح للناس اللي بتحبك، روح للناس اللي انت بترتاح في وسطهم، روح للناس اللي انت بترتاح وسطهم، هيقدروا يساعدوك. مش مهم تكون نفس الشخص مع كل الناس، مهم تكون عارف انت مين وانت بتبقى مع مين. شكرا جدا جدا ليكم النهاردة، ونشوفكم بكرة في حلقة جديدة من صباح السما.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. الحقيقة في أوقات بنعدي فيها كلنا، ولكن يمكن بأشكال مختلفة، هي أوقات الضعف. البعض بيعدي في أوقات كده فيها ضعف وهزال، مرات بتبقى أوقات طويلة، مرات بتبقى فترات يعني مش طويلة قوي. لكن الحقيقة أوقات الضعف دي بنحتاج حد يشددنا وحد يقوينا. مرات بندور على صديق، ومرات بنعمل مكالمات للناس اللي غاليين علينا. والعلاقات الأصيلة اللي أنا بشكر رب من أجلها اللي ممكن تكون موجودة في حياتك أو في حياتك، ممكن تكون العلاقات دي هي اللي بتشجعنا. حلوة قوي قوي قوي. لكن في أوقات الضعف أنا محتاج أسمع صوت يقويني. الصوت اللي بحكي لك عليه النهاردة ده هو صوت الرب. في مزمور 29 وعدد 4 يقول كاتب المزمور اللي هو داود: صوت الرب بالقوة، صوت الرب بالجلال. داود بيقول كده أنه صوت الرب ممتلئ قوة. صوت الرب يجي على كل مناطق ضعف في حياتي. صوت الرب يجي ويقول لي أنا عندي حلول سماوية. جت في بعض الترجمات هذه الكلمات: صوت الرب قوي جدا، صوت الرب يفيض بالجلال. في أوقات الهزيمة وأوقات الانكسار بنحتاج نسمع صوت الرب، صوت الرب القوي، صوت الرب المميز جدا، صوت الرب اللي يجي ويقول لي أنا أقوى من مشكلتك. صوت الرب ممتلئ بالقوة، صوت الرب ممتلئ بالقوة. صوت الرب اللي يجي ويقول لي النهاردة أنا عندي كلمة مختلفة، أنا عندي كلمة مختلفة. في مرة من المرات كتاب يتكلم في إنجيل يوحنا أصح 11 عن واحد اسمه لعازر، كان يسوع بيحبه. لعازر مات واتدفن وعدى 4 أيام وأنتن. إيه أقوى من صوت الموت؟ ولا حاجة. الموت هو النهاية، وياريته ماتوا بس، ده مات وتحلل، مات وأنتن. لكن يجي الرب في المشهد ده ويقف قدام القبر ويتكلم الرب يسوع لكل المجد، وينادي بصوت عظيم. اسمع تاني التعبير ده، بصوت عظيم. يقول ايه الرب؟ لعازر هلم خارجا. الحقيقة اي حد فينا لو وقف قدام قبر وقعد ينده بصوت عظيم ويقول لعازر هلم خارجا، ولا حاجة. لكن الرب صاحب السلطان، صوت الرب صاحب السلطان، صوت الرب بالقوة. عارف يقول الكتاب المقدس ايه؟ اول لما نادى على العازر يقول خرج الميت ويداه ورجلاه ملفوفتان. كان متكفن لكن خرج لعازر، قام لعازر من بين الاموات. ممكن تكون في حاجات في حياتك ماتت وشبعت موت، في حاجات في حياتك يبست ودبلت، في حاجات في حياتك الفشل والضعف بقى هو عنوانها. لكن النهاردة صوت الرب بالقوة، صوت الرب ممتلئ جلال، صوت الرب صاحب السلطان، صوت الرب اللي يجي النهاردة في ضعفك ويلمس حياتك. يجي الرب ويقولك ما تخافش حبيبي، ما تخافش. يجي الرب ويقولك يا بنتي ما تخافيش، أنا موجود، أنا بابا، أنا بابا، أنا بابا القوي، أنا بابا القوي. إيد بابا القوية أحبائي، إيد بابا اللي تسند، إيد بابا اللي تشدد، صوت بابا اللي يملى أولاده أمان. ممكن تكون في بيتك ويعني قاعد ومنتظر أنه الحلول تيجي من الناس، الحلول تيجي من المعارف، لكن يجي الرب يقولك أنا أبوك. عارف لما يبقى طفل كده يسمع صوت بابا والطفل ده شعر بخطر، أول لما يسمع صوت بابا يطمن جدا جدا. النهاردة الرب جاي علشان يسمعني ويسمعك ويسمعك صوته. النهاردة الرب جاي عشان يقول لي أنا أقوى من الظروف، صوتي أقوى من المشكلة، صوتي أقوى من الأزمة، صوتي أقوى من قبر لعازر، صوتي أقوى من الموت، صوتي أقوى من المرض، صوتي أقوى من الفشل، صوتي أقوى من اليأس. لما بطرس يبقى يأسان من نفسه ويقول له رب تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيء، ما استضناش حاجة، يجي الرب ويقول له كلمة مختلفة، صوته القوي يقول له بص ادخل جوه، ابعد العمق، ارمي الشبكة مرة تاني، وأنا عندي كلمة مختلفة. صوت الرب أقوى حتى من الطبيعة والمخلوقات.
يؤمر الرب السمك انه يدخل شبكة بطرس. صوت الرب ليه كل السلطان، صوت الرب بالقوة. جميل مزمور 29 اللي بيكلمني عن صوت الرب، هذا المزمور اللي بيعلن انه وقت لما تتعب من صوت الناس، وقت لما أصوات الناس تبقى مليانة بالإحباط والفشل والتقييم ليك، يجي الرب ويقول لك أنا عندي صوت مختلف، أنا صوتي يأتي إليك يشددك ويقويك. شكرا يا رب، شكرا لأجل صوتك يا رب، ما تحرمناش من صوتك أبدا يا رب. بصلي النهاردة أنه لا تكن كلمتك عزيزة في حياتنا يا رب، صلي النهاردة أنك تيجي بصوتك بقوة يا رب، صلي النهاردة أنك تأتي بقوة على كل أماكن ضعف وعلى كل أماكن تعب في حياتنا. أشكرك لأجل صوتك بالقوة، صوتك ممتلئ بالجلال يا رب. أشكرك لأنك سامع صلاتنا، وليك كل المجد. آمين.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. الحقيقة في أوقات بنعدي فيها كلنا، ولكن يمكن بأشكال مختلفة، هي أوقات الضعف. البعض بيعدي في أوقات كده فيها ضعف وهزال، مرات بتبقى أوقات طويلة، مرات بتبقى فترات يعني مش طويلة قوي. لكن الحقيقة أوقات الضعف دي بنحتاج حد يشددنا وحد يقوينا. مرات بندور على صديق، ومرات بنعمل مكالمات للناس اللي غالين علينا. والعلاقات الأصيلة اللي أنا بشكر ربنا من أجلها، اللي ممكن تكون موجودة في حياتك أو في حياتك، ممكن تكون العلاقات دي هي اللي بتشجعنا. حلوة قوي قوي قوي. لكن في أوقات الضعف أنا محتاج أسمع صوت يقويني. الصوت اللي بحكي لك عليه النهاردة ده هو صوت الرب. في مزمور 29 وعدد 4 يقول كاتب المزمور اللي هو داود: صوت الرب بالقوة، صوت الرب بالجلال. داود بيقول كده أنه صوت الرب ممتلئ قوة. صوت الرب يجي على كل مناطق ضعف في حياتي. صوت الرب يجي ويقول لي أنا عندي حلول سماوية. جت في بعض الترجمات هذه الكلمات: صوت الرب قوي جدا، صوت الرب يفيض بالجلال. في أوقات الهزيمة وأوقات الانكسار بنحتاج نسمع صوت الرب، صوت الرب القوي، صوت الرب المميز جدا، صوت الرب اللي يجي ويقول لي أنا أقوى من مشكلتك. صوت الرب ممتلئ بالقوة، صوت الرب ممتلئ بالقوة. صوت الرب اللي يجي ويقول لي النهاردة أنا عندي كلمة مختلفة، أنا عندي كلمة مختلفة. في مرة من المرات كتاب يتكلم في إنجيل يوحنا أصح 11 عن واحد اسمه لعازر، كان يسوع بيحبه. لعازر مات واتدفن وعدى 4 أيام وأنتن. إيه أقوى من صوت الموت؟ ولا حاجة. الموت هو النهاية، وياريته ماتوا بس، ده مات وتحلل، مات وأنتن. لكن يجي الرب في المشهد ده ويقف قدام القبر ويتكلم الرب يسوع لكل المجد، وينادي بصوت عظيم. اسمع تاني التعبير ده، بصوت عظيم. يقول ايه الرب؟ لعازر هلم خارجا. الحقيقة اي حد فينا لو وقف قدام قبر وقعد ينده بصوت عظيم ويقول لعازر هلم خارجا، ولا حاجة. لكن الرب صاحب السلطان، صوت الرب صاحب السلطان، صوت الرب بالقوة. عارف يقول الكتاب المقدس ايه؟ اول لما نادى على العازر يقول خرج الميت ويداه ورجلاه ملفوفتان. كان متكفن لكن خرج لعازر، قام لعازر من بين الاموات. ممكن تكون في حاجات في حياتك ماتت وشبعت موت، في حاجات في حياتك يبست ودبلت، في حاجات في حياتك الفشل والضعف بقى هو عنوانها. لكن النهاردة صوت الرب بالقوة، صوت الرب ممتلئ جلال، صوت الرب صاحب السلطان، صوت الرب اللي يجي النهاردة في ضعفك ويلمس حياتك. يجي الرب ويقولك ما تخافش حبيبي، ما تخافش. يجي الرب ويقولك يا بنتي ما تخافيش، أنا موجود، أنا بابا، أنا بابا، أنا بابا القوي، أنا بابا القوي. إيد بابا القوية أحبائي، إيد بابا اللي تسند، إيد بابا اللي تشدد، صوت بابا اللي يملى ولاده أمان. ممكن تكون في بيتك ويعني قاعد ومنتظر أنه الحلول تيجي من الناس، الحلول تيجي من المعارف، لكن يجي الرب يقولك أنا أبوك. عارف لما يبقى طفل كده يسمع صوت بابا والطفل ده شعر بخطر، أول لما يسمع صوت بابا يطمن جدا جدا. النهاردة الرب جاي علشان يسمعني ويسمعك ويسمعك صوته. النهاردة الرب جاي عشان يقول لي أنا أقوى من الظروف، صوتي أقوى من المشكلة، صوتي أقوى من الأزمة، صوتي أقوى من قبر لعازر، صوتي أقوى من الموت، صوتي أقوى من المرض، صوتي أقوى من الفشل، صوتي أقوى من اليأس. لما بطرس يبقى يأسان من نفسه ويقول له يا رب تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيء، ما استضناش حاجة، يجي الرب ويقول له كلمة مختلفة، صوته القوي يقول له بص ادخل جوه، ابعد العمق، ارمي الشبكة مرة تاني، وأنا عندي كلمة مختلفة. صوت الرب أقوى حتى من الطبيعة والمخلوقات.
يؤمر الرب السمك أنه يدخل شبكة بطرس. صوت الرب ليه كل السلطان، صوت الرب بالقوة. جميل مزمور 29 اللي بيكلمني عن صوت الرب، هذا المزمور اللي بيعلن أنه وقت لما تتعب من صوت الناس، وقت لما أصوات الناس تبقى مليانة بالإحباط والفشل والتقييم ليك، يجي الرب ويقول لك أنا عندي صوت مختلف، أنا صوتي يأتي إليك يشددك ويقويك. شكرا يا رب، شكرا لأجل صوتك يا رب، ما تحرمناش من صوتك أبدا يا رب. بصلي النهاردة أنه لا تكن كلمتك عزيزة في حياتنا يا رب، بصلي النهاردة أنك تيجي بصوتك بقوة يا رب، بصلي النهاردة أنك تأتي بقوة على كل أماكن ضعف وعلى كل أماكن تعب في حياتنا. أشكرك لأجل صوتك بالقوة، صوتك ممتلئ بالجلال يا رب. أشكرك لأنك سامع صلاتنا، وليك كل المجد. آمين.

صباح الخير. داود من الشخصيات اللي عدى بأوقات صعبة قوي في حياته، قعد سنين طويلة بيجري من الملك فوق 10 سنين وكان بيكتب كلمات بتعبر عن تعبه وأنينه، وحتى في الوقت اللي كان مفروض كان ملك وكان مفروض يبقى فرحان ومستريح، وقع في الخطية واتوجع جدا من خطيته ومن بعده عن الرب. وفي مزمور 42 قال الكلمات دي: صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا، اسقي لي كل يوم، أين إلهك؟ لماذا أنت منحنية نفسي ولماذا تأنين فيا؟ ارتجي الله. لماذا نسيتني؟ لماذا أذهب حزينا من مضايقة العدو؟ بسحق في عظامي عيرني مضايقية. وأوقات كتير كان بيعدي فيها بإحساس بالألم الشديد وفقدان حتى لإحساسه بأنه الله معاه. والنهاردة ممكن يكون ناس كتير قوي في وسطينا بتعدي بألم وبتعدي بوقت ضغط وبتعدي بوجع وبحيرة، لكن في نفس الوقت الإله اللي عدى داود من كل ده هو إلهنا. النهاردة بيعلن إنه هو إله كل حد فينا. لما داود وقع في الخطية وبرغم الزنا الرب فضل معاه وسنده وطلعه من خطيته واداله أعاد لي الفرح، ولما حصل البطرس أنكره الرب فضل وراه برغم الإنكار غير لما رده للمكان الصح. النهاردة ممكن نكون متوجعين وجوانا حزن بسبب خطية أو بسبب اختيارات غلط أو بسبب ظروف حوالينا، لكن الرب في بداية يومنا عايز يعلن إنه عايز يدي فرح وسلام لكل حد فينا. أنا عايز أقرأ معاكم آيات في أشعياء 60 بتتكلم على الكنيسة لكن بتتكلم كمان عن كل حد فينا. ونفسي وأنا بقرأ الكلمات دي، لو أنت فعلا حاسس إنك بقالك وقت تعبان حزين مكسور مش قادر تفرح، من فضلك ومن فضلك خد الكلمات دي وخد الكلمات دي من الرب النهاردة. أشعياء 60 بيقول كده: قومي استنيري، بالإنجليش كده arise and shine، يعني قوم ونور تاني من جديد، لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، لأنه هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. الظلمة بتغطي الأرض، الظلمة بتغطي كل الأماكن، لكن الرب جايب نور، جايب نور على الظلمة اللي احنا فيها، اللي انت فيها، اللي انت شاعر بيها، جاي ينور الظلمة دي. عوضا عن كونك مهجورة ومبغضة بلا عابر أجعلك فخرا أبديا، فرح دور فدور. إن كنت شعر نفسك مهجورة، إن كنت شاعر نفسك وحيد، الرب جاي النهاردة بتعويض، أجعلك فخرا أبديا. لا يسمع بعد ظلم في أرضك ولا خراب أو سحق في تخومك. إن كنت عديت بوقت أو عديتي بوقت في ظلم وفي خراب وفي استنزاف، الرب بيقول إنه لن يسمع بعد ظلم، لن يسمع بعد ظلم. تسمين أسوارك خلاصا وأبوابك تسبيحا، لا تكون لك بعد الشمس نورا في النهار ولا القمر ينير لك مضيئا، بل الرب يكون لك نورا أبديا وإلهك زينتك. لا تغيب بعد شمسك وقمرك لا ينقص، لأن الرب يكون لك نورا أبديا، وتكمل أيام نوحك، تنتهي أيام النوح، والرب يأمر بالفرح. تعالوا نرنم الكلمات دي، تعالوا نستقبل فرح سماوي من الآب، تعالوا نترك الحزن والكسر، تعالوا نقوم وننور ونستنير لأنه مجده يرى علينا النهارده.

أزمنة تعويض. النهاردة بنتكلم يا رب أنه تأتي بسلام يا رب. النهاردة بنتكلم يا رب أنك ترد المسلوب 7 أضعاف. النهاردة بنتكلم أنه يا رب هنستقبل الفرح اللي منك يا رب. أشكرك أنك عايز يا رب تبطل كل أزمنة للحزن، كل أزمنة للضيق، كل أزمنة للفقد. أشكرك لأنه النهاردة أنت تتكلم بالفرح، تتكلم بالمعية، تتكلم بالبركة يا رب. أشكرك تتكلم بالزينة، تتكلم يا رب أنه نتزين يا رب بيك يا رب. تتكلم أنك أنت تبهج كل قلب حزين يا رب. أشكرك لأنك تبطل أزمنة الحزن وتأتي بفرح أبدي يا رب. نشكرك لأنك أنت اللي هتكون بتعين، وأنت اللي هتكون بتفرح، وانت لا تكون بتشدد. اشكرك لانه النهاردة انت بتأمر انه نقوم ونستنير. Arise and shine يا رب. النهاردة هنقوم وننور وننطفئ من التراب ونفرح، لانه الهنا سر فرحنا وسر قوتنا وسر جمالنا وسر بهائنا. هاليلويا.

صباح الخير. داود من الشخصيات اللي عدى بأوقات صعبة قوي في حياته، قعد سنين طويلة بيجري من الملك فوق 10 سنين وكان بيكتب كلمات بتعبر عن تعبه وأنينه، وحتى في الوقت اللي كان مفروض كان ملك وكان مفروض يبقى فرحان ومستريح، وقع في الخطية وتوجع جدا من خطيته ومن بعده عن الرب. وفي مزمور 42 قال الكلمات دي: صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا، اسقيل لي كل يوم، أين إلهك؟ لماذا أنت منحني يا نفسي؟ ولماذا تأنين فيا؟ ارتجي الله. لماذا نسيتني؟ لماذا أذهب حزينا من مضايقة العدو؟ بسحق في عظامي عيرني مضايقية. وأوقات كتير كان بيعدي فيها بإحساس بالألم الشديد وفقدان حتى لإحساسه بأنه الله معاه. والنهاردة ممكن يكون ناس كتير قوي في وسطينا بتعدي بألم وبتعدي بوقت ضغط وبتعدي بوجع وبحيرة، لكن في نفس الوقت الإله اللي عدى داود من كل ده هو إلهنا. النهاردة بيعلن أنه هو إله كل حد فينا. لما داود وقع في الخطية وبرغم الزنا الرب فضل معاه وسنده وطلعه من خطيته واداله أعاد لي الفرح، ولما حصل بطرس أنكره الرب فضل وراه برغم الإنكار غير لما ردوا للمكان الصح. النهاردة ممكن نكون متوجعين وجوانا حزن بسبب خطية أو بسبب اختيارات غلط أو بسبب ظروف حوالينا، لكن الرب في بداية يومنا عايز يعلن أنه عايز يدي فرح وسلام لكل حد فينا. أنا عايز أقرأ معاكم آيات في أشعياء 60 بتتكلم على الكنيسة لكن بتتكلم كمان عن كل حد فينا. ونفسي وأنا بقرأ الكلمات دي، لو أنت فعلا حاسس أنك بقالك وقت تعبان حزين مكسور مش قادر تفرح، من فضلك ومن فضلك خد الكلمات دي وخد الكلمات دي من الرب النهاردة. أشعياء 60 بيقول كده: قومي استنيري، بالإنجليش كده arise and shine، يعني قوم ونور تاني من جديد، لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، لأنه هي الظلمة تغطي الأرض والظلام أدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. الظلمة بتغطي الأرض، الظلمة بتغطي كل الأماكن، لكن الرب جايب نور، جايب نور على الظلمة اللي احنا فيها، اللي انت فيها، اللي انت شاعر بيها، جاي ينور الظلمة دي. عوضا عن كونك مهجورة ومبغضة بلا عابر أجعلك فخرا أبديا، فرح دور فدور. إن كنت شعر نفسك مهجورة، إن كنت شاعر نفسك وحيد، الرب جاي النهاردة بتعويض، أجعلك فخرا أبديا. لا يسمع بعد ظلم في أرضك ولا خراب أو سحق في تخومك. إن كنت عديت بوقت أو عديتي بوقت فيه ظلم وفيه خراب وفيه استنزاف، الرب بيقول إنه لن يسمع بعد ظلم، لن يسمع بعد ظلم. تسمين أسوارك خلاصا وأبوابك تسبيحا، لا تكون لك بعد الشمس نورا في النهار ولا القمر ينير لك مضيئا، بل الرب يكون لك نورا أبديا وإلهك زينتك. لا تغيب بعد شمسك وقمرك لا ينقص، لأن الرب يكون لك نورا أبديا، وتكمل أيام نوحك، تنتهي أيام النوح، والرب يأمر بالفرح. تعالوا نرنم الكلمات دي، تعالوا نستقبل فرح سماوي من الآب، تعالوا نترك الحزن والكسر، تعالوا نقوم وننور ونستنير لأنه مجده يرى علينا النهارده.

مسلوب 7 أضعاف. النهاردة بنتكلم إنه يا رب هنستقبل الفرح اللي منك. يا رب أشكرك لأنك عايز يا رب تبطل كل أزمنة للحزن، كل أزمنة للضيق، كل أزمنة للفقر. أشكرك لأنه النهاردة أنت تتكلم بالفرح، تتكلم بالمعية، تتكلم بالبركة. يا رب أشكرك، تتكلم بالزينة، تتكلم يا رب أنه نتزين يا رب بيك. يا رب تتكلم أنك أنت تبهج كل قلب حزين. يا رب أشكرك لأنك تبطل أزمنة الحزن وتأتي بفرح أبدي. يا رب نشكرك لأنك أنت اللي هتكون بتعين، وأنت اللي هتكون بتفرح، وانت لا تكون بتشدد. اشكرك لانه النهاردة انت بتأمر انه نقوم ونستنير. Arise and shine. يا رب النهاردة هنقوم وننور وننتفض من التراب ونفرح، لانه الهنا سر فرحنا وسر قوتنا وسر جمالنا وسر بهائنا. هاليلويا.

0: نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بكل المستمعين والمستمعات الأحباء، سوريا، لبنان، الأردن، المغرب، ليبيا، اليمن، الكويت، السويد، ألمانيا، هولندا، بلجيكا وأمريكا. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: متعة أن تكون في العشرين، التحديات والامتيازات المختلفة التي يمر بها الشباب في العشرينيات. العشرينيات، وما أدراك ما العشرينيات؟ كعادة الإنسان لا يبدأ في التأمل ومراجعة الحسابات إلا عند الاقتراب من نهاية الشيء أو الأمر. لو أردنا أن نتكلم عن الحقب العمرية لرأينا بأن العشرينات هي أهم حقبة عمرية يمر بها الإنسان بوعيه وباختياره. سن العشرين وحتى 29 هي أهم سنوات تمر في حياة الإنسان. فقبل العشرين، منذ الولادة وحتى 19، يمر الإنسان بمراحل الطفولة والمراهقة حتى بداية عمر الشباب. وفي هذه السنوات تفرض عليه بيئة ومحيط ودراسة معينة، ولا يختار أي منها في معظم الأوقات حتى يدخل سن العشرين. وعندما يدخل الإنسان سن العشرين يصبح راشدا في نظر القانون، يصبح قادرا على اختيار ما يريد وما لا يريد في حياته، يستطيع أن يختار ماذا سيعمل وأين يعيش ومن سيكون صديقا له ومع من سيتعامل. في العشرين تصبح حياة الإنسان وخياراته في يده، لا في يد عائلته ولا في يد أي أحد. ولهذا العشرينات هي أهم وقت في حياة الإنسان، هي الفترة العمرية التي تحدد الإنسان وكيف سيكون شكله في المستقبل. استغلوا هذه السنوات في معرفة أنفسكم. ماذا تحبون؟ ماذا تكرهون؟ ما هي خططكم في المستقبل؟ ما هي اهتماماتكم؟ ما هي قيمكم؟ ما هو شكل وأطباع الأشخاص الذين تريدون أن يكونوا في حياتكم؟ ما هي طبيعة وقيم الشخص الذين تريدون أن تقضوا باقي عمركم معه؟ النصيحة الثانية: اعملوا في هذه السنوات على أنفسكم، طوروا مهاراتكم، وابحثوا عن عمل أو أكثر يدر لكم دخلا أو اثنين في الوقت نفسه. لا تقضوا هذه السنوات في العمل فقط، حتى لا تدخلوا سن 30 وأنتم محترقين، أو أنتم بجدية 30 قبل أن تدخلوها. عندها سيصعب عليكم الاستمتاع بوقتكم، خاصة إن أدمنتم العمل، بل عليكم أن تمرحوا، تسافروا، تتعرفوا على الناس وتوسعوا دائرتكم الاجتماعية. ولكن احذروا أن تقضوا سن العشرينات في المرح فقط، حتى لا تبغتكم الثلاثينات دون أن تكونوا قد أسستم أنفسكم، فتكونوا بلا عمل ولا مهارة ولا مهنة ولا عائلة. يجب عليكم أن توازنوا بين العمل والمرح في سن العشرينات، حتى لا يضيع منكم جوهر العشرينات. العشرينات لم تكن أجمل سنوات العمر بالنسبة للبعض، بل شاقة مليئة بالحيرة، التذبذب والصدمات. الثلاثينات جميلة لكنها تضغط علينا.

بل الراحة والتوقف لإعادة شحن طاقتنا، فهذا يجعلنا أكثر نجاحاً. التعرف على الأشياء التي تمنحنا المتعة الحقيقية بدلاً من مطاردة كل شيء جديد، يجب علينا أن نركز على ما يجلب لنا القيمة والفرح الحقيقي. التجربة والسفر تعزز من الحياة، فعندما نسافر ونعيش تجارب جديدة نكتشف جمال العالم ونفتح أمامنا آفاقا جديدة. التفكير في العلاقات الصحيحة، العلاقات لا تقوم على التعلق بشخص منهك، بل على مشاركة الحياة مع بعض الأشخاص المكتملين. نقدم النصيحة للحياة خاصة لأولئك الذين يمرون في تحديات بداية العشرين. هذا الوقت وهذه الحلقة سوف نتكلم عن هذا العمر مع التحديات وبعض النصائح المهمة. ارفض أن ترضى بأقل مما تريده، لأن التنازل أصل الندم. سنكون أكثر نجاحا في جميع مساعينا إذا تمكننا من التخلي عن عادة الجري طوال الوقت. تعلم أن تتعرف إلى الأشياء القليلة التي تجلب لك الفرح والقيمة الحقيقية، وكما ذكرنا سافر، جرب أشياء جديدة باستمرار، لدى العالم الكثير من الجمال ليقدمه لك. ما الذي نريده نحن شباب عمر العشرين من العالم؟ وسط كل الفوضى والعبثية التي تحيط بنا، المشاهد المريعة التي تستقبلها عدسات أعيننا كل يوم، وكل الصور الموجعة قبل المفرحة التي تسجل في ذاكرتنا، ومع كل ما نعيشه من خيبات وخذلان ودروس حياتية في عمرنا الصغير هذا، نتساءل ما الذي نريده نحن أبناء عمر العشرين من هذا العالم، ومتى سنشعر بالرضا؟ سنعود لنكمل بعد الفاصل مع المرنم مدحت رشدي ترنيمة فيك أفراحي ابتدأت. ابقوا معنا وانتظرونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، أرحب بكم جميعا أجمل وأطيب ترحيب هنا إذاعة صوت الأمل، ومعكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بشكل خاص في هذا الوقت بكل المستمعين والمستمعات الأحباء من راديو السماء. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: متعة أن تكون في العشرين، التحديات والامتيازات المختلفة التي يمر بها الشباب في العشرينيات. متى سنشعر بالرضا؟ يمكن القول أن نصف عمرنا كان بمثابة مرحلة تجهيز للصدمة التي بعدها، وأننا جيل قوي إذ أننا احتملنا ما احتملناه. كم رأينا وكم أزحنا من الصور عن عيوننا كي نتمكن من إكمال دربنا. جئنا للعالم بقلوب حالمة كبيرة، شغوفة، متحمسة، لكن في طريقنا تساقطت الكثير من الأحلام والأمال كانت تقع من بين أيدينا مهما حاولنا الحفاظ عليها، تتهاوى، تتسرب، ثم تعبنا. نظرنا حولنا، بحثنا عن شيء يواسينا، لكن ما الذي نريده نحن من العالم أصلا؟ الحب، السكون، النصر الموعود، تحقق الآمال والأحلام؟ ألا ينكسر الأمل الكبير فينا كما كل مرة؟ العناق الذي نتمناه، الصحة النفسية السليمة، موت المرض، التوقف عن الرقد خلف الأشياء التي نحب، التصديق، هل نريد شيئا محددا من هذه الأشياء لنطمئن، أم أنها جميعها لا تكفينا؟ لعل ما نحتاجه حقا هو أن تؤخذ مشاعرنا على محمل الجد، أن يعامل حبنا، خوفنا، قلقنا، خذلاننا، حزننا، فرحنا، انتصارنا، وكل ما نعيشه من تجارب على أنها تجارب حقيقية، كما لو أن من عاشها عجوز مسن لا أولادا يافعين في أول حياتهم وسينسون هذه الأيام. على أن يتم احتواؤنا بالصدق كامل حين نهرع لأحدهم باكين من خيباتنا وأوجاعنا، لا أن نعامل بالرقم الصغير الذي نحمله ونمنح حضنا وتعاطفا كاذبين، لأن الصوت الخفي للشخص الذي يفعل هذا يقول هذه مجرد اضطرابات عمر العشرين وتجارب مليئة بالأوهام، تجارب لا قيمة لها. ما تمنيت معرفته في سن العشرين. العمر مراحل والحياة تجارب والإنسان خبرات متغيرة. حين تصل لسن المراهقة تضحك على ما كنت تفعله في سن الطفولة، وحين تصل لسن الشباب تضحك على ما كنت تفعله في سن المراهقة، وحين تصل لسن الشيخوخة ستضحك على أمور ارتكبتها في سن الشباب، وقبل وفاتك ستكتشف أن الدنيا لم تكن تساوي جناح بعوضة، ولا أحد كان يهتم بما كنت تفعله منذ ولادتك. إن عمرك بين العشرين والأربعين سيهمك معرفة تجارب من يكبروك سنا. لا تحتاج لصرف سنوات إضافية لاكتساب خبرات ومواقف مر بها الناس قبلك. أما إذا كان عمرك فوق الأربعين فلابد أنك طرحت هذا السؤال على نفسك: لو عاد بي الزمن إلى تلك الأيام، هل كنت سأفعل هذا أو ذاك؟ هل كنت سأدرس نفس التخصص وأزاول نفس المهنة وأتزوج نفس الإنسان؟ أخبر من يصغرك سنا بقائمة نجاحك وندمك وفشلك وخياراتك، لعلهم يستفيدون. فلكل شخص فينا قائمة فشل ونجاح خاصة بكل مرحلة عمرية يمر بها. من المفيد دائما أن يأخذ الأصغر سنا فكرة عما سيمرون به مستقبلا. ولكن بصرف النظر عن السن، هناك الكثير من المتغيرات المشتركة التي نشعر بها في كل مرحلة عمرية في حياتنا. فحين نصل مثلا إلى عقد الأربعينات سننظر حتما إلى الوراء ونتمنى لو أننا نفذنا أحلامنا مبكرا أو عملنا في التخصص الذي نحبه ونعشقه فعلا. سنتمنى لو لم نكن قساء مع أنفسنا. أشياء عليك فعلها في سن العشرين. يعد سن العشرين من العمر هو سن اكتشاف مخطط حياتك كشخص بالغ تتخطى فيه سذاجة سنوات مراهقتك، وأنت تخطو نحو مستقبل مليء بالطاقة والقوة، وهو أيضا عصر التقلبات. فكيف تدير كل هذه التقلبات وتضع نفسك على طريق حياة مرضية؟ هذا السن تبدأ بناء أساس يمنحك البصيرة والخبرات والمهارات والمعرفة التي تحتاجها، وكل شخص سيفعل ذلك بطرق وصور مختلفة، وسيجد كل شخص مسارا فريدا يناسبه. فعمر العشرينيات هو العمر الذي تسقل به الشخصية. وهناك أمور عليك فعلها في سن العشرين. تعلم أن تتقبل نفسك وتحبها. يقول العلماء أنه يمكن أن يجعلك ذلك أكثر نجاحاً لأنك تتعلم من أخطائك بدلاً من التوبيخ وجلد الذات. تعلم أن تقول لا بكل ثقة. من الأفضل تعلم هذه المهارة في وقت مبكر، فبهذه الطريقة يمكنك تحديد أولويات الأشخاص والتجارب ذات المغزى الحقيقي بالنسبة لك. خذ المزيد من المخاطر. لا تدع الخوف ينتصر عليك، وافعل الأشياء التي طالما حلمت بفعلها ولا تؤجلها. حافظ على علاقاتك الشخصية، سواء كانت هذه العلاقات شخصية أو علاقات عمل فستحتاج إليها يوما ما. اهتم بجسدك، مارس الرياضة، تناول طعاما صحيا، اهتم بوزنك، حافظ على صحة أسنانك، اعتني بنفسك جيدا، ابني صداقات، حاول أن تكون بجانب أصدقاء لأطول وقت ممكن، لأن أصدقائك هم العائلة التي كونتها باختيارك، فحاول أن يكون اختيارك بعناية واحرص على إبقائه بجانبك دائما، وشاركهم كل لحظاتك سواء سعيدة أو حزينة، فهم موجودين دائما. توقف عن مقارنة نفسك بالآخرين، فعندما تفعل ذلك تبدأ في التفكير وتضع الضغوط على نفسك، فليس من المنطقي أن تتبع خطوات لشخص لا يعيش أحلامك. فاسمح لنفسك أن ترتكب الأخطاء، فبالطبع ستكتسب المزيد من الخبرة. حاول أن ترتاح. سن العشرين، لا تتنازل عن النوم مهما كان يومك مزدحم. وإذا كنت أيضا متوترا وتفكر في أمر مهم، حاول أن توقف كل هذه الأفكار، وحاول أن تغلق أي جهاز وحساباتك الإلكترونية قبل النوم بساعة. واجه مخاوفك، فبمجرد تعرضك لموقف تخاف منه أو احتمالية حدوثه، حاول أن تواجهه ولا تبحث عن الحلول المؤقتة، فقد حان الوقت لتكون جريئا وتعلم وتعلم ما يعيقك وتتخلص منه. ابحث دائما عن الجانب المشرق، ابحث وفكر في منظور إيجابي، فبدلا من التفكير في قائمة المهام التي لديك دائما، ابحث عن 3 أشياء تحبها في نفسك. ففكرة النظر إلى نصف الكوب الممتلئ هي فكرة جيدة جدا، حيث تجعلك تدرك مدى الفرص الإضافية المتاحة لك خلال رؤيتك لزاوية جديدة. خذ نفس عميق، استنشق لبضع ثوان، أخرج الزفير، سوف تخرج كل التوتر وتسترخي. تأمل قليلا، حاول قضاء جزء من وقت فراغك في التلوين أو الاستماع لقصص معينة مخصصة لسن 20. سوف نعود لنكمل بعد الفاصل مع فريق الحياة الأفضل ترنيمة ما دمت ربي بالطريق. ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، أرحب بكم جميعا أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل. أنتم تستمعون إلى برنامج نهاركم سعيد، ونتكلم في هذه الحلقة عن متعة أن تكون في العشرين، التحديات والامتيازات المختلفة التي يمر بها الشباب في العشرينيات. أرحب أيضا بالمستمعين والمتابعين الأحباء من راديو السماء، أهلا بكم جميعا. في علم النفس الشعبي، أزمة مقتبل العمر هي أزمة تتضمن على القلق بشأن اتجاه ونوعية حياة الشخص في هذه المرحلة. تعتبر هذه الأزمة الأكثر شيوعا في الفترة ما بين العشرينات وحتى منتصف الثلاثينات. يمكن أن تبدأ في وقت مبكر منذ 18 عاما. تم تعريفها من قبل عالم النفس أليكس فوك بأنها فترة عدم الإحساس بالأمان، الشعور بالشك وخيبة الأمل التي تحيط بحياة الفرد المهنية، علاقاته ووضعه المالي. إن أزمة مقتبل العمر تحدث في بداية العشرينيات بعد دخول الفرد إلى العالم الحقيقي، أي بعد التخرج من الكلية وبعد الخروج من منزل العائلة. اقترح عالم النفس الألماني إريك إريكسون 8 أزمات يواجهها البشر أثناء نموهم، وكان من ضمن هذه الأزمات أزمة مقتبل العمر. وقد قام بربط الصراع الذي يمر به الشباب بأزمة العلاقة الحميمة وأزمة العزلة. وفقا لإريكسون، بعد إثبات الهوية الشخصية في مرحلة المراهقة، يسعى الشباب إلى تكوين علاقات، وعادة ما تكون رومانسية، مع أشخاص آخرين. غالبا ما تتضمن الأعراض الشائعة لأزمة مقتبل العمر مشاعر الضياع، الخوف، الشعور بالوحدة، التشوش والحيرة. وحول الخطوات التي يجب اتخاذها في مرحلة البلوغ المبكر، أظهرت الدراسات أن البطالة واختيار المسار الوظيفي سبب رئيسي لخضوع الشباب للتوتر أو القلق. المراحل المبكرة من العيش باستقلالية لأول مرة وتعلم العيش من دون مساعدة الوالدين يمكن أن يكون عاملا مهما في الشعور بالوحدة والعزلة. قد تكون إعادة تقييم العلاقات الشخصية الوثيقة أحد العوامل أيضا، حيث يشعر الأشخاص بأنهم قد تقدموا على شريكهم، أو يعتقدون أن أشخاص آخرين قد يكونون أكثر ملائمة لهم من الشريك الحالي. خلافا لأزمة منتصف العمر، تعد أزمة ربع العمر أقل حدة، لكنها صعبة لأن الشباب يعيشون معاناتهم بصمت. أزمة ربع العمر تجعل معظم الشباب عالقين بين مطرقة الإجهاد الشديد وسندان السعي لتحقيق الذات. فما الذي يجعلهم يواجهون الصعوبات؟ تعد هذه الفترة انتقالية، كونهم يبدأون بناء ذواتهم كبالغين بالاستقلالية والحصول على وظيفتهم الأولى. يمكن أن تكون إدارة هذا الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحياة أمرا معقدا، خاصة عندما يحبط الواقع توقعاتك. أحيانا يكون من الضروري التفكير مليا للتمكن من إيجاد طريقك. وتعكس هذه الأزمة تأثر المحيط الذي يعيش فيه الأشخاص، حيث يجري الفرد تقييما نقديا لما حققه في الماضي وما ينتظره في المستقبل. لكن يكشف بعض الشباب أحيانا أنهم كانوا يتبعون خارطة الطريق التي وضعها لهم آباءهم، وليست تلك التي تلبي تطلعاتهم. خلال هذه الفترة من العمر يكون الشخص بصدد بلورة شخصيته وتحديد ما يريد القيام به والمضي قدما فيه، وهذا يعد مرهقا إلى حد ما عندما يكون عمرك 25 سنة. هنالك 6 نصائح للعشرينيات حتى لا تندم في الأربعين. كون صداقة متعددة أو كون صداقات متعددة. الصداقات من أهم الأشياء التي يمكن أن يكتسبها الإنسان طيلة حياته، فبدون الأصدقاء يصبح الإنسان بلا روح كما يقول البعض. احرص على تكوين صداقات في العشرينيات من عمرك واقضي معها أوقاتا طويلة، لكن كن حذرا في اختيار الأصدقاء حتى لا تؤثر علاقتك بهم سلبا على حياتك. لا تقضي حياتك مع شخص يقلل من أهميتك. إذا كنت بدأت في العشرينات حياة جديدة مع شريك حياتك فاحرص ألا يكون هذا الشخص ممن يستمتعون بالتقليل من أهمية الآخرين، فمثل هؤلاء هم في الحقيقة حاقدون على غيرهم ولا يستطيعون الاعتراف بأي نجاح للآخرين، حتى شريك الحياة مما يعكس غيرتهم. أحب نفسك ودللها، تعلم كيف تحب نفسك وتتقبلها وتدللها، فقد أكد العلماء أن تقبل الذات والاقتناع بها بدلا من رفضها ونقدها يزيد من فرص نجاح الإنسان في العديد من الأمور. يمكنك على سبيل المثال توفير مبلغ من النقود ولو كان بسيطا كل أسبوع، وقدم لنفسك مكافأة بسيطة في كل مرة تقوم فيها بإنجاز عمل ما. قم بالمغامرات، ربما تكون في العشرينات من عمرك وتكون هي أنسب مرحلة عمرية يمكنك فيها القيام بالمغامرات وخوض المخاطر، فلديك الآن الطاقة والقوة والشجاعة الكافية لذلك، وسوف تكون تلك المخاطرة أو المغامرة هي قصتك لأصدقائك وربما أولادك عندما تصبح في 40 أو 50. كن جريئا، لا تتردد أبدا في القيام بأي شيء ترغب فيه، ولا تدع خوفك ينتصر. إذا أردت أن تسافر لأي مكان فسافر، إذا أردت أن تبدأ مشروعا خاصا فابدأ، ولكن بعد دراسته جيدا، واتبع هذه الطريقة مع أي شيء في حياتك حتى لا تندم عندما تبلغ 40. لا تقارن نفسك بالآخرين، كل شخص يختلف عن غيره، فلا تقارن نفسك بأصدقائك أو زملائك في العمل ممن تزوجوا أو أنجبوا أطفالا أو ممن يعيشون حياة مترفة، فكل شخص يعيش حياته هو وليس حياة الآخرين. لن تؤدي تلك المقارنة إلى شيء سوى إيذاء نفسك وتحطيم معنوياتك. أثبتت الأبحاث أن مقارنة نفسك بالآخرين عديمة الجدوى، وذلك لأنك لا تعرف الحقيقة عن هؤلاء الأشخاص، فربما يبدو لك الأمر وكأنهم سعداء ومحظوظون، ولكن في الحقيقة هم ليسوا كذلك. أحبائي، سنعود لنكمل بعد الفاصل مع فريق الحياة الأفضل وترنيمة أنا مش بغامر، ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة أنا مش بغامر لما بسلم فكري لي. ونتحدث في هذه الحلقة بموضوع متعة أن تكون في العشرين، التحديات والامتيازات المختلفة التي يمر بها الشباب في العشرينيات. دور الشباب في الكتاب المقدس. مرحلة الشباب هي مرحلة العطاء وقمة النشاط والحيوية، حيث تكون المشاعر فيها قوية تنبض بالحياة، كقول سليمان في الأمثال: فخر الشبان قوتهم. هذه المرحلة من عمر الإنسان هي أخطر مرحلة يهاجمها إبليس، فيصنع الفخاخ ويضع العثرات أمامهم لاقتناصهم. وقد تبدو مرحلة الكهولة أنها أكثر اتزانا وحكمة، لكن هنالك شواهد من العهدين عن مرحلة الشباب. يوسف في مرحلة الشباب ينتصر على شهوة العالم، وداود الغالب في شبابه جوليات الجبار نجده في شيخوخته يقع في حماقة الشباب. دانيال المسبي في أرض غريبة يرفض أطايب الملك كي لا يتنجس، بينما سليمان الحكيم في شيخوخته يقع فريسة نزواته، رغم أنه بدأ مرحلة شبابه يبني مملكته بحكمة وسلام رافضا الحرب والقتال. موسى عندما كان شابا رفض أن يدعى ابنا لابنة فرعون، مفضلا الذل مع شعبه، حاسبا عار المسيح أعظم من خزائن مصر. نوح البار في مراحل حياته، ولكن في شيخوخته وقع في الخطيئة بسبب شربه للخمر. صموئيل رجل الله في شبابه عمل مفضلا مصلحة شعبه على نفسه، وفي شيخوخته فضل أبنائه على أبناء شعبه رغم سيرهما في غير طريق الرب. عزية ملك أورشليم وهو ابن 16 سنة كان مستقيما في عيني الرب، وفي آخر عمره خان الرب فضربه بالبرس أو ضربه بالبرس. بالمقابل نجد سيدات مثل رعوث مثال التقوى التي التصقت بحماتها ورفضت تركها بعد وفاة زوجها، أستير التي جاهدت من أجل إنقاذ شعبها من الهلاك. وفي العهد الجديد عهد النعمة نجد الرب يسوع المسيح يقدم رسالته ويبدأ بها في سن الشباب، فصار قدوة ومثالا لكل الشباب الذين يثبتون فيه. هو الشاب الذي وبخ الشيوخ وفضح سرائرهم وعلمهم الحكمة. هو الشاب الذي كمل الناموس بأعظم الوصايا محبة الله والقريب، وعلم كمال الأخلاق وقمة الفضائل في الموعظة على الجبل، ووقف في الهيكل يعلم كمن له سلطان. كان يجول يصنع خيرا ولم يوجد في فمه غش. يوحنا الحبيب أصغر التلاميذ الوحيد الذي بقي شجاعا واقفا مع مريم العذراء عند أقدام المصلوب. أكثر التلاميذ اختارهم الرب وهم في سن الشباب، وبعد حلول الروح القدس ثبتهم في الإيمان. إذن مما سبق نجد أن الحكمة والإيمان لا تتوقف على الشيوخ، والتهور والاندفاع والوقوع في الخطيئة لا تتوقف على الشباب، لأن نزعة الوقوع بالخطيئة هي من طبيعة إنساننا العتيق. فمن صار جديدا ولبس المسيح تحصن ضد الوقوع بالخطيئة شابا كان أم شيخا. الإيمان بالرب وقبول نعمته الخلاصية ليس حكرا على مرحلة عمرية معينة، بل على قلب مهيئ لسكن المسيح وفكر مأسور بحب الرب وروح تثق بقوة الروح القدس لتثبيته في الإيمان حتى نهاية العمر. ففي أي مرحلة عمرية كنا، لنقل مع داود: قلبا نقيا اخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق الحياة الأفضل ونعود لنختتم الحلقة. ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نهاركم سعيد، حيث تحدثنا في هذه الحلقة عن متعة أن تكون في العشرين، التحديات والامتيازات المختلفة التي يمر بها الشباب في العشرينيات. نظرت الكتاب المقدس عن المراهقين، قال عنهم أنهم أصحاب رؤى. قال الله في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني: أفيض من روحي على جميع البشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى. يراهم أيضا أصحاب عزيمة، فخر الشباب عزيمتهم، كما جاء في سفر الأمثال الأصحاح العشرين. إذن هم أصحاب رؤى وأصحاب عزيمة، هم متمسكين بكلمة الرب حسب ما جاء في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الثاني، قال: كتبت إليكم أيها الشبان لأنكم أقوياء، ولأن كلمة الله ثابتة فيكم، ولأنكم غلبتم الشرير. يوصيهم بولس الرسول بالتعقل في رسالة تيتوس الأصحاح الثاني: عذ الشبان ليكونوا متعقلين. يوصيهم بالخضوع للكبار: أنتم الشبان اخضعوا للشيوخ، والبسوا كلكم ثوب التواضع في معاولة بعضكم لبعض، لأن الله يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعين يعطيهم نعمة، فتواضعوا تحت يد الله القديرة ليرفعكم في حينه. وقال في المزمور: كسهام بيد جبار هكذا هم أبناء الشبيبة. هذا الكلام كلام الرب يشجعنا ويبعث فينا الرجاء، لأن مهما يكون نوع الألم الذي اختبرناه في مراهقتنا، وربما نحمل مراهقتنا معنا إلى الآن، لكن بيد الجبار، بيدك يا رب يسوع، نصبح كالسهام، نصبح سهاما حادة أنت تقويها، نصبح سهاما ثاقبة لتعمل عملها بيدك، أنت تسقلها وتوجهها. آمين. اختم يا رب على هذا الكلام في قلوب جميعنا. بارك يا رب على كل المستمعين والمستمعات الذين استمعوا إلينا والذين تعذر عليهم الاستماع، بارك لسيما الشباب المراهقين في سن العشرين يا رب، والثلاثين والأربعين، بارك شبابنا، اجعلنا كغروس زيتون، اجعلنا ملوك وكهنة نشهد عن إلهنا العظيم، تمم إرساليتك فينا، اجعلنا نشهد عنك في أعمالنا، في العمل، في الخدمة، في البيت، سواء كنا مرتبطين أم لا، نحمل رسالتك، نكون نورا وملحا للعالم. عز يا رب كل شاب وشابة، كل شاب فاقد للأمل، متخبط لا يعلم أين يتوجه، قده وارشده بنورك وبكلمتك، أعطي مستقبلا واضحا لكل من يبحث عن مستقبل، باسم يسوع المسيح، آمين. أحبائي، ها قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء، ونترككم مع ترنيمة يا الله إحنا ولادك، وإلى لقاء جديد بنعمة الرب، يكون الرب معكم، يلمسكم، يسندكم ويشجعكم. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد، إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: سعيد مع حنين عبيد.
1: أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بكل المستمعين والمستمعات الأحباء، سوريا، لبنان، الأردن، المغرب، ليبيا، اليمن، الكويت، السويد، ألمانيا، هولندا، بلجيكا وأمريكا. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: متعة أن تكون في العشرين، التحديات والامتيازات المختلفة التي يمر بها الشباب في العشرينيات. العشرينيات، وما أدراك ما العشرينيات؟ كعادة الإنسان لا يبدأ في التأمل ومراجعة الحسابات إلا عند الاقتراب من نهاية الشيء أو الأمر. لو أردنا أن نتكلم عن الحقب العمرية لرأينا بأن العشرينات هي أهم حقبة عمرية يمر بها الإنسان بوعيه وباختياره. سن العشرين وحتى 29 هي أهم سنوات تمر في حياة الإنسان، فقبل العشرين منذ الولادة وحتى 19 يمر الإنسان بمراحل الطفولة والمراهقة حتى بداية عمر الشباب، وفي هذه السنوات تفرض عليه بيئة ومحيط ودراسة معينة ولا يختار أي منها في معظم الأوقات حتى يدخل سن العشرين. وعندما يدخل الإنسان سن العشرين يصبح راشدا في نظر القانون، يصبح قادرا على اختيار ما يريد وما لا يريد في حياته، يستطيع أن يختار ماذا سيعمل وأين يعيش ومن سيكون صديقا له ومع من سيتعامل. في العشرين تصبح حياة الإنسان وخياراته في يده، لا في يد عائلته ولا في يد أي أحد، ولهذا العشرينات هي أهم وقت في حياة الإنسان، هي الفترة العمرية التي تحدد الإنسان وكيف سيكون شكله في المستقبل. استغلوا هذه السنوات في معرفة أنفسكم، ماذا تحبون، ماذا تكرهون، ما هي خططكم في المستقبل، ما هي اهتماماتكم، ما هي قيمكم، ما هو شكل وأطباع الأشخاص الذين تريدون أن يكونوا في حياتكم، ما هي طبيعة وقيم الشخص الذين تريدون أن تقضوا باقي عمركم معه. النصيحة الثانية: اعملوا في هذه السنوات على أنفسكم، طوروا مهاراتكم وابحثوا عن عمل أو أكثر يدر لكم دخلا أو اثنين في الوقت نفسه. لا تقضوا هذه السنوات في العمل فقط حتى لا تدخلوا سن 30 وأنتم محترقين، أو أنتم بجدية 30 قبل أن تدخلوها، عندها سيصعب عليكم الاستمتاع بوقتكم خاصة إن أدمنتم العمل، بل عليكم أن تمرحوا، تسافروا، تتعرفوا على الناس وتوسعوا دائرتكم الاجتماعية. ولكن احذروا أن تقضوا سن العشرينات في المرح فقط حتى لا تبغتكم الثلاثينات دون أن تكونوا قد أسستم أنفسكم، فتكونوا بلا عمل ولا مهارة ولا مهنة ولا عائلة. يجب عليكم أن توازنوا بين العمل والمرح في سن العشرينات حتى لا يضيع منكم جوهر العشرينات. العشرينات لم تكن أجمل سنوات العمر بالنسبة للبعض، بل شاقة مليئة بالحيرة، التذبذب والصدمات. الثلاثينات جميلة لكنها تضغط علينا، يجب أن ننجح الآن ونحقق كل تلك الأشياء الآن، وإلا في الأربعينيات سنبدأ نبتعد عن الضوضاء الخارجية ونصغي إلى إيقاعنا الداخلي، ونصل الخمسين ولم نعد أكفاء ولا أصماء. في مرحلة الرشد، العلاقات مع الأهل والأصدقاء وأهمية التعليم والعمل، بعض الدروس المستفادة: رفض الرضا بالقليل، التنازل عن ما نريد يؤدي إلى الندم، لذا يجب أن نطمح إلى الأفضل. النجاح يحتاج إلى التوقف أحيانا، الجري المستمر ليس هو الحل بل الراحة والتوقف لإعادة شحن طاقتنا، فهذا يجعلنا أكثر نجاحا. التعرف على الأشياء التي تمنحنا المتعة الحقيقية بدلا من مطاردة كل شيء جديد، يجب علينا أن نركز على ما يجلب لنا القيمة والفرح الحقيقي. التجربة والسفر تعزز من الحياة، فعندما نسافر ونعيش تجارب جديدة نكتشف جمال العالم ونفتح أمامنا آفاقا جديدة. التفكير في العلاقات الصحيحة، العلاقات لا تقوم على التعلق بشخص منهك بل على مشاركة الحياة مع بعض الأشخاص المكتملين. نقدم النصيحة للحياة خاصة لأولئك الذين يمرون في تحديات بداية العشرين، هذا الوقت وهذه الحلقة سوف نتكلم عن هذا العمر مع التحديات وبعض النصائح المهمة. أرفض أن ترضى بأقل مما تريده، لأن التنازل أصل الندم. سنكون أكثر نجاحا في جميع مساعينا إذا تمكننا من التخلي عن عادة الجري طوال الوقت. تعلم أن تتعرف إلى الأشياء القليلة التي تجلب لك الفرح والقيمة الحقيقية، وكما ذكرنا سافر، جرب أشياء جديدة باستمرار، لدى العالم الكثير من الجمال ليقدمه لك. ما الذي نريده نحن شباب عمر العشرين من العالم وسط كل الفوضى والعبثية التي تحيط بنا، المشاهد المريعة التي تستقبلها عدسات أعيننا كل يوم، وكل الصور الموجعة قبل المفرحة التي تسجل في ذاكرتنا، ومع كل ما نعيشه من خيبات وخذلان ودروس حياتية في عمرنا الصغير هذا، نتساءل ما الذي نريده نحن أبناء عمر العشرين من هذا العالم، ومتى سنشعر بالرضا؟ سنعود لنكمل بعد الفاصل مع المرنم مدحت رشدي ترنيمة فيك أفراحي ابتدأت. ابقوا معنا وانتظرونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، أرحب بكم جميعا أجمل وأطيب ترحيب هنا إذاعة صوت الأمل، ومعكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بشكل خاص في هذا الوقت بكل المستمعين والمستمعات الأحباء من راديو السما. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: متعة أن تكون في العشرين، التحديات والامتيازات المختلفة التي يمر بها الشباب في العشرينيات. متى سنشعر بالرضا؟ يمكن القول أن نصف عمرنا كان بمثابة مرحلة تجهيز للصدمة التي بعدها، وأننا جيل قوي إذ أننا احتملنا ما احتملناه. كم رأينا وكم أزحنا من الصور عن عيوننا كي نتمكن من إكمال دربنا. جئنا للعالم بقلوب حالمة كبيرة، شغوفة، متحمسة، لكن في طريقنا تساقطت الكثير من الأحلام والأمال. كانت تقع من بين أيدينا مهما حاولنا الحفاظ عليها، تتهاوى، تتسرب، ثم تعبنا. نظرنا حولنا، بحثنا عن شيء يواسينا، لكن ما الذي نريده نحن من العالم أصلا؟ الحب، السكون، النصر الموعود، تحقق الآمال والأحلام؟ ألا ينكسر الأمل الكبير فينا كما كل مرة؟ العناق الذي نتمناه، الصحة النفسية السليمة، موت المرض، التوقف عن الرقد خلف الأشياء التي نحب، التصديق، هل نريد شيئا محددا من هذه الأشياء لنطمئن، أم أنها جميعها لا تكفينا؟ لعل ما نحتاجه حقا هو أن تؤخذ مشاعرنا على محمل الجد، أن يعامل حبنا، خوفنا، قلقنا، خذلاننا، حزننا، فرحنا، انتصارنا، وكل ما نعيشه من تجارب على أنها تجارب حقيقية، كما لو أن من عاشها عجوز مسن لا أولادا يافعين في أول حياتهم وسينسون هذه الأيام. على أن يتم احتواؤنا بالصدق كامل حين نهرع لأحدهم باكين من خيباتنا وأوجاعنا، لا أن نعامل بالرقم الصغير الذي نحمله ونمنح حضنا وتعاطفا كاذبين، لأن الصوت الخفي للشخص الذي يفعل هذا يقول: هذه مجرد اضطرابات عمر العشرين وتجارب مليئة بالأوهام، تجارب لا قيمة لها. ما تمنيت معرفته في سن العشرين. العمر مراحل، والحياة تجارب، والإنسان خبرات متغيرة. حين تصل لسن المراهقة تضحك على ما كنت تفعله في سن الطفولة، وحين تصل لسن الشباب تضحك على ما كنت تفعله في سن المراهقة، وحين تصل لسن الشيخوخة ستضحك على أمور ارتكبتها في سن الشباب، وقبل وفاتك ستكتشف أن الدنيا لم تكن تساوي جناح بعوضة، ولا أحد كان يهتم بما كنت تفعله منذ ولادتك. إن عمرك بين العشرين والأربعين سيهمك معرفة تجارب من يكبروك سنا. لا تحتاج لصرف سنوات إضافية لاكتساب خبرات ومواقف مر بها الناس قبلك. أما إذا كان عمرك فوق الأربعين فلابد أنك طرحت هذا السؤال على نفسك: لو عاد بي الزمن إلى تلك الأيام، هل كنت سأفعل هذا أو ذاك؟ هل كنت سأدرس نفس التخصص وأزاول نفس المهنة وأتزوج نفس الإنسان؟ أخبر من يصغرك سنا بقائمة نجاحك وندمك وفشلك وخياراتك، لعلهم يستفيدون. فلكل شخص فينا قائمة فشل ونجاح خاصة بكل مرحلة عمرية يمر بها. من المفيد دائما أن يأخذ الأصغر سنا فكرة عما سيمرون به مستقبلا. ولكن بصرف النظر عن السن، هناك الكثير من المتغيرات المشتركة التي نشعر بها في كل مرحلة عمرية في حياتنا. فحين نصل مثلا إلى عقد الأربعينات سننظر حتما إلى الوراء ونتمنى لو أننا نفذنا أحلامنا مبكرا، أو عملنا في التخصص الذي نحبه ونعشقه فعلا. سنتمنى لو لم نكن قساء مع أنفسنا. أشياء عليك فعلها في سن العشرين. يعد سن العشرين من العمر هو سن اكتشاف مخطط حياتك كشخص بالغ تتخطى فيه سذاجة سنوات مراهقتك، وأنت تخطو نحو مستقبل مليء

لك ذلك أكثر نجاحا لأنك تتعلم من أخطائك بدلا من التوبيخ وجلد الذات. تعلم أن تقول لا بكل ثقة. من الأفضل تعلم هذه المهارة في وقت مبكر، فبهذه الطريقة يمكنك تحديد أولويات الأشخاص والتجارب ذات المغزى الحقيقي بالنسبة لك. خذ المزيد من المخاطر، لا تدع الخوف ينتصر عليك، وافعل الأشياء التي طالما حلمت بفعلها ولا تؤجلها. حافظ على علاقاتك الشخصية، سواء كانت هذه العلاقات شخصية أو علاقات عمل فستحتاج إليها يوما ما. اهتم بجسدك، مارس الرياضة، تناول طعاما صحيا، اهتم بوزنك، حافظ على صحة أسنانك، اعتني بنفسك جيدا، ابني صداقات، حاول أن تكون بجانب أصدقاء لأطول وقت ممكن، لأن أصدقائك هم العائلة التي كونتها باختيارك، فحاول أن يكون اختيارك بعناية واحرص على إبقائه بجانبك دائما، وشاركهم كل لحظاتك سواء سعيدة أو حزينة، فهم موجودين دائما. توقف عن مقارنة نفسك بالآخرين، فعندما تفعل ذلك تبدأ في التفكير وتضع الضغوط على نفسك، فليس من المنطقي أن تتبع خطوات لشخص لا يعيش أحلامك، فاسمح لنفسك أن ترتكب الأخطاء، فبالطبع ستكتسب المزيد من الخبرة. حاول أن ترتاح. سن 20، لا تتنازل عن النوم مهما كان يومك مزدحم، وإذا كنت أيضا متوترا وتفكر في أمر مهم، حاول أن توقف كل هذه الأفكار، وحاول أن تغلق أي جهاز وحساباتك الإلكترونية قبل النوم بساعة. واجه مخاوفك، فبمجرد تعرضك لموقف تخاف منه أو احتمالية حدوثه، حاول أن تواجهه ولا تبحث عن الحلول المؤقتة، فقد حان الوقت لتكون جريئا وتعلم وتعلم ما يعيقك وتتخلص منه. ابحث دائما عن الجانب المشرق، ابحث وفكر في منظور إيجابي، فبدلا من التفكير في قائمة المهام التي لديك دائما، ابحث عن 3 أشياء تحبها في نفسك. ففكرة النظر إلى نصف الكوب الممتلئ هي فكرة جيدة جدا، حيث تجعلك تدرك مدى الفرص الإضافية المتاحة لك خلال رؤيتك لزاوية جديدة. خذ نفس عميق، استنشق لبضع ثوان، أخرج الزفير، سوف تخرج كل التوتر وتسترخي. تأمل قليلا، حاول قضاء جزء من وقت فراغك في التلوين أو الاستماع لقصص معينة مخصصة لسن 20. سوف نعود لنكمل بعد الفاصل مع فريق الحياة الأفضل، ترنيمة ما دمت ربي بالطريق. ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، أرحب بكم جميعا أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل. أنتم تستمعون إلى برنامج نهاركم سعيد، ونتكلم في هذه الحلقة عن متعة أن تكون في العشرين، التحديات والامتيازات المختلفة التي يمر بها الشباب في العشرينيات. أرحب أيضا بالمستمعين والمتابعين الأحباء من راديو السماء، أهلا بكم جميعا. في علم النفس الشعبي، أزمة مقتبل العمر هي أزمة تتضمن على القلق بشأن اتجاه ونوعية حياة الشخص في هذه المرحلة. تعتبر هذه الأزمة الأكثر شيوعا في الفترة ما بين العشرينات وحتى منتصف الثلاثينات. يمكن أن تبدأ في وقت مبكر منذ 18 عاما. تم تعريفها من قبل عالم النفس أليكس فوك بأنها فترة عدم الإحساس بالأمان، الشعور بالشك وخيبة الأمل التي تحيط بحياة الفرد المهنية، علاقاته ووضعه المالي. إن أزمة مقتبل العمر تحدث في بداية العشرينيات بعد دخول الفرد إلى العالم الحقيقي، أي بعد التخرج من الكلية وبعد الخروج من منزل العائلة. اقترح عالم النفس الألماني إريك إريكسون 8 أزمات يواجهها البشر أثناء نموهم، وكان من ضمن هذه الأزمات أزمة مقتبل العمر. وقد قام بربط الصراع الذي يمر به الشباب بأزمة العلاقة الحميمة وأزمة العزلة. وفقا لإريكسون، بعد إثبات الهوية الشخصية في مرحلة المراهقة، يسعى الشباب إلى تكوين علاقات، وعادة ما تكون رومانسية، مع أشخاص آخرين. غالبا ما تتضمن الأعراض الشائعة لأزمة مقتبل العمر مشاعر الضياع، الخوف، الشعور بالوحدة، التشوش والحيرة. وحول الخطوات التي يجب اتخاذها في مرحلة البلوغ المبكر، أظهرت الدراسات أن البطالة واختيار المسار الوظيفي سبب رئيسي لخضوع الشباب للتوتر أو القلق. المراحل المبكرة من العيش باستقلالية لأول مرة وتعلم العيش من دون مساعدة الوالدين يمكن أن يكون عاملا مهما في الشعور بالوحدة والعزلة. قد تكون إعادة تقييم العلاقات الشخصية الوثيقة أحد العوامل أيضا، حيث يشعر الأشخاص بأنهم قد تقدموا على شريكهم، أو يعتقدون أن أشخاص آخرين قد يكونون أكثر ملائمة لهم من الشريك الحالي. خلافا لأزمة منتصف العمر، تعد أزمة ربع العمر أقل حدة، لكنها صعبة لأن الشباب يعيشون معاناتهم بصمت. أزمة ربع العمر تجعل معظم الشباب عالقين بين مطرقة الإجهاد الشديد وسندان السعي لتحقيق الذات. فما الذي يجعلهم يواجهون الصعوبات؟ تعد هذه الفترة انتقالية، كونهم يبدأون بناء ذواتهم كبالغين بالاستقلالية والحصول على وظيفتهم الأولى. يمكن أن تكون إدارة هذا الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحياة أمرا معقدا، خاصة عندما يحبط الواقع توقعاتك. أحيانا يكون من الضروري التفكير مليا للتمكن من إيجاد طريقك. وتعكس هذه الأزمة تأثر المحيط الذي يعيش فيه الأشخاص، حيث يجري الفرد تقييما نقديا لما حققه في الماضي وما ينتظره في المستقبل. لكن يكشف بعض الشباب أحيانا أنهم كانوا يتبعون خارطة الطريق التي وضعها لهم آباءهم، وليست تلك التي تلبي تطلعاتهم. خلال هذه الفترة من العمر يكون الشخص بصدد بلورة شخصيته وتحديد ما يريد القيام به والمضي قدما فيه، وهذا يعد مرهقا إلى حد ما عندما يكون عمرك 25 سنة. هنالك 6 نصائح للعشرينات حتى لا تندم في الأربعين. كون صداقة متعددة أو كون صداقات متعددة. الصداقات من أهم الأشياء التي يمكن أن يكتسبها الإنسان طيلة حياته، فبدون الأصدقاء يصبح الإنسان بلا روح كما يقول البعض. احرص على تكوين صداقات في العشرينات من عمرك واقضي معها أوقاتا طويلة، لكن كن حذرا في اختيار الأصدقاء حتى لا تؤثر علاقتك بهم سلبا على حياتك. لا تقضي حياتك مع شخص يقلل من أهميتك. إذا كنت بدأت في العشرينات حياة جديدة مع مع شريك حياتك فاحرص ألا يكون هذا الشخص ممن يستمتعون بالتقليل من أهمية الآخرين، فمثل هؤلاء هم في الحقيقة حاقدون على غيرهم ولا يستطيعون الاعتراف بأي نجاح للآخرين حتى شريك الحياة، مما يعكس غيرتهم. أحب نفسك ودللها، تعلم كيف تحب نفسك وتتقبلها وتدللها، فقد أكد العلماء أن تقبل الذات والاقتناع بها بدلا من رفضها ونقدها يزيد من فرص نجاح الإنسان في العديد من الأمور. يمكنك على سبيل المثال توفير مبلغ من النقود ولو كان بسيطا كل أسبوع، وقدم لنفسك مكافأة بسيطة في كل مرة تقوم فيها بإنجاز عمل ما. قم بالمغامرات، ربما تكون في العشرينات من عمرك وتكون هي أنسب مرحلة عمرية يمكنك فيها القيام بالمغامرات وخوض المخاطر، فلديك الآن الطاقة والقوة والشجاعة الكافية لذلك، وسوف تكون تلك المخاطرة أو المغامرة هي قصتك لأصدقائك وربما أولادك عندما تصبح في 40 أو 50. كن جريئا، لا تتردد أبدا في القيام بأي شيء ترغب فيه ولا تدع خوفك ينتصر. إذا أردت أن تسافر لأي مكان فسافر، إذا أردت أن تبدأ مشروعا خاصا فابدأ، ولكن بعد دراسته جيدا، واتبع هذه الطريقة مع أي شيء في حياتك حتى لا تندم عندما تبلغ 40. لا تقارن نفسك بالآخرين، كل شخص يختلف عن غيره، فلا تقارن نفسك بأصدقائك أو زملائك في العمل ممن تزوجوا أو أنجبوا أطفالا أو ممن يعيشون حياة مترفة، فكل شخص يعيش حياته هو وليس حياة الآخرين. لن تؤدي تلك المقارنة إلى شيء سوى إيذاء نفسك وتحطيم معنوياتك. أثبتت الأبحاث أن مقارنة نفسك بالآخرين عديمة الجدوى، وذلك لأنك لا تعرف الحقيقة عن هؤلاء الأشخاص، فربما يبدو لك الأمر وكأنهم سعداء ومحظوظون، ولكن في الحقيقة هم ليسوا كذلك. أحبائي، سنعود لنكمل بعد الفاصل مع فريق الحياة الأفضل وترنيمة أنا مش بغامر، ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة أنا مش بغامر لما بسلم فكري لي. ونتحدث في هذه الحلقة بموضوع متعة أن تكون في العشرين، التحديات والامتيازات المختلفة التي يمر بها الشباب في العشرينيات. دور الشباب في الكتاب المقدس. مرحلة الشباب هي مرحلة العطاء وقمة النشاط والحيوية، حيث تكون المشاعر فيها قوية تنبض بالحياة، كقول سليمان في الأمثال: فخر الشبان قوتهم. هذه المرحلة من عمر الإنسان هي أخطر مرحلة يهاجمها إبليس، فيصنع الفخاخ ويضع العثرات أمامهم لاقتناصهم. وقد تبدو مرحلة الكهولة أنها أكثر اتزانا وحكمة، لكن هنالك شواهد من العهدين عن مرحلة الشباب. يوسف في مرحلة الشباب ينتصر على شهوة العالم، وداود الغالب في شبابه جليات الجبار نجده في شيخوخته يقع في حماقة الشباب. دانيال المسبي في أرض غريبة يرفض أطايب الملك كي لا يتنجس، بينما سليمان الحكيم في شيخوخته يقع فريسة نزواته. رغم أنه بدأ مرحلة شبابه يبني مملكته بحكمة وسلام، رافضا الحرب والقتال. موسى عندما كان شابا رفض أن يدعى ابنا لابنة فرعون، مفضلا الذل مع شعبه، حاسبا عار المسيح أعظم من خزائن مصر. نوح البار في مراحل حياته، ولكن في شيخوخته وقع في الخطيئة بسبب شربه للخمر. صموئيل رجل الله في شبابه عمل مفضلا مصلحة شعبه على نفسه، وفي شيخوخته فضل أبنائه على أبناء شعبه رغم سيرهما في غير طريق الرب. عزية ملك أورشليم وهو ابن 16 سنة كان مستقيما في عيني الرب، وفي آخر عمره خان الرب فضربه بالبرس أو ضربه بالبرس. بالمقابل نجد سيدات مثل رعوث، مثال التقوى التي التصقت بحماتها ورفضت تركها بعد وفاة زوجها. أستير التي جاهدت من أجل إنقاذ شعبها من الهلاك. وفي العهد الجديد عهد النعمة نجد الرب يسوع المسيح يقدم رسالته ويبدأ بها في سن الشباب، فصار قدوة ومثالا لكل الشباب الذين يثبتون فيه. هو الشاب الذي وبخ الشيوخ وفضح سرائرهم وعلمهم الحكمة. هو الشاب الذي كمل الناموس بأعظم الوصايا محبة الله والقريب، وعلم كمال الأخلاق وقمة الفضائل في الموعظة على الجبل، ووقف في الهيكل يعلم كمن له سلطان. كان يجول يصنع خيرا ولم يوجد في فمه غش. يوحنا الحبيب أصغر التلاميذ الوحيد الذي بقي شجاعا واقفا مع مريم العذراء عند أقدام المصلوب. أكثر التلاميذ اختارهم الرب وهم في سن الشباب، وبعد حلول الروح القدس ثبتهم في الإيمان. إذن مما سبق نجد أن الحكمة والإيمان لا تتوقف على الشيوخ، والتهور والاندفاع والوقوع في الخطيئة لا تتوقف على الشباب، لأن نزعة الوقوع بالخطيئة هي من طبيعة إنساننا العتيق. فمن صار جديدا ولبس المسيح تحصن ضد الوقوع بالخطيئة، شابا كان أم شيخا. الإيمان بالرب وقبول نعمته الخلاصية ليس حكرا على مرحلة عمرية معينة، بل على قلب مهيأ لسكن المسيح وفكر مأسور بحب الرب وروح تثق بقوة الروح القدس لتثبيته في الإيمان حتى نهاية العمر. ففي أي مرحلة عمرية كنا، لنقل مع داود: قلبا نقيا اخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق الحياة الأفضل ونعود لنختتم الحلقة. ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نهاركم سعيد، حيث تحدثنا في هذه الحلقة عن متعة أن تكون في العشرين، التحديات والامتيازات المختلفة التي يمر بها الشباب في العشرينيات. نظرت الكتاب المقدس عن المراهقين، قال عنهم أنهم أصحاب رؤى. قال الله في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني: أفيض من روحي على جميع البشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى. يراهم أيضا أصحاب عزيمة، فخر الشباب عزيمتهم كما جاء في سفر الأمثال الأصحاح العشرين. إذن هم أصحاب رؤى وأصحاب عزيمة، هم متمسكين بكلمة الرب حسب ما جاء في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الثاني، قال: كتبت إليكم أيها الشبان لأنكم أقوياء، ولأن كلمة الله ثابتة فيكم، ولأنكم غلبتم الشرير. يوصيهم بولس الرسول بالتعقل في رسالة تيتوس الأصحاح الثاني: عذ الشبان ليكونوا متعقلين. يوصيهم بالخضوع للكبار: أنتم الشبان اخضعوا للشيوخ، والبسوا كلكم ثوب التواضع في معاولة بعضكم لبعض، لأن الله يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعين يعطيهم نعمة، فتواضعوا تحت يد الله القديرة ليرفعكم في حينه. وقال في المزمور: كسهام بيد جبار هكذا هم أبناء الشبيبة. هذا الكلام كلام الرب يشجعنا ويبعث فينا الرجاء، لأن مهما يكون نوع الألم الذي اختبرناه في مراهقتنا، وربما نحمل مراهقتنا معنا إلى الآن، لكن بيد الجبار، بيدك يا رب يسوع، نصبح كالسهام، نصبح سهاما حادة أنت تقويها، نصبح سهاما ثاقبة لتعمل عملها بيدك، أنت تسقلها وتوجهها. آمين. اختم يا رب على هذا الكلام في قلوب جميعنا. بارك يا رب على كل المستمعين والمستمعات الذين استمعوا إلينا والذين تعذر عليهم الاستماع، بارك لا سيما الشباب المراهقين في سن العشرين يا رب، والثلاثين والأربعين، بارك شبابنا، اجعلنا كغروس زيتون، اجعلنا ملوك وكهنة نشهد عن إلهنا العظيم، تمم إرساليتك فينا، اجعلنا نشهد عنك في أعمالنا، في العمل، في الخدمة، في البيت، سواء كنا مرتبطين أم لا، نحمل رسالتك، نكون نورا وملحا للعالم. عز يا رب كل شاب وشابة، كل شاب فاقد للأمل، متخبط لا يعلم أين يتوجه، قده وارشده بنورك وبكلمتك. أعطي مستقبلا واضحا لكل من يبحث عن مستقبل، باسم يسوع المسيح، آمين. أحبائي، ها قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء، ونترككم مع ترنيمة يا الله إحنا ولادك، وإلى لقاء جديد بنعمة الرب. يكون الرب معكم، يلمسكم، يسندكم ويشجعكم. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد، إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

التبرير. كلمة تبرير هي كلمة قانونية، فتستخدم في الناحية الشرعية للدلالة على إعلان الإنسان مستقيما أو بارا، وليس عليه أي إدانة أو عقاب. فمثلا في قاعة المحكمة، عندما يعلن القاضي عن حكمه ببراءة شخص، يعني ذلك أنه لم يوجد فيه أي ذنب. كذلك في الكتاب المقدس نجد كلمة تبرير أو براءة تتكرر كثيرا، وهي أن يقف الإنسان أمام عدالة الله، فيعلن الله سبحانه أن هذا الإنسان بريء من كسر أي وصية من وصايا الله، والتي أعلنها إلى نبيه موسى، والمعروفة بالوصايا العشر. ومجمل هذه الوصايا أن يحب الإنسان الرب إلهه من كل قلبه وفكره وعقله، وأن يحب الآخرين كما يحب هو نفسه. وقد تبدو هذه الوصايا سهلة التنفيذ، ولكن الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح أنه ليس بار ولا واحد، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم صديقي، لقد أخطأ جميع البشر من بداية الخلق، فنجد أن أبانا الأول آدم قد أخطأ وعصى أمر الله له ولزوجته حواء عندما أكل من الشجرة المحرمة، وكذلك كل الأنبياء الذين طلبوا غفران الله إلا شخصا واحدا هو السيد المسيح، الذي قال مرة: من منكم يبكتني على خطية؟ وبما أننا جميعا نقف مذنبين أمام عدالة الله، فعقابنا هو الموت، لأن أجرة الخطية هي الموت، ليس الموت الجسدي فقط، بل الموت الروحي والأبدي، والانفصال التام عن الله الذي هو مصدر كل صلاح. ولكن الله سبحانه يحب البشر، يحبك أنت صديقي، ويحبني كذلك، لذلك رتب لنا وسيلة للخلاص بموت السيد المسيح البار نيابة عنا. فيقول الرسول بولس في رسالته إلى روما: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وعلى هذا يتبرر أمام الله كل من آمن بالسيد المسيح، أي وضع ثقته في خلاص المسيح، وطلب منه الصفح عن خطايا والذنوب السالفة والتوقف عنها. صديقي، دعني أسألك هذا السؤال بكل أمانة: هل ستسمع حكم الله عليك بالبراءة في يوم القيامة؟ تقدر إن آمنت بالمسيح.

التبرير. كلمة تبرير هي كلمة قانونية، فتستخدم في الناحية الشرعية للدلالة على إعلان الإنسان مستقيما أو بارا، وليس عليه أي إدانة أو عقاب. فمثلا في قاعة المحكمة، عندما يعلن القاضي عن حكمه ببراءة شخص، يعني ذلك أنه لم يوجد فيه أي ذنب. كذلك في الكتاب المقدس نجد كلمة تبرير أو براءة تتكرر كثيرا، وهي أن يقف الإنسان أمام عدالة الله، فيعلن الله سبحانه أن هذا الإنسان بريء من كسر أي وصية من وصايا الله، والتي أعلنها إلى نبيه موسى والمعروفة بالوصايا العشر. ومجمل هذه الوصايا أن يحب الإنسان الرب إلهه من كل قلبه وفكره وعقله، وأن يحب الآخرين كما يحب هو نفسه. وقد تبدو هذه الوصايا سهلة التنفيذ، ولكن الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح أنه ليس بار ولا واحد، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم صديقي، لقد أخطأ جميع البشر من بداية الخلق، فنجد أن أبانا الأول آدم قد أخطأ وعصى أمر الله له ولزوجته حواء عندما أكل من الشجرة المحرمة، وكذلك كل الأنبياء الذين طلبوا غفران الله إلا شخصا واحدا هو السيد المسيح، الذي قال مرة: من منكم يبكتني على خطية؟ وبما أننا جميعا نقف مذنبين أمام عدالة الله، فعقابنا هو الموت، لأن أجرة الخطية هي الموت، ليس الموت الجسدي فقط، بل الموت الروحي والأبدي والانفصال التام عن الله الذي هو مصدر كل صلاح. ولكن الله سبحانه يحب البشر، يحبك أنت صديقي ويحبني كذلك، لذلك رتب لنا وسيلة للخلاص بموت السيد المسيح البار نيابة عنا. فيقول الرسول بولس في رسالته إلى روما: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وعلى هذا يتبرر أمام الله كل من آمن بالسيد المسيح، أي وضع ثقته في خلاص المسيح وطلب منه الصفح عن خطايا والذنوب السالفة والتوقف عنها. صديقي، دعني أسألك هذا السؤال بكل أمانة: هل ستسمع حكم الله عليك بالبراءة في يوم القيامة؟ تقدر إن آمنت بالمسيح.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا اهلا وسهلا بيكم احبائي، مبسوط خالص خالص اني اكون معاكم النهارده. يوم جديد وحلقه جديده على الهواء مباشره من برنامجنا يا سامع الصلاه. قال الكتاب عن الرب الهنا يا سامع الصلاه، اليك ياتي كل بشر، هو سامع الصلاه، ولانه سامع الصلاه برنامجنا كمان اسمه يا سامع الصلاه. عندنا ايمان انه بيسمع الصلاه. انت مش بتضارب الهواء، انت مش بتتكلم مع انسان، انت بتتكلم مع الرب. واحنا بنصلي احنا بنتكلم مع الرب. برنامجنا مليان بالتوقع، مليان بالايمان، مليان بانتظار الرب اللي مكتوب عنه سامع الصلاه. عايز ارحب بيكم، عايز ارحب بكل الحبايب اللي معانا دلوقتي على صفحه الراديو، اهلا وسهلا بيكم. كمان عايز ارحب بكل الناس اللي بتتابعنا من خلال اذاعه صوت الامل، اهلا وسهلا بحضراتكم، ووجه الشكر لاحبائي في اذاعه صوت الامل. رب يبارككم ويحفظكم ويستخدمكم. عايز كمان ارحب بالناس اللي بتسمعنا من خلال الابلكيشن بتاع راديو سما، اهلا وسهلا بحضراتكم. عايز اشجعك انك تحمل التطبيق ابلكيشن راديو سما، اكتر من رائع، وهو متاح للنظامين اندرويد وكمان اي او اس. البرنامج يعني غني جدا، الابلكيشن غني قوي قوي في كل برامج راديو سما المميزه. ببارك الرب قوي قوي لاجل وجودنا مع بعض، ومصدق النهارده ان الرب هيدينا وقت غير عادي. الرب بيسمع الصلاه، ولانه بيسمع الصلاه فاحنا بنصلي. عشان كده عايز اشجعك، لو عندك طلبه صلاه ابعت لنا دلوقتي، هنكون بنصلي لاجلك على الهوا. كمان لو عندك استجابه صلاه تقدر تكون بتبعت لينا واحنا هنصلي لاجلك دلوقتي، او احنا بتبعت استجابه صلاه هنصلي معاك وهنبارك الرب وهنشكر الرب. يعني بفتكر على طول لما بجيب سيره استجابه الصلاه، بفتكر العشره البرص اللي شفاهم المسيح لكل المجد، لكن واحد فقط رجع علشان يقول شكرا. فرب اول لما شافه سأله سؤال، قال له فين التسعة؟ انا شفيت عشرة، في واحد راجع يسجد ويشكر، فين التسعة؟ ومرات كتيرة بنصلي، مرات كتيرة بنبعت طلبات صلاة، مرات كتيرة بنتشجع، مرات كتيرة عندنا ايمان وبنصلي وبيستجيب الرب، لكن يمكن بننسى نشكر الرب. لكن النهاردة عايزين نتشجع ونشكر الرب. فلو عندك استجابة صلاة أشجعك أنك تكون بتبعت علشان نشكر الرب من أجلك. عايز أطلب من حضراتكم طلب، خلونا نصلي بنفس واحدة كده ونطلب بركة الرب على الوقت. بابا شكرا من كل القلب لأنك موجود ولأنك حاضر يا رب. شكرا لأنه كلمتك لا تقيد يا رب. النهاردة أنا مصدق أنك تدينا وقت غير عادي يا رب، بنديك الحلقة مصدقين فيك، مصدقين أنك تتمجد وهتعظم العمل معانا يا رب. نديك الوقت بالكامل يا رب، عظم عملك وعظم صنيعك في خلال الحلقة يا رب. علمنا، كلمنا، اسمع صلاتنا. شكرا أنك حاضر في وسطنا ولا تعوقك يا رب المسافات يا رب. أنا مع أخواتي هنا من الاستوديو بصلي لأجل كل حد بيسمعنا، كل حد بيتابعنا من أي مكان في العالم. واثق تماما يا رب أنه عندك مقاصد صالح، واثق تماما أنه عندك خطة عظيمة وعندك أمور غير عادية عاوز تباركنا بيها. عشان كده ادينا الاستقبال الجيد يا رب، ادينا نستقبل اللي على قلبك يا رب. ما يكونش فينا حد يا رب متعطل، لكن ناخد كل اللي على قلبك لينا. باسم المسيح بصلي، شكرك لأنك بتسمع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين. النهاردة هنصلي، أنا حابب أقول في بداية الوقت، هنصلي لأجل بلد غالي علينا، هنصلي من أجل أثيوبيا، هنصلي من أجل هذه الدولة. فلو أنت بتسمعنا من أثيوبيا أهلا وسهلا بيك، برحب بيك في البرنامج، وعايز أقول لك هنصلي لبلدك، فتشجع النهاردة. ولو أنت من بره أثيوبيا منشن الحلقة لأي حد من أثيوبيا، ابعت له قول له النهاردة هنصلي من أجل أثيوبيا، فتشجع النهاردة هنصلي من أجل الدولة الغالية، هنصلي من أجل أثيوبيا. كمان هنصلي من أجل العاملين في البحر، هنصلي حماية لكل العاملين في البحر من قباطنة
ومن مهندسين ومن ضباط بحريين ومن بحارة، كل الكادر البحري. هنصلي من أجلهم، من أجل حماية ليهم، حماية من مخاطر البحر، من مخاطر الهجمات اللي ممكن يكونوا بيتعرضوا ليها. هنصلي النهاردة أن الرب يحفظ أحبائنا العاملين في البحر. خلينا في ذات وقتنا نبدأ الحلقة بالعبادة والتسبيح ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، رجعنا مع بعض مرة تاني بعد الترنيمة الجميلة اللي سمعناها. مرة تاني بجدد ترحيبي بكل الناس اللي دخلت على الهوا معانا جديد دلوقتي. أهلا وسهلا بيكم. بتشجع جدا النهاردة وجوايا إيمان وانتظار للرب في إنه يعمل معانا أمور جديدة، يشجعنا ويكلمنا ويشددنا. ولو أنت في حاجة خربت في حياتك، لو العدو خرب حياتك، لو العدو بيتكلم على حياتك بالخراب، اعرف كويس جدا جدا انه الهك يحول هذا الخراب الى عمار. عشان كده عنوان حلقتنا النهاردة من الخراب الى العمار، من الخراب للعمار. ربنا هو اله الاعمار، الرب بيعمر حياتك، العدو بيخرب الحياة، العدو هو اله للتخريب، العدو بينصب نفسه اله، هو مش إله لكن هو بينصب نفسه إله عشان يخرب حياتي، عشان يضايقني، عشان يخرب البيوت، عشان يخرب العلاقات، عشان يخرب النجاحات اللي حصلة في حياتك، عشان يخرب ويفسد سبل الله المستقيمة اللي في حياتنا. لكن هي الرب إلهنا هو إله النجاح. كل ما إبليس بيحاول يخرب، بيحاول يدمر، بيحاول يفشل، الرب عنده مقاصد صالحة. بس الفكرة أنا فين؟ أنا فين؟ هل أنا مدرك أنه الرب عنده أمور عظيمة لحياتي؟ هل أنا مدرك أنه الرب عنده مقاصد صالحة ليا؟ هل أنا مدرك النهاردة أنه في خطة ربنا عاوز يتكلم بيها لحياتي؟ هل أنا مدرك أنه في أمر جديد ربنا عاوز يعمله في حياتي وأنا علي أني أستقبله؟ الحقيقة الوعي هو المفتاح، الوعي بأني مش مدعو.

اني اعيش امور كتيره في حياتي خاربه، لا مش عايزني الرب اعيش وانا في علاقات خربانه في حياتي، علاقات في بيتي خربانه، علاقات مع قرايبي خربانه، مش مدعو اني اعيش في علاقات في خدمتي ومع جسد المسيح خربانه، مش ده اللي على قلب الرب لينا. لكن اللي على قلب الرب هو انك تكون ناجح، زي ما الرب قال لتيموثاوس كده، اروم ان تكون ناجحا في كل شيء كما انا نفسك صحيح. يعني أنا عايزك تكون ناجح، عايزك تكون في أمور في حياتك عمرانة مش خربانة. فلو أنت بتشعر بالخراب اعرف كويس جدا النهاردة الحلقة دي ليك، ولو أنت بتسمعنا دلوقتي على الهوى وتعرف حد في خراب في حياته، ممكن يكون حد بيتعرض لفشل كتير، لخراب كتير، حياته خربانة، حسنه خلاص جايب آخره، اعرف كويس جدا انه رب بيتكلم معك. لو تعرف حد كمان بالصفات دي من فضلك كلمه، منشن له الحلقة، قوله النهاردة ربنا عاوز يعمر حياتك، رب عاوز يعمر ما أفسده إبليس في حياتك. يعني ايه خراب؟ خراب ببساطة هو انه حاجة تبقى سليمة وتبوظ. فلو عندك لعبة أطفال بتتحرك بتتنطط بتزمر بتصفر بتعمل أي حاجة من الحاجات دي وفجأة باظت، يعني سلكة اتقطعت، الدائرة الكهربائية بتاعتها مش عارف باظت، لو العربية في الموتور بتاعها اتحرق، حاجة زي كده، فبنقول عليها خربت. الخراب هو عدم قدرة الشيء على أداء وظيفته. الخراب الروحي هو اني اشعر انه في حاجة في حياتي الروحية في علاقتي مع الرب مش قادرة تقوم بدورها. يعني مثلا لو انا النهاردة في حياتي مثلا موهبة ربنا مدهاني، وانت كنت بتستخدم الموهبة دي لمجد الرب، وانت متفشل وانت يأسان، انت بقيت حاسس انه انا مش قادر ومش نافع استخدم موهبتي لمجد الرب، وحسيت مع مرور الوقت ان الموهبة دي ما بقتش موجودة وانك فقدت هذه الموهبة، قد تكون رسم، قد تكون موسيقى، قد تكون عزف، قد تكون اي حاجة، اي موهبة ربنا ادالك، فانت بقيت حاسس انه حتى الموهبة من كتر الركنة صدت. فين تعبير صدد ده؟ فإحساسي أنه أنا فقدت الموهبة أو أنه حتى الجزئية اللي كنت نافع فيها خربت في حياتي، ده ببساطة الخراب. الخراب ليه أشكال كتير بالمناسبة، الخراب ليه أشكال على المستوى الشخصي وعلى مستوى البيت وعلى مستوى الجماعة. الخراب على المستوى الفردي، الخراب على المستوى الفردي هو اني الاقي نفسي مش قادر اعمل اللي ربنا عايزه مني، نفسيتي تعبانة، متفشل ويأسان، فبقيت حاسس انه دوري كفرد انا فقدته، ما بقيتش اصلح لشيء، بقيت محتاج علاج طبيعي. عارفين العلاج الطبيعي؟ دكاترة العلاج الطبيعي دايما لما بعد الشر عنك لو في اي حاجة في جسدك يقولك تعالى نعمل علاج طبيعي. يعني ايه؟ يعني نحرك الاطراف والعضلات وندقها يلا من اول وجديد. مرات بحس ان عايز اعمل علاج طبيعي بس مش شرط يكون في الجسد، بس علاج طبيعي في نفسيتي، علاج طبيعي في قدراتي، انا حاسس ان انا تركنت، انا بقيت يعني مليان بالخراب. على المستوى الشخصي مش قادر اعمل حاجة، بأن جوايا، بأن بتألم. كاتب المزمور بيقول كلمات جميلة قوي، خليني أقرأ معاك آية في سفر المزامير في مزمور 42 وعدد 5، بيقول الكتاب: لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ كاتب المزمور بيقول لنفسه، بيكلم نفسه كده، لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ يعني إيه منحنية؟ يعني مضغوط عليكي، ليه حاسة بالانحناء يا نفسي؟ لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ ولماذا تأنين فيا؟ في أنين، أنت بتتوجعي جوايا، أنت بتتوجعي في داخلي.
الخراب على المستوى الشخصي اني احس انه نفسي منحنية. الخراب على المستوى الشخصي هو اني احس انه قلبي منحني، نفسي منحنية، واني بان لماذا تأنينا فيا، في وجع، في ضغط، في حمل، في انين محدش سمعه، في وجع محدش داري بيه. كان عندي قدرات وكان عندي نشاط وكان عندي احلام وكان بس بقيت مكتوم، في حاجه خربت. كاتب المزمور بيتساءل ليه كده، ايه اللي وصلني للمستوى ده، لماذا انت منحنيه يا نفسي، لماذا تأنينا فيا. ارتجى الله لاني بعد احمده لاجل خلاص وجهه. يقول في عدد 11 قومي ترجي الرب، ترجي الله لاني بعد احمده خلاص وجهي والهي. ايه ده؟ ارفع عينك لفوق هتشوف الهك في المشهد، ارفع عينك لفوق هتشوفي انه الرب ضابط الكل. الخراب لما يبقى جوه النفس، انت بسهولة جدا تنتقد اللي حواليك، بسهولة جدا ابص على حضرتك او على حضرتك واقول ايوه فلان ده لا مش زي الاول، ده مش بكفاءته، ده مش بلياقته، ده مبقاش بيعمل حاجات كويسة، ده اداؤه في الشغل بقى تعبان قوي، ده مبقاش يعرف يعمل المطلوب منه. لا، فبنقيم بعض، بس الحقيقة انه انا محتاج ابص لنفسي مرات واشوف هو انا فين. هل انا في خراب في حياتي؟ هل أنا في وجع في حياتي؟ هل أنا في أنين، في انحناء في نفسي؟ وأنا منحني الحقيقة مش بقى عارف أعمل حاجة، وأنا منحني ببقى يعني تعبان جدا. في سفر الأمثال في صح 18 وعدد 14 بيقول روح الإنسان تحتمل مرضه، أما الروح المكسورة فمن يحملها. الكيان الداخلي للإنسان لو متشجع بيحتمل مرضه، يعني يقدر يتحمل حتى الجسد وهو تعبان. أما الروح المكسورة فمن يحملها. لكن الأزمة لو النفس أو الكيان الداخلي أو روحي مكسورة، مين يشيلها؟ إذا كانت الروح أو نفسيتي هي اللي بتشيل وجع جسدي، طب لو نفسي تعبانة مين هيشيلها؟ إيه اللي ربنا بيتكلم فيه؟ الرب عاوز يقولك إنه وإنت منحني وإنت تعبان، إنت محتاج إنك تتشجع، محتاج تعرف كويس جدا إنه كل خراب إبليس عمله في حياتك الله عنده ليك مقاصد صالحة. رب عاوز يعمر ويعمر حياتك، مش عايزك تعيش وانت مستسلم من الخراب، لكن ربنا عنده امور جديدة وعنده اعمار، عنده خطة اعمار. ابليس عنده خطة للخراب. الناس مرات كتيرة تلاقي فلان، انا اسف للتعبير ده، بس يقولك فلان منافس من فلان يعني ضد فلان، لكن الرب مش ضدك، الرب عاوز يعمر حياتك. أوقات كتيرة بتحس إنه ربنا عاوز يتكلم ليك قدام أمور عايزة تفشلك. ربنا عنده عمار لك، عاوز يعمر حياتك، عاوز يعمر نفسيتك، عاوز يعمر نفسيتك. في مرات كتيرة بنشوف على صفحات الكتاب المقدس رجال الله اللي حياتهم يعني كانت على وشك الانهيار، بس إزاي الرب لحقهم، إزاي الرب انقذهم، إزاي الرب ابتدى الوقت ده وأنقذ الشخص ده من الانهيار. إبراهيم مثلا في وقت من الأوقات في نزوله لمصر، وقت ما كان معرض للخطر، يخلي الملك يقول له اوعى تمس إبراهيم، ده نبي ليا، أنا خليه صلي لأجلك. يا رب أنت لسه باقي على إبراهيم، ده إبراهيم في الوقت ده كذب وعمل أمور صعبة، أنت بتحميله يا رب، أنت بتنقذه، أنت بتديله كرامة حتى هو غلطان، يقول لك ده ابني، أنا بحب ابني، أنا أنقذ ابني.
يجي رب ليوسف وهو في سجن وهو تعبان وهو يشعر بالخراب في حياته من أول الحقيقة، يعني لما كان أخواته بيكرهوه وأخواته بيقولوا أنه ده صاحب الأحلام وأنه ده اللي يعني طالع فيها كده وعامل فيها مش عارف إيه. هو ده وسط هذا الضيق، وسط هذا الخراب على مستوى العلاقات، وبعد كده يتباع من اخواته. يا احساس صعب جدا، احساس الغدر والخيانة، وينزل لمصر ويفترى عليه ويتسجن. ايه ده؟ ده خراب. ده من وجهة نظر يوسف انا حياتي خربت، انا حياتي خربت. بس من وجهة نظر الرب أتاري إنه كل ده كان في الخطة. هقول لك على سر، ديني ودنك كده وتعالى أقول لك كلمة. في مرات بنبقى محتاجين ندرك إنه في أمور يسمح بها الله لإتمام المقاصد ولإتمام الخطة. يمكن بتحس إنه إيه ده؟ هو إيه اللي بيحصل ده؟ هو ده فين من يعني إيه النفع اللي بيعود عليا من الوجع ده ومن التعب ده؟ ايه الفايدة اللي انا بحصل عليها؟ اتاري الفايدة في انه يوسف يخرج من سجين الى الملك. ما كانش ينفع يوسف يوصل للملك قبل ما يعدي على السجن في ذلك الوقت. مرات كتيرة بتتساءل ليه يا رب؟ ليه تسمح بكذا وكذا؟ ليه تسمح اني اعاني في كذا وكذا وكذا؟ عند الرب خطة عظيمة عاوز يتكلم ليك بيها وعاوز يتكلم ليكي بيها. عشان كده النهاردة ممكن تبقى بتتساءل جواك اسئلة ومش لقيلها اجابات، بس عندي ايمان النهاردة ان الرب عاوز يتكلم مع ناس كتيرة فينا. الرب عاوز يتكلم مع ناس يمكن الآن يمكن مش فاهم ليه ربنا بيعمل كده، مش فاهم ليه الرب بيسمح بكده، مش فاهم ايه اللي حاصل الوقت ده، وليه الرب ساكت ويبدو وكأنه انا اسف يعني وكأنه الرب مش داري بيا. التلاميذ في يوم من الايام راكبين المركب بتاعهم ويسوع نايم في السفينة، وتيجي الأمواج والرياح والسفينة توشك على الغرق، ويصحوا المسيح ويقولوا كده يا سيد أما يهمك أننا نهلك؟ أنت مش فارق معاك أن احنا بنموت؟ الخراب ملى المشهد، وأنت مش فارق معاك اللي احنا فيه ده؟ احنا بنموت يا رب، أنت ليه سيبنا كده؟ ليه سيبنا بنموت؟ بس يقوم الرب، هو يعني أكيد ما كانش المركب هيغرق ويسوع فيها، وأنا عايز أقولك استحالة حياتك هتغرق والمسيح فيها. يقوم يقول لهم كيف لا إيمان لكم؟ فين إيمانكم؟ أين إيمانكم؟ طب أنت يعني ليه تجزنا في هذه التجربة؟ يعني ليه تدخلنا في المية والرياح والإيه ده؟ ليه يا رب؟ أنا عايز أكبر إيمانك. لا يبدو انه الدنيا بتموت، لا بس انا عندي قصد عظيم، انا عايز اكبر ايمانك، عايز انقلك نقله جديده، عايز انقل حياتك نقله مختلفه. معقوله يا رب؟ معقوله تسيبني ابقى في الحاله دي؟ معقوله تسيبني كده يعني ادخل للمشهد ده؟ عايز احكي معاك قصه خياليه. في يوم الايام فكرت لو في قطعة طين لقاها واحد فخاري من اللي بيصنع الأواني الفخارية، وخد قطعة الطين وبدأ يشكل فيها وحطها على الدولاب وقعد يعمل فيها كده تشكيل ويصمم القطعة دي ويعمل منها قلة، عارفين القلة، ويدخلها الفرن تتقلم وتطلع قلة. الطينة توجعت، تخيل معايا ان الطينة دي بتفكر وبتشعر، الطينة توجعت جدا. هذا الفخاري ياخد قطعة تانية من الطين ويبدأ برضو يحطها على الدولاب ويشكل فيها، بس المرة دي يبدأ بعد ما شكل فيها حاجة شبه القلة يبدأ يجيب أداة حادة ويبدأ يحفر فيها ويرسم عليها. وتخيلت انه ماذا لو الطينة دي بتشعر وبدأت تصرخ وتقول
انت ليه بتحفر فيا؟ انت ليه بتوجع فيا؟ اتاري الفخاري عنده قصد انه عاوز يعمل من هذا الطين فازة جميلة، فازة جميلة تزين القصور والفلل، بس عشان تطلع فازة محتاجة تشكيل جامد ووجع، وممكن الطينة من كتر الألم، تخيل معايا كده ان الطينة تصرخ وتقول له كفاية كفاية اعملني قلة، يعني شكل فيها تشكيل بسيط زي الطينة اللي قبلي، ما انت عملت قلة، شمعنا جاي توجعني انا؟ شمعنا جاي تكون بتحفر فيا وبتقلمني؟ والطينة لا تدرك انه الفخاري في ذهنه تصور عاوز يعملها فازة. هكذا ايضا الرب اوقات كتيرة يمكن تتساءل ليه يا رب، ليه ايدك ضغط عليا كده؟ اتاري الرب عاوز يعمل منك اناء للكرامة، رب عاوز يشكل حياتك، ربنا عاوز يشكل حياتك عشان يعمل منك اناء للكرامة، اناء نافع جدا، بس هذا الاناء لابد انه يتشكل الاول. فالوجع يمكن يكون صعب، بس عايز اقولك خبر كويس، النتيجة مضمونة، سيصنع السيد من حياتك اناء للكرامة مهما كان الحال، مهما كان الوضع، إناء للكرامة. رب عاوز يعمل منك إناء للكرامة. ثق تماما إنه ده رغبة قلب الرب، ثق تماما إنه دي رغبة قلب الرب إنه يصنع إناء وإناء للكرامة يا حبايبي، مهما كان الوضع عامل إزاي، لكن يصنع الرب إناء للكرامة. رب عاوز يعمل إناء الكرامة، عشان كده الوضع يبدو أنه قاسي، ويمكن الرب بيضغط، ويمكن الرب بيوجع، لكن الحقيقة أنه عنده خطة عظيمة، وأنه يريد أنه يعمل أمر جديد. ربنا عاوز يعمل منك إناء للكرامة. هل تثق أنه الرب عنده قصد عظيم؟ هل تثق أنه الرب عنده خطة عظيمة؟ هل تثق وهل تؤمن أنه في مقاصد صالحة؟ ثق تماما في الرب إليك. عايز صلي معاك النهاردة، عايز صلي معاك إنه الرب يشكل في حياتك، وإنك تستسلم للحقيقة إنه الرب ضابط الكل، وإنه الرب ضامن العهد. وإنت بتسمعني دلوقتي عايز صلي لأجلك، يا رب أنا بباركك لأجل كل إخواتي دلوقتي، بباركك لأنك إله كل نعمة، حتى وإنت بتشكل فينا أنت عندك قطة عظيمة. يا رب أنا بصلي دلوقتي باسم يسوع يا رب، إنك تيجي تملانا بالرجاء، تملانا بالطمأنينة، فإنك حتى وإنت بتشكل يا رب أنت مش بتخرب في حياتنا، حاشا يا رب، حاشا إنك تكون بتخرب، أنت تعمر ما أفسده العدو. يمكن تشكيلنا مؤلم، يمكن إحنا أواني فخارة، يمكن التشكيل صعب علينا، لكن الحقيقة إحنا بنحبك واثقين فيك. ادينا هذا الحب، ادينا هذه الثقة، نثق فيك إنك موجود، نثق فيك إنك تشكل وتعين، نثق فيك إنك تملانا بالإيمان إن إحنا في أيدي السيد الرب. يا رب تعالى النهاردة بمعونة خاصة، بصلي لأجل كل حد بيسمعنا دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح، يقع كل كذب ترمى عليك دلوقتي. يلا صلي معايا، أقول كده باسم يسوع، مهما كان الكذب اللي ترمى عليك، يقع كل كذب ترمى، إن الرب سابني، إن الرب رماني، إن الرب تخلى عني، الرب سابني للناس يفتروا عليا، الرب سابني للمرض يأكل فيا، باسم الرب يسوع. كذب كذب كذب، إبليس بيكذب، إبليس بيكذب عليك. إلهك صالح، إلهك في المشهد، إلهك يمكن بيضغط، يمكن بيشكل، لكن هو مش سايبك، هو مش بيختبئ، هو مش بعيد، هو مش نسيك، لكن إلهك في المشهد. يا رب شكرا شكرا شكرا لأنك موجود، شكرا لأنك ضابط الكل، شكرا لأنك النهاردة موجود علشان تعين. يا رب أنا بصلي النهاردة من أجل معونة من السماء لكل حد فينا يا رب، باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تعالى النهاردة بنعمة جديدة، تعالى النهاردة
النهاردة برجاء جديد. أعنا يا رب، أعنا أعنا يا ضابط الكل، أعنا يا سيد الأرض كلها يا رب. معونة من السماء، معونة من السماء النهاردة يا رب. نعمة خاصة جدا لكل حد فينا باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تعالى النهاردة على كل حد توجع، على كل حد صرخ وقال كفاية. أنا بصلي النهاردة طمنا يا رب، طمنا طمنا، أنت بابا الصالح، أنت بابا، أنت بابا يا رب. املانا بالرجاء في إنك بابا يا رب. هللويا يا رب، نطمن عليك. ثق تماما إنه بابا، ثق تماما إنه بابا. هو أبو المراحم زي ما يقول الكتاب، هو بابا السماوي الذي لن يتركك فريسة لعدو الخير. تعال نصلي مع بعض هذه الكلمات، بابا يا أبو المراحم يا عطوف. تعال نصلي هذه الكلمات ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب ورجعنا مع بعض تاني، واحنا ما زلنا مكملين كلامنا لا للخراب بل للعمار. من الخراب إلى العمار هي نقلة إلهية ربنا عاوز يعملها معاك النهاردة. مهما كان الحالة، مهما كان الوضع، مهما كان مدة الحالة، ربنا عنده نقلة جديدة النهاردة. رب عايز يشجعك وعايز يشجعك. أفكركم قبل ما نكمل كلامنا أن النهاردة هنصلي من أجل أثيوبيا، فتشجع لو تعرف حد هناك من شانه الحلقة، أو لو أنت بتسمعني من أثيوبيا هنصلي لأجل بلدك النهاردة. كمان هنصلي من أجل للبحارة والعاملين في البحر، هنصلي من أجل حماية ليهم من أخطار البحر وأي أخطار تاني ممكن تكون بتهاجمهم أو بيتعرضوا ليها. الحقيقة الخراب ممكن يكون موجود، بس أنه يكون الخراب في حياة ناس تانية ويستخدمك الرب معاهم، ده اللي ربنا عاوز يعمله في حياتك. مش بس ان الرب ينقذ نفسي من الخراب، لكن انه يبقى في خراب انا شايفه في حياة الناس، لكن ربنا عاوز يعمر حياة الناس من خلالي. اني اطلع برا نفسي، ان اخرج برا دايرة ذاتي، ان اخرج برا دايرة انحصاري في نفسي. انا عايز الكل يصلي لي، عايز الكل يسندني، عايز الكل يؤازرني. احنا محتاجين فعلا الناس تعمل معنا كده، لكن لما يتحول الموضوع الى انه انا مركز كل حاجة، هنا الخطر يا قدسين، هنا الخطر، هنا الخطر، انه انا بقيت المركز. لكن انا محتاج ادرك انه ليا دور في حياة الناس، انا موجود علشان اكون سبب بركة للناس اللي حواليا. حتى لو أنا وضعي كويس، حتى لو أنا حالتي كويسة، حتى لو أنا حياتي عمرانة، بس أنا شايف أخويا حياته فيها خراب، أنا شايف أختي حياتها فيها خراب. رب عاوز يستخدمك ويستخدمني ويستخدمك عشان تكون بتساعد الناس، عشان تكون بتحرك السماء للناس دي، عشان تكون بتقدر توصل ليهم. فما تنحصرش في نفسك، لكن صدق إنه في حاجة ربنا عاوز يعملها من خلالك. خليني أقرأ معاك جزء في سفر نحمية أصحاح 2. يقول الكتاب في عدد 1: وفي شهر نيسان في السنة العشرين لأرتحشست الملك كانت خمر أمامه، فحملت الخمر وأعطيت الملك، ولم أكن قبل مكمدا أمامه. فقال لي الملك: لماذا وجهك مكمد وأنت غير مريض؟ ما هذا إلا كآبة قلب. فخفت كثيرا جدا، وقلت للملك: ليحيى الملك إلى الأبد، كيف لا يكمد وجهي والمدينة بيت مقابر أبائي خراب وأبوابها قد أكلتها النار؟ نحمية كان بيشتغل ساقي الملك. لو انت بتعرفش يعني ساقي الملك، ساقي الملك ده حاجة كبيرة قوي. ساقي الملك ده الملك بيثق فيه جدا. كان زمان من ضمن الحاجات اللي ممكن تحصل انه يغتالوا الملوك بانهم يحطوا لهم سم يموتوهم. فساقي الملك هو الشخص اللي بيقدم الكاس للملك، اللي بيقدم المية والمشروبات للملك. هذا الشخص لابد ان يكون تراستد جدا، شخص موثوق فيه جدا جدا جدا. نحمية هو الشخص ده، شخص في منصب رفيع قريب جدا الملك، بيثق فيه الملك. نحمية وغيره من الناس اللي بتبقى في هذه الوظيفة، البوزيشن ده ما ينفعش حد يبقى يدخل للملك يقدم له الكوباية بتاعته وهو مكشر، مش مقبولة الفكرة، مش موجودة فكرة انه ادخل للملك وانا مكشر، ده دي مش موجودة، لانه انت كده بتسد نفس الملك. وكان ممكن انه الملك يؤمر بانه حياة الشخص ده تنتهي، لانه ما ينفعش تبقى داخل على الملك وانت مكشر، انت مين انت؟ ده غلط. بس كتاب مقدس بيتكلم عن نحمية انه بيقدم الكأس للملك، والملك لاحظ انه وشه مكمد، وشه مكشر، فبيقول له كده: لماذا وجهك مكمد وأنت غير مريض؟ أنت مش مريض، أنت مش تعبان، بس في حاجة، ليه وشك عابث كده وأنت مش مريض؟ ورح قال له الملك كلمة، قال له: ما هذا إلا كآبة قلب. اللي أنت فيه ده يا نحمية كآبة قلب. عايز أقول لك حاجة، ده خطر جدا. نحمية هنا بيعرض حياته للخطر، شغلته ما ينفعش يكشر فيها، بس الملك الحقيقة لاحظ كده وغالبا يعني مش قادر أقول بس يعني الملك جابها صح. دي كآبة قلب فعلا. نحمية قلبه موجوع، نحمية قلبه حزين. مالك نحمية؟ انت في حتة حلوة، انت برا بلدك، انت عايش في بلد غريبة، بس انت شغال وظيفة حلوة وبتاكل كويس وبتشرب كويس واكيد معك فلوس، وانت بتقدم الخمر للملك، انت في بوزيشن يعني ناس كتير او تتمنى تكون في الحتة اللي انت فيها. ليه حزين؟ ايه اللي يحزن شخص زي كده؟ رد نحمية وقال له كده: ليحيى الملك إلى الأبد، كيف لا يكمد وجهي والمدينة بيت مقابر أبائي خراب وأبوابها قد أكلتها النار. إزاي قلبي يا جلالة الملك؟ الأول حيا قال له يحيى عيش إلى الملك، أو يعني ليحيى الملك إلى الأبد، دي التحية. وقال له إزاي ما بقاش حزين والمدينة بيت مقابر أبائي خراب؟ المدينة اللي أنا نشأت فيها مدينة شعب الله خربانة وأبوابها قد أكلتها النار، مدينة أبائي خربانة، طب أنت مش عايش فيها، إيه المشكلة؟ ما تسيبها تخرب. قال لا، أنا قلبي وكلني على المدينة، قلبي وكلني على المدينة. آه لو قلبي وقلبك يبقى زي نحمية، آه لو قلبي وقلبك يبقى زي نحمية وأنا موجوع على حال الناس. فكر لحظات في اللي ربنا بيتكلم بيه لينا دلوقتي. نحمية حزين على حالة ما تخصوش. نحمية بيقول الكتاب في نحمية 2، الملك لاحظ انه حزين، بيقول له مالك نحمية؟ قال له عيش الى الابد ايها الملك، قلبي حزين. الملك لاحظ نحمية ما ينفعش يكون حزين، نحمية ساق الملك، بس نحمية في حاجة خلت حتى الملك يلاحظ، وقال له انت حزين ليه كده وانت مش مريض؟ ما هذا الا كآبة قلب. قال له الحقيقة انا في حاجة، المدينة بيت مقابر ابائي خراب وابوابها قد اكلتها النار. نحمية انت في حتة حلوة، نحمية انت في بلد غريبة عن مدينتك، بس مالك بالمدينة؟ انت في بوزيشن كويس، الناس كلها تتمنى تبقى زي، ايه اللي واجع قلبك؟ مدينتي، المدينة، حال المدينة اللي نشأت فيها. يا نحمية انت حزين على بلد انت مش عايش فيها دلوقتي. قال اه، المدينة متألمة، المدينة خربانة، المدينة أبوابها محروقة بالنار. ربنا عاوز يحط جوايا وجواك أحشاء تجاه مدينتي، تجاه بلدي. أصلي من أجل بلدي، أصلي من أجل المدينة اللي أنا عايش فيها، أصلي من أجل الكنيسة اللي بصلي فيها، أصلي من أجل الناس اللي حوالي، أصلي من أجل المجتمع اللي أنا عايش فيه، أصلي من أجل ناس متألمين يبدو أنه أنا ماليش دعوة بهم، أنا مالي ما فلان متألم ولا المدينة الفلانية متألمة ولا المكان الفلاني فيه ظروف صعبة، ده عند الناس، بس عند الشخص اللي خاضع للرب، الشخص الملتصق بالرب يحزن، ويبدأ الرب يحط جواك صلوات تجاه ناس يمكن يبدو ان هم مش بيخصوك، لكن قلبك بقى مليان بأحشاء المسيح، قلبك بقى مليان بأحشاء الرب، فانت قادر تحزن على حالة ناس مش بتوعك، بس قلبك موجوع، وتحول هذا الوجع وهذا الحزن في داخلك إلى صلوات. تبدأ تصلي وتصلي وتصلي وتقول له يا رب المدينة تعبانة، يا رب بلدي، يا رب ظروف بلدي، يا رب التعليم في بلدي، يا رب الصحة في بلدي، يا رب أنا بصلي من أجل الحاكم، بصلي من أجل رئيس الجمهورية، بصلي من أجل الحكومات، وأبدأ أصلي. غيرك يقول وأنا مالي، المهم ما أكل وأشرب، بس أنت ربي حط جواك صلوات وتبدأ تصرخ لأجل بلدك ولأجل مدينتك. هل تثق أن الرب يضع في داخلك هذه الأمور؟ هل تثق أن الرب يحط جواك هذه الأشواق؟ هل تثق أنه عند الرب قلب عاوز يدهولك، أنه يملأ قلبك بهذا الحب تجاه ناس يمكن يبدو أنهم بعاد عنك تماماً، لكن الرب عنده قصد جديد، عاوز يحط جواك أشواق ناحية ناس حياتها خربانة. يا رب مبارك اسمك. نحمية مالك انت؟ ما تخليك في شغلك، ما انت بتكسب كويس، ما انت بتاكل كويس، ما انت بتشرب كويس، ما انت الدنيا كويسة، مالك انت؟ ما يعني سيبك المدينة بيت ابائك خربانة وابوابها اكلتها النار، مالك انت يا عم خليك في نفسك. يقول لك ابدا، أصل عمر حياتي يقدر يعمر بلدي، اللي عمر حياتي يقدر يعمر حياة ناس تانية. قلبي موجوع على ناس اتحصرت في نفسها يا شعب الله، قلبي موجوع حبايب على ناس بقت تفكر في نفسها، تفكر في ظروفها، وبقت تلف حوالين نفسها، مش قادر تفكر في غيرك. ربنا النهاردة عاوز يعمل يقظة روحية في حياتك ويقول لك انتبه، في ناس حواليك بتئن، في ناس في بيتك بتئن، في ناس جوه بيتك بيئنوا، وانت بعيد عن الرب تقول يلا نفسي انا باكل وبشرب، طب واخواتي، طب وابويا، طب وامي، يا عم ليش دعوة، بس وانت ملتصق بالرب، الرب عاوز يعمر حياة الناس من خلالك. الرب يحط جواك قلبه وأحشاءه، فتبدأ تترجم ده لصلاة ودموع وتصرخ يا رب يا رب من فضلك، والناس يلاحظوا عليك انه انت مالك كده، يقول في حاجة في قلبي وكلني، انا مش قابل اني اكون في ظروف كويسة والناس اللي حواليا متألمة، مش قابل اني اعيش يعني راضي بحالي وراضي بظروفي، وفي ناس حواليا موجوعة وناس حواليا يعني ظروفها صعبة، مش قابل اني اعيش كويس وبلدي متألمة. وتكون بتسمعني دلوقتي وبلدك فيها ظروف صعبة، صلي من اجل بلدك، الرب عاوز يحط اشواق وقلبه جواك، وتبدأ تصلي وتبدأ تكون شريك مع الرب في الصلاة، إنجاز التعبير، تصلي وتبقى بتشترك في عمل الله. الموضوع مش إني أعيش لنفسي وآكل وأشرب وخلاص، لا، أنت جزء لا يتجزأ من كنيستك، من من من من بيتك، من بلدك، أنت جزء لا يتجزأ. رب من خلالك عاوز يعمل حاجة، اللي ربنا عمله من خلال نحمية إنه خلى الملك يسمح لي إنه يبدأ يروح ويبدأ يقود نحمية نهضة روحية عظيمة في حياة هذه الأمة في ذلك الوقت. والبداية بدأت منين؟ من شخص قلبه وجعه على حال بلده. أنت متخيل؟ واحد قلبه وجعه على حال بلده يبدأ يعني يحرك الأمة كلها تجاه الرب، ويقود الرب نحمية في نهضة غير عادية بسبب قلبه اللي استقبل أشواق ربنا لهذه الأرض. عشان كده ما تستهونش وتقول أنا مالي، لا، أنت قد تكون أنت نحمية. يمكن رب عاوز يقولك أنت نحمية لبيتك، انت نحمية لبيتك، انت اللي تبدأي تصلي لأجل البيت، انت اللي تصلي لأجل بابا وماما، انت اللي تصلي لأجل ولادك، انت تصلي، انت اللي تصلي لأجل شريك حياتك اللي تعبك ده. اسمعيني يا أختي الغالية من فضلك، رب عاوزك انت نحمية اللي تبدأي تصلي لأجل شريك حياتك اللي يمكن أزيكي ومهمشك، ويمكن من وجهة نظرك انت شايفة انه سبب كتير من الوجع اللي انت فيه، مش حاسس ومش داري ومش واقف معاكي واقفة صح. رب عاوزك تكوني انت نحمية برغم تعبك وبرغم مرضك وبرغم وجعك، لكن تبدأي الترجمة ده لصلاة، يا رب انا بغفر لهذا الانسان، يا رب انا بطلق هذا الانسان، يا رب انا بستقبل النهاردة قلبك تجاه هذا الشخص، حتى لو كان اذاني وحتى لو كان وجعني وحتى لو كان ضيع من حياتي سنين، لكن النهاردة انا بطلقه يا رب، انا بطلقه رب يديك قوة، انا بطلقه بالبركة، انا بتكلم بكلمات البركة. يمكن جوايا قعدت سنين حبسة ومتألمة وموجوعة، لكن النهاردة انا بطلقه بالبركة وبصلي لأجله انه حياته تعمر، وانه يبدأ يتعرف عليك، وانك تجذب قلبه حتى رغم كل اللي عمله، انا بحبه، انا باقي عليه، بالرغم انه عيالي كبروا، بالرغم انه التعب بقى مالي حياتي، لكن انا بصلي بالبركة لهذا الانسان. انك تصلي لاجل مديرك وتقول انا يا رب بصلي من اجل مديري، انا بصلي من اجل الشخص اللي تعبني، الشخص اللي مضايقني، انا بصلي من اجل الشخص اللي يمكن تسبب في وجعي وفي ضيقي، لكن انا عندي ايمان ان الرب يغيره. كن حمية في عملك، كوني نحمية في بيتك. رب عاوز يعمر دوائر كتيرة في حياتنا، رب عاوز يعمر بيوتنا من خلالنا، رب عاوز من خلالك يعمر حياتك ويعمر حياة الآخرين، يعمر بيتك ويعمر بيوت الآخرين، يعمر عملك ويعمر آخرين في شغلك. الرب عاوزك تكون سبب بركة لبلدك ويعمر بلدك بسببك وبسبب صلواتك. كن جزء لا يتجزأ من انك تصلي لأجل بلدك. انا بشجع كل حد فينا احبائي، لو انت بقالك وقت ما صليتش، يعني لو بقالك وقت ما صليتش لبلدك، ارجع تاني صلي لبلدك. يعني انا من مصر فانا بصلي لأجل مصر، أنا بصلي من أجل بركة للأرض، بصلي من أجل حماية لمصر، بصلي من أجل الرئيس، بصلي من أجل الحكومة. ليه؟ لأنه دي المدينة، دي الدولة، دي الأرض اللي ربنا أوجدني فيها، اللي أنا مطالب إني أصلي ليها. لو أنت بتسمعني دلوقتي من الأردن، من أي مدينة في العالم، صلي لأجل بلدك، صلي من أجل الحاكم في بلدك، صلي من أجل الوزراء، من أجل عمل الله في بلدك، صلي من أجل بلدك. كن حمية لبلدك، لا تكن يعني كده متفرج، لكن كن حمية لبلدك. ما تقولش أنا مالي، المهم إن أنا التلاجة فيها لحمة وفراخ وشوية بيض وجبن والدنيا تمام التمام. لكن خليك النهاردة مدرك إنه أي دايرة فيها خراب حواليك، أنت مدعو إنك تكون سبب إعمار لهذه الأرض. ربنا عايز يعمر حياتك مهما كان الحال اللي أنت فيه. حتى لو انت شعرنك كويس وانك مش محتاج، خلي بالك ان دي ضربة قوية قوي، انه بنحس مرات بانه انا كويس، انا مش محتاج حاجة، فخلاص بقى يعني انا مالي. لا، مش انا مالي. حتى لو انت كويس وظروفك كويسة وحياتك كويسة، في ناس متألمة ربنا عايزك تحمل معاهم الشيلة، عاوزك تصلي من اجلهم. في ناس كتيرة محتاجة تتقابل مع الرب من خلالك. يا رب أنا بصلي النهاردة ليا ولإخواتي، يا رب تعالى من فضلك، تعالى برجاء جديد في داخلنا، تعالى علمنا نكون حمية لغيرنا. يا رب أنا بصلي إنك تضع جوانا أحشاء المسيح، حط جوانا قلبك وأحشائك تجاه النفوس. يا رب حط جوانا قلبك وأحشائك تجاه اللي حوالينا، تجاه بيوتنا وتجاه ولادنا وتجاه أبونا وأمنا. حط جوانا أحشائك تجاه الناس يا رب اللي غاليين على قلبك. حط جوانا أحشائك، حط جوانا قلبك تجاه أشغالنا، حط جوانا قلبك تجاه الناس اللي ممكن يكونوا بيضايقونا. يا رب حط جوانا قلبك، املاني بأحشاء المسيح واملى اخواتي باحشاء المسيح. يا رب من فضلك، يا رب حط جوانا انات وصلوات. يا رب لا تسمح انه نكون متفرجين عن الاحداث، لكن انا بصلي انك تضع في داخلنا قلبك، حط جوانا قلبك. ادينا النهارده ان احنا نكون مش متفرجين يا رب، لكن ادينا اللي على قلبك يا رب، ادينا اللي على قلبك باسم الرب يسوع المسيح. ادينا اللي على قلبك النهاردة. انا بصلي لأجل ناس يا رب، بصلي لأجل ازواج ان هم ياخدوا قلبك واحشائك تجاه زوجاتهم، وبصلي يا رب النهاردة من اجل زوجاتي، صلوا لأجل ازواجهن يا رب. يا رب في اسم يسوع، من فضلك يا رب، من فضلك يا رب، تعالى برجاء جديد النهاردة، تعالى برجاء جديد، اعمل حاجة يا رب، اعمل حاجة باسم الرب يسوع المسيح. اظهر ذاتك، مجد اسمك، اكرم شخصك يا رب في داخلنا. يا رب عايزين نصلي، يا رب عايزين نصلي، عايزين النهاردة نصلي ونحمل احشائك، ونكون بناخد العمار اللي في قلبك ومقصدك لكل اللي حوالينا. ما نرضاش بالخ خراب، ادينا قلب لا يرضى بالخراب يا رب، لكن ساعدنا نصلي من اجل النفوس، وننقل يا رب الناس من الخراب الى العمار باسم يسوع. اشكرك لانك سامع الصلاة، تسمع وتستجيب، ولي كل المجد. امين امين امين. مبارك الرب. قبل ما نطلع فاصل، عايز بس أشارككم أنه بعد الفاصل هنصلي مع بعض من أجل أثيوبيا. يلا كل الأحباء المصلين، الفاصل الصغير ده بعديها عايزكم تشتركوا معايا في الصلاة من فضلكم. كل الناس اللي معانا على الهوا دلوقتي، أنا يعني شايف جزء، لكن كل الناس المصلين من فضلك منشن الحلقة. لو انت تعرف حد في اثيوبيا هنصلي من اجل اثيوبيا بعد الفاصل ده، هنصلي من اجل الناس اللي بيشتغلوا في البحر، هنصلي من اجل طلبات الصلاة اللي جاينا دلوقتي. فاستعدوا، فاصل صغير ونرجع تاني نصلي من اجل النفوس حوالينا، هنصلي من اجل الناس اللي محتاجين صلاة. كل طلبات الصلاة اللي وصلت لينا على صفحة الراديو والناس اللي بعتت لي برايفت هنصلي النهاردة. فيلا تشجع، فاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، رجعنا مع بعض مرة تاني واحنا مكملين كلامنا ومكملين صلواتنا. والنهاردة الرب أنا متشجع جدا وأشعر كده باستعلان لحضور الرب في الحلقة، ومتشجع خالص الوقت ده انه واحنا بنصلي هنصلي. مبسوط خالص انه معانا عدد كبير على اللايف، فيلا بينا نصلي مع بعض. يلا بينا هنصلي دلوقتي من أجل أثيوبيا، هنصلي من أجل عمل الله في هذه الأرض الغالية أثيوبيا. الحقيقة يعني مجازا بيتقال عليها الحبشة. في كتاب مقدس بيتكلم في سفر الأعمال عن القس الحبشي اللي هو كان وزير لكنداكا ملكة الحبشة في أيام سفر الأعمال. هذا الشخص إزاي الرب تقابل معاه، فالأرض دي غالية على قلب الرب. عايزين نصلي من أجل أن الرب يزور الأرض دي. لو أنت من أثيوبيا يعني اكتب لنا، لو حد من أثيوبيا اكتبوا لنا. جماعة بتوع أثيوبيا من فضلكم احنا بنحبكم، عايزين نصلي لأجلكم، عايزين نصلي من أجل الأرض دي، عايزين نصلي الرب يبارك الأرض دي، عايزين نصلي الرب يدي معونة للحكام في أثيوبيا لصناع القرار، عايزين نصلي أن الأرض دي ما تتجرجرش في يعني شر أو مقاصد شريرة، لكن تتم فيها مشيئة الرب. عايزين نصلي بالبركة لهذه الأرض، عايزين نصلي أنه رب يجي على القطاع الصحي وقطاع التعليمي، عايزين نصلي أنه الأرض دي تكون متباركة. يلا نصلي. يلا لو أنت النهاردة بتسمعني من أي مكان في العالم، خلينا نصلي من أجل الأرض دي. يلا نرفع صلاة كده من أجل أثيوبيا. يا رب بنيجي قدامك أنا وكل إخواتي دلوقتي، بنتحد مع بعض من أجل أثيوبيا. يا رب الأرض دي غالية عليك يا رب، بنيجي نصلي النهاردة وإحنا عشمانين فيك وعنينا عليك، وبنصلي باسم يسوع بركة للأرض دي يا رب، بركة للأرض دي يا رب. مد إيدك لهذه الأمة يا رب، الأرض دي غالية عليك. إحنا بنصلي النهاردة إنك تيجي تبارك أثيوبيا، بنصلي لأجل الحاكم في أثيوبيا رئيس البلاد، بنصلي لأجل رئيس الحكومة، نصلي من أجل الوزراء، نصلي من أجل القيادات صناع القرار يا رب، نصلي من أجل الأمن في أثيوبيا والصحة والتعليم والرياضة، بنصلي من أجل الأطفال والصغيرين والكبار والشباب يا رب، بنصلي مد يمينك لهذه الأمة يا رب. يا رب من فضلك تعالى يا رب، زي ما يا رب اتقابلت مع الخس الحبشي، اتقابل مع نفوس في هذه الأرض باسم الرب يسوع المسيح. يا رب بنصلي أنا وكل إخواتي النهاردة من أجل هذه الأرض، بركة بركة وحضورك يستعلن في هذه الأرض. ما يكونش في هذه الأرض يا رب إبليس بيجرجرها في حروب أو في قرارات صعبة، لكن حماية على هذه الأرض، حماية باسم الرب يسوع المسيح. لا تعطيل على مقصدك الصالح يا رب، لكن مجدك يستعلن في هذه الأمة باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة، ودي كل المجد يا رب. أمين أمين أمين. عايزين نصلي دلوقتي من أجل البحارة، من أجل العاملين في البحر. على قد ما أنا فاهم يعني، أنا مش بفهم قوي، بس القبطان وضابط بحري أعتقد في أكتر من حاجة، ضابط أول تقريبا، ضابط تاني يا رب أكون بقول صح، في مهندسين، في بحارة، كل أيا كان بقى المسميات يعني اللي بيشتغلوا في البحر. عايزين نصلي من أجل الناس، الناس بتتعب قوي، بتتعب قوي قوي قوي، عايزين نصلي من أجل حماية ليهم، حماية ليهم. الحقيقة بتعرضوا لأخطار كتير قوي، فيكفي بس أخطار البحر، البحر بكل تفاصيله من مد وجزر وأمواج وعواصف، والحقيقة أخطار كتيرة بيتعرضوا ليها. عايزين نصلي من أجل سلامتهم، وعايزين نصلي كمان من أجل أي أخطار من القراصنة أو الهجمات أو يعني الحاجات اللي زي كده. عايزين نصلي باسم يسوع حماية من الرب على كل اللي شغالين في البحر. لو أنت تعرف حد، أو لو أنت شخصيا بتشتغل في البحر، احنا عايزين نصلي لأجلك دلوقتي. لو تعرف حد

هجمات عليهم. عايزين نصلي الرب يصنع خلاص للجماعة دي، للناس دول المحتجزين باسم يسوع الرب يطلقهم أحرار. أعتقد أنه جزء كبير منهم مصريين. عايزين نصلي باسم يسوع حرية للناس دي، لطاقم السفينة ده رب يزورهم ويخلصهم، يدي حكمة لصناع القرار، للناس اللي بتتدخل لحل الأزمة. عايزين نصلي من أجل نعمة خاصة جدا للأمر ده. يا رب أنا بشكرك لأنك أنت المتداخل يا رب في أمورنا، بشكرك لأنك إله صالح عندك مقاصد عظيمة يا رب. أنا بصلي النهاردة من أجل يا رب كل اللي بيشتغل في البحر، أنا وكل إخواتي بنصلي دلوقتي نحط قدامك كل حد بيشتغل في البحر، كل حد يا رب بيتعرض للخطر نتيجة الشغل ده، كل حد يا رب بيضحي بمجهوده باستقراره نتيجة شغله في البحر. أنا بصلي النهاردة من أجل مقابلات جديدة معهم، بركة لهذه الفئة يا رب من الناس الغاليين اللي بيشتغلوا وبيتعرضوا للخطر. رب بنصلي حماية ليهم من كل أخطار البحر يا رب، بنصلي من حماية للأمواج، حماية من الأمواج، من العواصف، من الرياح، من النوات، من الأعاصير. يا رب احمي عبيدك باسم الرب يسوع المسيح. يا رب كمان بنصلي من أجل حماية من أي أخطار من القرصان أو أي أخطار من الهجمات عليهم يا رب في اسم يسوع. يا رب احميهم واشملهم برعايتك وعنايتك باسم الرب يسوع المسيح. يلا نصلي دلوقتي، نفسي نصلي مع بعض ونتحد في صلاة من أجل الطاقم المحتجز ده، الطاقم السفينة المحتجزين. الرب يصنع خلاص ويفك الحصار عليهم ويدي نعمة للأجهزة وللقيادات اللي تتدخل في حل الأزمة، ما حدش يمسهم. عايزين نصلي من أجل حماية ليهم ويرجعوا بكل الخير لبلادهم، لكل الخير لبيوتهم. أمين. يلا ارفع قلبك كده بصلاة. يا رب النهاردة بنصلي من أجل طاقم السفينة ده، يا رب بنصلي من أجل استرداد ليهم باسم الرب يسوع المسيح. يا رب النهاردة حماية ليهم، يا رب حماية ليهم، يا رب ما حدش يقرب منهم. بنصلي انهم يرجعوا تاني لبلادهم، يرجعوا تاني لبيوتهم. يا رب نثق فيك النهاردة انك تصنع خلاص وتفرحنا يا رب بعودة أحبائنا النهاردة، واثقين فيك، عينينا عليك يا رب. أنت رئيس السلام، أنت اللي تحفظ سلامهم ونفسيتهم دلوقتي، أنت اللي تقول كلمة يا رب، أنت إلهنا، أنت ضابط الكل، أنت اللي تصنع خلاص وترد الناس دي لبيوتها يا رب بدون خدش. يا رب نصلي النهاردة أنك تدي معونة يا رب لمصر في هذا الأمر، معونة لصناعة القرار، معونة يا رب النهاردة لاسترداد أحبائنا بدون خدش يا رب. من فضلك عايزين نفرح بمعجزة حقيقية، كمل عملك معانا، عنينا عليك يا رب، واثقين فيك انك تصنع معانا امر عظيم. شكرك لانك سامع صلاتنا، ولك كل الكرامة والمجد يا رب. امين امين امين. مبارك الرب الهنا الى الابد الى الابد. عندنا طلبات صلاة، عندنا ناس بعتولنا صلوات، عندنا كذا حد باعت صلاة، لكن تعال نطلع لفاصل صغير نسمع الكلمة الجاية. ولو عندك طلبة صلاة ابعت لنا دلوقتي، الحق ابعت، هنصلي لأجلك. كمان لو عندك استجابة صلاة ابعت لنا عشان نشكر الرب معاك. فاصل ونرجع نكمل صلاتين.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، رجعنا مع بعض مرة تاني واحنا مكملين صلاة. أنا متشجع جدا بحضراتكم النهاردة الحقيقة وبمشاركاتكم وبصلواتكم. عايزين نكمل صلاة. جات لنا بس بعض التعليقات. جالنا تعليق من أخونا محمد الركاكي. أهلا بيك يا أستاذ محمد، زي حضرتك. بيقول السلام عليكم. أهلا بيك حبيبي، السلام يملى حياتك. بيقول أخونا محمد، كيف حال؟ عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير، وحضرتك بكل الخير يا أستاذ محمد. شكرا لمحبتك ولذوقك، ربي يبارك حياتك. شكرا خالص على محبتك يا حبيبي. أختنا نانا زيزة، أهلا بيك يا أخت نانا، زي صحتك، ربنا يباركك. بتقول أمين يا رب. أمين يا نانا، أمين، ربي يباركك. شكرا جدا لمداخلة حضرتك. عندنا بعض طلبات الصلاة. جات لنا طلبات صلاة من أخت، طلبة صلاة من أختنا هند. أهلا بيك يا هند، زي صحتك. أختنا هند بتقول يا رب ننجح أولادي واجبرهم هم وكل الطلبة، ننجح مجدة بمجموع عالي، وننجح نور، وننجح علي يا رب. اجبر بخاطر بنتي وعوضها الحرمان من كل شيء محرومة منه يا رب. أمين يا أستاذة هند. أولا بشكرك جدا على مداخلتك، وإحنا عايزين نصلي معاك إنه المسيح يبارك بيتك ويبارك أولادك. فتعالوا النهاردة، يلا لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي ونتحد مع أختنا الغالية هند ونصلي من أجلها. يا رب بنيجي النهاردة ندعي ونصلي من أجل أختنا هند يا رب. بنصلي من أجل ولادها، بنصلي يا رب من أجل مجدة، بنصلي من أجل نور يا رب. بنصلي انك تديهم النجاح بتفوق يا رب. بنصلي كمان يا رب انك تعوض بنتك الحرمان اللي هي شعر بيه. بنصلي باسم المسيح يا رب. بنصلي من اجل بنتها يا رب انك تعوضها الحرمان يا رب. بنصلي من اجل بيت اختنا هند انك تزوره وتشرق بنورك عليها يا رب. مجد اسمك في حياة اختنا الغالية هند. شكرا انك سامع الصلاة، ولي كل المجد. امين. أمين يا أخت هند، أمين أستاذة هند. شكرا جدا مرة تانية لمدخلتك. جات لنا رسالة من الأستاذة منى. أهلا بيك يا أستاذة منى. منى بتقول اللهم اشفي زوج ابنتي شفاء تاما يا رب، وأدخل الفرح في قلبه، وأصلح حاله، وعوض صبره وصبر ابنتي خيرا. أمين أمين أمين يا أستاذة منى. يا رب بنيجي النهاردة نتحد مع بنتك الغالية. بنصلي يا رب النهاردة من أجل زوج بنتها. مد يمينك بشفاء كامل يا رب، اصنع معاه معجزة يا رب، فرح قلبه، وزي ما الأخت منى طالبة صلح حاله، وعوض صبره وصبر مراته بالخير يا رب. زيارة خاصة لهذا البيت. بنصلي من أجل الأخت منى، مدام منى، وبنصلي من أجل بنتها وجوزها، بنصلي من أجل باقي العيلة. نورك ينور في البيت ده يا رب، أشرق عليهم بنورك. بركة بركة خاصة وتداخل إلهي وشفاء معجزي للبيت ده في اسم المسيح. بنصلي واثقين أنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. عندنا بعض طلبات الصلاة. جات لنا طلبة صلاة من أختنا مريان. أهلا بيك يا مريان، إزيك، عاملة إيه؟ يا رب تكوني بكل الخير. مريان بتقولي صلي من أجلي يا أبونا عشان أنا تعبانة جدا. أولا ألف مليون سلام عليك يا مريان، ربي يشددك الرب. الحقيقة مريان أنت يعني أنت معجزة متحركة، وانت شفتي ايد الرب كتير يا مريان. انا بصلي النهاردة انه الرب يظهر ذاته ليكي بشكل مختلف. نفسي النهاردة نتحد، لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم، نفسي نصلي من اجل اختنا مريان. نصلي من اجل زيارة خاصة جدا ليها. مريان شافت إيد الرب وبيصنع معها معجزات وإنقاذ سواء ليها أو لأخونا ألبير شريك حياتها أو حتى لابنهم أبانوب. لكن عايزين نصلي من أجل زيارة جديدة ومن أجل حسم الأمور كده في حياة مريان. شفاء كامل يا مريان، شفاء كامل. يلا لو أنت بتسمعيني دلوقتي، أعتقد مريان معانا على الهوى، لو أنت سمعيني دلوقتي مريان، يلا استقبلي دلوقتي من إيد المسيح شفاء كامل. يلا أحبائي تعالوا نصلي ونتحد في صلاة من أجل أختنا الغالية مريان. يا رب شكرا ليك يا رب لأنك إله شافي، أنت الرب اللي بتمد يمينك بمعجزات حقيقية، ما زلت تصنع، ما زلت تقول تصنع خير وتشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. يا رب بنيجي من أجل مريان النهاردة، بنيجي نصرخ أنا وكل إخواتي ونصلي من أجل بنتك، يا رب مد يمينك لمريان، بنصلي غطاء دمك الكريم على مريان، اصنع معاها آية للخير، بنصلي يا رب نعمة خاصة جدا ليها يا رب، يا رب شفاء كامل، شفاء كامل، شفاء كامل، زيارة خاصة دلوقتي، اوصل لبنتك، اوصل لبنتك دلوقتي، اوصل ليها، طيب قلبها، اشفي جسد مريان. أنا بصلي يا رب أنه تصنع آية للخير يا رب، فاصلة بينها وبين أي هجمات من العدو عليها وعلى جسدها، حماية دمك الكريم عليها وعلى بيتها. بنصلي النهاردة سور من نار حوالين بيتهم لا يقترب العدو من خيمتها يا رب، بصلي باسم يسوع لا تدنو ضربة من خيمتك يا مريان، سواء خيمة جسدك أو حتى خيمة بيتك، نصلي باسم يسوع سور من نار عليكي وعلى البيت في اسم المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد، أمين أمين أمين. عندنا طلبات صلاة كتير، عايز أقرأ كمان تعليقات حضراتكم وطلبات الصلاة اللي جت لنا. طلبت صلاة من أختنا سمسم، أختنا سمسم مشمشة، أهلا بيكي، أهلا بيكي قديسة، زيك. بتقول كده: أمين، صلي من أجل أولادي مارك وستيفن وساندرا، ربنا يشرق بنوره في قلوبهم. أمين أمين أمين. يا رب بنيجي النهاردة بنتحد مع أختنا سمسم يا رب، واحنا او اخونا سمسم، واحنا بنصلي يا رب لاجل النفوس الغاليه، نصلي من اجل مارك وستيفن وساندرا، يا رب تعالى بضياء وجهك على عبيدك، مد يمينك يا رب، اصنع معاهم ايه للخير باسم الرب يسوع. مصدقين فيك يا رب، مصدقين فيك انك تمد يمينك تصنع امر جديد معاهم باسم الرب يسوع المسيح. يا رب كمل عملك، زور البيت ده يا رب، زور البيت ده باسم يسوع المسيح، يا رب كمل عملك. بنتحد معاها، نصلي من اجل عمل الهي دلوقتي في حياتها باسم الرب يسوع المسيح، واثقين انك بتسمع الصلاه، لكل الكرامه ايها الرب، لكل المجد، امين امين امين. اختنا مريان بتقول امين امين يا مريان امين. جات لنا رسالة من حد غالي على قلبي خالص، من طنط كاميليا خليل رزق، أهلا بيك يا طنط، زي حضرتك. طنط كاميليا بتقول: نصلي من أجل أسرة خادم الرب الأخ عصام خليل وشعب الكنيسة، تعزية ويملأ الفراغ. آمين آمين آمين آمين. الحقيقة يعني الأمر يحتاج إلى صلاة، عايزين نصلي من أجل تعزية لأسرة أخونا خادم الرب الغالي اللي رقد في الرب النهاردة، الأخ خادم الرب الأخ عصام خليل. عايزين نصلي من أجل تعزية للأسرة وتعزية للكنيسة، كنيسة الإخوة، وأيضا تعزية للكنيسة العامة في بلادنا مصر. والحقيقة الأخ عصام كان يعني تأثيره وخدمته وتأثير خدمته منتشر في كل عالم، عايزين نصلي من أجل تعزية وسندة، هي خسارة كبيرة لكن نثق في صلاح الرب، نثق أنه السماء ربحت خادم الرب الأخ عصام لكن الأرض خسرته، بس بنصلي النهاردة أن الرب يرسل بلسان وتعزية خاصة لكل الأحباء. يا رب بنيجي النهاردة وإحنا واثقين فيك، يا رب بنيجي النهاردة وإحنا مصدقين فيك أنك ترسل تعزيات خاصة. أنا بصلي النهاردة أنا وكل إخواتي اللي بيسمعوني من أي مكان في العالم، كل الناس اللي معانا على الهوى دلوقتي، بنصلي من أجل تعزية خاصة يا رب للأخت منال، بنصلي من أجل تعزية خاصة للكنيسة يا رب، بيته وكنيسته والكنيسة العامة، بنصلي من أجل سندة يا رب، يا رب عزينا وطيب قلوبنا في انتقال خادمك يا رب، من فضلك مد يمينك بتعزيات خاصة جدا جدا لابنك يا رب، واثقين انك تسند، انت الوحيد اللي تملى الفراغ يا رب. خدمته مع الشباب، اسند كل الشباب يا رب اللي تأثروا بانتقال عبدك يا رب. انا بصلي من اجل تعزية وسندة للكل، كمل عملك بكل الخير، كمل سندتك لينا ولكل الكنيسة في اسم المسيح، واثقين انك سامع الصلاة، ولكل المجد. امين امين امين. أختنا جانيت فهمي بتقول أخضع ذاتي دون عناد لأصابعك تشكل فيا. أمين يا قديسة أمين. أخونا أهاب مراد إبراهيم، أهلا بيك أخ أهاب، بيقول صلاة من أجل أن الرب يرجعني الأرضي يزرعيل اللي استولى عليها أخاب وإزابل وأفسدوا زرع الله في أرضي. يزرعيل يعني أرض يزرعها الله، ربنا يعاقب أخاب وإزابل. أمين حبيبي أمين. يا رب بنيجي نصلي النهاردة مع أخونا أهاب، بنصلي النهاردة يا رب من أجل زيارة خاصة لابنك، بنصلي من أجل يا رب أنك تمد يمينك لحياة أخونا أهاب، بنصلي من أجل سندة خاصة لي تداخل يا رب. أصلي من أجل يزرعيل زي ما هو بيقول يا رب، أصلي من أجل استجابات للصلاة يا رب، مد إيدك، بنصلي من أجل نعمة خاصة يا رب تستجيب حياته لزرع السماء في اسم المسيح يسوع. أشكرك أشكرك أشكرك ولكل المجد. أمين أمين أمين أمين يا خاب. أختنا سناء نادي، أهلا بيك يا سناء، إزيك أخبارك إيه؟ يا رب تكوني بخير. تقول سلام يا أسيس، من فضلك محتاجة صلاة كتير. يا رب بنصلي من أجل أختنا سناء، بنصلي من أجل نعمة خاصة جدا لبنتك يا رب، كمل عملك الصالح معاها يا رب، اسند سناء يا رب. احنا مش عارفين سناء بتكتاس في ايه، لكن بنصلي من أجل نعمة خاصة جدا لبنتك باسم الرب يسوع المسيح. اشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين. أختنا جانيت فهمي بتقول أمين، شكرا للرب وليك أبونا الغالي، رسالة مطمئنة، رب يباركك يا أخت سناء. أمين. أختنا نوها نصيف هندي، أهلا بيك يا نوها، زيك، تقول أمين في اسم يسوع، يا رب ساعدني أكون زي قلب نحمية. أمين أمين أمين يا أخت نوها، بتقول أمين استخدمني. أمين يا نوها باسم يسوع. أمين يا رب، بركة لأختي نوها، أنا بصلي من أجل مجدك يرى عليها ويستعلن حضورك في حياتها. شكرا ليك لأنك سامع صلاتنا وليك كل المجد. أمين أمين آمين هللويا. هي الوقت بيعدي بسرعة، وصلنا مع بعض لنهاية وقتنا. بشكر رب جدا جدا من أجل كل الناس اللي كانت معنا على الهواء النهاردة، بشكركم جدا جدا، بشكركم من أجل تفاعلكم، من أجل صلواتكم، ببارك الرب لأجل عمله الصالح النهاردة، ونتقابل مع بعض الأسبوع القادم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير، الرب معاكم.

كنا بنتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9. ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا اهلا وسهلا بيكم احبائي، مبسوط خالص خالص اني اكون معاكم النهارده. يوم جديد وحلقه جديده على الهواء مباشره من برنامجنا يا سامع الصلاه. قال الكتاب عن الرب الهنا يا سامع الصلاه، اليك ياتي كل بشر هو سامع الصلاه، ولانه سامع الصلاه برنامجنا كمان اسمه يا سامع الصلاه. عندنا ايمان انه بيسمع الصلاه. انت مش بتضارب الهواء، انت مش بتتكلم مع انسان، انت بتتكلم مع الرب. واحنا بنصلي احنا بنتكلم مع الرب. برنامجنا مليان بالتوقع، مليان بالايمان، مليان بانتظار الرب اللي مكتوب عنه سامع الصلاه. عايز ارحب بيكم، عايز ارحب بكل الحبايب اللي معانا دلوقتي على صفحه الراديو، اهلا وسهلا بيكم. كمان عايز ارحب بكل الناس اللي بتتابعنا من خلال اذاعه صوت الامل، اهلا وسهلا بحضراتكم. ووجه الشكر لاحبائي في اذاعه صوت الامل، رب يبارككم ويحفظكم ويستخدمكم. عايز كمان ارحب بالناس اللي بتسمعنا من خلال الابلكيشن بتاع راديو سما، اهلا وسهلا بحضراتكم. عايز اشجعك انك تحمل التطبيق ابلكيشن راديو سما، اكتر من رائع، وهو متاح للنظامين اندرويد وكمان اي او اس. البرنامج يعني غني جدا، الابلكيشن غني قوي قوي في كل برامج راديو سما المميزه. ببارك الرب قوي قوي لاجل وجودنا مع بعض، ومصدق النهارده ان الرب هيدينا وقت غير عادي. الرب بيسمع الصلاه، ولانه بيسمع الصلاه فاحنا بنصلي. عشان كده عايز اشجعك، لو عندك طلبه صلاه ابعت لنا دلوقتي، هنكون بنصلي لاجلك على الهوا. كمان لو عندك استجابه صلاه تقدر تكون بتبعت لينا واحنا هنصلي لاجلك دلوقتي، او احنا بتبعت استجابه صلاه هنصلي معاك وهنبارك الرب وهنشكر الرب. يعني بفتكر على طول لما بجيب سيره استجابه الصلاه، بفتكر العشره البرص اللي شفاهم المسيح لكل المجد، لكن واحد فقط رجع علشان يقول شكرا. فرب اول لما شافه سأله سؤال، قال له فين التسعة؟ انا شفيت عشرة، في واحد راجع يسجد ويشكر، فين التسعة؟ ومرات كتيرة بنصلي، مرات كتيرة بنبعت طلبات صلاة، مرات كتيرة بنتشجع، مرات كتيرة عندنا ايمان وبنصلي وبيستجيب الرب، لكن يمكن بننسى نشكر الرب. لكن النهاردة عايزين نتشجع ونشكر الرب. فلو عندك استجابة صلاة أشجعك أنك تكون بتبعت علشان نشكر الرب من أجلك. عايز أطلب من حضراتكم طلب، خلونا نصلي بنفس واحدة كده ونطلب بركة الرب على الوقت. بابا شكرا من كل القلب لأنك موجود ولأنك حاضر يا رب. شكرا لأنه كلمتك لا تقيد يا رب. النهاردة أنا مصدق أنك تدينا وقت غير عادي يا رب، بنديك الحلقة مصدقين فيك، مصدقين أنك تتمجد وهتعظم العمل معانا يا رب. نديك الوقت بالكامل يا رب، عظم عملك وعظم صنيعك في خلال الحلقة يا رب. علمنا، كلمنا، اسمع صلاتنا. شكرا أنك حاضر في وسطنا ولا تعوقك يا رب المسافات يا رب. أنا مع أخواتي هنا من الاستوديو بصلي لأجل كل حد بيسمعنا، كل حد بيتابعنا من أي مكان في العالم. واثق تماما يا رب أنه عندك مقاصد صالحة، واثق تماما أنه عندك خطة عظيمة وعندك أمور غير عادية عاوز تباركنا بيها. عشان كده ادينا الاستقبال الجيد يا رب، ادينا نستقبل اللي على قلبك يا رب. ما يكونش فينا حد يا رب متعطل، لكن ناخد كل اللي على قلبك لينا. باسم المسيح بصلي، شكرك لأنك بتسمع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين. النهاردة هنصلي، أنا حابب أقول في بداية الوقت، هنصلي لأجل بلد غالي علينا، هنصلي من أجل أثيوبيا، هنصلي من أجل هذه الدولة. فلو أنت بتسمعنا من أثيوبيا أهلا وسهلا بيك، برحب بيك في البرنامج، وعايز أقول لك هنصلي لبلدك، فتشجع النهاردة. ولو أنت من بره أثيوبيا منشن الحلقة لأي حد من أثيوبيا، ابعت له قول له النهاردة هنصلي من أجل أثيوبيا، فتشجع النهاردة هنصلي من أجل الدولة الغالية، هنصلي من أجل أثيوبيا. كمان هنصلي من أجل العاملين في البحر، هنصلي حماية لكل العاملين في البحر من قباطنة
ومن مهندسين ومن ضباط بحريين ومن بحارة، كل الكادر البحري هنصلي من أجلهم، من أجل حماية ليهم، حماية من مخاطر البحر، من مخاطر الهجمات اللي ممكن يكونوا بيتعرضوا ليها. هنصلي النهاردة أن الرب يحفظ أحبائنا العاملين في البحر. خلينا في ذات وقتنا نبدأ الحلقة بالعبادة والتسبيح ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، رجعنا مع بعض مرة تاني بعد الترنيمة الجميلة اللي سمعناها. مرة تاني بجدد ترحيبي بكل الناس اللي دخلت على الهوا معانا جديد دلوقتي. أهلا وسهلا بيكم، بتشجع جدا النهاردة وجوايا إيمان وانتظار للرب في إنه يعمل معانا أمور جديدة، يشجعنا ويكلمنا ويشددنا. ولو أنت في حاجة خربت في حياتك، لو العدو خرب حياتك، لو العدو بيتكلم على حياتك بالخراب، اعرف كويس جدا جدا انه الهك يحول هذا الخراب الى عمار. عشان كده عنوان حلقتنا النهاردة من الخراب الى العمار، من الخراب للعمار. ربنا هو اله الاعمار، الرب بيعمر حياتك، العدو بيخرب الحياة، العدو هو اله للتخريب، العدو بينصب نفسه اله، هو مش إله لكن هو بينصب نفسه إله عشان يخرب حياتي، عشان يضايقني، عشان يخرب البيوت، عشان يخرب العلاقات، عشان يخرب النجاحات اللي حصلة في حياتك، عشان يخرب ويفسد سبل الله المستقيمة اللي في حياتنا. لكن الحقيقة الرب إلهنا هو إله النجاح. كل ما إبليس بيحاول يخرب، بيحاول يدمر، بيحاول يفشل، الرب عنده مقاصد صالحة. بس الفكرة أنا فين؟ أنا فين؟ هل أنا مدرك أنه الرب عنده أمور عظيمة لحياتي؟ هل أنا مدرك أنه الرب عنده مقاصد صالحة ليا؟ هل أنا مدرك النهاردة أنه في خطة ربنا عاوز يتكلم بيها لحياتي؟ هل أنا مدرك أنه في أمر جديد ربنا عاوز يعمله في حياتي وأنا علي أني أستقبله؟ الحقيقة الوعي هو المفتاح. الوعي بأني مش مدعو أني أعيش أمور كتيرة في حياتي خاربة، لا، مش عايزني الرب أعيش وأنا في علاقات خربانة في حياتي، علاقات في بيتي خربانة، علاقات مع قرايبي خربانة، مش مدعو أني أعيش في علاقات في خدمتي ومع جسد المسيح خربانة. مش ده اللي على قلب الرب لينا، لكن اللي على قلب الرب هو أنك تكون ناجح، زي ما الرب قال تيموثاوس كده، أروم أن تكون ناجحا في كل شيء كما أنا نفسك صحيح. يعني أنا عايزك تكون ناجح، عايزك تكون في أمور في حياتك عمرانة مش خربانة. فلو أنت بتشعر بالخراب، اعرف كويس جدا النهاردة الحلقة دي ليك. ولو أنت بتسمعنا دلوقتي على الهوى وتعرف حد في خراب في حياته، ممكن يكون حد بيتعرض لفشل كتير، لخراب كتير، حياته خربانة، حسنه خلاص جايب آخره، اعرف كويس جدا انه رب بيتكلم معك. لو تعرف حد كمان بالصفات دي، بفضلك كلمه، منشن له الحلقة، قوله النهاردة ربنا عاوز يعمر حياتك، رب عاوز يعمر ما أفسده إبليس في حياتك. يعني ايه خراب؟ خراب ببساطة هو انه حاجة تبقى سليمة وتبوظ. فلو عندك لعبة أطفال بتتحرك، بتتنطط، بتزمر، بتصفر، بتعمل أي حاجة من الحاجات دي، وفجأة باظت، يعني سلكة اتقطعت، الدائرة الكهربائية بتاعتها مش عارف باظت، لو العربية في الموتور بتاعها اتحرق، حاجة زي كده، فبنقول عليها خربت. الخراب هو عدم قدرة الشيء على أداء وظيفته. الخراب الروحي هو اني اشعر انه في حاجة في حياتي الروحية، في علاقتي مع الرب، مش قادرة تقوم بدورها. يعني مثلا لو انا النهاردة في حياتي مثلا موهبة ربنا مدهاني، وانت كنت بتستخدم الموهبة دي لمجد الرب، وانت متفشل وانت يأسان، انت بقيت حاسس انه انا مش قادر ومش نافع استخدم موهبتي لمجد الرب، وحسيت مع مرور الوقت ان الموهبة دي ما بقتش موجودة، وانك فقدت هذه الموهبة. قد تكون رسم، قد تكون موسيقى، قد تكون عزف، قد تكون اي حاجة، اي موهبة ربنا ادالك، فانت بقيت حاسس انه حتى الموهبة من كتر الركنة صدت،
2: عارفين تعبير صدد ده؟ فإحساسي أنه أنا فقدت الموهبة أو أنه حتى الجزئية اللي كنت نافع فيها خربت في حياتي. ده ببساطة الخراب. الخراب ليه أشكال كتير بالمناسبة. الخراب ليه أشكال على المستوى الشخصي وعلى مستوى البيت وعلى مستوى الجماعة. الخراب على المستوى الفردي. الخراب على المستوى الفردي هو أني ألاقي نفسي مش قادر أعمل اللي ربنا عايزه مني. نفسيتي تعبانة، متفشل ويأسان، فبقيت حاسس أنه دوري كفرد أنا فقدته، ما بقيتش أصلح لشيء، بقيت محتاج علاج طبيعي. عارفين العلاج الطبيعي؟ دكاترة العلاج الطبيعي دايما لما بعد الشر عنك لو في أي حاجة في جسدك يقولك تعالى نعمل علاج طبيعي. يعني إيه؟ يعني نحرك الأطراف والعضلات وندقها يلا من أول وجديد. مرات بحس ان عايز اعمل علاج طبيعي، بس مش شرط يكون في الجسد، بس علاج طبيعي في نفسيتي، علاج طبيعي في قدراتي. انا حاسس ان انا تركنت، انا بقيت يعني مليان بالخراب. على المستوى الشخصي مش قادر اعمل حاجة، بان جوايا، بان بتألم. كاتب المزمور بيقول كلمات جميلة قوي، خليني أقرا معاك آية في سفر المزامير في مزمور 42 وعدد 5. بيقول الكتاب: لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ كاتب المزمور بيقول لنفسه، بيكلم نفسه كده، لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ يعني إيه منحنية؟ يعني مضغوط عليكي. ليه حاسة بالانحناء يا نفسي؟ لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ ولماذا تأنين فيا؟ في أنين، أنت بتتوجعي جوايا، أنت بتتوجعي في داخلي. الخراب على المستوى الشخصي أن أحس أنه نفسي منحنية. الخراب على المستوى الشخصي هو أني أحس أنه قلبي منحني، نفسي منحنية، وإني بأن لماذا تأنين فيا؟ في وجع، في ضغط، في حمل، في أنين محدش سمعه، في وجع محدش داري بيه. كان عندي قدرات وكان عندي نشاط وكان عندي أحلام وكان بس بقيت مكتوم، في حاجة خربت. كاتب المزمور بيتساءل ليه كده؟ ايه اللي وصلني للمستوى ده؟ لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ لماذا تأنين فيا؟ ارتجي الله لأني بعد أحمده لأجل خلاص وجهه. يقول في عدد 11: قومي ترجي الرب، ترجي الله لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإلهي. ايه ده؟ ارفع عينك لفوق هتشوف إلهك في المشهد، ارفع عينك لفوق هتشوفي انه الرب ضابط الكل. الخراب لما يبقى جوه النفس، انت بسهولة جدا تنتقد اللي حواليك، بسهولة جدا ابص على حضرتك او على حضرتك واقول ايوة فلان ده لا مش زي الاول، ده مش بكفاءته، ده مش بلياقته، ده مبقاش بيعمل حاجات كويسة، ده اداؤه في الشغل بقى تعبان قوي، ده مبقاش يعرف يعمل المطلوب منه. لا، فبنقيم بعض، بس الحقيقة انه انا محتاج ابص لنفسي مرات واشوف هو انا فين. هل انا في خراب في حياتي؟ هل انا في وجع في حياتي؟ هل انا في انين، في انحناء في نفسي؟ وانا منحني الحقيقه مش بقى عارف اعمل حاجه، وانا منحني ببقى يعني تعبان جدا. في سفر الامثال في اصحاح 18 وعدد 14 بيقول: روح الانسان تحتمل مرضه، أما الروح المكسورة فمن يحملها؟ الكيان الداخلي للإنسان لو متشجع بيحتمل مرضه، يعني يقدر يتحمل حتى الجسد وهو تعبان. أما الروح المكسورة فمن يحملها؟ لكن الأزمة لو النفس أو الكيان الداخلي أو روحي مكسورة، مين يشيلها؟ إذا كانت الروح أو نفسيتي هي اللي بتشيل وجع جسدي، طب لو نفسي تعبانة مين هيشيلها؟ إيه اللي ربنا بيتكلم فيه؟ الرب عاوز يقولك إنه وإنت منحني وإنت تعبان، انت محتاج انك تتشجع، محتاج تعرف كويس جدا انه كل خراب ابليس عمله في حياتك الله عنده ليك مقاصد صالحة. رب عاوز يعمر ويعمر حياتك، مش عايزك تعيش وانت مستسلم من الخراب، لكن ربنا عنده امور جديدة وعنده اعمار، عنده خطة اعمار. ابليس عنده خطة للخراب. الناس مرات كتير هتلاقي فلان، انا اسف للتعبير ده، بس يقولك فلان منافس من فلان، فلان يعني ضد فلان، لكن الرب مش ضدك، الرب عاوز يعمر حياتك. اوقات كتيره بتحس انه ربنا عاوز يتكلم ليك قدام امور عايزه تفشلك. ربنا عنده عمار لك، عاوز يعمر حياتك، عاوز يعمر نفسيتك، عاوز يعمر نفسيتك. في مرات كتيره بنشوف على صفحات الكتاب المقدس رجال الله اللي حياتهم يعني كانت على وشك الانهيار، بس ازاي الرب لحقهم، ازاي الرب انقذهم، ازاي الرب ابتدى الوقت ده وانقذ الشخص ده من الانهيار. ابراهيم مثلا في وقت من الاوقات في نزوله لمصر، وقت ما كان معرض للخطر، يخلي الملك يقول له اوعى تمس ابراهيم، ده نبي ليا، انا خليه صلي لاجلك. يا رب انت لسه باقي على ابراهيم، ده ابراهيم في الوقت ده كذب وعمل امور صعبه، انت بتحميله يا رب، انت بتنقذه، انت بتديله كرامه حتى هو غلطان، يقول لك ده ابني، ده ابني، انا بحب ابني، انا انقذ ابني. يجي رب ليوسف وهو في السجن وهو تعبان وهو يشعر بالخراب في حياته من اول الحقيقه، يعني لما كان اخواته بيكرهوه واخواته بيقولوا انه ده صاحب الاحلام وانه ده اللي يعني طالع فيها كده وعامل فيها مش عارف ايه، هو ده وسط هذا الضيق، وسط هذا الخراب على المستوى العلاقات، وبعد كده يتباع من اخواته، يا احساس صعب جدا، احساس الغدر والخيانة، وينزل لمصر ويفترى عليه ويتسجن. ايه ده، ده خراب، ده من وجهة نظر يوسف انا حياتي خربت، انا حياتي خربت، بس من وجهة نظر الرب أتاري إنه كل ده كان في الخطة. هقول لك على سر، ديني ودنك كده وتعالى أقول لك كلمة. في مرات بنبقى محتاجين ندرك إنه في أمور يسمح بها الله لإتمام المقاصد ولإتمام الخطة. يمكن بتحس إنه إيه ده، هو إيه اللي بيحصل ده، هو ده فين من يعني إيه النفع اللي بيعود عليا من الوجع ده ومن التعب ده، ايه الفايدة اللي انا بحصل عليها؟ اتاري الفايدة في انه يوسف يخرج من سجين الى الملك. ما كانش ينفع يوسف يوصل للملك قبل ما يعدي على السجن في ذلك الوقت. مرات كتيرة بتتساءل ليه يا رب، ليه تسمح بكذا وكذا، ليه تسمح اني اعاني في كذا وكذا وكذا. عند الرب خطة عظيمة عاوز يتكلم ليك بيها وعاوز يتكلم ليكي بيها. عشان كده النهاردة ممكن تبقى بتتساءل جواك اسئلة ومش لاقي لها اجابات، بس عندي ايمان النهاردة ان الرب عاوز يتكلم مع ناس كتيرة فينا. الرب عاوز يتكلم مع ناس يمكن الآن يمكن مش فاهم ليه ربنا بيعمل كده، مش فاهم ليه الرب بيسمح بكده، مش فاهم ايه اللي حاصل الوقت ده، وليه الرب ساكت ويبدو وكأنه انا اسف يعني وكأنه الرب مش داري بيا. التلاميذ في يوم من الايام راكبين المركب بتاعهم ويسوع نايم في السفينة، وتيجي الأمواج والرياح والسفينة توشك على الغرق، ويصحوا المسيح ويقولوا كده يا سيد أما يهمك أننا نهلك، أنت مش فارق معاك أن احنا بنموت، الخراب ملى المشهد، وأنت مش فارق معاك اللي احنا فيه ده، احنا بنموت يا رب، أنت ليه سيبنا كده، ليه سيبنا بنموت. بس يقوم الرب، هو يعني أكيد ما كانش المركب هيغرق ويسوع فيها، وأنا عايز أقولك استحالة حياتك هتغرق والمسيح فيها. يقوم يقول لهم كيف لا إيمان لكم، فين إيمانكم؟ أين إيمانكم؟ طب أنت يعني ليه تجزنا في هذه التجربة؟ يعني ليه تدخلنا في المية والرياح والإيه ده؟ ليه يا رب؟ أنا عايز أكبر إيمانك. لا يبدو أنه الدنيا بتموت. لا بس أنا عندي قصد عظيم. أنا عايز أكبر إيمانك. عايز أنقلك نقلة جديدة. عايز أنقل حياتك نقلة مختلفة. معقولة يا رب؟ معقولة تسيبني أبقى في الحالة دي؟ معقولة تسيبني كده يعني أدخل للمشهد ده؟ عايز أحكي معاك قصة خيالية. في يوم الأيام فكرت لو في قطعة طين لقاها واحد فخاري من اللي بيصنع الأواني الفخارية، وخد قطعة الطين وبدأ يشكل فيها وحطها على الدولاب وقعد يعمل فيها كده تشكيل ويصمم القطعة دي ويعمل منها قلة، عارفين القلة، ويدخلها الفرن تتقلم وتطلع قلة. الطينة توجعت، تخيل معايا ان الطينة دي بتفكر وبتشعر، الطينة توجعت جدا. هذا الفخاري ياخد قطعة تانية من الطين ويبدأ برضو يحطها على الدولاب ويشكل فيها، بس المرة دي يبدأ بعد ما شكل فيها حاجة شبه القلة يبدأ يجيب أداة حادة ويبدأ يحفر فيها ويرسم عليها. وتخيلت انه ماذا لو الطينة دي بتشعر وبدأت تصرخ وتقول انت ليه بتحفر فيا؟ انت ليه بتوجع فيا؟ اتاري الفخاري عنده قصد انه عاوز يعمل من هذا الطين فازة جميلة، فازة جميلة تزين القصور والفلل، بس عشان تطلع فازة محتاجة تشكيل جامد ووجع، وممكن الطينة من كتر الألم، تخيل معايا كده ان الطينة تصرخ وتقول له كفاية كفاية اعملني قلة، يعني شكل فيها تشكيل بسيط زي الطينة اللي قبلي، ما انت عملت قلة، شمعنا جاي توجعني انا؟ شمعنا جاي تكون بتحفر فيها وبتقلمني؟ والطينة لا تدرك انه الفخاري في ذهنه تصور عاوز يعملها فازة. هكذا ايضا الرب اوقات كتيرة يمكن تتساءل ليه يا رب؟ ليه ايدك ضغط عليا كده؟ اتار الرب عاوز يعمل منك اناء للكرامة، رب عاوز يشكل حياتك، ربنا عاوز يشكل حياتك عشان يعمل منك اناء للكرامة، اناء نافع جدا، بس هذا الاناء لابد انه يتشكل الاول. فالوجع يمكن يكون صعب، بس عايز اقولك خبر كويس، النتيجة مضمونة، سيصنع السيد من حياتك اناء للكرامة. مهما كان الحال، مهما كان الوضع، إناء للكرامة، رب عاوز يعمل منك إناء للكرامة. ثق تماما إنه ده رغبة قلب الرب، ثق تماما إنه دي رغبة قلب الرب إنه يصنع إناء وإناء للكرامة يا حبايبي، مهما كان الوضع عامل إزاي، لكن يصنع الرب إناء للكرامة. رب عاوز يعمل إناء الكرامة، عشان كده الوضع يبدو أنه قاسي، ويمكن الرب بيضغط، ويمكن الرب بيوجع، لكن الحقيقة أنه عنده خطة عظيمة، وأنه يريد أنه يعمل أمر جديد. ربنا عاوز يعمل منك إناء للكرامة. هل تثق أنه الرب عنده قصد عظيم؟ هل تثق أنه الرب عنده خطة عظيمة؟ هل تثق وهل تؤمن أنه في مقاصد صالحة؟ ثق تماما في الرب إليك. عايز صلي معاك النهاردة، عايز صلي معاك إنه الرب يشكل في حياتك، وإنك تستسلم للحقيقة إنه الرب ضابط الكل، وإنه الرب ضامن العهد. وإنت بتسمعني دلوقتي عايز صلي لأجلك. يا رب أنا بباركك لأجل كل إخواتي دلوقتي، بباركك لأنك إله كل نعمة، حتى وإنت بتشكل فينا أنت عندك قطة عظيمة. يا رب أنا بصلي دلوقتي باسم يسوع يا رب إنك تيجي تملانا بالرجاء وتملانا بالطمأنينة، فإنك حتى وإنت بتشكل يا رب انت مش بتخرب في حياتنا، حاشا يا رب، حاشا انك تكون بتخرب. انت تعمر ما افسده العدو. يمكن تشكيلنا مؤلم، يمكن احنا اواني فخاري، يمكن التشكيل صعب علينا، لكن الحقيقة احنا بنحبك واثقين فيك. ادينا هذا الحب، ادينا هذه الثقة، نثق فيك انك موجود، نثق فيك انك تشكل وتعين، نثق فيك انك تملانا بالايمان ان احنا في ايدي السيد الرب. يا رب تعالى النهاردة بمعونة خاصة، بصلي لأجل كل حد بيسمعنا دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح، يقع كل كذب ترمى عليك دلوقتي. يلا صلي معايا، أقول كده باسم يسوع، مهما كان الكذب اللي ترمى عليك، يقع كل كذب ترمى، إن الرب سابني، إن الرب رماني، إن الرب تخلى عني، الرب سابني للناس يفتروا عليا، الرب سابني للمرض يأكل فيا، باسم الرب يسوع. كذب كذب كذب، إبليس بيكذب، إبليس بيكذب عليك. إلهك صالح، إلهك في المشهد، إلهك يمكن بيضغط، يمكن بيشكل، لكن هو مش سايبك، هو مش بيختبئ، هو مش بعيد، هو مش نسيك، لكن إلهك في المشهد. يا رب شكرا شكرا شكرا لأنك موجود، شكرا لأنك ضابط الكل، شكرا لأنك النهاردة موجود علشان تعين. يا رب أنا بصلي النهاردة من أجل معونة من السماء لكل حد فينا يا رب باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تعالى النهاردة بنعمة جديدة، النهاردة برجاء جديد، أعنا يا رب، أعنا أعنا يا ضابط الكل، أعنا يا سيد الأرض كلها يا رب، معونة من السماء، معونة من السماء النهاردة يا رب. نعمة خاصة جدا لكل حد فينا باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تعالى النهاردة على كل حد توجع، على كل حد صرخ وقال كفاية، أنا بصلي النهاردة طمنا يا رب، طمنا طمنا، أنت بابا الصالح، أنت بابا، أنت بابا يا رب، ملانا بالرجاء في أنك بابا يا رب. هللويا يا رب، نطمن عليك، ثق تماما انه بابا، ثق تماما انه بابا، هو ابو المراحم زي ما يقول الكتاب، هو بابا السماوي الذي لن يتركك فريسة لعدو الخير. تعال نصلي مع بعض هذه الكلمات، بابا يا ابو المراحم يا عطوف، تعال نصلي هذه الكلمات ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب ورجعنا مع بعض تاني، واحنا ما زلنا مكملين كلامنا لا للخراب بل للعمار. من الخراب إلى العمار هي نقلة إلهية ربنا عاوز يعملها معاك النهاردة. مهما كان الحالة، مهما كان الوضع، مهما كان مدة الحالة، ربنا عنده نقلة جديدة النهاردة. رب عايز يشجعك وعايز يشجعك. أفكركم قبل ما نكمل كلامنا أن النهاردة هنصلي من أجل أثيوبيا، فتشجع لو تعرف حد هناك من شانل الحلقة، أو لو أنت بتسمعني من أثيوبيا هنصلي لأجل بلدك النهاردة. كمان هنصلي من أجل البحارة والعاملين في البحر، هنصلي من أجل حماية ليهم من أخطار البحر وأي أخطار تاني ممكن تكون بتهاجمهم أو بيتعرضوا ليها. الحقيقة الخراب ممكن يكون موجود، بس أنه يكون الخراب في حياة ناس تانية ويستخدمك الرب معاهم، ده اللي ربنا عاوز يعمله في حياتك. مش بس ان الرب ينقذ نفسي من الخراب، لكن انه يبقى في خراب انا شايفه في حياة الناس، لكن ربنا عاوز يعمر حياة الناس من خلالي. اني اطلع بره نفسي، ان اخرج بره دايرة ذاتي، ان اخرج بره دايرة انحصاري في نفسي. انا عايز الكل يصلي لي، عايز الكل يسندني، عايز الكل يؤازرني. احنا محتاجين فعلا الناس تعمل معنا كده، لكن لما يتحول الموضوع الى انه انا مركز كل حاجة، هنا الخطر يا قدسي، هنا الخطر، هنا الخطر، انه انا بقيت المركز. لكن انا محتاج ادرك انه ليا دور في حياة الناس، انا موجود علشان اكون سبب بركة للناس اللي حواليا. حتى لو أنا وضعي كويس، حتى لو أنا حالتي كويسة، حتى لو أنا حياتي عمرانة، بس أنا شايف أخويا حياته فيها خراب، أنا شايف أختي حياتها فيها خراب. رب عاوز يستخدمك ويستخدمني ويستخدمك عشان تكون بتساعد الناس، عشان تكون بتحرك السماء للناس دي، عشان تكون بتقدر توصل ليهم. فما تنحصرش في نفسك، لكن صدق إنه في حاجة ربنا عاوز يعملها من خلالك. خليني أقرأ معاك جزء في سفر نحمية أصحاح 2. يقول الكتاب في عدد 1: وفي شهر نيسان في السنة 20 لأرتحشست الملك كانت خمر أمامه، فحملت الخمر وأعطيت الملك، ولم أكن قبل مكمدا أمامه. فقال لي الملك: لماذا وجهك مكمد وأنت غير مريض؟ ما هذا إلا كآبة قلب؟ فخفت كثيرا جدا، وقلت للملك: ليحيى الملك إلى الأبد، كيف لا يكمد وجهي والمدينة بيت مقابر أبائي خراب وأبوابها قد أكلتها النار؟ نحمية كان بيشتغل ساقي الملك. لو انت بتعرفش يعني ساقي الملك، ساقي الملك ده حاجة كبيرة قوي. ساقي الملك ده الملك بيثق فيه جدا. كان زمان من ضمن الحاجات اللي ممكن تحصل انه يغتالوا الملوك بانهم يحط لهم سم يموتوهم. فساقي الملك هو الشخص اللي بيقدم الكاس للملك، اللي بيقدم المية والمشروبات للملك. هذا الشخص لابد ان يكون تراستد جدا، شخص موثوق فيه جدا جدا جدا. نحمية هو الشخص ده، شخص في منصب رفيع قريب جدا للملك، بيثق فيه الملك. نحمية وغيره من الناس اللي بتبقى في هذه الوظيفة، البوزيشن ده ما ينفعش حد يبقى يدخل للملك يقدم له الكوباية بتاعته وهو مكشر، مش مقبولة الفكرة، مش موجودة فكرة انه ادخل للملك وانا مكشر، ده دي مش موجودة، لانه انت كده بتسد نفس الملك. وكان ممكن انه الملك يؤمر بانه حياة الشخص ده تنتهي، لانه ما ينفعش تبقى داخل على الملك وانت مكشر. انت مين انت؟ ده غلط. بس كتاب مقدس بيتكلم عن نحمية انه بيقدم الكأس للملك، والملك لاحظ انه وشه مكمد، وشه مكشر، فبيقول له كده: لماذا وجهك مكمد وأنت غير مريض؟ أنت مش مريض، أنت مش تعبان، بس في حاجة، ليه وشك عابث كده وأنت مش مريض؟ ورح قال له الملك كلمة، قال له: ما هذا إلا كآبة قلب، اللي أنت فيه ده

كان حمية كآبت قلب. عايز أقول لك حاجة، ده خطر جدا. حمية هنا بيعرض حياته للخطر، شغلته ما ينفعش يكشر فيها. بس الملك الحقيقة لاحظ كده، وغالبا يعني مش قادر أقول، بس يعني الملك جابها صح، دي كآبة قلب فعلا. نحمية قلبه موجوع، نحمية قلبه حزين. مالك نحمية؟ انت في حتة حلوة، انت برا بلدك، انت عايش في بلد غريبة، بس انت شغال وظيفة حلوة وبتاكل كويس وبتشرب كويس واكيد معك فلوس، وانت بتقدم الخمر للملك، انت في بوزيشن يعني ناس كتير او تتمنى تكون في الحتة اللي انت فيها. ليه حزين؟ ايه اللي يحزن شخص زي كده؟ رد نحمية وقال له كده: ليحيى الملك إلى الأبد، كيف لا يكمد وجهي والمدينة بيت مقابر أبائي خراب وأبوابها قد أكلتها النار. إزاي قلبي يا جلالة الملك؟ الأول حقيقة قال له يحيى عيش إلى الملك، أو يعني ليحيى الملك إلى الأبد، دي التحية. وقال له إزاي ما بقاش حزين والمدينة بيت مقابر أبائي خراب؟ المدينة اللي أنا نشأت فيها مدينة شعب الله خربانة وأبوابها قد أكلتها النار، مدينة أبائي خربانة، طب أنت مش عايش فيها، إيه المشكلة ما تسيبها تخرب؟ قال لا، أنا قلبي وكلني على المدينة، قلبي وكلني على المدينة. لو قلبي وقلبك يبقى زي نحمية، لو قلبي وقلبك يبقى زي نحمية وأنا موجوع على حال الناس. فكر لحظات في اللي ربنا بيتكلم بيه لينا دلوقتي. نحمية حزين على حالة ما تخصوش. نحمية بيقول الكتاب في نحمية 2، الملك لاحظ انه حزين، بيقول له مالك يا نحمية؟ قال له عيش الى الابد ايها الملك، قلبي حزين. الملك لاحظ نحمية ما ينفعش يكون حزين، نحمية ساق الملك، بس نحمية في حاجة خلت حتى الملك يلاحظ، وقال له انت حزين ليه كده وانت مش مريض؟ ما هذا الا كآبة قلب. قال له الحقيقة انا في حاجة، المدينة بيت مقابر ابائي خراب وابوابها قد اكلتها النار. نحمية انت في حتة حلوة، نحمية انت في بلد غريبة عن مدينتك، بس مالك بالمدينة؟ انت في بوزيشن كويس، الناس كلها تتمنى تبقى زي، ايه اللي واجع قلبك؟ مدينتي، المدينة، حال المدينة اللي نشأت فيها. يا نحمية انت حزين على بلد انت مش عايش فيها دلوقتي. المدينة متألمة، المدينة خربانة، المدينة أبوابها محروقة بالنار. ربنا عاوز يحط جوايا وجواك أحشاء تجاه مدينتي، تجاه بلدي. أصلي من أجل بلدي، أصلي من أجل المدينة اللي أنا عايش فيها، أصلي من أجل الكنيسة اللي بصلي فيها، أصلي من أجل الناس اللي حوالي، أصلي من أجل المجتمع اللي أنا عايش فيه، أصلي من أجل ناس متألمين يبدو أنه أنا ماليش دعوة بهم، أنا مالي ما فلان متألم ولا المدينة الفلانية متألمة ولا المكان الفلاني فيه ظروف صعبة، ده عند الناس. بس عند الشخص اللي خاضع للرب، الشخص الملتصق بالرب، يحزن ويبدأ الرب يحط جواك صلوات تجاه ناس يمكن يبدو ان هم مش بيخصوك، لكن قلبك بقى مليان بأحشاء المسيح، قلبك بقى مليان بأحشاء الرب، فانت قادر تحزن على حالة ناس مش بتوعك، بس قلبك موجوع، وتحول هذا الوجع وهذا الحزن في داخلك إلى صلوات. تبدأ تصلي وتصلي وتصلي وتقول له يا رب المدينة تعبانة، يا رب بلدي، يا رب ظروف بلدي، يا رب التعليم في بلدي، يا رب الصحة في بلدي، يا رب أنا بصلي من أجل الحاكم، بصلي من أجل رئيس الجمهورية، بصلي من أجل الحكومات، وأبدأ أصلي. غيرك يقول وأنا مالي، المهم أكل وأشرب، بس أنت ربي حط جواك صلوات وتبدأ تصرخ لأجل بلدك ولأجل مدينتك. هل تثق أن الرب يضع في داخلك هذه الأمور؟ هل تثق أن الرب يحط جواك هذه الأشواق؟ هل تثق أنه عند الرب قلب عاوز يدهولك، أنه يملى قلبك بهذا الحب تجاه ناس يمكن يبدو أنهم بعاد عنك تماماً، لكن الرب عنده قصد جديد، عاوز يحط جواك أشواق ناحية ناس حياتها خربانة.
يا رب مبارك اسمك. نحمية مالك انت؟ ما تخليك في شغلك، ما انت بتكسب كويس، ما انت بتاكل كويس، ما انت بتشرب كويس، ما انت الدنيا كويسة، مالك انت؟ ما يعني سيبك المدينة، بيت ابائك خربانة وابوابها اكلتها النار، مالك انت يا عم؟ يا عم خليك في نفسك. يقول لك ابدا، اصل عمر حياتي يقدر يعمر بلدي، اللي عمر حياتي يقدر يعمر حياة ناس تانية. قلبي موجوع على ناس اتحصرت في نفسها يا شعب الله، قلبي موجوع حبايب على ناس بقت تفكر في نفسها، تفكر في ظروفها، وبقت تلف حوالين نفسها، مش قادر تفكر في غيرك. ربنا النهاردة عاوز يعمل يقظة روحية في حياتك ويقولك انتبه، في ناس حواليك بتئن، في ناس في بيتك بتئن، في ناس جوه بيتك بيئنوا، وانت بعيد عن الرب تقول يلا نفسي انا باكل وبشرب، طب واخواتي، طب وابويا، طب وامي، يا عم ليش دعوة، بس وانت ملتصق بالرب، الرب عاوز يعمر حياة الناس من خلالك. الرب يحط جواك قلبه وأحشاءه، فتبدأ تترجم ده لصلاة ودموع وتصرخ يا رب يا رب من فضلك، والناس يلاحظوا عليك انه انت مالك كده، يقول في حاجة في قلبي وكلني، انا مش قابل اني اكون في ظروف كويسة والناس اللي حواليا متألمة، مش قابل اني اعيش يعني راضي بحالي وراضي بظروفي، وفي ناس حواليا موجوعة، وناس حواليا يعني ظروفها صعبة، مش قابل اني اعيش كويس وبلدي متألمة. وتكون بتسمعني دلوقتي وبلدك فيها ظروف صعبة، صلي من اجل بلدك، الرب عاوز يحط اشواق وقلبه جواك، وتبدأ تصلي وتبدأ تكون شريك مع الرب في الصلاة، إنجاز التعبير، تصلي وتبقى بتشترك في عمل الله. الموضوع مش إني أعيش لنفسي وآكل وأشرب وخلاص، لا، أنت جزء لا يتجزأ من كنيستك، من من من من بيتك، من بلدك، أنت جزء لا يتجزأ. رب من خلالك عاوز يعمل حاجة، اللي ربنا عمله من خلال نحمية إنه خلى الملك يسمح لي إنه يبدأ يروح ويبدأ يقود نحمية نهضة روحية عظيمة في حياة هذه الأمة في ذلك الوقت. والبداية بدأت منين؟ من شخص قلبه وجعه على حال بلده. أنت متخيل؟ واحد قلبه وجعه على حال بلده يبدأ يعني يحرك الأمة كلها تجاه الرب، ويقود الرب نحمية في نهضة غير عادية بسبب قلبه اللي استقبل أشواق ربنا لهذه الأرض. عشان كده ما تستهونش وتقول أنا مالي، لا، أنت قد تكون أنت نحمية. يمكن رب عاوز يقولك أنت نحمية لبيتك، انت نحمية لبيتك، انت اللي تبدأي تصلي لأجل البيت، انت اللي تصلي لأجل بابا وماما، انت اللي تصلي لأجل ولادك، انت اللي تصلي لأجل شريك حياتك اللي تعبك ده. اسمعيني يا أختي الغالية من فضلك، رب عاوزك انت نحمية اللي تبدأي تصلي لأجل شريك حياتك اللي يمكن أزيكي ومهمشك، ويمكن من وجهة نظرك انت شايفة انه سبب كتير من الوجع اللي انت فيه، مش حاسس ومش داري ومش واقف معاكي واقفة صح. رب عاوزك تكوني انت نحمية برغم تعبك وبرغم مرضك وبرغم وجعك، لكن تبدأي الترجمي ده لصلاة، يا رب انا بغفر لهذا الانسان، يا رب انا بطلق هذا الانسان، يا رب انا بستقبل النهاردة قلبك تجاه هذا الشخص، حتى لو كان اذاني وحتى لو كان وجعني وحتى لو كان ضيع من حياتي سنين، لكن النهاردة انا بطلقه يا رب، انا بطلقه. رب يديك قوة، انا بطلقه بالبركة، انا بتكلم بكلمات البركة. يمكن جوايا قعدت سنين حبسة ومتألمة وموجوعة، لكن النهاردة انا بطلقه بالبركة وبصلي لأجله انه حياته تعمر، وانه يبدأ يتعرف عليك، وانك تجذب قلبه حتى رغم كل اللي عمله. انا بحبه، انا باقي عليه، بالرغم انه عيالي كبروا، بالرغم انه التعب بقى مالي حياتي، لكن انا بصلي بالبركة لهذا الانسان. انك تصلي لاجل مديرك وتقول انا يا رب بصلي من اجل مديري، انا بصلي من اجل الشخص اللي تعبني، الشخص اللي مضايقني،
أنا بصلي من أجل الشخص اللي يمكن تسبب في وجعي وفي ضيقي، لكن أنا عندي إيمان أن الرب يغيره. كن حمية في عملك، كوني حمية في بيتك. رب عاوز يعمر دوائر كتيرة في حياتنا، رب عاوز يعمر بيوتنا من خلالنا، رب عاوز من خلالك يعمر حياتك ويعمر حياة الآخرين، يعمر بيتك ويعمر بيوت الآخرين، يعمر عملك ويعمر آخرين في شغلك. رب عاوزك تكون سبب بركة لبلدك ويعمر بلدك بسببك وبسبب صلواتك. كن جزء لا يتجزأ من انك تصلي لأجل بلدك. انا بشجع كل حد فينا احبائي، لو انت بقالك وقت ما صليتش، يعني لو بقالك وقت ما صليتش لبلدك، ارجع تاني صلي لبلدك. يعني انا من مصر فانا بصلي لأجل مصر، أنا بصلي من أجل بركة للأرض، بصلي من أجل حماية لمصر، بصلي من أجل الرئيس، بصلي من أجل الحكومة. ليه؟ لأنه دي المدينة، دي الدولة، دي الأرض اللي ربنا أوجدني فيها، اللي أنا مطالب أني أصلي ليها. لو أنت بتسمعني دلوقتي من الأردن، من أي مدينة في العالم، صلي لأجل بلدك، صلي من أجل الحاكم في بلدك، صلي من أجل الوزراء، من أجل عمل الله في بلدك، صلي من أجل بلدك. كن حمية لبلدك، كن حمية لبلدك، لا تكن يعني كده متفرج، لكن كن حمية لبلدك. ما تقولش أنا مالي، المهم إن أنا التلاجة فيها لحمة وفراخ وشوية بيض وجبن والدنيا تمام التمام، لكن خليك النهاردة مدرك إنه أي دايرة فيها خراب حواليك أنت مدعو إنك تكون سبب إعمار لهذه الأرض. ربنا عايز يعمر حياتك مهما كان الحال اللي أنت فيه. حتى لو انت شاعر انك كويس وانك مش محتاج، خلي بالك ان دي ضربة قوية قوي، انه بنحس مرات بانه انا كويس، انا مش محتاج حاجة، فخلاص بقى يعني انا مالي. لا، مش انا مالي. حتى لو انت كويس وظروفك كويسة وحياتك كويسة، في ناس متألمة ربنا عايزك تحمل معاهم الشيلة، عاوزك تصلي من اجلهم. في ناس كتيرة محتاجة تتقابل مع الرب من خلالك. يا رب انا بصلي النهارده ليا ولاخواتي، يا رب تعالى من فضلك، تعالى برجاء جديد في داخلنا، تعالى علمنا نكون حاميه لغيرنا. يا رب انا بصلي انك تضع جوانا احشاء المسيح، حط جوانا قلبك واحشائك تجاه النفوس. يا رب حط جوانا قلبك واحشائك تجاه اللي حوالينا، تجاه بيوتنا وتجاه ولادنا وتجاه ابونا وامنا. حط جوانا احشائك تجاه الناس يا رب اللي غاليين على قلبك. حط جوانا احشائك، حط جوانا قلبك تجاه اشغالنا، حط جوانا قلبك تجاه الناس اللي ممكن يكونوا بيضايقونا. يا رب حط جوانا قلبك، حط جوانا قلبك، املاني باحشاء المسيح واملى اخواتي باحشاء المسيح. يا رب من فضلك، يا رب من فضلك، يا رب حط جوانا انات وصلوات. يا رب لا تسمح انه نكون متفرجين على الاحداث، لكن انا بصلي انك تضع في داخلنا قلبك، حط جوانا قلبك. ادينا النهارده ان احنا نكون مش متفرجين يا رب، لكن ادينا اللي على قلبك يا رب، ادينا اللي على قلبك باسم الرب يسوع المسيح، ادينا اللي على قلبك النهارده. انا بصلي لاجل ناس يا رب، بصلي لاجل ازواج ان هم ياخدوا قلبك واحشائك تجاه زوجاتهم، وبصلي يا رب النهارده من اجل زوجاتي، صلوا لاجل ازواجهن يا رب، يا رب في اسم يسوع. من فضلك يا رب، من فضلك، من فضلك يا رب، تعالى برجاء جديد النهارده، تعالى برجاء جديد، اعمل حاجة يا رب، اعمل حاجة باسم الرب يسوع المسيح. اظهر ذاتك، مجد اسمك، اكرم شخصك يا رب في داخلنا. يا رب عايزين نصلي، يا رب عايزين نصلي، عايزين نصلي، عايزين النهارده نصلي ونحمل احشائك، ونكون بناخد العمار اللي في قلبك وما قصدك لكل اللي حوالينا. ما نرضاش خراب، ادينا قلب لا يرضى بالخراب يا رب، لكن ساعدنا نصلي من اجل النفوس، وننقل يا رب الناس من الخراب الى العمار
باسم يسوع أشكرك لأنك سامع الصلاة، تسمع وتستجيب لي كل المجد. آمين آمين آمين. مبارك الرب. قبل ما نطلع فاصل عايز بس أشارككم أنه بعد الفاصل هنصلي مع بعض من أجل أثيوبيا. يلا كل الأحباء المصلين الفاصل الصغير ده، بعديها عايزكم تشتركوا معايا في الصلاة من فضلكم. كل الناس اللي معانا على الهوا دلوقتي أنا يعني بقى شايف جزء، لكن كل الناس المصلين من فضلك منشن الحلقة. لو أنت تعرف حد في أثيوبيا هنصلي من أجل أثيوبيا بعد الفاصل ده، هنصلي من أجل الناس اللي بيشتغلوا في البحر، هنصلي من أجل طلبات الصلاة اللي جاينا دلوقتي. فاستعدوا، فاصل صغير ونرجع تاني نصلي من أجل النفوس حوالينا، هنصلي من أجل الناس اللي محتاجين صلاة. كل طلبات الصلاة اللي وصلت لينا على صفحة الراديو والناس اللي بعتت لي برايفت هنصلي النهاردة. فيلا تشجع، فاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، رجعنا مع بعض مرة تاني واحنا مكملين كلامنا ومكملين صلواتنا. والنهاردة الرب أنا متشجع جدا وأشعر كده باستعلان لحضور الرب في الحلقة، ومتشجع خالص الوقت ده انه واحنا بنصلي هنصلي. مبسوط خالص انه معانا عدد كبير على اللايف، فيلا بينا نصلي مع بعض. يلا بينا هنصلي دلوقتي من أجل أثيوبيا، هنصلي من أجل عمل الله في هذه الأرض الغالية أثيوبيا. الحقيقة يعني مجازا بيتقال عليها الحبشة. في كتاب مقدس بيتكلم في سفر الأعمال عن القس الحبشي اللي هو كان وزير لكنداكا ملكة الحبشة في أيام سفر الأعمال. هذا الشخص إزاي الرب تقابل معاه، فالأرض دي غالية على قلب الرب. عايزين نصلي من أجل أن الرب يزور الأرض دي. لو أنت من أثيوبيا يعني اكتب لنا، لو حد من أثيوبيا اكتبوا لنا. جماعة بتوع أثيوبيا من فضلكم احنا بنحبكم، عايزين نصلي لأجلكم، عايزين نصلي من أجل الأرض دي، عايزين نصلي الرب يبارك الأرض دي، عايزين نصلي الرب يدي معونة للحكام في أثيوبيا لصناع القرار، عايزين نصلي أن الأرض دي ما تتجرجرش في يعني شر أو مقاصد شريرة، لكن تتم فيها مشيئة الرب. عايزين نصلي بالبركة لهذه الأرض، عايزين نصلي أنه رب يجي على القطاع الصحي وقطاع التعليمي، عايزين نصلي أنه الأرض دي تكون متباركة. يلا نصلي. يلا لو أنت النهاردة بتسمعني من أي مكان في العالم، خلينا نصلي من أجل الأرض دي. يلا نرفع صلاة كده من أجل أثيوبيا. يا رب بنيجي قدامك أنا وكل إخواتي دلوقتي، بنتحد مع بعض من أجل أثيوبيا. يا رب الأرض دي غالية عليك يا رب، بنيجي نصلي النهاردة وإحنا عشمانين فيك وعنينا عليك، وبنصلي باسم يسوع بركة للأرض دي يا رب، بركة للأرض دي يا رب. مد إيدك لهذه الأمة يا رب، الأرض دي غالية عليك. إحنا بنصلي النهاردة إنك تيجي تبارك أثيوبيا، بنصلي لأجل الحاكم في أثيوبيا رئيس البلاد، بنصلي لأجل رئيس الحكومة، نصلي من أجل الوزراء، نصلي من أجل القيادات صناع القرار يا رب، نصلي من أجل الأمن في أثيوبيا والصحة والتعليم والرياضة، بنصلي من أجل الأطفال والصغيرين والكبار والشباب يا رب، بنصلي. مد يمينك لهذه الأمة يا رب، يا رب من فضلك تعالى يا رب، زي ما يا رب اتقابلت مع الخس الحبشي، اتقابل مع نفوس في هذه الأرض باسم الرب يسوع المسيح. يا رب بنصلي أنا وكل إخواتي النهاردة من أجل هذه الأرض، بركة بركة وحضورك يستعلن في هذه الأرض. ما يكونش في هذه الأرض يا رب إبليس بجرجرها في حروب أو في قرارات صعبة، لكن حماية على هذه الأرض، حماية باسم الرب يسوع المسيح. لا تعطيل على مقصدك الصالح يا رب، لكن مجدك يستعلن في هذه الأمة باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة، ولكل المجد يا رب. أمين أمين أمين. عايزين نصلي دلوقتي من أجل البحارة، من أجل العاملين في البحر. على قد ما أنا فاهم يعني أنا مش بفهم قوي، بس القبطان وضابط بحري أعتقد في أكتر من حاجة، ضابط أول تقريبا، ضابط تاني يا رب أكون بقول صح، في مهندسين، في بحارة، كل أيا كان بقى المسميات يعني اللي بيشتغلوا في البحر. عايزين نصلي من أجل الناس، الناس بتتعب قوي، بتتعب قوي قوي قوي، عايزين نصلي من أجل حماية ليهم، حماية ليهم. الحقيقة بتعرضوا لأخطار كتير قوي، فيكفي بس أخطار البحر، البحر بكل تفاصيله من مد وجزر وأمواج وعواصف، والحقيقة أخطار كتيرة بيتعرضوا ليها. عايزين نصلي من أجل سلامتهم، وعايزين نصلي كمان من أجل أي أخطار من القراصنة أو الهجمات أو يعني الحاجات اللي زي كده. عايزين نصلي باسم يسوع حماية من الرب على كل اللي شغالين في البحر. لو أنت تعرف حد، أو لو أنت شخصيا بتشتغل في البحر، إحنا عايزين نصلي لأجلك دلوقتي. لو تعرف حد بيشتغل في البحر أيا كان البوزيشن بتاعه، قول له منشن له الحلقة، قول له إحنا بنصلي لأجلك دلوقتي، بنصلي من أجل حماية ليك. فيلا بينا، لو أنت بتسمعني عايزين نصلي من أجل كل الأحباء اللي بيشتغلوا في البحر من أي جنسية في العالم، عايزين نصلي من أجل الجميع. إحنا بنحب الكل وبنصلي للكل، عايزين نصلي باسم يسوع من أجل أنه الرب يتدخل. ويمكن كانت الأخبار بتحكي على بعض الناس اللي في خطر دلوقتي نتيجة هجمات عليهم. عايزين نصلي الرب يصنع خلاص للجماعة دي، للناس دول المحتجزين باسم يسوع الرب يطلقهم أحرار. أعتقد أنه جزء كبير منهم مصريين. عايزين نصلي باسم يسوع حرية للناس دي، لطاقم السفينة ده رب يزورهم ويخلصهم، يدي حكمة لصناع القرار، للناس اللي بتتدخل لحل الأزمة. عايزين نصلي من أجل نعمة خاصة جدا للأمر ده. يا رب أنا بشكرك لأنك أنت المتداخل يا رب في أمورنا، بشكرك لأنك إله صالح عندك مقاصد عظيمة يا رب. أنا بصلي النهاردة من أجل يا رب كل اللي بيشتغل في البحر، أنا وكل إخواتي بنصلي دلوقتي نحط قدامك كل حد بيشتغل في البحر، كل حد يا رب بيتعرض للخطر نتيجة الشغل ده، كل حد يا رب بيضحي بمجهوده باستقراره نتيجة شغله في البحر. أنا بصلي النهاردة من أجل مقابلات جديدة معهم، بركة لهذه الفئة يا رب من الناس الغاليين اللي بيشتغلوا وبيتعرضوا للخطر. رب بنصلي حماية ليهم من كل أخطار البحر يا رب، بنصلي من حماية للأمواج، حماية من الأمواج، من العواصف، من الرياح، من النوات، من الأعاصير. يا رب احمي عبيدك باسم الرب يسوع المسيح. يا رب كمان بنصلي من أجل حماية من أي أخطار من القرصنة أو أي أخطار من الهجمات عليهم يا رب في اسم يسوع. يا رب احميهم واشملهم برعايتك وعنايتك باسم الرب يسوع المسيح. يلا نصلي دلوقتي، نفسي نصلي مع بعض ونتحد في صلاة من أجل الطاقم المحتجز ده، الطاقم السفينة المحتجزين. الرب يصنع خلاص ويفك الحصار عليهم ويدي نعمة للأجهزة وللقيادات اللي تتدخل في حل الأزمة، ما حدش يمسهم. عايزين نصلي من أجل حماية ليهم ويرجعوا بكل الخير لبلادهم، لكل الخير لبيوتهم. أمين. يلا ارفع قلبك كده بصلاة. يا رب النهاردة بنصلي من أجل طاقم السفينة ده، رب بنصلي من أجل استرداد ليهم باسم الرب يسوع المسيح. يا رب النهاردة حماية ليهم، يا رب حماية ليهم، يا رب ما حدش يقرب منهم. بنصلي إنهم يرجعوا تاني لبلادهم، يرجعوا تاني لبيوتهم. يا رب نثق فيك النهاردة إنك تصنع خلاص وتفرحنا يا رب بعودة أحبائنا النهاردة. واثقين فيك، عينينا عليك يا رب. أنت رئيس السلام، أنت اللي تحفظ سلامهم ونفسيتهم دلوقتي، أنت اللي تقول كلمة يا رب، أنت إلهنا، أنت ضابط الكل، أنت اللي تصنع خلاص وترد الناس دي لبيوتها يا رب بدون خدش. يا رب نصلي النهاردة أنك تدي معونة يا رب لمصر في هذا الأمر، معونة لصناعة القرار، معونة يا رب النهاردة لاسترداد أحبائنا بدون خدش. يا رب من فضلك عايزين نفرح بمعجزة حقيقية، كمل عملك معانا، عينينا عليك يا رب، واثقين فيك أنك تصنع معانا أمر عظيم. شكرك لأنك سامع صلاتنا، ولكل الكرامة والمجد يا رب. آمين آمين آمين. مبارك الرب إلهنا إلى الأبد إلى الأبد. عندنا طلبات صلاة، عندنا ناس بعتولنا صلوات، عندنا كذا حد باعت صلاة، لكن تعال نطلع لفاصل صغير نسمع الكلمة الجاية. ولو عندك طلبة صلاة ابعت لنا دلوقتي، الحق ابعت، هنصلي لأجلك. كمان لو عندك استجابة صلاة ابعت لنا عشان نشكر الرب معاك. فاصل ونرجع نكمل صلاتين.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، رجعنا مع بعض مرة تاني واحنا مكملين صلاة. أنا متشجع جدا بحضراتكم النهاردة الحقيقة وبمشاركاتكم وبصلواتكم. عايزين نكمل صلاة. جات لنا بس بعض التعليقات. جالنا تعليق من أخونا محمد الركاكي. أهلا بيك يا أستاذ محمد، زي حضرتك. بيقول السلام عليكم. أهلا بيك حبيبي، السلام يملى حياتك. بيقول أخونا محمد، كيف حال؟ عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير، وحضرتك بكل الخير يا أستاذ محمد. شكرا لمحبتك ولذوقك، ربي يبارك حياتك. شكرا خالص على محبتك يا حبيبي. أختنا نانا زيزة، أهلا بيك يا أخت نانا، زي صحتك، ربنا يباركك. بتقول أمين يا رب. أمين يا نانا، أمين، ربي يباركك. شكرا جدا لمداخلة حضرتك. عندنا بعض طلبات الصلاة. جات لنا طلبات صلاة من أخت، طلبت صلاة من أختنا هند. أهلا بيك يا هند، زي صحتك. أختنا هند بتقول يا رب ننجح أولادي واجبرهم هم وكل الطلبة، نجح مجدة بمجموع عالي ونجح نور ونجح علي يا رب، اجبر بخاطر بنتي وعوضها الحرمان من كل شيء محرومة منه يا رب. أمين يا أستاذة هند. أولا بشكرك جدا على مداخلتك، وإحنا عايزين نصلي معاكي أنه المسيح يبارك بيتك ويبارك أولادك. فتعالوا النهاردة، يلا لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي ونتحد مع أختنا الغالية هند ونصلي من أجلها. يا رب بنيجي النهاردة ندعي ونصلي من أجل أختنا هند يا رب. بنصلي من أجل ولادها، بنصلي يا رب من أجل مجدة، بنصلي من أجل نور يا رب، بنصلي أنك تديهم النجاح بتفوق يا رب. بنصلي كمان يا رب أنك تعوض بنتك الحرمان اللي هي شعر بيه. بنصلي باسم المسيح يا رب. بنصلي من أجل بنتها يا رب أنك تعوضها الحرمان يا رب. بنصلي من أجل بيت أختنا هند أنك تزوره وتشرق بنورك عليها يا رب. مجد اسمك في حياة أختنا الغالية هند. شكرا أنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين. أمين يا أخت هند، أمين أستاذة هند. شكرا جدا مرة تانية لمدخلتك. جات لنا رسالة من الأستاذة منى. أهلا بيك يا أستاذة منى. منى بتقول اللهم اشفي زوج ابنتي شفاء تاما يا رب، وأدخل الفرح في قلبه واصلح حاله وعوض صبره وصبر ابنتي خيرا. أمين أمين أمين يا أستاذة منى. يا رب بنيجي النهاردة نتحد مع بنتك الغالية. بنصلي يا رب النهاردة من أجل زوج بنتها. مد يمينك بشفاء كامل يا رب، اصنع معاه معجزة يا رب، فرح قلبه وزي ما الأخت منى طالبة صلح حاله وعوض صبره وصبر مراته بالخير يا رب. زيارة خاصة لهذا البيت. بنصلي من أجل الأخت منى، مدام منى، وبنصلي من أجل بنتها وجوزها، بنصلي من أجل باقي العيلة. نورك ينور في البيت ده يا رب، أشرق عليهم بنورك، بركة بركة خاصة وتداخل إلهي وشفاء معجزي للبيت ده في اسم المسيح. بنصلي واثقين أنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. عندنا بعض طلبات الصلاة. جات لنا طلبة صلاة من أختنا مريان. أهلا بيك يا مريان، إزيك، عاملة إيه؟ يا رب تكوني بكل الخير. مريان بتقول لي صلي من أجلي يا أبونا عشان أنا تعبانة جدا. أولا ألف مليون سلام عليك يا مريان، رب يشددك الرب. الحقيقة مريان أنت يعني أنت معجزة متحركة، وانت شفتي ايد الرب كتير يا مريان. انا بصلي النهاردة انه الرب يظهر ذاته ليكي بشكل مختلف. نفسي النهاردة نتحد، لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم، نفسي نصلي من اجل اختنا مريان. نصلي من اجل زيارة خاصة جدا ليها. مريان شافت ايد الرب وبيصنع معها معجزات وانقاذ، سواء ليها او لاخونا البير شريك حياتها او حتى لابنهم ابنوب. لكن عايزين نصلي من اجل زيارة جديدة ومن اجل حسم الامور كده في حياة مريان. شفاء كامل يا مريان، شفاء كامل. يلا لو انت بتسمعيني دلوقتي اعتقد مريان معانا على الهواء. لو انت سمعيني دلوقتي مريان يلا استقبلي دلوقتي من ايد المسيح شفاء كامل. يلا احبائي تعالوا نصلي ونتحد في صلاه من اجل اختنا الغاليه مريان. يا رب شكرا ليك يا رب لانك اله شافي. انت الرب اللي بتمد يمينك بمعجزات حقيقيه، ما زلت تصنع، ما زلت تقول تصنع خير وتشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. يا رب بنيجي من أجل ماريان النهاردة، بنيجي نصرخ أنا وكل إخواتي ونصلي من أجل بنتك. يا رب مد يمينك لماريان، بنصلي غطاء دمك الكريم على ماريان، اصنع معاها آية للخير. بنصلي يا رب نعمة خاصة جدا ليها يا رب، يا رب شفاء كامل، شفاء كامل، شفاء كامل، زيارة خاصة دلوقتي. اوصل لبنتك، اوصل لبنتك دلوقتي، اوصل ليها، طيب قلبها، اشفي جسد مريان. أنا بصلي يا رب أنه تصنع آية للخير يا رب، فاصلة بينها وبين أي هجمات من العدو عليها وعلى جسدها، حماية دمك الكريم عليها وعلى بيتها. بنصلي النهاردة سور من نار حوالين بيتهم لا يقترب العدو من خيمتها. يا رب بصلي باسم يسوع لا تدنو ضربة من خيمتك يا مريان، سواء خيمة جسدك أو حتى خيمة بيتك. نصلي باسم يسوع سور من نار عليك وعلى البيت في اسم المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. أمين أمين أمين. عندنا طلبات صلاة كتير، عايز أقرأ كمان تعليقات حضراتكم وطلبات الصلاة اللي جات. جات لنا طلبت صلاة من أختنا سمسم. أختنا سمسم مشمشة، أهلا بيكي، أهلا بيكي قديسة، زيك. بتقول كده: أمين، صلي من أجل أولادي مارك وستيفن وساندرا، ربنا يشرق بنوره في قلوبهم. أمين أمين أمين. يا رب بنيجي النهاردة بنتحد مع أختنا سمسم يا رب، واحنا او اخونا سمسم، واحنا بنصلي يا رب لاجل النفوس الغاليه. نصلي من اجل مارك وستيفن وساندرا، يا رب تعالى بضياء وجهك على عبيدك، مد يمينك يا رب، اصنع معاهم ايه للخير باسم الرب يسوع. مصدقين فيك يا رب، مصدقين فيك انك تمد يمينك تصنع امر جديد معاهم باسم الرب يسوع.

0: لو سألتك أنت مين، في الغالب هيبقى عندك تعريف عن نفسك، إما بتشتغل إيه، إما أنت بتدرس فين، أو حاجة ليها علاقة بأنت بتعمل إيه في حياتك. بس هل التعريف ده كافي وصحيح، ولا في تعريف أعمق من كده؟ السؤال ده هنفكر فيه النهاردة في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك يا كريم؟
0: ايه الاخبار؟
1: انا بخير يا حبيبي.
0: كله كويس؟ انا الحمد لله مبسوط ومستمتع معاك في السكه اللي احنا ماشيينها.
1: وانا اكتر، اسئلتك جميله وبتخش كده في حتت شائكه،
0: وانت اجاباتك برضو يعني قويه الصراحه ومقنعه. وعشان كده انا جاي لك المره دي بسؤال: انا مين بقى؟ يعني احنا في السكه اللي مشيناها الحلقه اللي فاتت قلنا انه انا مت وعشت واتولدت جديد وكل الكلام ده، فأنا بقيت إيه بقى؟ أنا بقيت مين؟ وإيه الحاجات اللي أعرفها عن نفسي اللي صح، وإيه الحاجات اللي ممكن تبقى غلط؟
1: تعرف أنه ده من أكتر الأسئلة الصعبة في مجتمعاتنا الشرقية والعربية اللي إحنا مش بنعرف نجاوب عنه بشكل كبير. حتى لو تشوف الأغاني حوالينا تلاقي الأغاني كلها محتواها أنا مين؟ أنا مش عارفني، أنا تهت مني، أنا عايش ومش عايش، أنا جوايا اتنين بيتخانقوا مع بعض، أنا مين اللي بيعمل بيفكر جوايا. هتلاقي أنه أغلب الأغاني والمسلسلات حتى بتتكلم عن فكرة هويتي وقيمتي، ودايما تلاقي الشخص اللي كان غلبان في أول الفيلم لكن حصل مشكلة في حياته فقرر أن ينتقم لنفسه عشان يجيب حقه، فبيحس بقى بنشوة الانتصار بقى والعظمة. فالناس بتعيش حياتها كلها تدور هي مين. حتى الجنريشن زي اللي حوالينا دلوقتي عندهم دايما أزمة في الكارير، أزمة دايما أنه هو بيعمل شيفت كارير بسرعة. صح. منهم متخرج دلوقتي وبيشتغل دايما مش بيعجبه حاجة، يقول لك أنا فقدت الباشن بتاعي، فقدت شغف،
0: يعني
1: عايز أشتغل في حتة معينة. فدي أزمة كبيرة جدا، ناس مش عارفة هويتها، ناس مش عارفة قيمتها ولا مكانتها. ففي الآخر إيه اللي بيحصل؟ بتتلخبط في حياتها وبتمشي في سكك كثيرة قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة، وبنتعطل في حياتنا بشكل كبير. ما يميز الخلاص في المسيحية بقى يا كريم، انه الله مش بس بيديني ولادة جديدة، لكن الله كمان بيديني حاجة اسمها هوية جديدة، مكانة جديدة، تمام، بيديني قيمة جديدة من خلال اللي عمله معايا المسيح يسوع.
0: طب قبل ما اخش معاك في الهوية الجديدة والقيمة الجديدة، هيبقى عندي سؤال: انه ايه المشكلة في الهوية القديمة؟
1: حلو قوي. الهوية القديمة مشكلتها ان هوية مرتبطة بحاجات بعيدة عني، بحاجات مش جوايا لكن حاجات برايا. بمعنى
0: زي
1: بمعنى مثلا واحد قال لك انا اصلي حاسس ان انا احسن من غيري لان انا بابا غني، فانا عندي مثلا رصيد في البنك ومعايا احسن عربية واحسن موبايل وساكن في احسن مكان. فتخيل لو شلت منه الحاجات دي اللي يحصل؟ يحس بالنقص.
0: صح.
1: يحس بالفقر. واحد مثلا حاسس انه هويته كلها موجودة في انه مثلا متفوق دراسيا، فهو دايما الاول على دفعته وهو دايما الشاطر ودحيح الدفعة. تخيل شخص زي كده مثلا لو في اخفق في امتحان او صوت امتحان في وقت من الاوقات، اللي يحصل؟ هويته تضرب تماما، تبقاش موجودة.
0: يحس بأزمة هوية بقى، انا مين ولا بعمل ايه.
1: واحد مثلا في العلاقات، فهو مثلا محبوب دايما او الحبيب، بلاش كلمة محبوب يعني، وبنات بتحبه كلها. تخيل مثلا لو بنت مرة كرفت له، او بنت مثلا مرة سقعت له زي ما الشباب بيقولوا،
0: اللي يحصل؟ على كرامته
1: بالظبط، ويحس انه مجروح وانا ما اترفضش وانا اتقال لي لا ازاي، وممكن ينتقم. وده شفناه على فكره في مصر هنا، انه شاب مثلا بنت قالت له لا فهو ما قبلش الرفض راح قتلها عشان ينتقم منها في حاجه زي كده. والحب ده تحول لكراهيه بشكل جديد. كبير. فالهويه القديمه او الهويه العالميه او هويه الدنيا اللي احنا عايشين فيها دايما منحصره فيما املكه خارجيا، فيما استحوذ عليه. لكن المسيح بيديك هويه قايمه على حاجه داخليه، انه بيغير فيك من جوه زي ما كنا بنتكلم في الحلقه اللي فاتت، بيديك طبيعه جديده، بيديك قلب جديد وخليقه جديده، فبتبتدي تبص لنفسك بمنظور مختلف. وده اللي قاله القديس يوحنا: انظروا ايه محبه اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله. وزي ما قلنا وعيد وكرر في الحته دي، مش معناها ان الله اتجوز وخلف، لكن معناها ان الله تبناني، الله نسبني ليه، الله خلاني قريب منه بشكل كافي، فبقت علاقتي بيه زي علاقة الأب بأبنائه بالظبط. فالله في المسيحية بيستعلن نفسه أنه أب لينا وإحنا أبناء. فأول هوية جديدة مختلفة الله بيقولها لي، بيقول لي عارف أنت يلي بيقولك أنت ما تسواش وانت ما لكش تمن وما لكش قيمة وما لكش تقدير. انت في عين الله غالي جدا، انت في عين الله ابن الله نفسه. تخيل اللي ابوه مدير ولا ابوه مثلا وزير بيفتخر ازاي ويقول يعني انا ياما هنا ياما هناك. تخيل انه الكتاب المقدس بيقول انه كل اللي قبله المسيح بيصيروا اولاد الله اللي هم مؤمنين باسمه. مش بس كده، الهوية الجديدة بتخليك مميز ومختلف عن الناس اللي حواليك. دلوقتي زي ما انت عارف انت بتخدم الشباب اكتر مني وفاهم ده، شاب بيدور يبقى مميز بتسريحة شعره، بقص دقنه مثلا، باللبس اللي بيلبسه، بطريقة كلامه، بانه مثلا صورته على السوشيال ميديا بتجيب لايكات كتيرة، بفيديو مثلا بيعمله فبيفيرال مثلا، فالانفلونسرز مثلا بيهتموا بان هم بيكونوا مميزين مختلفين. لكن الكتاب المقدس بيقول لي انه حتى لو العالم اللي حواليك رفضك، لو حتى العالم اللي حواليك مش فاهمك، وده بيحصل على فكرة كتير، لو انت مؤمن مسيحي جديد وامنت بالمسيح وحاسس مفيش قبول، نلاقي الكتاب المقدس بيعلن انه اما انتم المؤمنين بالمسيح انتم جنس مختار، انتم مختلفين، الله مختاركم، الله دعيكم لمهمة معينة. مش بس كده، كهنوت ملوكي، ايه الكلمة الصعبة كهنوت ملوكي دي؟ يعني معناها انه الله بيعاملك كأنك ملك، كأنك ليك قيمة كبيرة جدا. الله بيعمل لك ألف حساب، فانت مش انسان تافه. انا ممكن يكون ألف بيت يقولي انت تافه، انت اي كلام، انت ولا تسوى. لكن لما اجي اقرأ كلمة ربنا واشوف الخطوة الجديدة اللي خدتها بإيماني بالمسيح ازاي غيرتني، فشوف ان انا جنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة. يعني أمة مقدسة يعني أنا بنتمي للمسيح بنسبة 100%. فيش حاجة بتملك فيا، لا بتملك فيا خطية ولا حد بيتصرف فيا ولا خاف من حد على الأرض دي كلها، لأني مقدس ومكرس للمسيح. مش بس كده، لكن كمان أقول حاجة عظيمة، أنتوا شعب اقتناء. يعني إيه؟ يعني مدفوع فيك تمن غالي قوي قوي قوي. فمش بس واخد هوية، لكن واخد قيمة. في واحد مثلا يبص لي يقول لي على فكرة أنت من أسرة بسيطة، وبالذات البنات على فكرة بيفرق معها الحتة دي قوي، يقول لك يعني أنا مين هيبص لي، أنا مين هيرتبط بي، أنا أصلا يعني ممكن أكون متوسط الجمال شوية، أو مثلا من عيلة قليلة بشكل كبير. لكن الكتاب المقدس بيقول أن أنتوا اشتريتم بثمن، وهذا الثمن ثمن غالي زي ما كنا بنتكلم، اللي هو دم يسوع المسيح. فالثمن الغالي ده خلاني شعب اقتناء، الله اقتناني، الله بيملك حياتي كلها. فده اللي احنا بنقوله، انه اصبح ليا هوية جديدة ومكانة جديدة وقيمة جديدة خدتها بفضل قبول العمل المسيح في حياتي.
0: طب هل ممكن الهوية القديمة والقيمة القديمة يكون ليها زي ما بيقولوا كده الشوائب تبان في الهوية الجديدة؟
1: طبعا طبعا يا كريم.
0: اقفشها ازاي بقى؟
1: ده بيبان قوي مثلا لو هنتكلم بشكل عملي، لما الاقي ان انا بغضب مثلا لما حد بيتم مدحه قدامي وانا لا، لما يشكره في حد وانا ما حدش يشكرني، بيتم كشفه وفتحه بشكل كبير جدا لما يحصل تنافس في الشغل، في الدراسه، في البيت، في اي حاجه. بيحصل قوي لما الاقي انه في كلمات معينه ممكن حد يقولها لي تاثر فيها بشكل سلبي، لما حد يقول لي مثلا انت فاشل او انت مش شاطر، تمام، ويكون كلام كذب مش حقيقي، يعني هو بيقول لي كده عشان خاطر يفشلني او يهدمني، فلاقي مش قادر انام بسبب كلمه زي كده. بيحصل معانا كلنا، الاقي نفسي بالليل اتقلب على المخده يمين شمال، اخرج اقوم اشرب اكل، بس مش عارف يجي لي نوم ومتغاظ وهنفجر من جوايا،
0: لان الكلمه عماله تتردد جوايا.
1: بالظبط. ليه؟ لاني خليت كلام الناس هو اللي بيحدد هويتي ومكانتي وقيمتي. فده بيبان بشكل كبير. او اني اسعى نرضي الناس اللي حواليا بشكل كبير. فمثلا انا عارف مثلا انه الشله دي مثلا مقفول على نفسها ومش بيحبوا حد غير لما يقول الفاظ مثلا مش كويسه، او يقول نكت قبيحه مثلا، او يهزر هزار غير لائق، فاضطر اعمل ايه؟ اتنازل عشان خاطر اكون مقبول وسطيهم، فيحسوني بهويتي وقيمتي. كل الامور العمليه دي اللي فيها بلاحظ انه بيبقى في فوكس كبير قوي على نفسي وعلى احساسي وعلى مشاعري وعلى مين انا، تمام، وبنسى انه انا اوريدي كده كده محبوب، انا اوريدي كده كده مقبول، انا اوريدي كده كده الله قابلني وحبيبني ودفع فيها ثمن كبير غالي قوي، فدور انه انا اعمل للناس اللي يرضيهم عشان خاطر اكون مقبول عنهم. وهنا تميزت المسيحية، او تميز المسيح، خلينا اقول بصورة ادق، تميز المسيح انه هو قدم لنا محبة بنسميها محبة غير مشروطة. يعني الله بيحبك زي ما انت، سوري في التعبير بعبلك بقرفك بالحاجات السيئة والوحشة اللي الناس رفضها فيك هو قابلها زي ما هي. بس الأعظم من كده زي ما قلنا أنه مش بيخليني زي ما أنا، يعني الله بيقبلني زي ما أنا لكنه مش
0: بيسيبني زي ما
1: مش بيسيبني زي ما أنا، برافو عليك. بيغير مني وبيصنع مني أفضل من غير ما يعيرني من غير ما يزلني. هنا بفتكر حديث المسيح مع المرأة السامرية لما هي قالت، لما هو قال لها في الأول ادعي زوجك عشان يأتي، قالت ليس لي زوج، راح عمل ايه؟
0: بالصواب أجبت،
1: بالصواب أجبت، حسنا قلت أن ليس لي زوج، كان ليكي خمسة أزواج وليس لك الآن ليس هو زوجك، بالصواب أجبت. فعمل ايه المسيح هنا؟ مدح فيها الصدق، مدح فيها حاجة كويسة، رغم أن الست دي المجتمع اللي حواليه بيبص لها نظرة دونية قوي، انت ست زانية، انت عايشة مع راجل مش جوزك، انت عايشة عيشة مش كويسة. فنظرة المسيح ليها وقبوله ليها ومحبته ده ثقة في نفسها، وخلى الست اللي كانت محرجة تخرج برا بيتها في عز النهار قصاد الناس، تخرج في وقت متأخر عشان محدش يشوفها ويعيرها، لا هي راحت تتكلم لأنها اتبنت جواها هوية جديدة ومكانة جديدة وبقت واثقة في نفسها أكتر من الأول بكتير.
0: طب شكل الهوية الجديدة دي إيه؟
1: رائع. الكتاب المقدس بيقول لنا إن كل اللي قبل المسيح وكل اللي صار مؤمن بالمسيح ومغسول بالدم قال بيقول عليه بعض الصفات، قلنا منها بعض منها زي إنه صار ابن لله تمام، لكن كمان بولس الرسول أشجع كمان كل حد يسمعنا إنه يقرأ رسالة أفسس والإصحاح الأول من عدد 3 لعدد 14. بولس وهو بيتكلم عن الهوية دي وهو بيشكر ربنا لأجلها وبيقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات. فأول حاجة بولس بيقولها إن أنا أصبحت شخص في حياتي بركة. فأنا عايش في مجتمع بيلعني باستمرار، أنت ملعون وبيلعن أهلي وبيلعن اللي جابوني كل يوم، بس الكتاب المقدس بيقول حاجة عكس كده، أنا مش ملعون
0: صح.
1: فأنا متبارك، أنا باركني الله بكل بركة روحية في السماوات في المسيح. مش بس كده، الناس بتقول لي أنت فوق البيعة، أنت ملكش لازمة. يكمل بولس ويقول كما اختاركم فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم وقدامه في المحبة. فبولس بيقول لا أنت مش فوق البيعة، عارف في لفظ كده نقوله حتى احنا في مجتمعاتنا المصرية، انت ربنا خلقك لما استكفى او انت جيت غلطة، عارف انت الالفاظ البشعة دي والناس، فحس قدامي بالدونية وبصغر نفسي بشكل كبير. لكن بولس بيقول لي لا، ده انا مختار في المسيح، ده انا قديس في المسيح، ده انا بلا لوم. الناس تقول انت فيش حد طايقك، انت مش محبوب. بولس يقول لك لا، انه لا، ده احنا كنا او صرنا قدامه كلنا محبوبين وعينا للتبني بيسوع المسيح لنفسه. كلمة الله جميلة أوي يا كريم، لأنها بتقول أنا مين في شخص المسيح، فأصبح لي هوية جديدة. فأنا لما أقرأ الكلام دوت مطالب مني أن أنا أعرفه رقم واحد، رقم اثنين مطالب أن أنا أصدقه وأؤمن به، ورقم ثلاثة أعينه قصاد الناس. فلما حد يقول لي أنت تافه أو أنت ملكش لازمة أو ملكش قيمة، أقول لا بعد إذنك، أنا راجل دفع فيه تمن غالي قوي، تمني كان دم يسوع المسيح. لما حد يقول لي مفيش حد طايقك ولا حد بيحبك، اقول لا، انا الله بيحبني وبيحبني محبه غير مشروطه. او لما حد مثلا يقول لي انت لازم تتغير عشان الناس تقبلك، يبقى ليك وضعك في المجتمع، اقول له على فكره انا محتاج اتغير فعلا، بس محتاج اتغير التغيير المسيح عايزنا نتغيره، ما تغيرش على مزاجك. لانه قبل نتغير بنكون بحسب رغبه الناس عشان خاطر الناس تقبلنا وتحبنا. فيجي المسيح يقول لك لا، انا بغيرك تغيير تاني مختلف، تغيير جذري من الداخل. أرجع أقول لك تاني أن الهوية اللي بيصنعها المسيح في حياتنا هوية تنبع من الداخل للخارج، فمرتبطة بأمور الله بيصنعها في حياتنا، مش مرتبطة بما نفعله خارجيا أو بما نملكه أو بما نحن موضوعين فيه من مجتمع أو مكانة بأي شكل من أشكال.
0: يعني لو أنا فاهم اللي أنت قلته في الوقت اللي فات صح، هعيد صياغته وأنت قول لي أنا فاهم صح ولا غلط. أنه أنا كان عندي هوية بايظة، ولما قبلت المسيح أنا الهوية القديمة ماتت وخدت هوية جديدة، ولكن بقايا الهوية القديمة موجودة، الحاجات الصعبة اللي اتقالت لي أو الحاجات أصلا الصعبة في شخصيتي اللي أنا اكتسبتها أو اللي أنا اتعودت عليها. فأنا في حاجتين عكس بعض جوايا، في هوية جديدة المسيح بيقولها عني، وفي هوية قديمة أنا بقول إني تخلصت منها بس لسه بشوفها في حياتي. فمثلا المسيح ممكن يبقى بيبص عليا ويشوف شخص محبوب، بس انا حد صعب جدا، انا حد كلامه سخيف جدا مثلا، فالناس مش حباني، ومش حباني لانه انا لا هو مش حباني لان انا فعلا بعمل حاجه صعبه، اعمل ايه؟ اصدق ايه؟
1: حلو قوي، ده اكبر تحدي انت حطيت لك عليه دلوقتي، انا اصدق ايه او اصدق مين؟ اصدق الناس اللي حواليا ولا اصدق المسيح؟ الحقيقه الناس اللي حواليك اخرهم ان هم يشخصوك، يعني يشوفوك، وممكن تشخيصهم يكون صح وممكن تشخيصهم يكون غلط،
0: صح،
1: وعمرهم هيقدموا لك الحل. يعني هقول لك بس غير في نفسك الاول وعدل في نفسك وبعد كده تعالى نتكلم وتعالى نشوف صرف، تمام؟ لكن المسيح يعمل عكس. المسيح يعمل ايه؟ اول حاجه يشخصك صح، يعني هو يحط ايده على مربط الفرس، يحط ايده على اصل المشكله شكلها عامل ازاي، وبعد كده يقول لك انت عاجز انك تحلها زي ما اتكلمنا قبل كده، وبعد كده يقول لك تعالى انا هحلها لك، او تعالى نحلها سوا ونشتغل فيها مع بعض سوا على نفسك وعلى شخصيتك وعلى هويتك، وبعد كده يخرج منك انسان مختلف، انسان بشكل جديد، انسان ليك هويه وقيمه ومكانه مختلفه. التحدي بقى اللي بيحصل، تقول ده بيحصل امتى؟ لما بلاقي اصوات من حواليا كتيره جدا جدا جدا بتقول حاجه عكس اللي كلمه الله بتقولها، هنا بقى التحدي. وهنا ده بيحتاج مني خطوه ايمان وخطوه تصديق وفيها مغامره شويه، بمعنى انا عارف ان انا شخص مثلا دم تقيل، او عارف مثلا ان انا شخص رخم مثلا، او المجتمع بيقول عليا كده، او اهلي من وانا صغير بيقولوا لي يعني ده انت دمك واقف، ده انت يعني ما حدش بيبلعك، تمام؟ بس في نفس الوقت كلمه الله بتقول انا محبوب، كلمه الله بتقول انا مقبول، كلمه الله بتقول انه الله كمان يقدر يغيرني ويصنع مني انسان مختلف. هنا بقى ده التحدي اللي لازم اقف قدامه، انا اصدق مين النهارده؟ انا اصدق كلمه الله الحيه والفعاله والأمضى من كل سيف ذي حدين، ولا أصدق الناس اللي حواليا؟ هصدق اللي ربنا ممكن يعمله جوايا لأن هو بيشخص المرض صح وبيعالج كمان بطريقة صح، ولا أصدق الناس اللي حواليا اللي هم ممكن يكونوا بيقولوا كده كمان عشان خاطر بيكرهوني أو مش بيحبوني الخير أو مش عايزين أتغير، هم عايزين يفشلوني بأي شكل من الأشكال. فهنا بيكمن التحدي الحقيقي، أنا هصدق مين النهاردة؟
0: بس هنا أحس إن أنا هقف حتة إن أنا فيها ممكن أقف وأقول يا جماعة أنا كده وربنا بيحبني كده، ولو أنت مش عاجبك اخبط دماغك في الحيطة أنا محبوب.
1: لا، ما هو الموضوع مش بيتاخد بشكل عند، الموضوع بيتاخد بشكل اعتراف، لكن في نفس الوقت ثقة إن الله بيغير.
0: أوكي.
1: وده الفرق بين الله والناس. الناس هتقول لك على فكرة أنت وحش وتفضل عمرك وحش، لكن المسيح يقول لك على فكرة أنت وحش بس أنا عارف أنك وحش وقابل وحشتك، وعندي استعداد النهاردة أن أغيرك وأعطيك جمالا عوضا عن الرماد، أديك حاجة جديدة بدل حاجة الوحشة اللي أنت جاي لي بيها.
0: فده كان ده يخليني مرفوضش اللي الناس بتقوله، ولكن أمتحن واختبره.
1: برافو.
0: قدام ربنا. برافو. إنه رب الناس بتقول عليا مثلا أنت كلامك سخيف، فلا أنا فعلا يا رب كلامي سخيف ولا لا؟ ولو طلع سخيف فعلا محتاج أعترف للناس حقوكوا عليا أن أنا كلامي سخيف، وصدق انه ربنا يقدر يغيرني ان انا يبقى كلامي كلام لطيف.
1: بالظبط. وعايز اقول هنا تدريب عملي بعمله دايما مع الشباب اللي بخدمهم، لما نتكلم في حته الهويه والقيمه وصورتي الذاتيه عن نفسي شكلها عامل ازاي، بقول له هات ورقه كده كبيره وقسمها 3 خانات واكتب فيها كده: من انا بعين نفسي، من انا بعين الاخرين، ومن انا بعيني الله. وأقوله اقعد مع نفسك بهدوء، ما تملأ دي ده مش واجب، مش امتحان هو يعني، اقعد مع نفسك وشوف كده تشوف نفسك ازاي، وبعد كده شوف او اكتب الناس شايفاك ازاي في الخانة التانية، والخانة التالتة من خلال قراءتك لكلمة الله طلع الآيات اللي تتكلم عليك كمؤمن ربنا شايف نفسك فيها ازاي، واعمل كده يعني ايه مقارنة بين التلاتة، تمام؟ هتلاقي كده حاجات متفقة، يعني اكيد انت شايف نفسك بشكل والناس شايفك بيه وربنا شايفك فيه بنفس الشكل، بس في حاجات هتلاقي فيه اختلاف، انك ممكن تكون شايف نفسك غلط او ممكن الناس هم اللي يكونوا شايفينك غلط، لكن دايما اللي هيكون صح او المعيار بتاعي اللي اقيس عليه هو رقم 3: من انا بعيني الله، ازاي ربنا شايفني. فدايما اي فكره بتجيلي انا شخصيا عن نفسي، او اي فكره حد بيقولها لي، او اي كلمه حد بيسيبها جوايا عني انا شخصيا، امتحنها في ضوء ايه؟ من انا بعيني الله. ومن انا بعيني الله دي مش بجيبها من الشارع او بشوفها بالسوشيال ميديا، مش بجيبها مثلا من المسلسلات والافلام، لكن بجيبها منين؟ من كلمه الله. بشوف كلمه الله بتقول عني ايه وبصدقها، وابقى عندي يقين ومتأكد انه مهما كنت انا وحش وبشع بعين نفسي وبعين الاخرين اكيد الله يقدر يغيرني والله يقدر يصنع مني شخص مختلف. بفتكر وانا بتكلم معاك بطرس. بطرس ايه هي هويته عن نفسه؟ انه رجل صياد وعلى قد حاله ودايما كان مشهور انه مندفع ودايما متسرع وطلعت عليه سمعة طبعا انه خاين في الاخر لما خان المسيح وانكر المسيح وبعد عن المسيح فكان بعيد عن المسيح في وقت من الاوقات. فالمسيح لما جاله وظهر له مرة تانية اكد له على حاجة مهمة جدا في الاول، انت بتحبني يا بطرس؟ قال له اه يا رب بحبك، ارعى غنمي. واداله تكليف جديد واداله وصية جديدة وقال له الوقت اللي جاي بقى يا بطرس هيحصل تغيير في حياتك، انت كنت بتمشي نفسك زي ما انت عاوز لان في هوية وقيمة وصورة انت واخدها عن نفسك بشكل معين، لكن الوقت اللي جاي اخر هي منطقك. كان بيتكلم عن نفسه المسيح يعني انه انا بقى اللي همنطقك وانا اللي همشيك في سكة جديدة وانا اللي همشيك بشكل مختلف الوقت اللي جاي وهعلمك الحياة شكلها عمل ازاي، فهتعيش بهوية وبصورة ذاتية مختلفة على كنت عايش بيها قبل كده.
0: طب خليني يعني ارجع خطوة لورا، لانه هويتي البايظة اللي احنا اتفقنا ان انا المفروض تموت كانت بتزقني ناحية حاجات اعملها. زي ما حضرتك قلت انه بطرس كان صياد فالهوية دي بتزق انه هو يروح يصطاد. انا شايف انه هويتي وامتي في دراستي، فانا هجتهد كل السنين اللي جاية قدامي وهفضل ادرس علشان هبقى متفوق. هويتي في الشغل فانا هفضل طول الوقت اكبر في الشغل، هويتي في العلاقات طول الوقت هبقى اكبر في العلاقات. لو الهوية دي ماتت وخدت هوية جديدة في المسيح، الهوية دي خليني اعمل ايه بقى؟
1: برافو. الهوية دي تخلينا نذاكر أكتر من الأول واشتغل أكتر من الأول واجتهد أن أعيش حياتي كمواطن صالح في المجتمع أكتر من الأول 100 مرة، ولكن مش بغرض المنظرة ولا بغرض أن أبقى أحسن من غيري ولا بغرض التنافسية ولا بغرض أن أثبت أن أنا أفضل من الناس اللي حواليا، لكن أنا هعمل كل دوة لأنه أنا إنسان جديد في المسيح يسوع. ولو حصل أني أخفقت في وقت من الأوقات أو حصل أن أنا سقطت أو حصل أنا فشلت، وده وارد أنه يحصل مع أي حد فينا أنه يفشل في حياته، تمام؟ لا أحبط، لا أنكسر، لا أنهزم، أقول لا تشمتي بي عدوتي، إذا سقطت أقوم، الرب نور لي. وجود المسيح في حياتي يا كريم مش بيخليني إنسان فوضوي أو همجي أو هليهلي، بالعكس بيخليني إنسان منظم وعارف هدفي شكله عامل إزاي، لكن بيحط هدف أشمل وأكبر وأعم من الأهداف الصغيرة اللي احنا عايشينها. بمعنى انه انا مش هدفي ان انا اكون الاول بس على الفصل او اول بس في السنة الدراسية، مش هدفي ان انا اكون الموظف المثالي في الشركة. حلو ده يحصل، بس حتى لو ده ما حصلش انا حياتي ما باظتش. ودايما بفتكر بقى هنا يوسف. يوسف رغم انه كان امين جدا في شغله لكن اتظلم وترمى في السجن. صح. لكن لانه مؤمن بالله ومؤمن انه هو هويته محفوظة ومكانته في الله موجودة،
0: فضل يعيش هويته رغم الوقت الصعب.
1: ويتقال عنه انه كان الرب مع يوسف فكان رجل النجاح ان هو في السجن. تخيل يعني قدر يثبت نجاح وتأثير بشكل كبير جدا حتى هو موجود فين؟ في وسط السجن. واحد غيره كان يعمل ايه؟ يحبط بقى ويقولك ما خلاص كله راح وكله ضاع انا في السجن اعمل ايه. لكن لانه يوسف كان واثق في هويته ومكانته فالله شكلها عامل ازاي، فضل يكمل يشتغل بنفس الامانة وبنفس الشغف وبنفس النجاح والتأثير. عشان كده كان مميز جدا والله كافئ امانته دي في النهايه،
0: وكانه كان فاعل مش مفعول به.
1: برافو عليك 100%.
0: يعني اللي انت قلته صعب قوي بالنسبه لي، لانه العالم مش المكان السهل اللي فيه اقدر اعيش حقيقي وامين وانجاز التعبير طقي من غير ما ينقرس عليا من غير ما يرخم عليا. واللي انت بتقول انه حتى لو العالم مرخم خليك انت طاقي، لانك مش بتعمل حاجة للعالم، انت بتعمل عشان انت محبوب من الله، عشان انت زي ما انت شرحت كذا مرة انت ابن لله.
1: بالضبط.
0: اعتقد دي محتاجة صلاة يا كيرو.
1: اكيد
0: صلاة ليا وليك وللناس اللي بتسمعنا، انه ربنا يدينا التمسك بالهوية دي، مش يدينا الهوية لان الهوية اصلا موجودة. لكن يدينا التمسك بيها رغم الظروف دي.
1: أمين أمين يا كريم. تعال ارفع قلبك معنا في الصلاة الجميلة دي، نقول يا رب النهاردة عايز أشوف نفسي بعينك أنت، مش بعناية أنا الشخصية ولا بعناية الناس اللي حواليا، حتى رب لو كانوا بيحبوني فأكيد نظرتهم مش هتكون صحيحة ليا في أغلب الأوقات. علمني يا رب أكون شبعان يا رب محبتك أكتر. قولوا يا رب علمني يا رب أكون واثق في صورتي ومكانتي في عينيك إنها مش ممكن تتهز ولا ممكن تفقد أبدا مهما حصل. علمني يا رب أني محبوب، علمني يا رب أني مقبول، علمني يا رب أني متبارك يا رب، علمني يا رب أنه أنا مختلف يا رب عن الناس اللي حواليا. خليني يا رب أشوف نفسي دايما في عينين يسوع المسيح. يمكن ده صعب ويمكن تقيل ويمكن ما نقدرش نعمله لوحدنا، لكن أشكرك يا رب أن أنت اللي اديتنا يا رب العطية واديتنا كمان الإمكانية يا رب أن احنا نقدر نعيش دوت بشكل مختلف. صلي النهاردة لأجلك أنك تكتشف هويتك في المسيح، تكتشف صورتك وقيمتك ومكانتك المختلفة اللي بديها لك المسيح من خلال خلاصه وفدائه وصليبه. آمين.
0: آمين. شكرا جدا يا كيرو.
1: شكرا ليك يا كريم.
0: شكرا ليك.
1: شكرا حبيبي.
0: وشكرا لكل حد كمل معنا البودكاست للآخر. وحب أسيب معاك جملة بسيطة قوي تفتكرها كويس، إنه العبد والأمير ابن الملك الاتنين معترفين بنفس الملك، بس كل واحد فيهم عايش بهوية غير التاني. والنهاردة أنت بتختار تعيش بهوية عبد ولا بالهوية الجديدة كابن للملك، كابن لله. وشجعك أنك تكمل معانا بقية السكة وتستنى الحلقة الجديدة من بودكاست سكة جديدة. لو سألتك أنت مين، في الغالب هيبقى عندك تعريف عن نفسك، إما بتشتغل إيه، إما أنت بتدرس فين، أو حاجة ليها علاقة بأنت بتعمل إيه في حياتك. بس هل التعريف ده كافي وصحيح ولا في تعريف أعمق من كده؟ السؤال ده هنفكر فيه النهاردة في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. زكي كيرو.
1: زكي كريم.
0: ايه الاخبار؟
1: انا بخير يا حبيبي.
0: كله كويس؟ انا الحمد لله مبسوط ومستمتع معاك في السكه اللي احنا ماشيينها.
1: وانا اكتر، اسئلتك جميله وبتخش كده في حتت شائكه،
0: وانت اجاباتك برضو يعني قويه الصراحه ومقنعه. وعشان كده انا جاي لك المره دي بسؤال. انا مين بقى؟ يعني احنا في السكه اللي مشيناها الحلقه اللي فاتت قلنا انه انا مت وعشت واتولدت جديد وكل الكلام ده. فأنا بقيت إيه بقى؟ أنا بقيت مين؟ وإيه الحاجات اللي أعرفها عن نفسي اللي صح، وإيه الحاجات اللي ممكن تبقى غلط؟
1: تعرف أنه ده من أكتر الأسئلة الصعبة في مجتمعاتنا الشرقية والعربية اللي احنا مش بنعرف نجاوب عنه بشكل كبير. حتى لو تشوف الأغاني حوالينا تلاقي الأغاني كلها محتواها أنا مين؟ أنا مش عارفني، أنا تهت مني، أنا عايش ومش عايش، أنا جوايا اتنين بيتخانقوا مع بعض، أنا مين اللي بيعمل بيفكر جوايا. هتلاقي أنه أغلب الأغاني والمسلسلات حتى بتتكلم عن فكرة هويتي وقيمتي، ودايما تلاقي الشخص اللي كان غلبان في أول الفيلم لكن حصل مشكلة في حياته فقرر أن ينتقم لنفسه عشان يجيب حقه، فبيحس بقى بنشوة الانتصار بقى والعظمة. فالناس بتعيش حياتها كلها تدور هي مين. حتى الجنريشن زي اللي حوالينا دلوقتي عندهم دايما ازمه في الكارير، ازمه دايما ان هو بيعمل شيفت كارير بسرعه. منهم متخرج دلوقتي وبيشتغل دايما مش بيعجبه حاجه، يقول لك انا فقدت الباشن بتاعي، فقدت شغفي
0: يعني.
1: عايز اشتغل في حته معينه. فدي ازمه كبيره جدا، ناس مش عارفه هويتها، ناس مش عارفه قيمتها ولا مكانتها. ففي الاخر ايه اللي بيحصل؟ بتتلخبط في حياتها وبتمشي في سكك كثيره قد تكون صحيحه وقد تكون خاطئه، وبنتعطل في حياتنا بشكل كبير. ما يميز الخلاص في المسيحية بقى كريم انه الله مش بس بيديني ولادة جديدة، لكن الله كمان بيديني حاجة اسمها هوية جديدة، مكانة جديدة، تمام، بيديني قيمة جديدة من خلال اللي عمله معايا المسيح يسوع.
0: طب قبل ما اخش معاك في الهوية الجديدة والقيمة الجديدة، هيبقى عندي سؤال انه ايه المشكلة في الهوية القديمة؟
1: حلو قوي. الهوية القديمة مشكلتها انها هوية مرتبطة بحاجات بعيدة عني، بحاجات مش جوايا لكن حاجات برايا. بمعنى
0: زي
1: بمعنى مثلا واحد قال لك انا اصلي حاسس ان انا احسن من غيري لان انا بابا غني، فانا عندي مثلا رصيد في البنك ومعايا احسن عربية واحسن موبايل وساكن في احسن مكان. فتخيل لو شلت منه الحاجات دي اللي يحصل؟ يحس بالنقص، يحس بالفقر. واحد مثلا حاسس انه هويته كلها موجودة في انه مثلا متفوق دراسيا، فهو دايما الاول على دفعته وهو دايما الشاطر ودحيح الدفعه. تخيل شخص زي كده مثلا لو في اخفق في امتحان او صف امتحان في وقت من الاوقات اللي يحصل هويته تتضرب تماما, ما تبقاش موجوده,
0: يحس بازمه هويه بقى, انا بالزبط. مين ولا بعمل ايه.
1: واحد مثلا في العلاقات فهو مثلا محبوب دايما او الحبيب, بلاش كلمه محبوب يعني, والبنات بتحبه كلها. تخيل مثلا لو بنت مره كرفت له او بنت مثلا مره سقعت له زي ما الشباب بيقولوا,
0: ياخدها على كرامته
1: بالظبط, ويحس انه مجروح وانا ما اترفضتش وانا اتقالي لا ازاي, وممكن ينتقم. وده شفناه على فكره في مصر هنا, انه شاب مثلا بنت قالت له لا فهو ما قبلش الرفض راح قتلها عشان ينتقم منها في حاجه زي كده, والحب ده تحول لكراهيه بشكل كبير. فالهويه القديمه او الهويه العالميه او هويه الدنيا اللي احنا عايشين فيها دايما منحصره فيما املكه خارجيا, فيما استحوذ عليه. لكن المسيح بيديك هويه قايمه على حاجه داخليه, انه بيغير فيك من جوه زي ما كنا بنتكلم في الحلقه اللي فاتت, بيديك طبيعه جديده, بيديك قلب جديد وخليقه جديده, فبتبتدي تبص لنفسك بمنظور مختلف. وده اللي قاله القديس يوحنا, انظروا ايه محبه اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله. وزي ما قلنا وعيد وكرر في الحته دي, مش معناها ان الله اتجوز وخلف, لكن معناها ان الله تبناني, الله نسبني ليه, الله خلاني قريب منه بشكل كافي, فبقت علاقتي بيه زي علاقه الاب بابنائه بالظبط. فالله في المسيحيه بيستعلن نفسه انه اب لينا واحنا ابناء. فاول هويه جديده مختلفه الله بيقولها لي, بيقول لي عارف انت يلي بيقولك انت ما تسواش وانت ما لكش تمن وما لكش قيمة وما لكش تقدير, انت في عين الله غالي جدا, انت في عين الله ابن الله نفسه. تخيل اللي ابوه مدير ولا ابوه مثلا وزير بيفتخر ازاي ويقول يعني انا ياما هنا ياما هناك. تخيل ان الكتاب المقدس بيقول ان كل اللي قبله المسيح بيصيروا اولاد الله اللي هم مؤمنين باسمه. مش بس كده, الهوية الجديدة بتخليك مميز ومختلف عن الناس اللي حواليك. دلوقتي زي ما انت عارف انت بتخدم الشباب اكتر مني وفاهم ده, الشاب بيدور يبقى مميز بتسريحة شعره, بقصة دقنه مثلا, باللبس اللي يلبسه, بطريقة كلامه, بانه مثلا صورته على السوشيال ميديا بتجيب لايكات كتيرة, بفيديو مثلا بيعمله فبيفيرل مثلا, فالانفلونسرز مثلا بيهتموا بان هم بيكونوا مميزين مختلفين. لكن الكتاب المقدس بيقول لي انه حتى لو العالم اللي حواليك رفضك, لو حتى العالم اللي حواليك مش فاهمك, وده بيحصل على فكره كتير, لو انت مؤمن مسيحي جديد وامنت بالمسيح وحاسس مفيش قبول, نلاقي الكتاب المقدس بيعلن انه اما انتم المؤمنين بالمسيح انتم جنس مختار, انتم مختلفين, الله مختاركم, الله دعيكم لمهمة معينة. مش بس كده, كهنوت ملوكي, ايه الكلمة الصعبة كهنوت ملوكي دي؟ يعني معناها انه الله بيعاملك كأنك ملك, كأنك ليك قيمة كبيرة جدا. الله بيعمل لك الف حساب, فانت مش انسان تافه. انا ممكن يكون الف بيت يقول انت تافه, انت اي كلام, انت ولا تسوى. لكن لما اقرا كلمة ربنا واشوف الخطوة الجديدة اللي خدتها بإيماني بالمسيح ازاي غيرتني, فشوف ان انا جنس مختار, كهنوت ملوكي, أمة مقدسة. يعني أمة مقدسة يعني أنا بنتمي للمسيح بنسبة 100%. فيش حاجة بتملك فيا, لا بتملك فيا خطية ولا حد بيتصرف فيا ولا خاف من حد على الأرض دي كلها, لأني مقدس ومكرس للمسيح. مش بس كده, لكن كمان أقول حاجة عظيمة, أنتوا شعب اقتناء. يعني إيه؟ يعني مدفوع فيك تمن غالي قوي قوي قوي, فمش بس واخد هوية لكن واخد قيمة. في واحد مثلا يبص لي يقول لي على فكرة أنت من أسرة بسيطة, وبالذات البنات على فكرة بيفرق معها الحتة دي قوي, يقول لك يعني أنا مين هيبص لي, أنا مين هيرتبط بيا, أنا أصلا يعني ممكن أكون متوسط الجمال شوية, أو مثلا من عيلة قليلة بشكل كبير. لكن الكتاب المقدس بيقول أن أنتوا اشتريتم بثمن, وهذا الثمن ثمن غالي زي ما كنا بنتكلم, اللي هو دم يسوع المسيح. فالثمن الغالي ده خلاني شعب اقتناء, الله اقتناني, الله بيملك حياتي كلها. فده اللي احنا بنقوله, انه اصبح ليا هوية جديدة ومكانة جديدة وقيمة جديدة خدتها بفضل قبول العمل المسيح في حياتي.
0: طب هل ممكن الهوية القديمة والقيمة القديمة يكون ليها زي ما بيقولوا كده الشوائب تبان في الهوية الجديدة؟
1: طبعا طبعا يا كريم.
0: اقفشها ازاي بقى؟
1: ده بيبان قوي مثلا لو هنتكلم بشكل عملي, لما ألاقي أن أنا بغضب مثلا لما حد بيتم مدحه قدامي وأنا لأ, لما يشكره في حد وأنا محدش يشكرني, بيتم كشفه وفتحه بشكل كبير جدا لما يحصل تنافس في الشغل، في الدراسة، في البيت، في أي حاجة. بيحصل قوي لما لقي أنه في كلمات معينة ممكن حد يقولها لي تأثر فيها بشكل سلبي. لما حد يقول لي مثلا أنت فاشل أو أنت مش شاطر، تمام، ويكون كلام كذب مش حقيقي، يعني هو بيقول لي كده عشان خاطر يفشلني أو يهدمني، فلاقي مش قادر أنام بسبب كلمة زي كده. بيحصل معنا كلنا، الاقي نفسي بالليل اتقلب على المخدة يمين شمال، اخرج اقوم اشرب اكل، بس مش عارف يجي لي نوم ومتغاظ وهنفجر من جوايا،
0: لان الكلمه عماله تتردد جوايا.
1: بالظبط. ليه؟ لاني خليت كلام الناس هو اللي بيحدد هويتي ومكانتي وقيمتي. فده بيبان بشكل كبير. او اني اسعى نرضي الناس اللي حواليا بشكل كبير. فمثلا انا عارف مثلا انه الشلة دي مثلا مقفول على نفسها ومش بيحبوا حد غير لما يقول الفاظ مثلا مش كويسة او يقول نكت ابيحة مثلا او يهزر هزار غير لائق، فاضطر اعمل ايه؟ اتنازل عشان خاطر اكون مقبول وسطيهم فيحسوني بهويتي وقيمتي. كل الامور العملية دي اللي فيها بلاحظ انه بيبقى فيه فوكس كبير قوي على نفسي وعلى احساسي وعلى مشاعري وعلى مين انا، تمام، وبنسى انه انا اوريدي كده كده محبوب، انا اوريدي كده كده مقبول، انا اوريدي كده كده الله قابلني وحبيبني ودفع فيه ثمن كبير غالي قوي، فدور انه انا اعمل للناس اللي يرضيهم عشان خاطر اكون مقبول عنهم. وهنا تميزت المسيحية، او تميز المسيح، خلينا اقول بصورة ادق، تميز المسيح انه هو قدم لنا محبة بنسميها محبة غير مشروطة. يعني الله بيحبك زي ما انت، سوري في التعبير، بعبلك، بقرفك، بالحاجات السيئة والوحشة اللي الناس رفضها فيك هو قابلها زي ما هي. بس الأعظم من كده زي ما قلنا انه مش بيخليني زي ما انا، يعني الله بيقبلني زي ما انا لكنه مش
0: بيسيبني زي ما
1: انا، مش بيسيبني زي ما انا، برافو عليك. بيغير مني وبيصنع مني افضل من غير ما يعيرني، من غير ما يزلني. هنا بفتكر حديث المسيح مع المرأة السامرية، لما هي قالت، لما هو قال لها في الاول ادعي زوجك عشان ياتي، قالت له ليس لي زوج، راح عمل ايه؟
0: بالصواب اجبت،
1: بالصواب اجبت، حسنا قلت ان ليس لي زوج، كان ليكي خمسه ازواج وليس لك الان ليس هو زوجك، بالصواب اجبت. فعمل ايه المسيح هنا؟ مدح فيها الصدق، مدح فيها حاجه كويسه، رغم ان الست دي المجتمع اللي حواليها بيبص لها نظره دونيه قوي، انت ست زانيه، انت عايشه مع راجل مش جوزك، انت عايشه عيشه مش كويسه. فنظرة المسيح ليها وقبوله ليها ومحبته ده ثقة في نفسها، وخلى الست اللي كانت محرجة تخرج بره بيتها في عز النهار قصاد الناس

0: وهو بيتكلم عن الهوية دي وهو بيشكر ربنا لأجلها وبيقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات. فأول حاجة بولس بيقولها إن أنا أصبحت شخص في حياتي بركة. فأنا عايش في مجتمع بيلعني باستمرار، أنت ملعون وبيلعن أهلي وبيلعن اللي جابوني كل يوم، بس الكتاب المقدس بيقول حاجة عكس كده، أنا مش ملعون
1: صح.
0: فأنا متبارك، أنا باركني الله بكل بركة روحية في السماوات في المسيح. مش بس كده، الناس بتقول لي أنت فوق البيعة، أنت ملكش لازمة. يكمل بولس ويقول كما اختاركم فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم وقدامه في المحبة. فبولس بيقول لا، أنت مش فوق البيعة. عارف في لفظ كده نقوله حتى احنا في مجتمعاتنا المصرية، انت ربنا خلقك لما استكفى او انت جيت غلطة، عارف انت الالفاظ البشعة دي والناس، فحس قدامي بالدونية وبصغر نفسي بشكل كبير. لكن بولس بيقول لي لا، ده انا مختار في المسيح، ده انا قديس في المسيح، ده انا بلا لوم. الناس تقول انت فيش حد طايقك، انت مش محبوب. بولس يقول لك لا، انه لا، ده احنا كنا او صرنا قدامه كلنا محبوبين وعينا للتبني بيسوع المسيح لنفسه. كلمة الله جميلة أوي يا كريم، لأنها بتقول أنا مين في شخص المسيح، فأصبح لي هوية جديدة. فأنا لما أرى الكلام دوت مطالب مني أن أنا أعرفه رقم واحد، رقم اثنين مطالب أن أنا أصدقه وأؤمن به، ورقم ثلاثة أعينه قصاد الناس. فلما حد يقول لي أنت تافه أو أنت ملكش لازمة أو ملكش قيمة، أقول لا بعد إذنك، أنا راجل دفع فيه ثمن غالي قوي، ثمني كان دم يسوع المسيح. لما حد يقول لي مفيش حد طايقك ولا حد بيحبك، اقول لا، انا الله بيحبني وبيحبني محبه غير مشروطه. او لما حد مثلا يقول لي انت لازم تتغير عشان الناس تقبلك، يبقى ليك وضعك في المجتمع، اقول له على فكره انا محتاج اتغير فعلا، بس محتاج اتغير التغيير المسيح عايزنا نتغيره، ما تغيرش على مزاجك. لانه قبل نتغير بنكون بحسب رغبه الناس عشان خاطر الناس تقبلنا وتحبنا. فيجي المسيح يقول لك لا، انا بغيرك تغيير تاني مختلف، تغيير جذري من الداخل. ارجع اقول لك تاني ان الهويه اللي بيصنعها المسيح في حياتنا هويه تنبع من الداخل للخارج، فمرتبطه بامور الله بيصنعها في حياتنا، مش مرتبطه بما نفعله خارجيا او بما نملكه او بما نحن موضوعين فيه من مجتمع او مكانه باي شكل من الاشكال.
1: يعني لو انا فاهم اللي انت قلته في الوقت اللي فات صح، عيد صياغته وانت قول لي انا فاهم صح ولا غلط، انه انا كان عندي هويه بايظه ولما قبلت المسيح أنا الهوية القديمة ماتت وخدت هوية جديدة، ولكن بقايا الهوية القديمة موجودة، الحاجات الصعبة اللي اتقالت لي أو الحاجات أصلا الصعبة في شخصيتي اللي أنا اكتسبتها أو اللي أنا اتعودت عليها. فأنا في حاجتين عكس بعض جوايا، في هوية جديدة المسيح بيقولها عني، وفي هوية قديمة أنا بقول إني تخلصت منها بس لسه بشوفها في حياتي. فمثلا المسيح ممكن يبقى بيبص عليا ويشوف شخص محبوب، بس أنا حد صعب جدا، أنا حد كلامه سخيف جدا مثلا، فالناس مش حباني، ومش حباني لأنه أنا لا، مش حباني لأن أنا فعلا بعمل حاجة صعبة. أعمل إيه؟ أصدق إيه؟
0: حلو قوي، ده أكبر تحدي أنت حطيت لك عليه دلوقتي. أنا أصدق إيه أو أصدق مين؟ صدق الناس اللي حواليا ولا صدق المسيح؟ الحقيقة الناس اللي حواليك اخرهم ان هم يشخصوك، يعني يشوفوك، وممكن تشخصهم يكون صح وممكن تشخصهم يكون غلط
1: صح،
0: وعمرهم هيقدموا لك الحل. يعني هيقول لك بس غير في نفسك الاول وعدل في نفسك وبعد كده تعالى نتكلم وتعالى نشوف صرف، تمام. لكن المسيح يعمل عكس. المسيح يعمل ايه؟ اول حاجه يشخصك صح، يعني هو يحط ايده على مربط الفرس، يحط ايده على اصل المشكله شكلها عامل ازاي، وبعد كده يقول لك انت عاجز انك تحلها زي ما اتكلمنا قبل كده. وبعد كده يقول لك تعالى انا هحلها لك، او تعالى نحلها سوا ونشتغل فيها مع بعض سوا على نفسك وعلى شخصيتك وعلى هويتك. وبعد كده يخرج منك انسان مختلف، انسان بشكل جديد، انسان ليك هويه وقيمه ومكانه مختلفه. التحدي بقى اللي بيحصل، تقول ده بيحصل امتى؟ لما بلاقي اصوات من حواليا كتيره جدا جدا جدا بتقول حاجه عكس اللي كلمه الله بتقولها. هنا يبقى التحدي، وهنا ده بيحتاج مني خطوة إيمان وخطوة تصديق وفيها مغامرة شوية. بمعنى أنا عارف أن أنا شخص مثلا دم تقيل، أو عارف مثلا أن أنا شخص رخم مثلا، أو المجتمع بيقول عليا كده، أو أهلي من وأنا صغير بيقولوا لي يعني ده أنت دمك واقف، ده أنت يعني ما حدش بيبلعك، تمام. بس في نفس

0: وقت الكلمة الله بتقول أنا محبوب، كلمة الله بتقول أنا مقبول، كلمة الله بتقول إنه الله كمان يقدر يغيرني ويصنع مني إنسان مختلف. هنا بقى التحدي اللي لازم أقف قدامه، أنا أصدق مين النهاردة؟ أنا أصدق كلمة الله الحية والفعالة والأمضى من كل سيف ذي حدين، ولا أصدق الناس اللي حواليا؟ أصدق اللي ربنا ممكن يعمله جوايا لأن هو بيشخص المرض صح وبيعالج كمان بطريقة صح، ولا أصدق الناس اللي حواليا اللي هم ممكن يكونوا بيقولوا كده كمان عشان خاطر بيكرهوني أو مش بيحبوا لي الخير أو مش عايزين أتغير، هم عايزين يفشلوني بأي شكل من الأشكال. فهنا بيكمن التحدي الحقيقي، أنا هصدق مين النهاردة؟
1: بس أنا أحس أن أنا هقف في حتة أن أنا فيها ممكن أقف وأقول يا جماعة أنا كده وربنا بيحبني كده، ولو أنت مش عاجبك اخبط دماغك في الحيطة أنا محبوب.
0: لا، ما هو الموضوع مش بيتاخد بشكل عند، الموضوع بيتاخد بشكل اعتراف، لكن في نفس الوقت ثقة أن الله بيغير. وده الفرق بين الله والناس. الناس هتقول لك على فكرة أنت وحش وتفضل عمرك وحش، لكن المسيح يقول لك على فكرة أنت وحش بس أنا عارف أنك وحش وقابل وحشتك وعندي السعادة النهاردة أن أغيرك وأعطيك جمالا عوضا عن الرماد، أديك حاجة جديدة بدل حاجة الوحشة اللي أنت جاي لي بيها.
1: فده كأن ده يخليني مرفضش للناس بتقوله، ولكن أمتحن واختبره.
0: برافو.
1: قدام ربنا. برافو. أنه رب الناس بتقول علي مثلا أنت كلامك سخيف، فأنا فعلا يا رب كلامي سخيف ولا لأ؟ ولو طلع سخيف فعلا محتاج اعترف للناس حقكم عليا ان انا كلامي سخيف، واصدق انه ربنا يقدر يغيرني ان انا يبقى كلامي كلام لطيف.
0: بالظبط. وعايز اقول هنا تدريب عملي بعمله دايما مع الشباب اللي بخدمهم لما نتكلم في حته الهويه والقيمه وصورتي الذاتيه عن نفسي شكلها عامل ازاي. بقول له هات ورقه كده كبيره وقسمها 3 خانات واكتب فيها كده: من انا بعين نفسي، من انا بعين الاخرين، ومن انا بعيني الله. وأقوله اقعد مع نفسك بهدوء، ما تملأ دي مش واجب، مش امتحان هو يعني. اقعد مع نفسك وشوف كده شايف نفسك ازاي، وبعد كده شوف او اكتب الناس شايفاك ازاي في الخانة التانية، والخانة التالتة من خلال قراءتك لكلمة الله طلع الآيات اللي تتكلم عليك كمؤمن ربنا شايف نفسك فيها ازاي، واعمل كده يعني ايه مقارنة بين التلاتة. تمام. هتلاقي اكيد حاجات متفقة، يعني اكيد انت شايف نفسك بشكل والناس شايفاك بيه وربنا شايفك فيه بنفس الشكل، بس في حاجات هتلاقي فيه اختلاف، انك ممكن تكون شايف نفسك غلط او ممكن الناس هم اللي يكونوا شايفينك غلط. لكن دايما اللي هيكون صح او المعيار بتاعي اللي هقيس عليه هو رقم 3: من انا بعيني الله، ازاي ربنا شايفني. فدايما اي فكره بتجيلي انا شخصيا عن نفسي، او اي فكره حد بيقولها لي، او اي كلمه حد بيسيبها جوايا عني انا شخصيا، امتحنها في ضوء ايه؟ من انا بعيني الله. ومن انا بعيني الله دي مش بجيبها من الشارع او بشوفها من السوشيال ميديا، مش بجيبها مثلا من المسلسلات والافلام، لكن بجيبها منين؟ من كلمه الله. بشوف كلمه الله بتقول عني ايه وبصدقها، وابقى عندي يقين ومتاكد انه مهما كنت انا وحش وبشع بعين نفسي وبعين الاخرين، اكيد الله يقدر يغيرني والله يقدر يصنع مني شخص مختلف. بفتكر وانا بتكلم معاك بطرس. بطرس ايه هويته عن نفسه؟ انه راجل صياد وعلى قد حاله، ودايما كان مشهور انه مندفع ودايما متسرع، وطلعت عليه سمعة طبعا انه خاين في الاخر لما خان المسيح وانكر المسيح وبعد عن المسيح، فكان بعيد عن المسيح في وقت من الاوقات. فالمسيح لما جاله وظهر له مرة تانية اكد له على حاجة مهمة جدا في الاول: انت بتحبني يا بطرس؟ قال له اه يا رب بحبك، ارعى غنمي. واداله تكليف جديد واداله وصية جديدة وقال له الوقت اللي جاي بقى يا بطرس هيحصل تغيير في حياتك، انت كنت بتمشي نفسك زي ما انت عاوز لان في هوية وقيمة وصورة انت واخدها عن نفسك بشكل معين، لكن الوقت اللي جاي اخر هي منطقك. كان بيتكلم عن نفسه المسيح يعني انه انا بقى اللي همنطقك وانا اللي همشيك في سكة جديدة وانا اللي همشيك بشكل مختلف الوقت اللي جاي، وهعلمك الحياة شكلها عامل ازاي، فهتعيش بهوية وبصورة ذاتية مختلفة على كنت عايش بيها قبل كده.
1: طب خليني يعني ارجع خطوة لورا، لانه هويتي البايظة اللي احنا اتفقنا انها المفروض تموت كانت بتزقني ناحية حاجات أعملها. زي ما حضرتك قلت أنه بطرس كان صياد، فالهوية دي بتزقه أنه هو يروح يصطاد. أنا شايف أنه هويتي وقيمتي في دراستي، فأنا هجتهد كل السنين اللي جاية قدامي وهفضل أدرس علشان أبقى متفوق. هويتي في الشغل، فأنا هفضل طول الوقت أكبر في الشغل. هويتي في العلاقات، طول الوقت أبقى في العلاقات. لو الهوية دي ماتت وخدت هوية جديدة في المسيح، الهوية دي خليني أعمل إيه بقى؟
0: برافو. الهوايه دي تخليني اذاكر اكتر من الاول واشتغل اكتر من الاول واجتهد ان اعيش حياتي كمواطن صالح في المجتمع اكتر من الاول 100 مره، ولكن مش بغرض المنظره ولا بغرض ان ابقى احسن من غيري ولا بغرض التنافسيه ولا بغرض ان اثبت ان انا افضل من الناس اللي حواليا، لكن انا هعمل كل دوة لانه انا انسان جديد في المسيح يسوع. ولو حصل اني اخفقت في وقت من الاوقات او حصل ان انا سقطت او حصل ان انا فشلت، وده وارد انه يحصل مع اي حد فينا انه يفشل في حياته، تمام، لا احبط، لا انكسر، لا انهزم، اقول لا تشمتي بي عدوتي، اذا سقطت اقوم، الرب نور لي. وجود المسيح في حياتي يا كريم مش بيخليني انسان فوضوي او همجي او هلهلي، بالعكس بيخليني انسان منظم وعارف هدفي شكله عامل ازاي، لكن بيحط هدف اشمل واكبر واعم من الاهداف الصغيره اللي احنا عايشينها. بمعنى انه انا مش هدفي ان انا اكون الاول بس على الفصل او اول بس في السنه الدراسيه، مش هدفي ان انا اكون الموظف المثالي في الشركه، حلو ده يحصل، بس حتى لو ده ما حصلش يعني حياتي ما باظتش. ودايما بفتكر بقى هنا يوسف. يوسف رغم انه كان امين جدا في شغله لكن اتظلم وترمى في السجن. صح. لكن لانه مؤمن بالله ومؤمن انه هو هويته محفوظه ومكانته في الله موجوده،
1: فضل يعيش هويته رغم الوقت الصعب.
0: ويتقال عنه انه كان الرب مع يوسف فكان رجل النجاح ان هو في السجن. صح. تخيل يعني قدر يثبت نجاح وتاثير بشكل كبير جدا حتى هو موجود فين؟ في وسط السجن. واحد غيره كان يعمل ايه؟ يحبط بقى ويقول لك ما خلاص كله راح وكله ضاع، انا في السجن هعمل ايه؟ لكن لانه يوسف كان واثق في هويته ومكانته في الله شكلها عامل ازاي، فضل يكمل يشتغل بنفس الامانه وبنفس الشغف وبنفس النجاح والتاثير. عشان كده كان مميز جدا، والله كافئ امانته دي في النهايه،
1: وكانه كان فاعل مش مفعول به.
0: برافو عليك 100%.
1: يعني اللي انت قلته صعب قوي بالنسبه لي، لانه العالم مش المكان السهل اللي فيه اقدر اعيش حقيقي وامين وإنجاز التعبير طقي من غير ما ينقرس علي، من غير ما يرخم علي. واللي انت بتقوله انه حتى لو العالم مرخم خليك انت طقي، لانك مش بتعمل حاجة للعالم، انت بتعمل عشان انت محبوب من الله، عشان انت زي ما انت شرحت كذا مرة انت ابن لله.
0: بالضبط.
1: اعتقد دي محتاجة صلاة يا كير.
0: اكيد
1: صلاة ليا وليك وللناس اللي بتسمعنا، انه ربنا يدينا التمسك بالهوية دي، مش يدينا الهوية لان الهوية اصلا موجودة، لكن يدينا التمسك بيها رغم الظروف دي.
0: امين امين يا كريم. تعال ارفع قلبك معنا في الصلاة الجميلة دي، نقول يا رب النهاردة عايز اشوف نفسي بعينك انت، مش بعناية انا الشخصية ولا بعنين الناس اللي حواليا، حتى رب لو كانوا بيحبوني فاكيد نظرتهم مش هتكون صحيحة ليا في اغلب الاوقات. علمني يا رب أكون شبعان يا رب محبتك أكتر. قول يا رب علمني يا رب أكون واثق في صورتي ومكانتي في عينيك، إنها مش ممكن تتهز ولا ممكن تفقد أبدا مهما حصل. علمني يا رب أني محبوب، علمني يا رب أني مقبول، علمني يا رب أني متبارك يا رب، علمني يا رب أنه أنا مختلف يا رب عن الناس اللي حواليا. خليني يا رب أشوف نفسي دايما في عينين يسوع المسيح. يمكن ده صعب ويمكن تقيل ويمكن ما نقدرش نعمله لوحدنا، لكن أشكرك يا رب أن أنت اللي اديتنا يا رب العطية واديتنا كمان الإمكانية يا رب أن احنا نقدر نعيش دوت بشكل مختلف. صلي النهاردة لأجلك أنك تكتشف هويتك في المسيح، تكتشف صورتك وقيمتك ومكانتك المختلفة اللي بديها لك المسيح من خلال خلاصه وفدائه وصليبه. أمين
1: أمين. شكرا جدا يا كيرو.
0: شكرا لك يا كريم.
1: شكرا لك.
0: شكرا حبيبي.
1: وشكرا لكل حد كمل معنا البودكاست للآخر. وأحب أسيب معاك جملة بسيطة قوي تفتكرها كويس، إنه العبد والأمير ابن الملك الاتنين معترفين بنفس الملك، بس كل واحد فيهم عايش بهوية غير التاني. والنهاردة أنت بتختار تعيش بهوية عبد ولا بالهوية الجديدة كابن للملك، كابن لله. وشجعك انك تكمل معانا بقية السكة وتستنى الحلقة الجديدة من بودكاست سكة جديدة.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. الحقيقة في أوقات بنعدي فيها كلنا، ولكن يمكن بأشكال مختلفة، هي أوقات الضعف. البعض بيعدي في أوقات كده فيها ضعف وهزال، مرات بتبقى أوقات طويلة، مرات بتبقى فترات يعني مش طويلة قوي. لكن الحقيقة أوقات الضعف دي بنحتاج حد يشددنا وحد يقوينا. مرات بندور على صديق، ومرات بنعمل مكالمات للناس اللي غاليين علينا. والعلاقات الأصيلة اللي أنا بشكر ربنا من أجلها، اللي ممكن تكون موجودة في حياتك أو في حياتك، ممكن تكون العلاقات دي هي اللي بتشجعنا. حلوة قوي قوي قوي. لكن في أوقات الضعف أنا محتاج أسمع صوت يقويني. الصوت اللي بحكي لك عليه النهاردة ده هو صوت الرب. في مزمور 29 وعدد 4 يقول كاتب المزمور اللي هو داود: صوت الرب بالقوة، صوت الرب بالجلال. داود بيقول كده أنه صوت الرب ممتلئ قوة. صوت الرب يجي على كل مناطق ضعف في حياتي. صوت الرب يجي ويقول لي أنا عندي حلول سماوية. جت في بعض الترجمات هذه الكلمات: صوت الرب قوي جدا، صوت الرب يفيض بالجلال. في أوقات الهزيمة وأوقات الانكسار بنحتاج نسمع صوت الرب. صوت الرب القوي، صوت الرب المميز جدا، صوت الرب اللي يجي ويقول لي أنا أقوى من مشكلتك. صوت الرب ممتلئ بالقوة، صوت الرب ممتلئ بالقوة. صوت الرب اللي يجي ويقول لي النهاردة أنا عندي كلمة مختلفة، أنا عندي كلمة مختلفة. في مرة من المرات كتاب يتكلم في إنجيل يوحنا أصح 11 عن واحد اسمه لعازر، كان يسوع بيحبه. لعازر مات واتدفن وعدى 4 أيام وأنتن. إيه أقوى من صوت الموت؟ ولا حاجة. الموت هو النهاية، وياريته ماتوا بس، ده مات وتحلل، مات وأنتن. لكن يجي الرب في المشهد ده ويقف قدام القبر ويتكلم الرب يسوع لكل المجد، وينادي بصوت عظيم. اسمع تاني التعبير ده، بصوت عظيم. يقول ايه الرب؟ لعازر هلم خارجا. الحقيقة اي حد فينا لو وقف قدام قبر وقعد ينده بصوت عظيم ويقول لعازر هلم خارجا، ولا حاجة. لكن الرب صاحب السلطان، صوت الرب صاحب السلطان، صوت الرب بالقوة. عارف يقول الكتاب المقدس ايه؟ اول لما نادى على العازر يقول خرج الميت ويداه ورجلاه ملفوفتان. كان متكفن لكن خرج لعازر، قام لعازر من بين الاموات. ممكن تكون في حاجات في حياتك ماتت وشبعت موت، في حاجات في حياتك يبست ودبلت، في حاجات في حياتك الفشل والضعف بقى هو عنوانها. لكن النهاردة صوت الرب بالقوة، صوت الرب ممتلئ جلال، صوت الرب صاحب السلطان، صوت الرب اللي يجي النهاردة في ضعفك ويلمس حياتك. يجي الرب ويقولك ما تخافش حبيبي، ما تخافش. يجي الرب ويقولك يا بنتي ما تخافيش، أنا موجود، أنا بابا، أنا بابا، أنا بابا القوي، أنا بابا القوي. إيد بابا القوية أحبائي، إيد بابا اللي تسند، إيد بابا اللي تشدد، صوت بابا اللي يملى ولاده أمان. ممكن تكون في بيتك ويعني قاعد ومنتظر أنه الحلول تيجي من الناس، الحلول تيجي من المعارف، لكن يجي الرب يقولك أنا أبوك. عارف لما يبقى طفل كده يسمع صوت بابا والطفل ده شعر بخطر، أول لما يسمع صوت بابا يطمن جدا جدا. النهاردة الرب جاي علشان يسمعني ويسمعك ويسمعك صوته. النهاردة الرب جاي عشان يقول لي أنا أقوى من الظروف، صوتي أقوى من المشكلة، صوتي أقوى من الأزمة، صوتي أقوى من قبر لعازر، صوتي أقوى من الموت، صوتي أقوى من المرض، صوتي أقوى من الفشل، صوتي أقوى من اليأس. لما بطرس يبقى يأسان من نفسه ويقول له يا رب تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيء، ما استضناش حاجة، يجي الرب ويقول له كلمة مختلفة، صوته القوي يقول له بص ادخل جوه، ابعد العمق، ارمي الشبكة مرة تاني، وأنا عندي كلمة مختلفة. صوت الرب أقوى حتى من الطبيعة والمخلوقات.
يؤمر الرب السمك أنه يدخل شبكة بطرس. صوت الرب ليه كل السلطان، صوت الرب بالقوة. جميل مزمور 29 اللي بيكلمني عن صوت الرب، هذا المزمور اللي بيعلن أنه وقت لما تتعب من صوت الناس، وقت لما أصوات الناس تبقى مليانة بالإحباط والفشل والتقييم ليك، يجي الرب ويقول لك أنا عندي صوت مختلف، أنا صوتي يأتي إليك يشددك ويقويك. شكرا يا رب، شكرا لأجل صوتك يا رب، ما تحرمناش من صوتك أبدا يا رب. بصلي النهاردة أنه لا تكن كلمتك عزيزة في حياتنا يا رب، بصلي النهاردة أنك تيجي بصوتك بقوة يا رب، بصلي النهاردة أنك تأتي بقوة على كل أماكن ضعف وعلى كل أماكن تعب في حياتنا. أشكرك لأجل صوتك بالقوة، صوتك ممتلئ بالجلال يا رب. أشكرك لأنك سامع صلاتنا، وليك كل المجد. آمين.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. الحقيقة في أوقات بنعدي فيها كلنا، ولكن يمكن بأشكال مختلفة، هي أوقات الضعف. البعض بيعدي في أوقات كده فيها ضعف وهزال، مرات بتبقى أوقات طويلة، مرات بتبقى فترات يعني مش طويلة قوي. لكن الحقيقة أوقات الضعف دي بنحتاج حد يشددنا وحد يقوينا. مرات بندور على صديق، ومرات بنعمل مكالمات للناس اللي غاليين علينا. والعلاقات الأصيلة اللي أنا بشكر ربنا من أجلها، اللي ممكن تكون موجودة في حياتك أو في حياتك، ممكن تكون العلاقات دي هي اللي بتشجعنا. حلوة قوي قوي قوي. لكن في أوقات الضعف أنا محتاج أسمع صوت يقويني. الصوت اللي بحكي لك عليه النهاردة ده هو صوت الرب. في مزمور 29 وعدد 4 يقول كاتب المزمور اللي هو داود: صوت الرب بالقوة، صوت الرب بالجلال. داود بيقول كده أنه صوت الرب ممتلئ قوة. صوت الرب يجي على كل مناطق ضعف في حياتي. صوت الرب يجي ويقول لي أنا عندي حلول سماوية. جت في بعض الترجمات هذه الكلمات: صوت الرب قوي جدا، صوت الرب يفيض بالجلال. في أوقات الهزيمة وأوقات الانكسار بنحتاج نسمع صوت الرب، صوت الرب القوي، صوت الرب المميز جدا، صوت الرب اللي يجي ويقول لي أنا أقوى من مشكلتك. صوت الرب ممتلئ بالقوة، صوت الرب ممتلئ بالقوة. صوت الرب اللي يجي ويقول لي النهاردة أنا عندي كلمة مختلفة، أنا عندي كلمة مختلفة. في مرة من المرات كتاب يتكلم في إنجيل يوحنا أصح 11 عن واحد اسمه لعازر، كان يسوع بيحبه. لعازر مات واتدفن وعدى 4 أيام وأنتن. إيه أقوى من صوت الموت؟ ولا حاجة. الموت هو النهاية، وياريته ماتوا بس، ده مات وتحلل، مات وأنتن. لكن يجي الرب في المشهد ده ويقف قدام القبر، ويتكلم الرب يسوع لكل المجد، وينادي بصوت عظيم. اسمع تاني التعبير ده، بصوت عظيم. يقول ايه الرب؟ لعازر هلم خارجا. الحقيقة اي حد فينا لو وقف قدام قبر وقعد ينده بصوت عظيم ويقول لعازر هلم خارجا، ولا حاجة. لكن الرب صاحب السلطان، صوت الرب صاحب السلطان، صوت الرب بالقوة. عارف يقول الكتاب المقدس ايه؟ اول لما نادى على العازر يقول خرج الميت ويداه ورجلاه ملفوفتان. كان متكفن لكن خرج لعازر، قام لعازر من بين الاموات. ممكن تكون في حاجات في حياتك ماتت وشبعت موت، في حاجات في حياتك يبست ودبلت، في حاجات في حياتك الفشل والضعف بقى هو عنوانها. لكن النهاردة صوت الرب بالقوة، صوت الرب ممتلئ جلال، صوت الرب صاحب السلطان، صوت الرب اللي يجي النهاردة في ضعفك ويلمس حياتك. يجي الرب ويقولك ما تخافش حبيبي، ما تخافش. يجي الرب ويقولك يا بنتي ما تخافيش، أنا موجود، أنا بابا، أنا بابا، أنا بابا القوي، أنا بابا القوي. إيد بابا القوية أحبائي، إيد بابا اللي تسند، إيد بابا اللي تشدد، صوت بابا اللي يملى ولاده أمان. ممكن تكون في بيتك ويعني قاعد ومنتظر أنه الحلول تيجي من الناس، الحلول تيجي من المعارف، لكن يجي الرب يقولك أنا أبوك. عارف لما يبقى طفل كده يسمع صوت بابا والطفل ده شعر بخطر، أول لما يسمع صوت بابا يطمن جدا جدا. النهاردة الرب جاي علشان يسمعني ويسمعك ويسمعك صوته. النهاردة الرب جاي عشان يقول لي أنا أقوى من الظروف، صوتي أقوى من المشكلة، صوتي أقوى من الأزمة، صوتي أقوى من قبر لعازر، صوتي أقوى من الموت، صوتي أقوى من المرض، صوتي أقوى من الفشل، صوتي أقوى من اليأس. لما بطرس يبقى يأسان من نفسه ويقول له يا رب تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيء، ما استضناش حاجة، يجي الرب ويقول له كلمة مختلفة، صوته القوي يقول له بص ادخل جوه، ابعد العمق، ارمي الشبكة مرة تاني، وأنا عندي كلمة مختلفة. صوت الرب أقوى حتى من الطبيعة والمخلوقات.
يؤمر الرب السمك أنه يدخل شبكة بطرس. صوت الرب ليه كل السلطان، صوت الرب بالقوة. جميل مزمور 29 اللي بيكلمني عن صوت الرب، هذا المزمور اللي بيعلن أنه وقت لما تتعب من صوت الناس، وقت لما أصوات الناس تبقى مليانة بالإحباط والفشل والتقييم ليك، يجي الرب ويقول لك أنا عندي صوت مختلف، أنا صوتي يأتي إليك يشددك ويقويك. شكرا يا رب، شكرا لأجل صوتك يا رب، ما تحرمناش من صوتك أبدا يا رب. بصلي النهاردة أنه لا تكن كلمتك عزيزة في حياتنا يا رب، بصلي النهاردة أنك تيجي بصوتك بقوة يا رب، بصلي النهاردة أنك تأتي بقوة على كل أماكن ضعف وعلى كل أماكن تعب في حياتنا. أشكرك لأجل صوتك بالقوة، صوتك ممتلئ بالجلال يا رب. أشكرك لأنك سامع صلاتنا، وليك كل المجد. آمين.

صباح الخير. داود من الشخصيات اللي عدى بأوقات صعبة قوي في حياته، قعد سنين طويلة بيجري من الملك فوق 10 سنين وكان بيكتب كلمات بتعبر عن تعبه وأنينه، وحتى في الوقت اللي كان مفروض كان ملك وكان مفروض يبقى فرحان ومستريح، وقع في الخطية واتوجع جدا من خطيته ومن بعده عن الرب. وفي مزمور 42 قال الكلمات دي: صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا، اسقي لي كل يوم، أين إلهك؟ لماذا أنت منحنية نفسي ولماذا تأنين فيا؟ ارتجي الله. لماذا نسيتني؟ لماذا أذهب حزينا من مضايقة العدو؟ بسحق في عظامي عيرني مضايقية. وأوقات كتير كان بيعدي فيها بإحساس بالألم الشديد وفقدان حتى لإحساسه بأنه الله معاه. والنهاردة ممكن يكون ناس كتير قوي في وسطينا بتعدي بألم وبتعدي بوقت ضغط وبتعدي بوجع وبحيرة، لكن في نفس الوقت الإله اللي عدى داود من كل ده هو إلهنا. النهاردة بيعلن أنه هو إله كل حد فينا. لما داود وقع في الخطية وبرغم الزنا، الرب فضل معاه وسنده وطلعه من خطيته واداله أعاد لي الفرح. ولما حصل البطرس أنكره، الرب فضل وراه برغم الإنكار غير لما رده للمكان الصح. النهاردة ممكن نكون متوجعين وجوانا حزن بسبب خطية أو بسبب اختيارات غلط أو بسبب ظروف حوالينا، لكن الرب في بداية يومنا عايز يعلن أنه عايز يدي فرح وسلام لكل حد. أمين. فينا. أنا عايز أقرأ معاكم آيات في أشعياء 60 بتتكلم على الكنيسة لكن بتتكلم كمان عن كل حد فينا. ونفسي وأنا بقرأ الكلمات دي، لو أنت فعلا حاسس أنك بقالك وقت تعبان حزين مكسور مش قادر تفرح، من فضلك ومن فضلك خد الكلمات دي وخد الكلمات دي من الرب النهاردة. أشعياء 60 بيقول كده: قومي استنيري، بالإنجليش كده arise and shine، يعني قوم ونور تاني من جديد، لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، لأنه هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. الظلمة بتغطي الأرض، الظلمة بتغطي كل أماكن، لكن الرب جايب نور، جايب نور على الظلمة اللي احنا فيها، اللي انت فيها، اللي انت شاعر بيها، جاي ينور الظلمة دي. عوضا عن كونك مهجورة ومبغضة بلا عابر أجعلك فخرا أبديا، فرح دور فدور. إن كنت شعر نفسك مهجورة، إن كنت شاعر نفسك وحيد، الرب جاي النهاردة بتعويض، أجعلك فخرا أبديا. لا يسمع بعد ظلم في أرضك ولا خراب أو سحق في تخومك. إن كنت عديت بوقت أو عديتي بوقت في ظلم وفي خراب وفي استنزاف، الرب بيقول إنه لن يسمع بعد ظلم، لن يسمع بعد ظلم. تسمين أسوارك خلاصا وأبوابك تسبيحا، لا تكون لك بعد الشمس نورا في النهار ولا القمر ينير لك مضيئا، بل الرب يكون لك نورا أبديا وإلهك زينتك. لا تغيب بعد شمسك وقمرك لا ينقص، لأن الرب يكون لك نورا أبديا، وتكمل أيام نوحك، تنتهي أيام النوح، والرب يأمر بالفرح. تعالوا نرنم الكلمات دي، تعالوا نستقبل فرح سماوي من الآب، تعالوا نترك الحزن والكسر، تعالوا نقوم وننور ونستنير لأنه مجده يرى علينا النهارده.

أرد المسلوب سبعة أضعاف. النهاردة بنتكلم إنه يا رب هنستقبل الفرح اللي منك. يا رب أشكرك لأنك عايز يا رب تبطل كل أزمنة للحزن، كل أزمنة للضيق، كل أزمنة للفقر. أشكرك لأنه النهاردة أنت تتكلم بالفرح، تتكلم بالمعية، تتكلم بالبركة. يا رب أشكرك، تتكلم بالزينة، تتكلم يا رب أنه نتزين يا رب بيك. يا رب تتكلم أنك أنت تبهج كل قلب حزين. يا رب أشكرك أنك تبطل أزمنة الحزن وتأتي بفرح أبدي. يا رب نشكرك لأنك أنت اللي هتكون بتعين، وأنت اللي هتكون بتفرح، وأنت اللي هتكون بتشدد. أشكرك لأنه النهاردة أنت بتأمر أنه نقوم ونستنير. Arise and shine. يا رب النهاردة هنقوم وننور وننطفئ من التراب ونفرح، لأنه إلهنا سر فرحنا وسر قوتنا وسر جمالنا وسر بهائنا. هاليلويا.

صباح الخير. داود من الشخصيات اللي عدى بأوقات صعبة قوي في حياته، قعد سنين طويلة بيجري من الملك فوق 10 سنين وكان بيكتب كلمات بتعبر عن تعبه وأنينه، وحتى في الوقت اللي كان مفروض كان ملك وكان مفروض يبقى فرحان ومستريح، وقع في الخطية واتوجع جدا من خطيته ومن بعده عن الرب. وفي مزمور 42 قال الكلمات دي: صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا، اسقيل لي كل يوم، أين إلهك؟ لماذا أنت منحنية نفسي ولماذا تأنين فيا؟ ارتجي الله. لماذا نسيتني؟ لماذا أذهب حزينا من مضايقة العدو؟ بسحق في عظامي عيرني مضايقية. وأوقات كتير كان بيعدي فيها بإحساس بالألم الشديد وفقدان حتى لإحساسه بأنه الله معاه. والنهاردة ممكن يكون ناس كتير قوي في وسطينا بتعدي بألم وبتعدي بوقت ضغط وبتعدي بوجع وبحيرة، لكن في نفس الوقت الإله اللي عدى داود من كل ده هو إلهنا. النهاردة بيعلن أنه هو إله كل حد فينا. لما داود وقع في الخطية وبرغم الزنا الرب فضل معاه وسنده وطلعه من خطيته واداله اعاد لي الفرح، ولما حصل بطرس انكره الرب فضل وراه برغم الانكار غير لما رده للمكان الصح. النهارده ممكن نكون متوجعين وجوانا حزن بسبب خطيه او بسبب اختيارات غلط او بسبب ظروف حوالينا، لكن الرب في بدايه يومنا عايز يعلن انه عايز يدي فرح وسلام لكل حد فينا. أنا عايزة أقرأ معاكم آيات في أشعياء 60 بتتكلم على الكنيسة لكن بتتكلم كمان عن كل حد فينا. ونفسي وأنا بقرأ الكلمات دي، لو أنت فعلا حاسس أنك بقالك وقت تعبان حزين مكسور مش قادر تفرح، من فضلك ومن فضلك خد الكلمات دي وخد الكلمات دي من الرب النهاردة. أشعياء 60 بيقول كده: قومي استنيري، بالإنجليش كده arise and shine، يعني قوم ونور تاني من جديد، لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، لأنه هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. الظلمة بتغطي الأرض، الظلمة بتغطي كل الأماكن، لكن الرب جايب نور، جايب نور على الظلمة اللي احنا فيها، اللي انت فيها، اللي انت شاعر بيها، جاي ينور الظلمة دي. عوضا عن كونك مهجورة ومبغضة بلا عابر، اجعلك فخرا ابديا، فرح دور فدور. ان كنت شاعر نفسك مهجورة، ان كنت شاعر نفسك وحيد، الرب جاي النهاردة بتعويض، اجعلك فخرا ابديا. لا يسمع بعد ظلم في أرضك ولا خراب أو سحق في تخومك. إن كنت عديت بوقت أو عديتي بوقت فيه ظلم وفيه خراب وفيه استنزاف، الرب بيقول إنه لن يسمع بعد ظلم، لن يسمع بعد ظلم. تسمين أسوارك خلاصا وأبوابك تسبيحا، لا تكون لك بعد الشمس نورا في النهار ولا القمر ينير لك مضيئا، بل الرب يكون لك نورا أبديا وإلهك زينتك. لا تغيب بعد شمسك وقمرك لا ينقص، لأن الرب يكون لك نورا أبديا وتكمل أيام نوحك، تنتهي أيام النوح والرب يأمر بالفرح. تعالوا نرنم الكلمات دي، تعالوا نستقبل فرح سماوي من الآب، تعالوا نترك الحزن والكسر، تعالوا نقوم وننور ونستنير لأنه مجده يرى علينا النهارده.

ترد المسلوب 7 أضعاف. النهاردة بنتكلم انه يا رب هنستقبل الفرح اللي منك. يا رب اشكرك انك عايز يا رب تبطل كل أزمنة للحزن، كل أزمنة للضيق، كل أزمنة للفقر. أشكرك لأنه النهاردة أنت تتكلم بالفرح، تتكلم بالمعية، تتكلم بالبركة. يا رب أشكرك، تتكلم بالزينة، تتكلم يا رب أنه نتزين يا رب بيك. يا رب تتكلم أنك أنت تبهج كل قلب حزين. يا رب أشكرك أنك تبطل أزمنة الحزن وتأتي بفرح أبدي. يا رب نشكرك لأنك أنت اللي هتكون بتعين، وأنت اللي هتكون بتفرح، وانت لا تكون بتشدد. اشكرك لانه النهاردة انت بتأمر انه نقوم ونستنير. Arise and shine. يا رب النهاردة هنقوم وننور وننطفئ من التراب ونفرح، لانه الهنا سر فرحنا وسر قوتنا وسر جمالنا وسر بهائنا. هاليلويا.

0: شو صار مشان الحل؟
1: لقيتوا الحل؟
2: عنده راح الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل.
3: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد ببرنامجكم عنا الحل.
1: أهلا وسهلا فيكم بلقاء جديد بفكرة جديدة بموضوع جديد.
3: اليوم بدنا نحكي عن شخص أخذ ألقاب كتيرة. في ناس بتسميه نصاب، ناس محتال، ناس لص، حرامي، قليل أمانة، سراء. في ناس انكشفت وتعرضت وكل العيون طلعت عليهم وكل الأصابع بتأشر عليهم، وفي ناس حوالينا بعدهم خبائين وبيعتبروا نفسهم ذكايا وشاطرين، بيبرقوا تصرفاتهم وبيسكتوا ضميرهم بكلمات معينة بيرددوها بداخلهم. بالبداية كانوا عم يسرقوا اشياء صغيرة ما لها قيمة وتافهة، وبس كبروا تعودوا ياخدوا اشياء ما لها ملكهم حتى صارت مهنتهم وباب رزق لقلهم. لا ضمير ينبهن ويصحيهم ولا مرشد يفيقهم ويهديهم.
1: طيب فرح، خلينا بالبداية نسمع مع بعضنا البعض هذا السكيتش يلي بيحكي عن السرقة، بعدين منعلق الموضوع.
3: نسمع السكيتش ومنرجع لكم، خليكم معنا.

0: ام نبيل افتحي افتحي بسرعه ام نبيل.
1: ايه ايه طول بالك شوي.
0: الباب
1: اجا ابو عجقه. شو بك شو بك معجوق؟ شو صاير لك؟ شو هذا الكيس الاسود؟ شوفي
0: بعدين بعدين. يلا سكري الباب بسرعه، نزلي الاباجور، سكري الشبابيك، ساعديني.
1: خير شو صاير معك؟ طمني خوفتني، في شي صاير؟
0: هلا ساعديني بتسكير الشبابيك بعدين احكي. الله يخليكي.
1: وهي سكرنا. طمني شوفي ابو نبيل، شغلت لي بالي عرقان وتعبان. شو كنت عم تركض؟
0: عم بركض عم بركض عم بركض. عبي لي كاسه مي. الله يخليكي، تعبت تعبان تعبان.
1: وهي كاسه مي بارده، احكي لي لشوف شو القصه.
0: ما في شي ما في شي، هاتي كيس الاسود لهون هاتي.
1: وهي الكيس، شو فيه دخلك هالكيس؟
0: شو فيه؟ طلعي.
1: اوف مصاري؟ منين لك؟ باينته مبلغ كبير.
0: من عند الافندي ابو طارق، رحت على مكتبه سرقت كل مصرياته ورجعت.
1: شو؟ شو عم تحكي؟ سرقته من عند ابو طارق بهالبساطة؟
0: اي طبعاً بهالبساطة، لازم يعرف انه مو انا اللي بتاكل لحمه. واحد نصاب محتال بده يتشاطر علي، صار لي سنة عم بستحمله واستنى على اليوم وبكرة، ما معي سيولة وطول بالك، وبالآخر بيقول لي ما رح رجع لك ولا قرش، روح بلط البحر. إيه أنا بعرف كيف بسترجع حقي بإيدي.
1: شو عم تحكي يا رجال؟ بدك منه 100,000 وهدول بيطلعوا كذا مليون.
0: وغلاوتك هدول 4 مليون يا مدام، ليرة تنطح ليرة، لخلي قائي مثل الغراب ينط ما يحط، يمشي بالشارع يحكي مع حاله.
1: بس يا ابو نبيل هي جريمة، هي سرقة.
0: ايه سرقة من هيك ناس نصابة محتالة ما بتخاف ربها حلال 100%.
1: السرقة حرام لو شو ما حكيت، ولو شو ما عملت هذا المال حرام بحرام. بكرة بس ينقبض عليك شو بدك تقول للشرطة؟ اه اخذ 100,000 مني امت سرقت منه 4 مليون، رح يقولوا لك برافو ويصفقوا لك. ايه رح يحطوك بالحبس حتى تختخ عضامه.
0: ايه ما في لا حبس ولا شرطة، انا صار لي شهرين عم بدرس العملية، عم راقب كل تحركاته، عم راقب المكتب مين فات مين طلع، ما تركت اثر وراي لا خطوة ولا بصمة.
1: وبركي في كاميرات عم تراقب انت ما شفتها عندن او عند الجيران، لك رح ينخرب بيتك.
0: كاميرات؟ ما عملت حسابها؟ بس انا ما شفت كاميرات. لا ما في كاميرات، ما في ما في كاميرات.
1: طيب وبركي حدا شافك رح يقول للشرطة انك انت اللي سرقت.
0: لك مشان الله، مشان اللي خلقك حاجة بقى بكفي، انا مالي خايف من حدا وانا اخذت حقي، فهماني؟ هذا حقي حقي. ام نبيل في صوت برا، اجت الشرطه. ام نبيل خبيني، بوس رجليك خبيني.
1: روق روق وهدا شوي، روح اتنقوس من ورا الاباجور شوف شو القصه.
0: روحي انت، رجلي مو حامليني. الله يخليكي روحي انت.
1: خلص اهدا رايحه شوف شو القصه.
0: ام نبيل طمنيني، في صوت ناس طالع على درج البنايه.
1: اسكت شوي.
0: شو حكي طمنيني.
1: اف الله يحرق اعصابك مثل ما بتحرق اعصابي. بس
0: شو هلا احكي؟ جسمي عم يرجف.
1: جسمك عم يرجف؟ ايه طمن، هي سياره اسعاف مو سياره شرطه، طمن.
0: متاكده يا ام نبيل؟
1: متاكده. بعدين انت ليش خايف؟ مو قلت لي هذا حقك وما غلطت؟

0: خليني اهدى، راسي رح ينفجر. الله يخليكي.
1: راسك رح ينفجر قلتلي، ماشي الحال. فوت نام، صارت الساعة 12 ونص بالليل، ومن بكرة بدك تلاقي طريقة ترجع المصاري مثل ما لقيت طريقة تاخدون. انا عم قلك قبل ما تيجي الشرطة تشحطك.
0: انا هيك بدي نام وارتاح، انا بس بدي نام. منيح انه هي سيارة اسعاف مو سيارة شرطة. سيارة اسعاف مو سيارة شرطة.

0: قلت لك هي شرطة مو إسعاف. ليكن عم بيطلعوا الدراج، جايين ياخذوني، جايين يقبضوا علي، جايين يمسكوني، خبيني، لازم اتخبى.
1: مباحث.
0: ولي مباحث.
1: افتحي بسرعة.
0: قلت لك شرطة، قلت لك لا تفتحي، لا تفتحي.
1: اكسر الباب سيدي.
0: سمعتي بدك تكسر الباب؟ لازم اهرب، لازم اهرب.
2: تفضلوا اشتريكم. الجلسة الآن للنطق بالحكم.
0: لحظة شوي حضرة القاضي، لازم تسمعني. بترجاك هو المجرم، هو السارق مو أنا. هو سرق مني 100,000، صدقني أنا بريء، هو اللي لازم يكون بالحبس.
2: الحكم عليهم جميعا بالإعدام شنقا حتى الموت.
0: ليش كلنا إعدام؟ مرتي بريئة، مرتي ما عملت شيء، وهذا ظلم. أنا بس سرقت، ما قتلت، ما قتلت. هذا ظلم، ظلم، ظلم، ظلم. ليش اعدام؟ طول عمرها السرقة بس حبس، ليش اعدام؟ كمان مرتي ليش اعدام؟ هذا ظلم، ظلم.
3: ابو نبيل قوم قوم.
0: انا بريء ام نبيل، انا بريء، بريء ام نبيل، بريء.
3: انت ابو نبيل قوم، انت عم تحلم، قوم فيق بقى.
0: شوفي وينه، وينه، وينه الكيس الاسود ام نبيل؟ وين الكيس المصاري؟ اعطيني الكيس الاسود.
3: اي كيس اسود واي مصاري؟ شبك عم بتخبص بالحكي ومغسل وشك لتصحصح.
0: ام نبيل يعني انا ما سرقت؟ انا مالي حرامي. اخ شو هالكابوس، كابوس شي برعب يا ام نبيل، شي برعب.
3: شو حلمت بقى؟ هات لشوف.
0: اخ يا ام نبيل على حلم، يا ويلي، حلمت اني سرقت مكتب ابو طارق واخذت له كل مصرياته.
3: لساتك عم بتفكر بمصرياتك؟ بدك تنسالي ابو طارق قبل ما الجن عم تهدس فيه ليل ونهار؟ بقى بدك تنساه؟
0: خلاص ما عاد بدي مصرياتي، انا سامحته دنيا واخره، ما بدي شي منه، بس يتركني بحالي. كمان هي شغله البراطيل بالشغل رح بطلها، 100 من هون 500 من هون، الله غناني عنا، ما عاد بدي شي غير السترة.
3: وشو هالتغيير بقى؟ من يومين كنت عم تتوعد له بدي اعمل وبدي ساوي فيه.
0: لا بدي اعمل ولا بدي ساوي. وانتي كمان ام نبيل الله يرضى عليكي، وانتي طالع على درج البناية دعاسة ارض تبع الجيران من هون، كندرة من هون، ما بعرف شي تاني من هون، بكفي، كفاها الله وغنانا.
3: اها هنن مال هون داشر زعتين غراضهم برات بيوتهم، ونحن أولاد الحلال، والمثل بيقول المال الداشر بيعلم أولادين الحلال السرقة. هاي أنا مثلا ملزقة دعاسة بيتنا والأرض مشان ما أعطي فرصة لأولاد الحلال يسرقونا.
0: ما عاد بدنا يشوفوت على بيتنا محلال بقى، بيقولوا المال الخسيس بيروح فطيس. بدنا من اليوم ورايح نغمس لقمتنا ونشرب ميتنا بالحلال. بدي من اليوم ورايح حط راس على المخدة ونام، نام بسلام وضميري مرتاح، لا خوف ولا قلق. وانا عم نام بدي خطط بشي حلوة اعملها تاني يوم، مو بسرقة ورشوة وشر. بدي يصير من اليوم ورايح بارك للي معه، عشان ربنا يزيده ويزيدني، باركه ويباركني، وما باكل الا من عرق جبيني، ما باكل الا من عرق جبيني.
3: فعلا ما في اطيب من لقمة الحلال، مكتوب بالبدايات بسفر التكوين بالكتاب المقدس، بعرق جمينك تأكل خبزك.
0: صحيح فرح، بس للأسف في ناس حبت تختصر الطريق، بدها تصير وتتصور دون عنا وبلا جهد وبلا تعب، عم تدور على طريق سهل ومريح وبنفس الوقت مربح.
3: طيب كيف الإنسان بيتحول لسارق؟ شو هي العوامل اللي أثرت عليه حتى يصير إنسان غير سوي؟
0: أول شي فرح لازم نعرف أنه 80% من اللي بيسرقوا كان بيسرقوا من صغرهم من طفولتهم، حسب الدراسات العالمية اللي وصلت لهالنتيجة. وأكيد أسبابها بده يكون فرح هون تنشئة بالأسرة ما كانت سليمة تماما، من هنا وصغار بيعانوا من غياب القدوة السليمة بالبيت، ربي بمنزل ما له ملتزم بالقيم الأخلاقية، أو عاش بمنزل فيه الأسرة ما لها متماسكة مفككة فيها مشاكل أو طلاق، وهذا الطفل ما حدا كان فاضي ليعطيه التربية والنصح والإرشاد. في منهم بلش يمارسوا السرقة على كبر كانت نتيجة لاستسلامهم للظروف القاسية اللي مروا فيها، منها الفشل بتحقيق بعض الطموحات أو تردي وضعه الاقتصادي والاجتماعي أو تدني دخله، أو بعد فشل بإيجاد فرصة عمل لإله اتجهوا للسرقة لحصول على متطلبات الحياة.
3: وطيب بالآخر فعل السرقة هو خطيئة، والله بنبهنا مرتين بوصايا حتى نبتعد عن هالفعل. أول مرة بيقول لا تسرق، وتاني مرة لا تشتهي، لا تشتهي مال قريبك، امرأة قريبك، ثوره، حماره، ولا شيء مما لقريبك.
0: صحيح فرح، الشهوة هي أصل لكل الشرور. بتقول آية بالإنجيل: ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوتي. بتبلش الشهوة، بعدين بتمتد فينا، بتكمل الآية: ثم الشهوة إذا حبلت طلت خطيئة، والخطيئة إذا كملت تنتج موتا.
3: طيب هلأ ونحن عم نحكي بيخطر ببالنا سرائين الكبار، سرائين البنوك والسيارات، سرائين الذهب، شو مشان إنه في تفاصيل صغيرة بحياتنا لازم نكون حذرين ومنتبهين إلها.
0: معك حق فرح، في آية بالكتاب المقدس بتقول بتنبه عن الثعلب الصغيرة المفسدة للكروم. مثل ما في ثعلب صغير بإمكانه يفسد أرض كرمة كبيرة كاملة، وهيك نحن كمان ممكن خطية صغيرة في حياتنا تفسد صفة ونقاء حياتنا الروحية. لازم نكون حذرين بتصرفاتنا، لأن الحقيقة بمجتمعنا الشرقي في أشياء وتصرفات صارت طبيعية بحياتنا اليومية، مثل الرشوة، مكان عملي، المجال مفتوح حتى مارس هاي الآفة السيئة. أنا كشخص عم دور على إرضاء الله بدي يكون حذر من هالشي، ما برر تصرفاته وأنا عم برتشي بكلمات حتى سكر ضميري. إيه المعاش اللي عم بيعطوني قليل ما بكفي؟ إذا شايف حالك مظلوم والمعاش ما بكفيك، ترك هذا العمل وبلش دور على عمل بجيب دخل أفضل.
3: قديش روح الله بحياتنا بينبهنا على كتير تفاصيل صغيرة غيرنا ممكن ما يكون أخذها بعين الاعتبار. وقت منلاقي مثلا أشياء بالشارع بالرصيف هون وهون، قديش منكم مهتمين يا ترى نرجع هيدا الغرض لصاحبه؟ إذا لقيت موبايل مثلا، كيف بتحب الناس تعاملك إذا ضيعت موبايلك؟ أنت تصرف بنفس الطريقة، ما تطفي الموبايل، أعطيه فرصة لصاحب الجهاز يتصل حتى ترجع له جهازه. الله بيعلمنا مو بس ما نسرق أو ناخد أشياء مو لإلنا، لكن بيعلمنا أنه يكون إلنا دور بحماية ممتلكات الآخرين.
0: صح فرح، لازم يكون إلنا دور بحماية ممتلكات الآخرين وحماية ممتلكات الدولة كمان. بالمناطق الريفية صارت منتشرة عادة سرقة خط الكهرباء، وما تقول ما حدا عرفان وما حدا شايفني من الدولة، ذكر أن اللي خلق العيون بيشوف وبيحاسب. كمان في ناس بيتهربوا من دفع الضرائب للدولة، لازم يعرفوا أنه هاي المصاري عم تختلس وعم تسرق مال ماله لهون. نحن كأشخاص نعبد الله ونبحث عن أرضاء الله في حياتنا، لازم نكون أمينين ولازم نقوم بواجباتنا اتجاه دولتنا. ما أكون شخص اتكالي يلا أنه غيري بيدفع الضرائب والدولة ما رح تفلس.
3: وبنهاية الحلقة بحب ذكر كل شخص تورط بهالخطية تحت أي ظرف، بحب قله اوعك تستسلم للظروف، وتذكر لك فرصة حتى تتحرر والمجال مفتوح حتى تتوب. اتذكر اللص يلي كان مصلوب جنب المسيح كيف استغل آخر فرصة موجودة بحياته قبل ما يموت، اعترف انه هو شخص خاطي وطلب ملكوت الله الحياة الأبدية من المسيح، والرب استجاب له. عكس اللص المصلوب الثاني يلي كان عنده أسئلة واستفسارات كتيرة قبل ما يطلب أي شيء، وهيك ما عرف كيف يستغل الفرصة وخسر الحياة الأبدية مع الله. وبالختام إخوتنا المستمعين، صلوا معنا هذا المقطع الصغير من الترنيمة يلي بتقول: قلبا نقيا طاهرا أخلق فيها يا الله. حلقتنا انتهت، على أمل أنه تسمعونا الأسبوع الجاي. الرب يكون معكم.
0: الرب معكم.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل.
4: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد ببرنامجكم عنا الحل.
1: أهلا وسهلا فيكم بلقاء جديد، بفكرة جديدة، بموضوع جديد.
4: اليوم بدنا نحكي عن شخص أخذ ألقاب كتيرة. في ناس بتسميه نصاب، ناس محتال، ناس لص، حرامي، قليل أمانة، سراق. في ناس انكشفت وتعرضت وكل العيون طلعت عليهم وكل الأصابع بتأشر عليهم، وفي ناس حوالينا بعدهم خبائين وبيعتبروا نفسهم ذكايا وشاطرين، بيبرقوا تصرفاتهم وبيسكتوا ضميرهم بكلمات معينة بيرددوها بداخلهم. بالبداية كانوا عم يسرقوا اشياء صغيرة ما لها قيمة وتافهة، وبس كبروا تعودوا ياخدوا اشياء ما لها ملكهم حتى صارت مهنتهم وباب رزق لقلهم. لا ضمير ينبهن ويصحيهم ولا مرشد يفيقهم ويهديهم.
1: طيب فرح، خلينا بالبداية نسمع مع بعضنا البعض هذا السكيتش يلي بيحكي عن السرقة، بعدين منعلق الموضوع.
4: نسمع السكيتش ومنرجع لكم، خليكن معنا.

0: ام نبيل افتحي افتحي بسرعة ام نبيل.
1: ايه ايه طول بالك شوي.
0: الباب
1: اجا ابو عجقة. شو بك معجوق؟ شو صاير لك؟ شو هذا الكيس الاسود؟ شوفي
0: بعدين يلا سكري الباب بسرعة، نزلي الاباجور، سكري الشبابيك، ساعديني.
1: خير شو صاير معك؟ طمني خوفتني، في شي صاير؟
0: هلأ ساعديني بتسكير الشبابيك بعدين احكي. الله يخليكي.
1: وهي سكرنا. طمني شوفي ابو نبيل، شغلتلي بالي عرقان وتعبان. شو كنت عم تركض؟
0: عم بركض عبيلي كاسة مي. الله يخليكي تعبت، تعبان.
1: وهي كاسة مي باردة، احكيلي لشوف شو القصة.
0: ما في شي. هاتي كيس الاسود لهون، هاتي.
1: وهي الكيس، شو فيه دخلك هالكيس؟
0: شو فيه؟ طلعي.
1: اوف مصاري؟ منين لك؟ باينته مبلغ كبير.
0: من عند الافندي ابو طارق، رحت على مكتبه سرقت كل مصرياته ورجعت.
1: شو عم تحكي؟ سرقته من عند ابو طارق بهالبساطة؟
0: ايه طبعا بهالبساطة، لازم يعرف انه مو انا اللي بتاكل لحمه. واحد نصاب محتال بده يتشاطر علي، صار لي سنة عم بستحمله واستنى على اليوم وبكرة، ما معي سيولة وطول بالك، وبالآخر بيقلي ما رح رجع لك ولا قرش، روح بلط البحر. إيه أنا بعرف كيف بسترجع حقي بإيدي.
1: شو عم تحكي يا رجال؟ بدك منه 100,000 وهدول بيطلعوا كذا مليون.
0: وغلاوتك هدول 4 مليون يا مدام، ليرة تنطح ليرة، لخلي قائي مثل الغراب ينط ما يحط، يمشي بالشارع يحكي مع حاله.
1: بس يا ابو نبيل هي جريمة، هي سرقة.
0: ايه سرقة من هيك ناس نصابة محتالة ما بتخاف ربها حلال 100%.
1: السرقة حرام لو شو ما حكيت، ولو شو ما عملت هذا المال حرام بحرام. بكرة بس ينقبض عليك شو بدك تقول للشرطة؟ اخذ 100,000 مني امت سرقت منه 4 مليون؟ رح يقولوا لك برافو ويصفقوا لك؟ ايه رح يحطوك بالحبس حتى تختخى عدامة.
0: ايه ما في لا حبس ولا شرطة، انا صار لي شهرين عم بدرس العملية، عم راقب كل تحركاته، عم راقب المكتب مين فات مين طلع، ما تركت اثر وراي لا خطوة ولا بصمة.
1: وبركي في كاميرات عم تراقب انت ما شفتها عندن او عند الجيران، لك رح ينخرب بيتك.
0: كاميرات؟ ما عملت حسابها؟ بس انا ما شفت كاميرات. لا ما في كاميرات.
1: طيب وبركي حدا شافك رح يقول للشرطة انك انت اللي سرقت.
0: لك مشان الله، مشان اللي خلقك حاجة بقى بكفي، أنا مالي خايف من حدا، وأنا أخذت حقي، فهماني؟ هذا حقي. أم نبيل في صوت برا، إجت الشرطة. أم نبيل خبيني، بوس رجليكي خبيني.
1: روق وهدا شوي، روح اتنقوس من ورا الأباجور شوف شو القصة.
0: روحي أنتي، رجلي مو حامليني، الله يخليكي روحي أنتي.
1: خلاص اهدا، رايحة شوف شو القصة.
0: أم نبيل طمنيني، في صوت ناس طالع على درج البناية.
1: اسكت شوي.
0: شو حكي طمنيني.
1: الله يحرق اعصابك مثل ما بتحرق اعصابي. بس
0: شو هلا حكي، جسمي عم يرجف.
1: جسمك عم يرجف؟ ايه طمان، هي سياره اسعاف مو سياره شرطه، طمان.
0: متأكدة يا ام نبيل؟
1: متأكدة. بعدين انت ليش خايف؟ مو قلت لي هذا حقك وما غلطت؟
0: خليني اهدى، راسي رح ينفجر. الله يخليكي
1: راسك رح ينفجر، قلت لي ماشي الحال. فوت نام، صارت الساعه 12:30 بالليل، ومن بكرة بدك تلاقي طريقة ترجع المصاري مثل ما لقيت طريقة تاخدهم. أنا عم قلك قبل ما تيجي الشرطة تشحطك.
0: أنا هيك بدي نام وارتاح، أنا بس بدي نام. منيح إنه هي سيارة إسعاف مو سيارة شرطة، سيارة إسعاف مو

0: قلت لك هي شرطة مو إسعاف. ليكن عم بيطلعوا الدرج، جايين ياخذوني، جايين يقبضوا علي، جايين يمسكوني، خبيني، لازم اتخبى.
1: مباحث.
0: ولي مباحث.
1: افتحي بسرعة.
0: قلت لك شرطة، قلت لك لا تفتحي، لا تفتحي.
1: اكسر الباب سيدي.
0: سمعتي بدك تكسر الباب؟ لازم اهرب، لازم اهرب.
2: تفضلوا اشتريكم. الجلسة الآن للنطق بالحكم.
0: لحظة شوي حضرة القاضي، لازم تسمعني. بترجاك هو المجرم، هو السارق مو أنا. هو سرق مني 100,000، صدقني أنا بريء، هو اللي لازم يكون بالحبس.
2: الحكم عليهم جميعا بالإعدام شنقا حتى الموت.
0: ليش كلنا إعدام؟ مرتي بريئة، مرتي ما عملت شيء، وهذا ظلم. أنا بس سرقت، ما قتلت، ما قتلت. هذا ظلم، ظلم، ظلم، ظلم. ليش اعدام؟ طول عمرها السرقة بس حبس، ليش اعدام؟ كمان مرتي ليش اعدام؟ هذا ظلم، ظلم.
3: ابو نبيل قوم قوم.
0: انا بريء ام نبيل، انا بريء، بريء ام نبيل، بريء.
3: انت ابو نبيل قوم، انت عم تحلم، قوم فيق بقى.
0: شوفي وينه، وينه، وينه الكيس الاسود ام نبيل؟ وين الكيس المصاري؟ اعطيني الكيس الاسود.
3: اي كيس اسود واي مصاري؟ شبك عم بتخبص بالحكي ومغسل وشك لتصحصح.
0: ام نبيل يعني انا ما سرقت؟ انا مالي حرامي. شو هالكابوس، كابوس شي برعب يا ام نبيل، شي برعب.
3: شو حلمت بقى؟ هات لشوف.
0: يا ام نبيل على حلم، يا ويلي، حلمت اني سرقت مكتبه بطارق واخذت له كل مصرياته.
3: لساتك عم بتفكر بمصرياتك؟ بدك تنسالي ابو طارق قبل ما الجن عم تهدس فيه ليل ونهار؟ بقى بدك تنساه؟
0: خلاص ما عاد بدي مصرياتي، انا سامحته دنيا واخره، ما بدي شي منه، بس يتركني بحالي. كمان هي شغله البراطيل بالشغل رح بطلها، 100 من هون، 500 من هون، الله غناني عنا، ما عاد بدي شي غير السترة.
3: وشو هالتغيير بقى؟ من يومين كنت عم تتوعد له بدي اعمل وبدي ساوي فيه.
0: لا بدي اعمل ولا بدي ساوي. وانتي كمان ام نبيل الله يرضى عليكي، وانتي طالع على درج البناية دعاسة ارض تبع الجيران من هون، كندرة من هون، ما بعرف شي تاني من هون، بكفي، كفاها الله وغنانا.
3: اها هنن مال هون داشر زعتين غراضهم برات بيوتهم، ونحن أولاد الحلال، والمثل بيقول المال الداشر بيعلم أولادين الحلال السرقة. هاي أنا مثلا ملزقة دعاسة بيتنا بالأرض مشان ما أعطي فرصة لأولاد الحلال يسرقونا.
0: ما عاد بدنا يشوفوت على بيتنا محلال بقى، بيقولوا المال الخسيس بيروح فطيس. بدنا من اليوم ورايح نغمس لقمتنا ونشرب ميتنا بالحلال. بدي من اليوم ورايح حط راس على المخدة ونام، نام بسلام وضميري مرتاح، لا خوف ولا قلق. وانا عم نام بدي خطط بشي حلوة اعملها تاني يوم، مو بسرقة ورشوة وشر. بدي يصير من اليوم ورايح بارك للي معه، عشان ربنا يزيده ويزيدني، باركه ويباركني. وما باكل الا من عرق جبيني، ما باكل الا من عرق جبيني.
3: فعلا ما في اطيب من لقمة الحلال، مكتوب بالبدايات بسفر التكوين بالكتاب المقدس، بعرق جمينك تأكل خبزك.
0: صحيح فرح، بس للأسف في ناس حبت تختصر الطريق، بدها تصير وتتصور بدون عنا وبلا جهد وبلا تعب، عم تدور على طريق سهل ومريح وبنفس الوقت مربح.
3: طيب كيف الإنسان بيتحول لسارق؟ شو هي العوامل اللي أثرت عليه حتى يصير إنسان غير سوي؟
0: أول شي فرح لازم نعرف أنه 80% من اللي بيسرقوا كان بيسرقوا من صغرهم من طفولتهم، حسب الدراسات العالمية اللي وصلت لهالنتيجة. وأكيد أسبابها بده يكون فرح هون تنشئة بالأسرة ما كانت سليمة تماما، من هنا وصغار بيعانوا من غياب القدوة السليمة بالبيت، ربي بمنزل ما له ملتزم بالقيم الأخلاقية، أو عاش بمنزل فيه الأسرة ما لها متماسكة مفككة فيها مشاكل أو طلاق، وهذا الطفل ما حدا كان فاضي ليعطيه التربية والنصح والإرشاد. في منهم بلش يمارسوا السرقة على كبر كانت نتيجة لاستسلام هون للظروف القاسية اللي مروا فيها، منها الفشل بتحقيق بعض الطموحات أو تردي وضعه الاقتصادي والاجتماعي أو تدني دخله، أو بعد فشل بيجات فرصة عمل لقله، اتجهوا للسرقة لحصول على متطلبات الحياة.
3: وطيب بالآخر فعل السرقة هو خطية، والله بنبهنا مرتين بوصايا حتى نبتعد عن هالفعل. أول مرة بيقول لا تسرق، وتاني مرة لا تشتهي، لا تشتهي مال قريبك، امرأة قريبك، ثوره، حماره، ولا شيء مما لقريبك.
0: صحيح فرح، الشهوة هي أصل لكل الشرور. بتقول آية بالإنجيل: ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوتي. بتبلش الشهوة، بعدين بتمتد فينا، بتكمل آية: ثم الشهوة إذا حبلت طلت خطيئة، والخطيئة إذا كملت تنتج موتا.
3: طيب هلأ ونحن عم نحكي بيخطر ببالنا سرائين الكبار، سرائين البنوك والسيارات، سرائين الذهب، شو مشان إنه في تفاصيل صغيرة بحياتنا لازم نكون حذرين ومنتبهين إلها.
0: معك حق فرح، في آية بالكتاب المقدس بتقول بتنبه عن الثعلب الصغيرة المفسدة للكروم. مثل ما في ثعلب صغير بإمكانه يفسد أرض كرمة كبيرة كاملة، وهيك نحن كمان ممكن خطيئة صغيرة في حياتنا تفسد صفوة ونقاء حياتنا الروحية. لازم نكون حذرين بتصرفاتنا، لأن الحقيقة بمجتمعنا الشرقي في أشياء وتصرفات صارت طبيعية بحياتنا اليومية، مثل الرشوة، مكان عملي، المجال مفتوح حتى مارس هاي الآفة السيئة. أنا كشخص عم دور على إرضاء الله بدي يكون حذر من هالشي، ما برر تصرفاته وأنا عم برتشي بكلمات حتى سكر ضميري. إيه المعاش اللي عم بيعطوني قليل ما بكفي؟ إذا شايف حالك مظلوم والمعاش ما بكفيك، ترك هذا العمل وبلش دور على عمل بجيب دخل أفضل.
3: قديش روح الله بحياتنا بينبهنا على كتير تفاصيل صغيرة غيرنا ممكن ما يكون أخذها بعين الاعتبار. وقت منلاقي مثلا أشياء بالشارع بالرصيف هون وهون، قديش منكم مهتمين يا ترى نرجع هيدا الغرض لصاحبه؟ إذا لقيت موبايل مثلا، كيف بتحب الناس تعاملك إذا ضيعت موبايلك؟ أنت تصرف بنفس الطريقة، ما تطفي الموبايل، أعطيه فرصة لصاحب الجهاز يتصل حتى ترجع له جهازه. الله بيعلمنا مو بس ما نسرق أو ناخد أشياء مو لإلنا، لكن بيعلمنا أنه يكون إلنا دور بحماية ممتلكات الآخرين.
0: صح فرح، لازم يكون إلنا دور بحماية ممتلكات الآخرين وحماية ممتلكات الدولة كمان. بالمناطق الريفية صارت منتشرة عادة سرقة خط الكهرباء، وما تقول ما حدا عرفان وما حدا شايفني من الدولة، ذكر أن اللي خلق العيون بيشوف وبيحاسب. كمان في ناس بيتهربوا من دفع الضرائب للدولة، لازم يعرفوا أنه هاي المصاري عم تختلس وعم تسرق مال ماله قلهون. نحن كأشخاص نعبد الله ونبحث عن أرضاء الله في حياتنا، لازم نكون أمينين ولازم نقوم بواجباتنا اتجاه دولتنا. ما أكون شخص اتكالي يلا أنه غيري بيدفع الضرائب والدولة ما رح تفلس.
3: وبنهاية الحلقة بحب ذكر كل شخص تورط بهالخطية تحت أي ظرف، بحب قله اوعك تستسلم للظروف، وتذكر لك فرصة حتى تتحرر والمجال مفتوح حتى تتوب. اتذكر اللص يلي كان مصلوب جنب المسيح كيف استغل آخر فرصة موجودة بحياته قبل ما يموت، اعترف انه هو شخص خاطي وطلب ملكوت الله الحياة الأبدية من المسيح والرب استجب له، عكس اللص المصلوب الثاني اللي كان عنده أسئلة واستفسارات كتيرة قبل ما يطلب أي شيء، وهيك ما عرف كيف يستغل الفرصة وخسر الحياة الأبدية مع الله. وبالختام أخوتنا المستمعين، صلوا معنا هذا المقطع الصغير من الترنيمة اللي بتقول: قلبا نقيا طاهرا أخلق فيها يا الله. حلقتنا انتهت، على أمل أنه تسمعونا الأسبوع الجاي. الرب يكون معكم.
0: الرب

0: إشارة كما دونها يوحنا الأصحاح الأول.
1: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان، وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
2: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني لأنه كان قبلي.
1: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله، الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
3: من أنت؟
1: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
2: ما أنا المسيح.
1: فقالوا:
3: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
1: قال:
2: ولا إيليا.
1: قالوا:
3: هل أنت النبي؟
1: أجاب:
2: لا.
1: فقالوا له:
3: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
1: قال كما قال النبي إشعيا:
2: أنا صوت صارخ في البرية، قوم طريق الرب.
1: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
3: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
1: أجابهم:
2: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
1: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال:
2: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي رجل صار أعظم مني لأنه كان قبلي وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
1: وشهد يوحنا.

0: قال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس. وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
0: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك، ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
1: ها هو حمل الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما:
2: ماذا تريدان؟
0: قالا:
3: ربي،
0: أي يا معلم،
3: أين تقيم؟
0: قال:
2: تعالى وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
3: وجدنا المسيا،
0: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
2: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفا،
0: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
2: اتبعني.
0: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
4: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
0: فقال له نثنائيل:
5: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
0: فأجابه فيلبس:
3: تعال وانظر.
0: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
2: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
0: فقال له نثنائيل:
3: كيف عرفتني؟
0: فأجابه يسوع:
2: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
0: فقال نثنائيل:
3: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
0: فأجابه يسوع:
2: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
0: وقال له:
2: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.
6: عبارة كما دونها يوحنا، الأصحاح الأول:
0: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان، وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
1: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه كان قبلي.
0: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله. الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
7: من أنت؟
0: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
1: ما أنا المسيح.
0: فقالوا:
7: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
0: قال:
1: ولا إيليا.
0: قالوا:
7: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
7: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: قال كما قال النبي إشعيا:
1: أنا صوت صارخ في البرية، قوم طريق الرب.
0: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
7: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
0: أجابهم:
1: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال:
1: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم، هذا هو الذي قلت فيه: يجيء بعدي رجل صار أعظم مني لأنه كان قبلي وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
0: وشهد يوحنا قال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
0: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك، ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
1: ها هو حمل الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما:
2: ماذا تريدان؟
0: قالا:
8: ربي،
0: أي يا معلم،
8: أين تقيم؟
0: قال:
2: تعالى وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
8: وجدنا المسيا،
0: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
2: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفا،
0: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
2: اتبعني.
0: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
4: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
0: فقال له نثنائيل:
5: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
0: فأجابه فيلبس:
8: تعال وانظر.
0: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
2: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
0: فقال له نثنائيل:
8: كيف عرفتني؟
0: فأجابه يسوع:
2: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
0: فقال نثنائيل:
3: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
0: فأجابه يسوع:
2: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
0: وقال له:
2: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

مساكم الله بألف خير وعافية. هذا أنا سامي الخولاني من راديو سماء، حييكم من كل قلبي، وأتمنى أن احنا نقضي هذه الساعة مع بعض ونستفيد ونرفع من روحنا المعنوية، لأن احنا نتكلم على أعظم شيء هو على علاقتنا مع الله. في كل يوم بنتكلم فيه الهدف الأساسي من لقاءاتنا هذه، أن احنا نعرف أن في إله حقيقي، إله موجود، إله بيغير الأشياء كلها، بس هو ما يتغيرش أبدا ولا وعوده تتغير. أحبتي كما بنبدأ كل يوم معكم بالصلاة، الصلاة وعلاقتنا مع الله، كيف بنخاطبه من شكيله، نتعلم كيف نصلي. فقرتنا الجاية هي فقرة الصلاة والدعاء.

0: يا رب علمني كيف ألقي همي، كل همي عندك. أعطش أجوع لا فرق عندي، ما دام قلبي يفيض دوما بحبك. أنت يا رب السلام والهناء، أنت في الهم للعزاء. ومهما أطلب منك ومهما أسألك تجاوب تستجيب، يا الله يا مشبعا عمري بالخير، يا مبعدا عني ذنوبي وعيوبي. للموت عندك مخارج، للداء أنت معالج. بحبك قلبي هائج، وروحي برؤياك تطالب. يا الله وسط التجارب سوف أحارب، ورغم ضعفي سأكون غالب. فليست مني كفايتي، لكن بك قوتي. أنت قلت تكفيك نعمتي إن كنت بالنعمة تحارب، فساعدني يا رب، ساعدني أن أحارب بنعمتك وأنتصر بغلبتك. من كل قلبي يا رب أدعوك، آمين.
1: آمين آمين آمين، كلام رائع ومبارك. فعلا لما الواحد يصلي بيحس إن روحه خفيفة وحمل ثقيل انزاح من على ظهره. قراءات في الكتاب المقدس الذي بنحرص أن تكون كل يوم من أجل نستفيد كلنا الفائدة الذي إحنا بنستفيد منها، الشيء الكل يستفيد منها. الذي ما عندش كتاب مقدس يأخذ رقة وقلم ويكتب كل كلمة إحنا منديها، لأنه ما هوش كلامنا، هذا كلام الله من الكتاب المقدس الذي لم يحرف ولم يبدل، وهذا هو كلام الله من أول ما وصل للناس وفي حياة المسيح وإلى الآن. أخونا العزيز نزال حسيني جهز لنا ترنيمة قبل ما ندخل في قراءة الكتاب المقدس، ما ندخل بقلوب مطمئنة فيها سلام وهادئة، فنسمع ترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

0: لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.
1: كتاب الخروج الأصحاح 36.

0: فكما أمر الله يقوم بتنفيذ عملية بناء خيمة العبادة بصلائيل وأهولئاب، وكل شخص ماهر أعطاه الله مهارة ومقدرة ليعرف أن يصنع صنعة ما. فدعا موسى بصلائيل وأهولئاب وكل شخص ماهر أعطاه الله مقدرة وحثه قلبه أن يأتي ويقوم بالعمل. فتسلموا من موسى كل الهدايا التي تبرع بها بنو إسرائيل لتنفيذ عملية بناء الخيمة، وظل الناس يأتون كل صبح بتبرعات أخرى. فجاء العمال المهرة القائمون ببناء الخيمة وتجهيزها، كل واحد جاء من محل عمله، وقالوا لموسى: الشعب يعطي أكثر مما يكفي لتنفيذ العمل الذي أمر الله به. فأمر موسى بأن ينادى في المخيم بأن يكف الناس رجالا ونساء عن التبرع لخيمة العبادة، فتوقف الشعب عن التبرع، وكان ما تبرع به كافيا لإتمام كل العمل وأكثر. وقام كل المهرة من العمال بصناعة الخيمة من 10 قطع من كتان مبروم وقماش أزرق وبنفسجي وأحمر، وعليها ملائكة صنعة خياط ماهر، وكانت كل القطع قياسا واحدا، طول الواحدة 12.5 متر وعرضها 1.80 متر، ووصلوا 5 قطع بعضها ببعض ثم 5 الأخرى بعضها ببعض. ثم صنعوا عرا من قماش أزرق على حاشية القطعة الطرفية من كل مجموعة موصلة ببعضها، فصنعوا 50 عروة في طرف المجموعة الأولى من القطع، و50 عروة في طرف المجموعة الثانية، وكانت العرى متقابلة. ثم صنعوا 50 مشبكا من الذهب وضموا بها المجموعتين معا فصارتا خيمة واحدة، وصنعوا غطاء فوق الخيمة من 11 قطعة منسوجة من شعر المعز، وكانت كل القطع قياسا واحدا، طول الواحدة 13.5 متر وعرضها 1.80 متر، ووصلوا 5 قطع بعضها ببعض ثم 6 الأخرى بعضها ببعض، وصنعوا 50 عروة على حاشية القطعة الطرفية من كل من المجموعتين، وصنعوا 50 مشبكا من نحاس لتضم الغطاء معا فيصير واحدا، وصنعوا غطاء آخر فوق هذا من جلود كباش مصبوغة باللون الأحمر، وغطاء ثالثا فوقه من جلود الدلفين. أما جدار الخيمة فصنعوه من ألواح قائمة من خشب الصنط، طول الواحد منها 4.5 أمتار وعرضه 70 سنتيمترا، ولكل لوح من ألواح الخيمة صنعوا 2 رجلين الواحدة بالأخرى، فصنعوا 20 لوحا للجانب الجنوبي من الخيمة، وصنعوا 40 قاعدة من فضة تحت 20 لوحا، لكل لوح قاعدتان تحت رجليه، وصنعوا 20 لوحا للجانب الآخر من جهة الشمال، 40 قاعدة لها من فضة أي قاعدتين تحت كل لوح، وصنعوا 6 ألواح لمؤخر الخيمة من جهة الغرب، وصنعوا لوحين للزاويتين اللتين في المؤخر. ويتكون كل من هذين اللوحين من لوحين متصلين من تحت إلى فوق، وثبتوا حلقة في القمة. هذا بالنسبة للزاويتين الخلفيتين. بذلك هناك 8 ألواح لها 16 قاعدة من فضة تحت كل لوح قاعدتان. وصنعوا عوارض من خشب الصنط 5 لألواح الجانب الجنوبي، و5 لألواح الجانب الشمالي، ثم 5 لألواح المؤخر أي الجانب الغربي. والعارضة الوسطى في منتصف الألواح من الطرف إلى الطرف. وغشوا الألواح بذهب، وصنعوا لها حلقات من ذهب لتدخل فيها العوارض، وغشوا العوارض أيضا بذهب. وصنعوا الستارة من قماش أزرق وبنفسجي وأحمر وكتان مبروم، وعليها ملائكة صنعة خياط ماهر. وصنعوا 4 أعمدة من خشب الصنط وغشوها بذهب، وسبكوا لها 4 قواعد من فضة، وصنعوا لها خطاطيف من ذهب. وصنعوا ستارة لمدخل الخيمة من قماش أزرق وبنفسجي وأحمر وكتان مبروم صنعة طراز، وصنعوا لها خطاطيف من ذهب، و5 أعمدة من خشب الصنط، وغشوا رؤوس الأعمدة وقضبانها بذهب، وصنعوا للأعمدة 5 قواعد من نحاس.
1: كلام رائع وكلام مبارك فعلا. وكما ان احنا بنهتم بالروح، ايضا احنا بنهتم بالصحة. حلقتنا الان هتكون على الصحة، على صحتك، صحتش، صحتنا. بنستفيد من الحلقة هذه ونعرف اشياء بتفيدنا لصحتنا، زي ما بنتكلم على اشياء تفيد صحة ارواحنا، ايضا هذا البرنامج على كيف نحن نستفيد لصحتنا البدنية الجسدية.

من الحقوق الأساسية لكل إنسان إنه يتمتع بمستوى عالي من الصحة من غير تمييز بين الناس، لا بسبب الدين ولا بسبب العقيدة السياسية أو الحالة الاجتماعية والاقتصادية. إن الإنسان يعيش بصحة وعافية أمر مهم لكل واحد مننا. كلنا نتمنى إن إحنا أبداً ما نمرضش ولا يصيبنا أي مكروه. كلنا نتمنى إن إحنا نعيش بصحة ممتازة طول عمرنا. الصحة نعمة من الله ولازم نحافظ عليها. الصحة مثل ما قلت لكم أول هي حق أساسي من حقوق الإنسان، والإنسان ما يقدرش إنه ينتج ويكون مفيد بحياته لو كان مريض. تصدقوا إنه نوع الإنسان سواء كان ذكر ولا أنثى يأثر بالصحة؟ بكثير من المجتمعات نشوف كيف إن صحة البنات والنساء مقلقة بشكل كبير بسبب التمييز اللي يعمله المجتمع بين البنت والولد.

0: صباح الخير يا عمة.
1: صباح النور يا بنتي، قخبزتي صبحتي ابني؟
0: أيوة يا عمة، وقد قالت الصباح بالغرفة داخل.
1: هي تمام يا بنتي، يا ريت كل زوجات عيالك ده زيك.
0: بس أني تعبانة مرة يا عمة، بطني توجعني واصل، أحس بوجع قوي الآن.
1: ملي عادك ببداية شهور الحمل، هذا طبيعي.
0: قدني يا عمة على محسوب ببداية الشهر الرابع.
1: بداية الشهر الرابع؟ أقول لك طبيعي، كل البنات أول حملهن يكونن كذا خائفات، لا تقلقيش، كلنا كذا أول حملنا، وبعدين خلاص بقية الجهال تكوني قد يقداري بكل حاجة.
0: الله يعيني يا عمة، عد باقي لي 5 شهور، الله يعديهم على خير.
1: الله يعينك يا بنتي، الشهور بتمشي سريع، وبتدري لو قد ولدتي.
0: بس أنا سمعت إن الحامل لازم تروح عند الدكتور وتعمل فحص له وللجنين عشان تتابع وتطمن على نفسه وعلى الجنين.
1: وانتي صدقتي لك هذا الخبر؟ لا تصدقيهمش، إذا نحن حملنا ولدنا ولا وقع في بناشي، وإذا هم عيالنا قدامك قدهم رجال، إيش حصل في بهم؟
0: بس يا عماني مريضة كثير وفي بوجع، قد لي شهر واني صابرة واستحمل الوجع، وأقول يمكن لأنني حامل، لكن الوجع السط يا عما كل مرة هو يزيد.
1: أنت صبري بس، بتمر عليك الشهور إن شاء الله بسرعة، ويكفي لما تولدي وتشوفي جاهلك جنبك بتنسي ذا الوجع كله.

0: الصحة ورعاية المرأة تبدأ من بداية الحمل. في رعاية الأم أمر ضروري عشان تنجب أطفال أصحاء، ورعايتهم بيرجع إلى بناء مجتمع صحي متكامل. بس إلى الآن والناس للأسف عادهم مش فاهمين بضرورة توفير رعاية صحية كافية للمرأة، وكيف إن الرعاية الصحية بتأثر على وعلى الطفل عشان تقدر إنها تساعد بتنمية المجتمع.
1: صباح الخير يما، كيفك اليوم؟
2: يا صباح النور، أنا الحمد لله يا ابني بخير وادعي لك. أنت كيفك اليوم؟ كيف الحمى وبطنك عادة وقعك؟
1: أنا أحس نفسي أحسن من أمس، الحمى راحت قد يا حنان رغم إني تعبانة، لكن أمس طول الليل وهي سهرانة فوق راسي لمن راحت الحمى.
2: حنان زوجتك؟ يا ابني مش تلاقش زيه،
1: بس مكاني بطني توقعنا ولا أنا داري من إيش.
2: أني الآن بعمل لك قهوة تدفي بطنك، يمكن استبرت.
1: إيش من قهوة يا أمه؟ أنا شاروح للدكتور حق القرية وأشوف مالي بطني توقعنا كذا.
3: واني باقي معاك للدكتور، قد أني أحس نفسي مريضة اليوم أكثر من كل مرة.
1: أنا قلت بروح عند دكتور مش دكتورة، تشتي تظهري على رجال غريب، وبعدين أنت استحملي، هذا كله من الحمل طبيعي. يعني
3: تقول لي استحملي؟ وأنت ليش ما تستحملش المغص اللي ببطنك؟
1: أنا غير، أنا رجال، في فرق يعني. بعدين أنا سمعت أمي تقول لك إنه هذا عادي يحصل لكل النسوان اللي يحملين، وأنتي جيزك من جيزهن.
3: أنا اشتي روح أتفقد حملي وأشوف كيف الجنين اللي ببطني، ليش ما حد يحس فيه بي؟ أقول لكم أحس إن الحمل مش طبيعي.
2: وأنتي إيش درك يا بنتي؟ كل النسوان أقول لك كذا، وهذا أول حملك.
3: وأنا أقول لكم الآن أني اشتي روح عند الدكتور.
2: أني بصراحة بقول لك ما شفتش وحدة بقريتنا راها عند دكتور، كلهن يولدن على يد المولدات اللي هن القابلة حق القرية. اسمعي الآن، أني باقوم أعمل لك قهوة وانت شوفي كيف بترتاحي بعده، شكلك تحملتي ثقيل
3: طول اليوم وانا اشتغل. ما ذكرش أنني تحملت ثقيل، هو ذاك الحطب اللي تحمله كل يوم.
1: أقول لك إن أنا بخرج الآن بروح العيادة أشوف الدكتور أش بيقول لي، أش قزع معي لما نروح.
2: الله يشفيك يا بني، ولا نشتي منك حاجة. أنت روح للدكتور وشوف إيش بيقول لك وطمنا عليك.

0: سمعتم كيف؟ ما حد مهتم بمرض حنان لأن بنظرهم اللي يحصل لي عادي، إني تتعب وتتألم عادي، هي مرة ولازم تستحمل. بس لما الرجال قال إنه تعبان، هم فكروا بطريقة مختلفة، فكروا إنه ضروري يروح يشوف الدكتور. حنان كانت بس تشتي تطمن على الجنين اللي ببطنه، وهي تحس وتعرف إن الحمل اللي ببطنه مش طبيعي. مر أسبوع وحنان زي ما هي تعبانة، وما حد عمل لها أي حاجة.
1: يا عما، أنا اليوم تعبانة كثير، ما بقدرش استحمل أكثر من كذا، قد في بي نزيف، شوفي لي حل.
2: هذا يمكن من الشغل، اشتغلتي كثير اليوم؟
1: لا يا عما، اشتغلت اليوم مثل ما اشتغل كل يوم.
2: ادخلي ارتاحي وارقدي لك، أكيد الوجع والتعب بيروح.
1: لا، ما عاد بقدرش أرقد. الله يخليك يا عما، تصرفي، كلمي سعد يجي الآن يسعفني.
2: سعد؟ إيش بيعمل لك سعد؟ أنا بروح أجيب المولدات، شوفيك اهدئي قليل. هيا يا أم ناصر، طمنينا إيش في بحنان؟
3: أنا ما بقدرش أعمل لها أي حاجة، هنا هي لازم تروح للدكتور.
2: قد كنت القابلة حق القرية، أكيد بتعرفي تعالجي.
3: أقول لك حالته مرة تعبانة، وشكل الجاهل ميت داخله، بترجع تنزف للمن تموت. هذان يقول لك شلنا للدكتور، أنا مالش دخل.
2: واو، أقلقتيني يا أم ناصر، أنا بروح للحول الآن بكلم سعد وأشوف إيش بيقول.
4: يعني ما عرفش القابلة تعمل لي شيء؟
2: أقول لك قلت لي ناخذ حنان للدكتور بأقرب وقت، ولا بتنزف لما تموت.
4: هي روحي انت الآن قولي لحنان تجهز نفسها بنروح للمدينة، بوديها المستشفى اللي بالمدينة.
2: عادك يا ابني، اشتروح للمدينة اشتي لنا احنا ساعة لما نوصل لهناك.
4: بوديها عند الدكتورة اللي ابن عمي ولد زوجته عنده، هي معروفة انها دكتورة شاطرة.
2: يلا الآن بخلي تجهز سريع واني باقي معاكم.
4: يلا بسرعة لا تأخروا، عشان انا اروح اجيب الصالون الآن.
1: أنا تعبانة، متى بنوصل؟
2: اصبري، إذا نحن وصلنا.
4: يا دكتور، أشوف الدكتور سريع.
5: للأسف يا خالة، جبتم بنتكم متأخر كثير، الجنين ماد وقد له وقت داخله وأنتم ساكتين. حالته خطيرة جدا، وهي الآن بغرفة الملاحظة وتحتاج لعملية.
2: عملية؟
5: أيوة، تحتاج عملية الآن، ولازم ما نتأخرش، ولا بنتكم يا أما بتموت وإلا ما عاد بتخلفش بحياته.
2: إيش تقولي يا دكتورة؟ هي عادة صغير وتجي بدل جاهل 10.
5: أيوة، بس لو كنتم وديتونا للمستشفى بسرعة كان ممكن أي دكتور يقدر يساعده قبل ما تكون مريضة لهذه الدرجة.

حنان خسرت ابنه وخسرت أهم شيء بحياته إني تكون أم، والسبب هو الإهمال والتفكير إن المرأة مش من حقها إن تتفقد حالة الصحية وصحة جنينة، والأهم من كذا تفكير الزوج إنه عيب إن زوجته تروح عند دكتور. بأي مجتمع حياة المرأة بشكل عام هو انعكاس على مستوى العدالة داخل المجتمع نفسه، ووضع المرأة مرتبط فيه من حيث تعليمه وصحته وعمله والدور اللي تقوم فيه به في الأسرة والمجتمع. وكل ما كان المجتمع فاهم وواعي للدور اللي تقوم فيه به المرأة، أكيد هذا بيعطي له قيمته وبيقدره، لأن كل شيء تفعله المرأة سواء من شغل ومهام عمله بالزراعة أو الصناعة ودوره في تحسين الأسرة وتدبير شؤون البيت، كل هذا أكيد ما يأثرش على صحة المرأة بس، ولكن كمان يأثر على المجتمع نفسه. كلنا نعرف إن المرأة هي نصف المجتمع، ما حد يقدر ينكر دور الإنجابي والتربوي بالنسبة للصحة والتنمية بشكل عام، ودور المرأة كأم له ارتباط قوي بحالة الصحية. الدور اللي تقوم فيه المرأة من تدبير شؤون البيت والإنجاب وتربية الأطفال ورعاية جميع أفراد العائلة هي ما تاخذش عليه أي مقابل، عشان كذا لازم إن إحنا نهتم فيه بكل مرحلة من مراحل حياته، واللي هي تبدأ بالإنجاب والاستعداد له من خلال مراحل المراهقة، فهي تحتاج إلى تثقيف صحي وفحوصات طبية، وبعد الزواج تحتاج لخدمات الصحة الإنجابية، حتى بعد مرحلة الولادة رعايته وحمايته من أعراض سن اليأس والشيخوخة.

0: كيف حالك يا سهام؟
1: الحمد لله، وانت كيف حالك؟
0: بخير. بتروحي تجيبي ماء؟
1: أيوة، الماء اللي جبته بالصباح خلص، قلت بروح الآن بالعصر.
0: هي واني باقي معك اجيب ماء.
1: ايش اللي بيديك؟
0: جريدة حصلتها بالشارع، قلت بجلس اقرأ واشوف ايش في به.
1: بس شكلها قديمة مرة، الله يعلم كم قد له. كذا بشوف ايش مكتوب في به.
0: ها خذيها، بس ترجعيها الآن.
1: طيب طيب.
0: جالسة تقرأي من صدقيك، ذكريني بأيام المدرسة.
1: أوه شوفي، كان في دورة تدريبية المولدة حق القرى، لو كنا حصلناها من قبل كنا بنكلم المولدة حق القرية، لو تقدر تروحي.
0: وهم ليش يعملوا لهن دورات؟ ليش ما يعرفن شو ولدين؟ قد لهم من زمان، من قبل حتى ما تولد أمي، وهن يولدين حتى قد هن يعلمن بناتهن.
1: ما لا يعملوا لهن هذه الدورات عشان يعلموهن أكثر بالطرق الصحية الصحيحة بالولادة، بالأدوات اللي المفروض استخدمنه، لأنه هذا أمر مهم بصحة الأم والطفل.
0: من بالقرية مهتم بصحة البنت أصلاً؟ تذكري لما مرضتو وأنا بصف أول إعدادي، ما حد كان مهتم إنه يأخذني لعند الدكتور، لا تذكرينش بس.
1: لا ما أذكرش، وبعدين ليش ما أذكركش؟
0: لأني كل ما أذكر أزعل على نفسي. أبي قال أوديها للمدينة عند الدكتورة، ما فيش حق مواصلات، هذا دلع بنات. نعم اللي كان في بيدلع بنات.
1: عشان كذا هذه الدورات للقابلات، مش بس خاصة بالولادة، لا بس بيكون دورهن توعية البنات القرية كمان، وبيكون في دورات صحية خاصة للنسوان بحاجات مختلفة.
0: زي إيش؟
1: زي مثلا رعاية الحوامل، الولادة، الرعاية بعد الولادة، تنظيم الأسرة.
0: وانت إيش عرفك بهذا الكلام كله؟
1: أنا قرأته الآن من الجريدة.
0: قرأتي هذا الكلام كله بدقيقة؟
1: نسيت أنني كنت الأولى بالمدرسة وأنا أحسن وحدة بالقراءة.
0: لا ما نسيتوش، ما كنتش أعرف أن المرأة لها هذا الحق بالرعاية الصحية.
1: أكيد لها هذا الحق من زمان، بس الأفكار والعادات والتقاليد هي اللي تسيطر على مجتمعنا، وبهذه الدورات والتوعية أكيد بتغير حاجات كثيرة، لازم نحن نستفيد من هذه الفرص.
0: أيوة، تذكري جارتنا أم عادل الله يرحمه؟ ماتت وهي تولد، وبنت الآن مريضة، شكلها هي كمان بتموت. ولا حنان مسكينة زوجة سعد، ذكرتيها؟ ما جابت جهل إلى الآن، قالوا إن بعد ما مات الجهل داخلته مش تحملش أبدا.
1: كم بعد تجلسي تذكري ولا كم؟ في زيهن مليان. شفتي كيف إنه الاهتمام بالنسوان من قبل ما يتزوجن مهم، وإنه صحة الأم هي كمان صحة الطفل اللي ببطنه، لأنه يأكل ويتغذى من الأكل اللي تأكله الأم.
0: صح، أم سليمة وخالية من الأمراض، يعني جيل سليم وخالي من الأمراض.
2: حاجة رائعة، أنا بصراحة استفدت منها.

0: في يوم ممطر وشديد البرودة، كان في شخص لابس معطف ثقيل جداً بيقيه من البرد، وصادف امرأة. كانت هذه الامرأة عجوز، كانت بترتدي ثياب رثة. اتحركت بداخله مشاعر شفقة شديدة لغاية لما دفعته انه يخلع معطفه واداه للسيدة اللي كانت محتاجاه، وكمل مشواره في البرد والمطر. بعد هذا الموقف بيومين، وفي عز انشغاله واستعجاله، لقى نفس الامرأة ووجدها أمامه وكانت بتعثره في طريقه. ابتدت تثير غضبه، غضب جدا لدرجة انه انتهرها وشتمها. يا ترى ايه حكمكم عليه؟ من الوارد جدا انه هذا الشخص تكون مشاعره اتحركت تجاه هذه الامرأة العجوز علشان يرضي نفسه. الكلام يبدو غريب، لكن تعالوا بينا ندخل لأعماقه شوية. شعوره بالشفقة أرضى شعوره الساعي نحو إشباع ذاته، وده اللي دفعه إنه يخلع معطفه ويديه للست العجوز. وفي الموقف اللي بعده شعوره بالغضب دفعه إنه يشتم المرأة. يعني في النهاية هو مش شايف الست دي أساساً ولا يقدر وجودها في ذاتها، لكن كل اللي بيعمله هو مجرد إرضاء لمشاعره الداخلية. صديقي، الحب الحقيقي لا يمكن أبداً إنه يقوم على إطاعتي لمشاعري، لكن الحب الحقيقي هو موقف إرادي واعي، هو قرار بالالتزام بالعطاء تحت أي ظروف شعورية أو خارجية، حتى لو كنت بحب رغم عن مشاعري. المشاعر الطيبة لا قيمة حقيقية لها إن لم يكن خلفها قرار إرادي واعي. في المشاعر الناتجة عن الطباع الشخصية زي اللطف والكياسة والطبيعة المنطلقة أو هدوء الأعصاب، مش بالضرورة أبداً إن ده يكون تعبير عن المحبة الحقيقية، إلا إذا كان وراها قرار واعي وملتزم. وعلشان نعرف ونختبر محبتنا إذا كانت محبة حقيقية وصادقة ولا لأ، تعالوا بينا نختبرها في ضوء كلمات الكتاب المقدس اللي بيتكلم وبيحكي عن مواصفات المحبة. بيقول المحبة تصبر طويلاً وهي لطيفة، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تتكبر، لا تتصرف بغير لياقة ولا تسعى إلى مصلحتها الخاصة، لا تستفز سريعا ولا تنسب الشر لأحد، ولا تفرح بالظلم بل تفرح بالحق. إنها تستر كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتتحمل كل شيء، المحبة لا تزول أبدا.
1: نستمع لترنيمة أو أغنية يمنية منرتاح ومنهدى أكثر، بعدها نستمع لبرنامج رائع، برنامج المرأة العربية اليوم ومع أختنا العزيزة ربا سالم. بس قبل هذه بنستمع كما قلنا لترنيمة أغنية يمنية، بحيث إن احنا ندخل البرنامج وإحنا هادي نقدر نستفيد من الكلام الرائع هذا.

0: المرأة اليوم افتحي قلبك.
1: أهلا وسهلا فيكم أعزائي في حلقة جديدة. موضوعنا اليوم هو عندما تستلم الزوجة ورقة الطلاق وتتفاجأ بهذا الحدث. خلينا نسمع مع بعض.
2: تعرفي يا خيتي يا ليلى، ترى القعدة عندك بالحديقة تسوى الدنيا وما فيها.
3: معاكي حق يا ام خلف، شوفي ما شاء الله الليمونة شو حاملة، ولا شجرة هالتفاح.
4: بس أجار البيت غالي شوي، لو عرفنا من الأول إنه رامي بده يسافر كان أخذنا شقة صغيرة أحسن.
3: يلا إن شاء الله عن قريب بتروحي عند جوزك، ولا بدك حديقة ولا بدك شجر.
4: أساساً أنا بعد دوامي بتسلى بالشغل بالحديقة، شو بدي أسوي بعد ما سافر رامي؟ من هالبيت لعند أهلي وهي هي الحالة.
3: أنا عارفة عنك يا ليلى، ليش ما سافرتي معه؟
4: هو ما رضي، قال بيروح بالأول وبيدبر الوضع هناك وبعدين بياخدني معه.
2: بس يا خيتي هذا جوزك إله حوالي قريب السنة، وهو اليوم بكرة ياخذك معه، ويا خوفي بكرة مثل المثل اللي قال بعيد عن العين بعيد عن القلب.
4: لا يا أم خلف، رامي كتير كويس، وهو بيعرف قديش أنا بحبه وضحيت عشانه، حتى ذهباتي بعتهم عشان يقدر يسافر.
2: انت حرة، بس تراني وعيتك وبكرة ذكرت وقول أم خلف ما قالت.
4: طب انت دوقي كيكة التفاح اللي عملتها من شجرتنا واحكي لي شو رأيك.
2: ايه طول عمرك معدلة، بس ويش ود أقول، اللي ما له حظ لا يتعب ولا يشقى.
3: وبعدين معك يا أم خلف، انت مالك اليوم، يسلموا ايديك كتير طيبة. سلامتك يا ليلى، صدقيني مت من الخوف لما شفت سيارة الإسعاف عند باب بيتك.
4: الله يسلمك يا أم سامي، صدقيني ضليت ماسكة حالي بالشغل لما استلمت ورقة الطلاق، بس قدام البيت وقعت على الأرض وما صحيت غير وأنا بالمستشفى.
2: اللي ما يستحي على حاله يبعث لك ورقة طلاقك عالشغل؟
4: هاي آخرتها بعد كل هالمدة وأنا بستنى عمل فيي هيك.
3: طولي بالك حبيبتي ليلى، هو اللي خسران.
4: لا أنا اللي خسرانة يا أم سامي، أنا اللي حرمت نفسي من كل شيء علشانه، أنا اللي حرمت نفسي من الأولاد عشان يأمن مستقبله وأتري عامل علاقات حضرته وآخرته يتجوز.
2: أي أنا يا ما حذرتك يا خيتي، بس أنت إذن من طين وإذن من عجين.
3: وبعدين معاك يا أم خلف، أنت بترشي على الموت سكر، خلص اللي فيها مكفيها.
4: أخ أخ كسر ظهري، إيش غلطت معاه؟ رايح أنجن، مين هاي اللي أحسن مني إله؟ مين اللي صابر عليه وبتستنى فيه؟
2: إيه ولا تنجني ولا شيء، أساساً هذا زلمة ما يستاهل ظفرك. أبو خلف من الأول ما كان مرتاح لهالشاب وقال لهلك، بس أنتو ركبتوا راسكو.
3: أنتي ناوي تكملي عليها اليوم؟ خلص إحنا جايين نخفف عنها ولا نزيد هم عليها؟
2: إيه أنا مش وجعتيني، أنا ودي أخفف عليها علشان ما تزعل، وتعرف إنه ما يستاهل تنزل دمعة عشانه.
4: إيش تخففي يا أم خلف، رامي دمرني ودمر حياتي وأنا بعدني بأول عمري والناس ما رح ترحمني، آخر إشي خطر على بالي إني أكون مطلقة.
5: أعزائي المستمعين، تحية محبة وسلام من أسرة البرنامج، سائلين الله

أن تكونوا ممن ينعمون بحياة هادئة وأسرة سعيدة متماسكة. ومع النبي داود نعلن كلمات النعمة الواردة في مزمور 127: إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا يسهر الحراس. كلمات تدعو للتساؤل الحقيقي: إن كان الرب يبني البيت ويحرس المدينة، فلماذا نجد هذا الكم الهائل من البيوت المفككة والعائلات المنفصلة؟ وبالطبع يأتي الجواب يقينا أن الإنسان الذي يختار أن يبقى الرب بعيدا عن دائرته يقع فريسة ضعفه وزوغانه، ويخسر حماية الرب له وحراسته الكاملة على حياته، بل ويقع فريسة لمخالب إبليس الذي هو منذ الأزل قتال وزارع خصومات بين أحبة. أما الرجل العاقل كما يصفه الكتاب المقدس فهو الذي يبني بيته على الصخر، أي على شخص الرب يسوع المسيح الذي هو صخر الدهور. فتأتي الرياح وتهب العواصف ويبقى هذا البيت ثابتا لا يسقط، لأن المحبة لا تسقط أبدا وتستر كثرة من الخطايا. هذا هو أعزائي الصخر الذي يضمن سلامة العلاقات. إنها محبة الرب يسوع المسيح التي تسكن قلوب المؤمنين لكي يعيشوها ويختبروها في كل تفاصيل حياتهم. فنجد الزوجة التي تحتمل الزوج وتعينه في كل الظروف، ونجد أصداء المحبة والوفاء التي يقدمها الزوج تحيط بالعائلة كلها لتجد للمسامحة مكانا وللمشاعر تدفقا وللحب وطنا. أعزائي، هذه ليست كلمات طنانة وعالما من الخيال، بل هي اختبارات حقيقية لملايين البشر الذين تفاعلوا مع نداء الله وقبلوا الانضمام إلى العشيرة السماوية والتمسك بكلمة الله ومعاييره المقدسة، فتقدست حياتهم وشهدوا كم أعانهم الرب حتى في أحلك الأوقات لكي يعبروا بسفينة زواجهم إلى بر الأمان، ومجدوا الله في عائلاتهم وفي ذريتهم. وها هي كلمة الرب تبارك كل زوج أمين في محبته الزوجية وحافظ لعهده الذي قطعه لزوجته. ففي سفر الأمثال والأصحاح الخامس يسميها الكتاب امرأة شبابه، أي الرفيقة الوحيدة التي رافقته منذ حداثته لتلازمه في رحلة حياته لكي لا يفرقهما إلا الموت، فيقول: اشرب مياها من جبك ومياها جارية من بئرك، لا تفض ينابيعك إلى الخارج، سواقي مياه في الشوارع، لتكن لك وحدك، ليكن ينبوعك مباركا، وافرح بامرأة شبابك. نعم أعزائي، إن من يحفظ وصية الرب تحفظه الوصية، ومن يقدم حبا يحصد حبا. فلتكن هذه الكلمات على قلوبنا لكي نسير في نور كلمة الله التي تعيننا في حياتنا وتغمرنا بالفرح الحقيقي، وليس فرح العالم المزيف الذي يقدم في كل يوم طبقا غريبا وشهوة جديدة تطيح بالإنسان إلى الهاوية. فهذه دعوة صريحة ومباشرة لكل قلب متعب، ولكل عائلة أطاحت بها نيران البغضة والخلاف أن تسرع إلى الملجأ الحقيقي، فهو ليس مجموعة من الشرائع والقوانين، إنه شخص الرب نفسه يسكن فيكم لينير لكم القلب والذهن، إنه الاختبار الحقيقي الذي يعيشه المؤمن بمعونة كاملة من الرب الذي قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. لا نحتاج أبدا لكي نصلح أنفسنا بأنفسنا، فهو الكفيل بأن يقودنا بروحه القدوس إلى حياة مملوءة نعمة وبركة. فكيف يخذلنا في أوقاتنا الصعبة وهو الذي قد جاء من عليائه ودفع ثمن خطايانا على الصليب باذلا نفسه لأجلنا؟ فهل سيبخل علينا بمعونته وإرشاده وحفظه لبيوتنا من الضياع؟
تعالي إلى يسوع المحب وألقي بكل همك عليه. وما أقوله للمرأة أقوله للرجل، إذ يعلمنا الكتاب أن الهم في قلب الرجل يحميه، فهو أيضا بحاجة ماسة إلى هذا المعين الذي يحفظ طرق الإنسان من الزلل. فتعال صديقي ولا تؤجل. نصلي أن يتجاوب كل قلب مع هذا النداء وأن يسرع إلى يسوع. وإلى أن نلقاكم، نترككم في رعايته وحفظه.

0: أعزائي المستمعين، تابعوا معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكم. وإذا كان لديكم أي سؤال حول هذه الحلقة أو مشكلة تودون مشاركتنا فيها راسلونا، وإلى لقاء جديد بنعمة الله.
1: أحبتي، كان كلام فعلا مهم ورائع وكلام مبارك. لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.

0: بهذا أحبتي وصلنا لآخر فقرة من فقرات برامجنا لهذا اليوم المبارك البركة يوم الأحد. نستمع إلى قراءات في سفر المزامير لنبي الله الملك داود، ونعرف أشياء رائعة كثيرة بتعلمنا كيف نصلي، كيف نناجي الله، نتخاطب مع الله. ألقاكم في حلقة يوم غطوة يوم الاثنين. الرب يبارككم ويعطيكم نعمة وبركة ونوم رائع وسعيد. تصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير المزمور 62.

أنتظر الله بهدوء، هو ينجيني، هو ملجئي ونجاتي وحصني، فلا أتزعزع أبدا. إلى متى تهاجمون الإنسان؟ كلكم تحاولون هدمه كأنه حائط مائل أو سور على وشك السقوط، يتآمرون لينزلوه عن مكانته العالية، يفرحون بالكذب، بأفواههم يباركون وبقلوبهم يلعنون. أنتظر الله بهدوء، يأتي رجائي من عنده، هو ملجئي ونجاتي وحصني، فلا أتزعزع. الله ينجيني ويكرمني، هو ملجئي القوي وستري. أيها الناس، توكلوا عليه دائما، افتحوا قلوبكم له، لأن الله ستر لنا. بنو آدم هم نفخة، بنو البشر هم لا شيء، إن وضعوا في الميزان لا يزنون شيئا، هم مجرد نفخة. لا تتكلوا على الظلم ولا تفتخروا بالسرقة، حتى وإن زادت ثروتكم فلا تعتمدوا عليها. أمر تكلم به المولى، وأمران سمعتهما، اللهم لك العزة وأنت رحيم يا رب، لأنك حقا تجازي كل واحد حسب عمله.

مساكم الله بألف خير وعافية. هذا أنا سامي الخولاني من راديو سماء، أحييكم من كل قلبي، وأتمنى أن احنا نقضي هذه الساعة مع بعض ونستفيد ونرفع من روحنا المعنوية، لأن احنا نتكلم على أعظم شيء هو على علاقتنا مع الله. في كل يوم بنتكلم فيه الهدف الأساسي من لقاءاتنا هذه، أن احنا نعرف أن في إله حقيقي، إله موجود، إله بيغير الأشياء كلها، بس هو ما يتغيرش أبدا ولا وعوده تتغير. أحبتي كمان نبدأ كل يوم معكم بالصلاة. الصلاة هو علاقتنا مع الله، كيف بنخاطبه، بنشكيله، نتعلم كيف نصلي. فقرتنا الجاية هي فقرة الصلاة والدعاء.

0: يا رب علمني كيف ألقي همي، كل همي عندك. أعطش أجوع لا فرق عندي، ما دام قلبي يفيض دوما بحبك. أنت يا رب السلام والهناء، أنت في الهم للعزاء. ومهما أطلب منك ومهما أسألك تجاوب تستجيب، يا الله يا مشبعا عمري بالخير، يا مبعدا عني ذنوبي وعيوبي. للموت عندك مخارج، للداء أنت معالج. بحبك قلبي هائج، وروحي برؤياك تطالب. يا الله وسط التجارب سوف أحارب، ورغم ضعفي سأكون غالب. فليست مني كفايتي، لكن بك قوتي. أنت قلت تكفيك نعمتي إن كنت بالنعمة تحارب، فساعدني يا رب، ساعدني أن أحارب بنعمتك وأنتصر بغلبتك. من كل قلبي يا رب أدعوك، آمين.
1: آمين آمين آمين، كلام رائع ومبارك. فعلا لما الواحد يصلي بيحس إن روحه خفيفة وحمل ثقيل انزاح من على ظهره. قراءات في الكتاب المقدس الذي بنحرص أن تكون كل يوم من أجل نستفيد كلنا الفائدة الذي إحنا بنستفيد منها، الشيء الكل يستفيد منها. الذي ما عندش كتاب مقدس يأخذ رقة وقلم ويكتب كل كلمة إحنا منديها، لأنه ما هوش كلامنا، هذا كلام الله من الكتاب المقدس الذي لم يحرف ولم يبدل، وهذا هو كلام الله من أول ما وصل للناس وفي حياة المسيح وإلى الآن. أخونا العزيز نزال حسيني جهز لنا ترنيمة قبل ما ندخل في قراءة الكتاب المقدس، من أجل ندخل بقلوب مطمئنة فيها سلام وهادئة. بنسمع ترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

0: لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.
1: كتاب الخروج الأصحاح 36.

0: فكما أمر الله يقوم بتنفيذ عملية بناء خيمة العبادة بصلائيل وأهولئاب، وكل شخص ماهر أعطاه الله مهارة ومقدرة ليعرف أن يصنع صنعة ما. فدعا موسى بصلائيل وأهولئاب وكل شخص ماهر أعطاه الله مقدرة وحثه قلبه أن يأتي ويقوم بالعمل، فتسلموا من موسى كل الهدايا التي تبرع بها بنو إسرائيل لتنفيذ عملية بناء الخيمة. وظل الناس يأتون كل صبح بتبرعات أخرى، فجاء العمال المهرة القائمون ببناء الخيمة وتجهيزها، كل واحد جاء من محل عمله، وقالوا لموسى: الشعب يعطي أكثر مما يكفي لتنفيذ العمل الذي أمر الله به. فأمر موسى بأن ينادى في المخيم بأن يكف الناس رجالا ونساء عن التبرع لخيمة العبادة، فتوقف الشعب عن التبرع، وكان ما تبرع به كافيا لإتمام كل العمل وأكثر. وقام كل المهرة من العمال بصناعة الخيمة من 10 قطع من كتان مبروم وقماش أزرق وبنفسجي وأحمر، وعليها ملائكة، صنعة خياط ماهر، وكانت كل القطع قياسا واحدا، طول الواحدة 12.5 متر وعرضها 1.80 متر، ووصلوا 5 قطع بعضها ببعض ثم 5 الأخرى بعضها ببعض. ثم صنعوا عرا من قماش أزرق على حاشية القطعة الطرفية من كل مجموعة موصلة ببعضها، فصنعوا 50 عروة في طرف المجموعة الأولى من القطع، و50 عروة في طرف المجموعة الثانية، وكانت العرى متقابلة. ثم صنعوا 50 مشبكا من الذهب وضموا بها المجموعتين معا فصارتا خيمة واحدة. وصنعوا غطاء فوق الخيمة من 11 قطعة منسوجة من شعر المعز، وكانت كل القطع قياسا واحدا، طول الواحدة 13.5 متر وعرضها 1.80 متر، ووصلوا 5 قطع بعضها ببعض ثم 6 الأخرى بعضها ببعض. وصنعوا 50 عروة على حاشية القطعة الطرفية من كل من المجموعتين، وصنعوا 50 مشبكا من نحاس لتضم الغطاء معا فيصير واحدا، وصنعوا غطاء آخر فوق هذا من جلود كباش مصبوغة باللون الأحمر، وغطاء ثالثا فوقه من جلود الدلفين. أما جدار الخيمة فصنعوه من ألواح قائمة من خشب الصنط، طول الواحد منها 4.5 أمتار وعرضه 70 سنتيمترا، ولكل لوح من ألواح الخيمة صنعوا 2 رجلين الواحدة بالأخرى، فصنعوا 20 لوحا للجانب الجنوبي من الخيمة، وصنعوا 40 قاعدة من فضة تحت 20 لوحا، لكل لوح قاعدتان تحت رجليه، وصنعوا 20 لوحا للجانب الآخر من جهة الشمال، 40 قاعدة لها من فضة أي قاعدتين تحت كل لوح، وصنعوا 6 ألواح لمؤخر الخيمة من جهة الغرب، وصنعوا لوحين للزاويتين اللتين في المؤخر، ويتكون كل من هذين اللوحين من لوحين متصلين من تحت إلى فوق، وثبتوا حلقة في القمة. هذا بالنسبة للزاويتين الخلفيتين. بذلك هناك 8 ألواح لها 16 قاعدة من فضة تحت كل لوح قاعدتان. وصنعوا عوارض من خشب الصنط 5 لألواح الجانب الجنوبي، و5 لألواح الجانب الشمالي، ثم 5 لألواح المؤخر أي الجانب الغربي، والعارضة الوسطى في منتصف الألواح من الطرف إلى الطرف. وغشوا الألواح بذهب، وصنعوا لها حلقات من ذهب لتدخل فيها العوارض، وغشوا العوارض أيضا بذهب، وصنعوا الستارة من قماش أزرق وبنفسجي وأحمر وكتان مبروم، وعليها ملائكة صنعة خياط ماهر. وصنعوا 4 أعمدة من خشب الصنط وغشوها بذهب، وسبكوا لها 4 قواعد من فضة، وصنعوا لها خطاطيف من ذهب. وصنعوا ستارة لمدخل الخيمة من قماش أزرق وبنفسجي وأحمر وكتان مبروم صنعة طراز، وصنعوا لها خطاطيف من ذهب، و5 أعمدة من خشب الصنط، وغشوا رؤوس الأعمدة وقضبانها بذهب، وصنعوا للأعمدة 5 قواعد من نحاس.
1: كلام رائع وكلام مبارك فعلا. وكما ان احنا بنهتم بالروح، ايضا احنا بنهتم بالصحة. حلقتنا الان هتكون على الصحة، على صحتك، صحتش، صحتنا. بنستفيد من الحلقة هذه ونعرف اشياء بتفيدنا لصحتنا، زي ما بنتكلم على اشياء تفيد صحة ارواحنا، ايضا هذا البرنامج على كيف نحن نستفيد لصحتنا البدنية الجسدية.

من الحقوق الأساسية لكل إنسان إنه يتمتع بمستوى عالي من الصحة من غير تمييز بين الناس، لا بسبب الدين ولا بسبب العقيدة السياسية أو الحالة الاجتماعية والاقتصادية. إن الإنسان يعيش بصحة وعافية أمر مهم لكل واحد مننا. كلنا نتمنى إن إحنا أبداً ما نمرضش ولا يصيبنا أي مكروه. كلنا نتمنى إن إحنا نعيش بصحة ممتازة طول عمرنا. الصحة نعمة من الله ولازم نحافظ عليها. الصحة مثل ما قلت لكم أول هي حق أساسي من حقوق الإنسان، والإنسان ما يقدرش إنه ينتج ويكون مفيد بحياته لو كان مريض. تصدقوا إنه نوع الإنسان سواء كان ذكر ولا أنثى يأثر بالصحة؟ بكثير من المجتمعات نشوف كيف إن صحة البنات والنساء مقلقة بشكل كبير بسبب التمييز اللي يعمله المجتمع بين البنت والولد.

0: صباح الخير يا عمة.
1: صباح النور يا بنتي، كخبزتي صبحتي ابني؟
0: أيوة يا عمة، وقد جالس الصبح بالغرفة داخل.
1: هي تمام يا بنتي، يا ريت كل زوجات عيالك ذا زيك.
0: بس أني تعبانة مرة يا عمة، بطني توجعني واصل، أحس بوجع قوي الآن.
1: ما لعادك ببداية شهور الحمل؟ هذا طبيعي.
0: قدني يا عمة على محسوب ببداية الشهر الرابع.
1: بداية الشهر الرابع؟ أقول لك طبيعي، كل البنات أول حملهن يكونن كذا خائفات. لا تقلقيش، كلنا كذا أول حملنا، وبعدين خلاص بقية الجهال تكوني قد يقداري بكل حاجة.
0: الله يعيني يا عمة، عاد باقي لي 5 شهور، الله يعديهم على خير.
1: الله يعينك يا بنتي، الشهور بتمشي سريع، وبتدري لو قد ولدتي.
0: بس أنا سمعت إن الحامل لازم تروح عند الدكتور وتعمل فحص له وللجنين عشان تتابع وتطمن على نفسه وعلى الجنين.
1: وانتي صدقتي لك هذا الخبر؟ لا تصدقيهمش، إذا نحن حملنا ولدنا ولا وقع في بناشي، وإذا هم عيالنا قدامك قدهم رجال، إيش حصل في بهم؟
0: بس يا عماني مريضة كثير وفي بوجع، قد لي شهر واني صابرة واستحمل الوجع، وأقول يمكن لأنني حامل، لكن الوجع السيط يا عمة كل مرة هو يزيد.
1: أنتي صبري بس، بتمر عليك الشهور إن شاء الله بسرعة، ويكفي لما تولدي وتشوفي جاهلك جنبيك بتنسي ذا الوجع كله.

0: الصحة ورعاية المرأة تبدأ من بداية الحمل. فرعاية الأم أمر ضروري عشان تنجب أطفال أصحاء، ورعايتهم بيرجع إلى بناء مجتمع صحي متكامل. بس إلى الآن والناس للأسف عادهم مش فاهمين بضرورة توفير رعاية صحية كافية للمرأة، وكيف إن الرعاية الصحية بتأثر على وعلى الطفل عشان تقدر إن تساعد بتنمية المجتمع.
1: صباح الخير يمه، كيفك اليوم؟
2: يا صباح النور، أنا الحمد لله يا ابني بخير وادعي لك. أنت كيفك اليوم؟ كيف الحمى وبطنك عادت وقعاك؟
1: أنا حس نفسي حسن من أمس، الحمى راحت قد يحنان رغم إني تعبانة، لكن أمس طول الليل وهي سهرانة فوق راسي لمن راحت الحمى.
2: حنان زوجتك يا ابني مش تلاقش زيه،
1: بس مكاني بطني توقعنا ولا أنا داري من إيش.
2: أنا الآن بعمل لك قهوة تدفي بطنك، يمكن استبرت.
1: إيش من قهوة يما؟ أنا شاروح للدكتور حق القرية وأشوف مالي بطني توقعنا كذا.
3: واني باقي معك للدكتور، قد أني أحس نفسي مريضة اليوم أكثر من كل مرة.
1: أنا قلت بروح عند دكتور مش دكتورة، تشتي تظهري على رجال غريب وبعدين أنت استحملي، هذا كله من الحمل طبيعي. يعني
3: تقول لي استحملي؟ وأنت ليش ما تستحملش المغص اللي ببطنك؟
1: أنا غير، أنا رجال، في فرق يعني. بعدين أنا سمعت أمي تقول لك إنه هذا عادي يحصل لكل النسوان اللي يحملين، وأنتي جيزك من جيزهن.
3: أنا اشتي روح أتفقد حملي وأشوف كيف الجنين اللي ببطني، ليش ما حد يحس فيه به؟ أقول لكم أحس إن الحمل مش طبيعي.
2: وأنتي إيش درك يا بنتي؟ كل النسوان أقول لك كذا وهذا أول حملك.
3: وأنا أقول لكم الآن أني اشتي روح عند الدكتور.
2: أنا بصراحة بقول لك ما شفتش وحدة بقريتنا راح عند دكتور، كلهن يا ولدن على يد المولدات اللي هن القابلة حق القرية. اسمعي الآن، أنا بقوم أعمل لك قهوة وانت شوفي كيف بترتاحي بعده، شكلك تحملتي ثقيل
3: طول اليوم وانا اشتغل. ما ذكرش أنني تحملت ثقيل، هو ذاك الحطب اللي تحمله كل يوم.
1: أقول لك إن أنا بخرج الآن بروح العيادة أشوف الدكتور أش بيقول لي، أش أقزع معي لما نروح.
2: الله يشفيك يا بني، ولا نشتي منك حاجة، أنت روح للدكتور وشوف إيش بيقول لك وطمنا عليك.

0: سمعتم كيف؟ ما حد مهتم بمرض حنان لأن بنظرهم اللي يحصل له عادي، إني تتعب وتتألم عادي، هي مرة ولازم تستحمل. بس لما الرجال قال إنه تعبان، هم فكروا بطريقة مختلفة، فكروا إنه ضروري يروح يشوف الدكتور. حنان كانت بس تشتي تطمن على الجنين اللي ببطنه، وهي تحس وتعرف إن الحمل اللي ببطنه مش طبيعي. مر أسبوع وحنان زي ما هي تعبانة، وما حد عمل لها أي حاجة.
1: يا عمّا، أنا اليوم تعبانة كثير، ما بقدرش استحمل أكثر من كذا، قد في بي نزيف، شوفي لي حل.
2: هذا يمكن من الشغل، اشتغلتي كثير اليوم؟
1: لا يا عمّا، اشتغلت اليوم مثل ما اشتغل كل يوم.
2: ادخلي ارتاحي وارقدي لك، أكيد الوجع والتعب بيروح.
1: لا، ما عاد بقدرش أرقد. الله يخليك يا عمّا، تصرفي، كلمي سعد يجي الآن يسعفني.
2: سعد؟ إيش بيعمل لك سعد؟ أنا بروح أجيب المولدات، شوفيك، اهدئي قليل. هيا يا أم ناصر، طمنينا، إيش في بحنان؟
3: أنا ما بقدرش أعمل لها أي حاجة هنا، هي لازم تروح للدكتور.
2: قد كنت القابلة حق القرية، أكيد بتعرفي تعالجي.
3: أقول لك حالته مرة تعبانة، وشكل الجاهل ميت داخله، بترجع تنزف للمن تموت. هذاني أقول لك، شلنا للدكتور، أنا مالش دخل.
2: واو، أقلقتيني يا أم ناصر، أنا بروح للحول الآن بكلم سعد وأشوف إيش بيقول.
4: يعني ما عرف ايش القابلة تعمل لي شيء؟
2: أقول لك قلت لي ناخذ حنان للدكتور بأقرب وقت، ولا بتنزف لما تموت.
4: هي هي، روحي انت الآن قولي لحنان تجهز نفسها، بنروح للمدينة، بوديها المستشفى اللي بالمدينة.
2: عادك يا ابني، اشتروح للمدينة، يشتي لنا احنا ساعة لما نوصل لهناك.
4: بوديها عند الدكتورة اللي ابن عمي ولد زوجته عنده، هي معروفة انها دكتورة شاطرة.
2: يلا يلا، الآن بخلي تجهز سريع واني باقي معاكم.
4: يلا بسرعة بسرعة، لا تأخروا، عشان اروح اجيب الصالون الآن.
1: أنا تعبانة، متى بنوصل؟
2: اصبري، إذا نحن وصلنا.
4: يا دكتور يا دكتور، أشوف الدكتور، أشوف الدكتور سريع.
5: للأسف يا خالة، جبتم بنتكم متأخر كثير، الجنين ماد وقد له وقت داخله وأنتم ساكتين. حالته خطيرة جدا، وهي الآن بغرفة الملاحظة وتحتاج لعملية.
2: عملية؟
5: أيوة، تحتاج عملية الآن، ولازم ما نتأخرش، ولا بنتكم يا أما بتموت وإلا ما عاد بتخلفش بحياته.
2: إيش تقولي يا دكتورة؟ هي عادة صغير وتجيب بدل جاهل 10.
5: أيوة، بس لو كنتم وديتنا للمستشفى بسرعة كان ممكن أي دكتور يقدر يساعده قبل ما تكون مريضة لهذه الدرجة.

حنان خسرت ابنه وخسرت أهم شيء بحياته إن تكون أم، والسبب هو الإهمال والتفكير إن المرأة مش من حقها إن تتفقد حالة الصحية وصحة جنينة، والأهم من كذا تفكير الزوج إنه عيب إن زوجته تروح عند دكتور. بأي مجتمع حياة المرأة بشكل عام هو انعكاس على مستوى العدالة داخل المجتمع نفسه، ووضع المرأة مرتبط فيه من حيث تعليمه وصحته وعمله والدور اللي تقوم فيه به في الأسرة والمجتمع. وكل ما كان المجتمع فاهم وواعي للدور اللي تقوم فيه به المرأة، أكيد هذا بيعطي لقيمته وبيقدره، لأن كل شيء تفعله المرأة سواء من شغل ومهام عمله بالزراعة أو الصناعة ودوره في تحسين الأسرة وتدبير شؤون البيت، كل هذا أكيد ما يأثرش على صحة المرأة بس، ولكن كمان يأثر على المجتمع نفسه. كلنا نعرف إن المرأة هي نصف المجتمع، ما حد يقدر ينكر دور الإنجابي والتربوي بالنسبة للصحة والتنمية بشكل عام، ودور المرأة كأم له ارتباط قوي بحالة الصحية. الدور اللي تقوم فيه المرأة من تدبير شؤون البيت والإنجاب وتربية الأطفال ورعاية جميع أفراد العائلة هي ما تاخذش عليه أي مقابل، عشان كذا لازم إن احنا نهتم فيه بكل مرحلة من مراحل حياته، واللي هي تبدأ بالإنجاب والاستعداد له من خلال مراحل المراهقة، فهي تحتاج إلى تثقيف صحي وفحوصات طبية، وبعد الزواج تحتاج لخدمات الصحة الإنجابية، حتى بعد مرحلة الولادة رعايته وحمايته من أعراض سن اليأس والشيخوخة.

0: كيف حالك يا سهام؟
1: الحمد لله، وانت كيف حالك؟
0: بخير. بتروحي تجيبي ماء؟
1: أيوة، الماء اللي جبته بالصباح خلص، قلت بروح الآن بالعصر.
0: هيا وأنا باقي معك أجيب ماء.
1: إيش اللي بيديك؟
0: جريدة حصلتها بالشارع، قلت بجلس أقرأ وأشوف إيش في به.
1: بس شكلها قديمة مرة، الله يعلم كم قد له. كذا بأشوف إيش مكتوب في به.
0: هاخذيها بس ترجعيها الآن.
1: طيب طيب.
0: جالسة تقرأي من صدقيك، ذكريني بأيام المدرسة.
1: شوفي، كان في دورة تدريبية المولدات حق القرى، لو كنا حصلناها من قبل كنا بنكلم المولدة حق القرية، لو تقدر تروحي.
0: وهم ليش يعملوا لهن دورات؟ ليش ما يعرفنش ولدين؟ قد لهم من زمان، من قبل حتى ما تولد أمي، وهن يولدين حتى قد هن يعلمن بناتهن.
1: ما لا يعملوا لهن هذه الدورات عشان يعلموهن أكثر بالطرق الصحية الصحيحة بالولادة، بالأدوات اللي المفروض استخدمنه، لأنه هذا أمر مهم بصحة الأم والطفل.
0: من بالقرية مهتم بصحة البنت أصلاً؟ تذكري لما مرضت وأنا بصف أول إعدادي، ما حد كان مهتم إنه يأخذني لعند الدكتور. لا تذكرينش بس.
1: لا ما أذكرش، وبعدين ليش ما أذكركش؟
0: لأني كل ما أذكر أزعل على نفسي. أبي قال أوديها للمدينة عند الدكتورة، ما فيش حق مواصلات، هذا دلع بنات. نعم اللي كان في بي دلع بنات.
1: عشان كذا هذه الدورات للقابلات، مش بس خاصة بالولادة، لا بس بيكون دورهن توعية البنات القرية كمان، وبيكون في دورات صحية خاصة للنسوان بحاجات مختلفة.
0: زي إيش؟
1: زي مثلا رعاية الحوامل، الولادة، الرعاية بعد الولادة، تنظيم الأسرة.
0: وانت إيش عرفك بهذا الكلام كله؟
1: أنا قرأته الآن من الجريدة.
0: قرأتي هذا الكلام كله بدقيقة؟
1: نسيت أنني كنت الأولى بالمدرسة وأنا أحسن وحدة بالقراءة.
0: لا ما نسيتوش، ما كنتش أعرف أن المرأة لها هذا الحق بالرعاية الصحية.
1: أكيد لها هذا الحق من زمان، بس الأفكار والعادات والتقاليد هي اللي تسيطر على مجتمعنا، وبهذه الدورات والتوعية أكيد بتغير حاجات كثيرة، لازم نحن نستفيد من هذه الفرص.
0: أيوة، تذكري جارتنا أم عادل الله يرحمه؟ ماتت وهي تولد، وبنتها الآن مريضة، شكلها هي كمان بتموت. واللحنة المسكينة زوجة سعد، ذكرتيها؟ ما جابت جهل إلى الآن، قالوا إن بعد ما مات الجاهل داخلته مش تحملش أبدا.
1: كم بقى تجلس تذكري ولا كم؟ في زيهن مليان. شفتي كيف إنه الاهتمام بالنسوان من قبل ما يتزوجن مهم، وإنه صحة الأم هي كمان صحة الطفل اللي ببطنه، لأنه يأكل ويتغذى من الأكل اللي تأكله الأم.
0: صح، أم سليمة وخالية من الأمراض، يعني جيل سليم وخالي من الأمراض.
2: حاجة رائعة، أنا بصراحة استفدت منها.

0: في يوم ممطر وشديد البرودة، كان في شخص لابس معطف ثقيل جداً بيقي من البرد، وصادف امرأة. كانت هذه الامرأة عجوز، كانت بترتدي ثياب رثة. اتحركت بداخله مشاعر شفقة شديدة لغاية لما دفعته انه يخلع معطفه واداه للسيدة اللي كانت محتاجاه، وكمل مشواره في البرد والمطر. بعد هذا الموقف بيومين، وفي عز انشغاله واستعجاله، لقى نفس الامرأة ووجدها أمامه وكانت بتعثره في طريقه. ابتدت تثير غضبه، غضب جدا لدرجة انه انتهرها وشتمها. يا ترى ايه حكمكم عليه؟ من الوارد جدا انه هذا الشخص تكون مشاعره اتحركت تجاه هذه الامرأة العجوز علشان يرضي نفسه. الكلام يبدو غريب، لكن تعالوا بينا ندخل لأعماقه شوية. شعوره بالشفقة أرضى شعوره الساعي نحو إشباع ذاته، وده اللي دفعه إنه يخلع معطفه ويديه للست العجوز. وفي الموقف اللي بعده شعوره بالغضب دفعه إنه يشتم المرأة. يعني في النهاية هو مش شايف الست دي أساساً ولا يقدر وجودها في ذاتها، لكن كل اللي بيعمله هو مجرد إرضاء لمشاعره الداخلية. صديقي، الحب الحقيقي لا يمكن أبداً إنه يقوم على إطاعتي لمشاعري، لكن الحب الحقيقي هو موقف إرادي واعي، هو قرار بالالتزام بالعطاء تحت أي ظروف شعورية أو خارجية، حتى لو كنت بحب رغم عن مشاعري. المشاعر الطيبة لا قيمة حقيقية لها إن لم يكن خلفها قرار إرادي واعي. في المشاعر الناتجة عن الطباع الشخصية زي اللطف والكياسة والطبيعة المنطلقة أو هدوء الأعصاب، مش بالضرورة أبداً إن ده يكون تعبير عن المحبة الحقيقية، إلا إذا كان وراها قرار واعي وملتزم. وعلشان نعرف ونختبر محبتنا إذا كانت محبة حقيقية وصادقة ولا لأ، تعالوا بينا نختبرها في ضوء كلمات الكتاب المقدس اللي بيتكلم وبيحكي عن مواصفات المحبة. بيقول المحبة تصبر طويلاً وهي لطيفة، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تتكبر، لا تتصرف بغير لياقة، ولا تسعى إلى مصلحتها الخاصة، لا تستفز سريعا، ولا تنسب الشر لأحد، ولا تفرح بالظلم بل تفرح بالحق. إنها تستر كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتتحمل كل شيء، المحبة لا تزول أبدا.
1: نستمع لترنيمة أو أغنية يمنية منرتاح ومنهدى أكثر، بعدها نستمع لبرنامج رائع، برنامج المرأة العربية اليوم ومع أختنا العزيزة ربا سالم. بس قبل هذه منستمع كما قلنا لترنيمة أغنية يمنية، بحيث أن احنا ندخل للبرنامج وإحنا هادي نقدر نستفيد من الكلام الرائع هذا.

0: المرأة اليوم يستحي قلبي.
1: أهلا وسهلا فيكم أعزائي في حلقة جديدة. موضوعنا اليوم هو عندما تستلم الزوجة ورقة الطلاق وتتفاجأ بهذا الحدث. خلينا نسمع مع بعض.
2: تعرفي يا خيتي يا ليلى، ترى القعدة عندك بالحديقة تسوى الدنيا وما فيها.
3: معاكي حق يا مخلف، شوفي ما شاء الله الليموني شو حاملة، ولا شجرة هالتفاح.
4: بس أجار البيت غالي شوي، لو عرفنا من الأول إنه رامي بده يسافر كان أخذنا شقة صغيرة أحسن.
3: يلا إن شاء الله عن قريب بتروحي عند جوزك، ولا بدك حديقة ولا بدك شجر.
4: أساساً أنا بعد دوامي بتسلى بالشغل بالحديقة، شو بدي أسوي بعد ما سافر رامي؟ من هالبيت لعند أهلي وهاي هي الحالة.
3: أنا عارفة عنك يا ليلى، ليش ما سافرتي معه؟
4: هو ما رضي، قال بيروح بالأول وبيدبر الوضع هناك وبعدين بياخدني معه.
2: بس يا خيتي هذا جوزك إله حوالي قريب السنة، وهو اليوم بكرة ياخذك معه، ويا خوفي بكرة مثل المثل اللي قال بعيد عن العين بعيد عن القلب.
4: لا يا أم خلف، رامي كتير كويس، وهو بيعرف قديش أنا بحبه وضحيت عشانه، حتى ذهباتي بعتهم عشان يقدر يسافر.
2: انت حرة، بس تراني وعيتك وبكرة ذكرك وقول أم خلف ما قالت.
4: طب انت دوقي كيكة التفاح اللي عملتها من شجرتنا واحكي لي شو رأيك.
2: ايه طول عمرك معدلة، بس ويش ود أقول، اللي ما له حظ لا يتعب ولا يشقى.
3: وبعدين معك يا أم خلف، انت مالك اليوم، يسلموا ايديك كتير طيبة. سلامتك يا ليلى، صدقيني مت من الخوف لما شفت سيارة الإسعاف عند باب بيتك.
4: الله يسلمك يا أم سامي، صدقيني ضليت ماسكة حالي بالشغل لما استلمت ورقة الطلاق، بس قدام البيت وقعت على الأرض وما صحيت غير وأنا بالمستشفى.
2: اللي ما يستحي على حاله يبعث لك ورقة طلاقك على الشغل؟
4: هاي آخرتها بعد كل هالمدة وأنا بستنى عمل فيي هيك.
3: طولي بالك حبيبتي ليلى، هو اللي خسران.
4: لا أنا اللي خسرانة يا أم سامي، أنا اللي حرمت نفسي من كل شيء علشانه، أنا اللي حرمت نفسي من الأولاد عشان يأمن مستقبله وأتري عامل علاقات حضرته وأخرته يتجوز.
2: أي أنا يا ما حذرتك يا خيتي، بس أنتي إذن من طين وإذن من عجين.
3: وبعدين معاك يا أم خلف، أنتي بترشي على الموت سكر، خلص اللي فيها مكفيها.
4: أخ أخ كسر ظهري، إيش غلطت معاه؟ رايح أنجن، مين هاي اللي أحسن مني إله؟ مين اللي صابر عليه وبتستنى فيه؟
2: إيه ولا تنجني ولا شيء، أساساً هذا زلمة ما يستاهل ظفرك. أبو خلف من الأول ما كان مرتاح لهالشاب وقال لهلك، بس أنتوا ركبتوا راسكو.
3: أنتي ناوي تكملي عليها اليوم؟ خلص إحنا جايين نخفف عنها ولا نزيد هم عليها؟
2: إيه على مش وجعتيني، أنا ودي أخفف عليها علشان ما تزعل، وتعرف إنه ما يستاهل تنزل دمعة عشانه.
4: إيش تخففي يا أم خلف، رامي دمرني ودمر حياتي وأنا بعدني بأول عمري والناس ما رح ترحمني، آخر إشي خطر على بالي إني أكون مطلقة.
5: أعزائي المستمعين، تحية محبة وسلام من أسرة البرنامج، سائلين الله أن تكونوا ممن ينعمون بحياة هادئة وأسرة سعيدة متماسكة. ومع النبي داود نعلن كلمات النعمة الواردة في مزمور 127: إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا يسهر الحراس. كلمات تدعو للتساؤل الحقيقي، إن كان الرب يبني البيت ويحرس المدينة فلماذا نجد هذا الكم الهائل من البيوت المفككة والعائلات المنفصلة؟

وبالطبع يأتي الجواب يقيناً أن الإنسان الذي يختار أن يبقى الرب بعيداً عن دائرته يقع فريسة ضعفه وزوغانه، ويخسر حماية الرب له وحراسته الكاملة على حياته، بل ويقع فريسة لمخالب إبليس الذي هو منذ الأزل قتال وزارع خصومات بين أحبة. أما الرجل العاقل كما يصفه الكتاب المقدس فهو الذي يبني بيته على الصخر، أي على شخص الرب يسوع المسيح الذي هو صخر الدهور. فتأتي الرياح وتهب العواصف ويبقى هذا البيت ثابتا لا يسقط، لأن المحبة لا تسقط أبدا وتستر كثرة من الخطايا. هذا هو أعزائي الصخر الذي يضمن سلامة العلاقات. إنها محبة الرب يسوع المسيح التي تسكن قلوب المؤمنين لكي يعيشوها ويختبروها في كل تفاصيل حياتهم، فنجد الزوجة التي تحتمل الزوج وتعينه في كل الظروف، ونجد أصداء المحبة والوفاء التي يقدمها الزوج تحيط بالعائلة كلها لتجد للمسامحة مكانا وللمشاعر تدفقا وللحب وطنا. أعزائي، هذه ليست كلمات طنانة وعالما من الخيال، بل هي اختبارات حقيقية لملايين البشر الذين تفاعلوا مع نداء الله وقبلوا الانضمام إلى العشيرة السماوية والتمسك بكلمة الله ومعاييره المقدسة، فتقدست حياتهم وشهدوا كم أعانهم الرب حتى في أحلك الأوقات لكي يعبروا بسفينة زواجهم إلى بر الأمان ومجدوا الله في عائلاتهم وفي ذريتهم. وها هي كلمة الرب تبارك كل زوج أمين في محبته الزوجية وحافظ لعهده الذي قطعه لزوجته. ففي سفر الأمثال والأصحاح الخامس يسميها الكتاب امرأة شبابه، أي الرفيقة الوحيدة التي رافقته منذ حداثته لتلازمه في رحلة حياته لكي لا يفرقهما إلا الموت، فيقول: اشرب مياها من جبك ومياها جارية من بئرك، لا تفض ينابعك إلى الخارج، سواقي مياه في الشوارع، لتكن لك وحدك، ليكن ينبوعك مباركا، وافرح بامرأة شبابك. نعم أعزائي، إن من يحفظ وصية الرب تحفظه الوصية، ومن يقدم حبا يحصد حبا، فلتكن هذه الكلمات على قلوبنا لكي نسير في نور كلمة الله التي تعيننا في حياتنا وتغمرنا بالفرح الحقيقي، وليس فرح العالم المزيف الذي يقدم في كل يوم طبقا غريبا وشهوة جديدة تطيح بالإنسان إلى الهاوية. فهذه دعوة صريحة ومباشرة لكل قلب متعب ولكل عائلة أطاحت بها نيران البغضة والخلاف أن تسرع إلى الملجأ الحقيقي، فهو ليس مجموعة من الشرائع والقوانين، إنه شخص الرب نفسه يسكن فيكم لينير لكم القلب والذهن، إنه الاختبار الحقيقي الذي يعيشه المؤمن بمعونة كاملة من الرب الذي قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. لا نحتاج أبدا لكي نصلح أنفسنا بأنفسنا، فهو الكفيل بأن يقودنا بروحه القدوس إلى حياة مملوءة نعمة وبركة، فكيف يخذلنا في أوقاتنا الصعبة وهو الذي قد جاء من عليائه ودفع ثمن خطايانا على الصليب باذلا نفسه لأجلنا؟ فهل سيبخل علينا بمعونته وإرشاده وحفظه لبيوتنا من الضياع؟ تعالي إلى يسوع المحب وألقي بكل همك عليه، وما أقوله للمرأة أقوله للرجل، إذ يعلمنا الكتاب أن الهم في قلب الرجل يحميه، فهو أيضا بحاجة ماسة إلى هذا المعين الذي يحفظ طرق الإنسان من الزلل، فتعال صديقي ولا تؤجل. نصلي أن يتجاوب كل قلب مع هذا النداء وأن يسرع إلى يسوع، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعايته وحفظه.

0: أعزائي المستمعين، تابعوا معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكم. وإذا كان لديكم أي سؤال حول هذه الحلقة أو مشكلة تودون مشاركتنا فيها راسلونا. وإلى لقاء جديد بنعمة الله.
1: أحبتي، كان كلام فعلا مهم ورائع وكلام مبارك. لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.

0: بهذا أحبتي وصلنا لآخر فقرة من فقرات برامجنا لهذا اليوم المبارك البركة يوم الأحد. منستمع إلى قراءة في سفر المزامير لنبي الله الملك داود، ونعرف أشياء رائعة كثيرة بتعلمنا كيف نصلي، كيف ناجي الله، نتخاطب مع الله. ألقاكم في حلقة يوم غطوة يوم الاثنين. الرب يبارككم ويعطيكم نعمة وبركة ونوم رائع وسعيد. تصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير الم

أنتظر الله بهدوء، هو ينجيني، هو ملجئي ونجاتي وحصني، فلا أتزعزع أبدا. إلى متى تهاجمون الإنسان؟ كلكم تحاولون هدمه كأنه حائط مائل أو سور على وشك السقوط، يتآمرون لينزلوه عن مكانته العالية، يفرحون بالكذب، بأفواههم يباركون وبقلوبهم يلعنون. أنتظر الله بهدوء، يأتي رجائي من عنده، هو ملجئي ونجاتي وحصني، فلا أتزعزع. الله ينجيني ويكرمني، هو ملجئي القوي وستري. أيها الناس، توكلوا عليه دائما، افتحوا قلوبكم له، لأن الله ستر لنا. بنو آدم هم نفخة، بنو البشر هم لا شيء، إن وضعوا في الميزان لا يزنون شيئا، هم مجرد نفخة. لا تتكلوا على الظلم ولا تفتخروا بالسرقة، حتى وإن زادت ثروتكم فلا تعتمدوا عليها. أمر تكلم به المولى، وأمران سمعتهما، اللهم لك العزة وأنت رحيم يا رب، لأنك حقا تجازي كل واحد حسب عمله.

أهلا وسهلا بكل أصحابي الناطقين بالعربية اللي بيسمعوني في كل مكان. أنا مدحت ماهر، هكون معاكم الوقت اللي جاي في حلقة جديدة من برنامج اتكلم من راديو سما، وإحنا بنحكي عن بعض السلوكيات في حياتنا واللي ممكن تتحول لسلوكيات إدمانية. حابب أقولك إن فيها بعض السلوكيات اللي مش ممكن تتوقع إنها مضرة أو إننا نقول عليها إدمان. طبعا في حاجات احنا فاهمين انها سلوكيات مضرة وانها سلوكيات ادمانية او مواد ادمانية زي المخدرات، الكحول، السجاير، او حتى سلوكيات زي الجنس والاباحية وافلام البورن والعادة السرية والقمار. لكن ان السعي للكمال والمثالية يكون بيتحول لادمان صعبة، مش كده؟ صعب المجتمع يتقبلها، بس هي حقيقية. في شوية سلوكيات كده بنسميها سلوكيات ممدوحة او ممتدحة من المجتمع، محبوبة، فصعب نتخيل إنها ممكن تتحول لإدمان زي السعي للكمال والمثالية مثلا، لكن الحقيقة إنها ممكن تتحول لإدمان. النهاردة هنتكلم عن إدمان الكمالية، وزي ما قلنا المجتمع وأصحاب الشغل والشركات والأباء والأمهات بيبعولنا فكرة إن إدمان المثالية أو الكمالية ده حاجة عظيمة وممتدحة ونجاح، إنك أنت تكون شخص كامل، إنك أنت تكون شخص مثالي، إنك أنت تكون شخص أيديال. ونلاقي حتى الشغل، عشان الشغل دلوقتي أغلبه بقى قطاع خاص، فكلمة ايديال دي ومفيش فرصة للخطأ ومفيش فرصة للتصحيح، وإنه في ظل المنافسة اللي بين الموظفين واللي بيعملوا انترفيوهات، فدايما الشخص اللي بيصدر فكرة الكمالية أو المثالية شخص بيبقى ممتدح وبيبقى محبوب. بس الحقيقة لا، هو المثالية والكمالية ده واحدة من الإدمانات المضرة جداً. اسأل نفسك أسئلة مهمة عشان تحس أو عشان تتأكد أنت شخص مدمن كمالية ولا لا. تعال مثلا نسأل بعض 3 أسئلة. مثلا، هل بتشعر أن اللي بتنجزه مش جيد بما يكفي؟ دايما حاسس الإحساس ده أن اللي بتعمله مش جيد. هل بتأجل تحويل أفكارك وأحلامك لمشاريع لغاية ما تتأكد أنها هتتم صح 100%؟ وده عرض مهم قوي عند الناس الكماليين أو الباحثون عن المثالية، إنه لما يكون عنده فكرة أو أحلام يفضل مأجل مأجل مأجل إن هو يبدأ فيها، أصله هستنى لغاية لما الظروف مش عارف تحصل إيه، لغاية لما الفلوس تبقى إزاي، لغاية لما فلان يساعدني مش عارف إيه. كل ما يحس إنه الموضوع هيبقى ناقص ملي ما يعملوش، ويفضل سنين طويلة قوي ما بيعملش الحاجة لأنه مش متأكد إنها تحصل 100%. على فكرة بنلاحظ ده في الناس حتى اللي مقبلين على الزواج، يعني تلاقي الولد مثلا يقول لك أصله لسه ما لقيتش بنت الحلال اللي أنا عاوزها، وبعد 7-8 سنين تسأله يقول لك لا أصلا لسه ما لقيتش بنت الحلال، وبعد 5 سنين ويفضل كده مثلا، ويجي لك تاني بعد في سن 60 يقول لك أصلا ما لقيتش بنت الحلال. هو الموضوع ما بيبقاش كده، مش إن بنت الحلال مش موجودة، هو الفكرة إن هو بيحط مقاييس عالية جدا كاملة ايديال، لما ما يلاقيهاش ما يتجوزش. فطبعا دي فكرة مش مظبوطة. البنت نفس الفكرة، تقول لك أصله اللي بيتقدمولي فيه اختيارات كتير بس ما فهمش الشخص اللي أنا متأكدا هو مناسب. تكتشف بعد سنين طويلة إن الموضوع مش حكاية مناسب ومش مناسب، حكاية إنها عاوزة ايديال أو كمالي أو مثالي أو مفهوش غلط، وده مش هيحصل. طيب، هل بتشعر إنك أنت لازم تدي 100% من المجهود والوقت وإلا تبقى فاشل؟ التلات أسئلة دول لو أنت بتجاوبهم بنعم يبقى خلي بالك صح صح، لأنه أظن أنك أنت شخص ماشي في سكة إدمان الكمالية. الشيء الصعب والمدهش بقى أنه المجتمع حواليك يفضل يقولك إيه بقى؟ مفيش حد كامل، وبعدين نصايحهم وتدريباتهم موجهة أصلاً لهدف أنك أنت تكون كامل، يعني بيقولولك عكس ما بيطلبوا منك. حاجة غريبة جداً المجتمع ده على فكرة، لأنه إذا أنت مشيت شوية مع سكة المجتمع هتحس بإيرور كده في دماغك. صعوبة الكمالية وإدمان العمل كمان بتيجي منين؟ إنها حاجات المجتمع بيمتدحها، هي في سلوكيات محدش بيعتبرها مضرة بس هي ممكن تتحول لإدمان. طيب، إيه هو تعريف إدمان الكمالية عشان نفهم أكتر ليه هي إدمان مضر؟ خلينا أقول لك الجملة وهكررها لك مرتين عشان نحاول نفهمها مع بعض. هي مجموعة من الأفكار والسلوكيات هدفها الوصول لأهداف غير واقعية وغير منطقية بشكل مبالغ فيه. يعني عندك أهداف مش واقعية، مش هتتحقق بسهولة، مش منطقية، مبالغ فيها، فأنت بيكون عندك مجموعة من الأفكار والسلوكيات عشان توصل للأهداف المبالغ فيها دي،
والأفكار والسلوكيات دي هي بقى دي إدمان الكمالية. يبقى مجموعة من الأفكار والسلوكيات هدفها الوصول لأهداف غير واقعية وغير منطقية بشكل مبالغ فيه، يعني بتحط لنفسك أهداف مش واقعية وبتسلك سلوك مبالغ فيه عشان توصل لها، وطبعا ما بتقدرش، وبتحدد مقاييس للناس كمان مش لنفسك بس، أكبر من إمكانياتهم، وبتستنى يحققوها وطبعا ما بيحصلش. يعني بتحط مقاييس لنفسك عالية أكبر من إمكانياتك ما بتوصل لهاش، وبتحط مقاييس للناس أعلى من إمكانياتهم ما بيوصل لهاش، لا أنت بتوصل للي أنت عاوزه ولا أنت بتشوف الناس بيوصلوا للي أنت مستني منه. غالبا الناس في المجتمع بتفهم الكمالية خطأ على أنها شيء مرغوب فيه وضروري للنجاح، في حين أني عاوز أفاجئك بقى بمعلومة مهمة، أن الكمالية فعلا ممكن تتعارض مع النجاح، لأن الرغبة يا صديقي يا صديقتي الغالية أنك تصبح كامل بتسرق منك شعورك بالرضا، وده أهم حاجة موجودة في الكمالية، أنه عشان تبقى كامل أنت دايما مش راضي عن نفسك، وعدم رضاك عن نفسك بيسبب لك غالبا الفشل في أنك تحقق اللي بيحققوه الآخرين لما حطوا أهداف أقل منك، أو بمعنى أدق مناسبة لإمكانياتهم. تمام؟ خليني أشرحها لك بطريقة سهلة. يعني أنت بتحط أهداف عالية ما بتقدرش توصل لها، فما بتكونش راضي عن نفسك، فبتفشل مش بس في أنك توصل اللي أنت عاوزه، ده كمان أنت بتفشل أنك تعمل اللي بيعملوه الآخرين من نجاح لما حطوا أهداف هي أقل منك بس مناسبة لإمكانياتهم. فأنت لو وصلت للي أنت عاوزه ولا حتى وصلت للي حققوه الآخرين، أنت بتسمي ده فشل، بس هو ده واحد من أعراض الكمالية يعني. طيب تعال نتشارك عن أسباب الكمالية، هو ليه أنا في الحتة دي؟ خليني أقول لك كام سبب وأنت تقدر تشاور لنفسك على السبب اللي أنت حاسس أنه موجود عندك. غالبا أنت تعلمت من زمان أن الناس بتقيمك وبتدي لك قيمتك بناء على ما حققته أو أنجزته، وطبعا أنت عاوز قيمتك تبقى عالية، وانت مستمد قيمتك من نظرة الناس، فانت عاوز الناس تبقى راضية عنك، واللي بيتمنوه يتوقعوه حاجات عالية جدا، فانت تعلمت تحط مقاييس عالية لإنجازاتك وشغلك وعملك وعلاقاتك علشان تاخد القيمة دي. النتيجة انك بتقيم نفسك بناء على استحسان الناس، وبالتالي ثقتك في نفسك هتتبني على معايير خارجية مش بناء على رضاك عن نفسك، لكن معيار جاي من بره، فبالتالي هتكون شديد الحساسية لرأي الناس ونقدهم، وعلشان تحمي نفسك من رأي الناس ونقدهم هتضطر تبذل مجهود جبار وتمشي ورا الكمالية. تعال نتنقل لنقطة تانية كده في الكمالية. الكمالية فيها شوية مشاعر وأفكار سلبية مصاحبة ليك لما بتكون شخص باحث عن الكمال أو المثالية. تعال شاركك بشوية المشاعر والأفكار دي، وانت شوف إيه اللي موجود منهم عندك علشان تقدر تكتشف وتبقى واعي أكتر بحتة الكمالية أو المثالية اللي انت بتدور عليها. الخوف من الفشل، خوف رهيب من الفشل عند الشخص الكمالي. ليه؟ لأنه الكمالي بيربط ما بين الفشل وما بين أنه طالما هو فشل فهو غير مستحق وهو قليل القيمة، فعنده خوف فظيع من الفشل، لأنه الفشل مرتبط بعدم الاستحقاق ومرتبط بقلة القيمة، وبعدين عنده أفكار ومشاعر دايما مرتبطة بعدم الاستحقاق أثناء الفشل، كل ما يفشل مشاعر بعدم الاستحقاق، كل ما يفشل مشاعر بعدم القيمة. الحاجة الثالثة، بتخاف من ارتكاب الأخطاء لأن الخطأ عندك يساوي الفشل، وده معتقد خاطئ. يعني الخطأ لا يساوي الفشل، الخطأ هو الخطأ لازم يتحط في حجمه، والفشل هو الفشل، لكن أنت بتساوي ما بين الخطأ وما بين الفشل، وبالتالي بتفضل طول حياتك تلهس ورا أنك ما تغلطش، فبالتالي ما بتتعلمش وبتفقد فرص النمو. هو إحنا بننمو إمتى؟ لما تعلم حاجة جديدة أو لما أتعلم من أخطائي. طول ما أنا بجري وبلهس أنه ما غلطش، وده مش هيحصل طبعا، فما عنديش فرصة أتعلم، لأني مش باصص على الخطأ على أنه حاجة موجودة، على أنه حاجة واقعية، على أنه حاجة محتاجة أقبلها، فبالتالي ما بتعلمش منه، فبالتالي بفقد فرص النمو. في كمان صفة تانية، شوية مشاعر تانية وأفكار تانية، الخوف من عدم استحسان الآخرين. أنت خايف دايما أن الآخرين مش بيمدحوك لأنك بتخاف أن هم يشوفوا عيوبك، فدايما عندك خوف من عدم استحسان الآخرين، هو أنتوا راضين؟ هو أنا اللي عملته كويس؟ هو ده تمام؟ وبعدين طبعا بتخاف من النقد، أنت لا تحتمل النقد، ودايما النقد مرتبط عندك بآليات دفاعية، يعني دايما تدافع عن نفسك لما تيجي تنتقد، دايما بتتبنى وجهة نظر دفاعية لأنك مش بتقبل النقد. دايما عندك إحساس بالرفض، كل ما تغلط تحس إن الناس مش مستحسناك فأنت مرفوض، فعندك خوف من الرفض. طيب في حاجة تانية بقى عند الكمالي أنا مخليها للآخر كده نفكر فيها مع بعض،
الشخص الكمالي ده بقى عنده مبدأ مشهور جدا في حياته، اللي هو قانون كل شيء أو لا شيء، سموه الإنجليز all of none rule، يعني لو ما عملتش كل حاجة بالطريقة المثالية دي فأنا فاشل تماما، فبرمي كل حاجة واجري. يجي طالب مثلا عاوز يذاكر المادة كويس قوي علشان مثلا ويدح علشان يوصل ان هو ياخد يقفل الدرجة، والمادة صعبة ومحدش بيقفلها، فدي مقاييس عالية جدا في وقت اللي بيذاكره او في النوعية اللي بيذاكرها، اكبر من امكانياته اكبر من قدراته، فبالتالي ما بيوصلش للي هو عاوزه. فيعمل ايه؟ ما يكتفيش بانه يجيب جيد جدا او جيد، ممكن ما يدخلش الامتحان، يرمي كل حاجة، يرمي الفوطة، يستسلم، أو يخش ويجيب درجة مش على مزاجه فيحس إنه فاشل، فيا كله يا مفيش حاجة، أو يتعرض لضغوط هنا وهنا وهنا وهنا، الشخص يبقى عنده ضغوط عائلية وضغوط أسرية وعلاقات وشغل أو مذاكرة، وعاوز يعمل كل حاجة 100% ما بتطلعش 100%، يروح سايب كل حاجة ويستخبى تحت اللحاف والبطانية وينام، أو يروح يهرب لسوشيال ميديا أو لإباحية أو عادة سرية أو أفلام بورن أو للنوم أو لأي سلوك إدماني آخر علشان يهرب بيه من إحساس الفشل، اللي هو إحساس فيك أصلاً، هو مش فاشل بس هو متخيل كده. مش بيرضى باللون الرمادي، مش قادر يتخيل إن الدنيا مش أبيض وأسود بس، النجاح الجيد مش بيبسطه، إن ما كانش امتياز فكأنه ما عملش حاجة خالص، عنده ألفاظ من نوعية إيه بقى؟ حياته مليانة ألفاظ من نوعية لازم، كل حياته مبنية على كلمة لازم، لوازم لوازم لوازم، لازم ويجب، لازم ويجب، have to must، have to must، قائمة طويلة من لازم ويجب، قواعد صارمة بتتحكم في حياته، بينسى تماماً في وسطيها رغباته الخاصة وإمكانياته الفعلية واحتياجاته الشخصية، كل ده منسي. بيبقى أحياناً معتقد إن الآخرين بينجحوا بسهولة وبأقل مجهود وبأقل أخطاء، مع إنه ده مش حقيقي، محدش بينجح بسهولة ومفيش أقل أخطاء، الناس بتغلط وبأقل ضغط نفسي، لا أكيد الناس بتمر بضغط نفسي، فأنت معتقد أنه الناس بتنجح بسهولة بأقل مجهود وأقل أخطاء وبأقل ضغط نفسي وبثقة عالية، في حين أنه أنت دايما شايف أن مجهودك مش مكفي، ودي الحقيقة مقارنة ظالمة ليك ومظالمة للناس برضو. ولو أنت بقى من الشخصيات دي هتلاقي نفسك بتدور في حلقة مفرغة بنسميها دايرة الكمالية، أنا وإنت عاوزين ندخل جوه الدايرة دي نشوف بتدور فينا إزاي أو بتدور حوالينا إزاي، تعالى بعد الفاصل ندخل جوه دايرة الكمالية.

قبل الفاصل قلنا ان احنا هنتكلم على دايرة الكمالية، دايرة مفرغة عجلة بتدور بينا، تعالى ندخل جوه الدايرة دي ونشوف احنا ممكن ندور فيها ازاي لو احنا من الاشخاص الباحثون عن الكمالية. وانت بتدور جوه الدايرة دي طول الوقت، شوف الدايرة دي بتمشي ازاي. اولا هتلاقي نفسك بتحط مقاييس واهداف لحياتك عالية جدا جدا صعب تحقيقها. جزء تاني في الدايرة طبعا هتفشل في تحقيق الاهداف دي لانها صعبة واكبر من امكانياتك، فالفشل اكيد هيحصل. الجزء الثالث من الدايرة، الفشل المتكرر بيقلل التأثير بتاع اللي انت بتعمله، بتاع المجهود، بيقلل الفاعلية، مفيش productivity، مفيش انتاجية، مفيش effect، وبيقلل الكلام ده كله سواء كان شغل او دراسة او رياضة او علاقات او اهداف اسرية او عائلية، كل الاهداف اللي في الحياة، يعني مش لازم مذاكرة او شغل بس. طب الخطوة الرابعة في الدايرة دي بيحصل ايه؟ تبدأ بقى في عملية نقد ولوم لنفسك، طبعا بتلوم نفسك، فتبدأ بتكرار القصة تاني، تحس بعدم ثقة في النفس لأنك كررت القصة كذا مرة، بذلت مجهود أكبر، لومت نفسك، حسيت أنك أنت المقصر فبذلت مجهود أكبر، ففشلت مرة تانية لأن المقاييس ما زالت عالية عن إمكانياتك وعن وقتك وعن كل حاجة. تبدأ بقى تحس بعدم ثقة بعد تكرار الفشل في الموضوع ده، وتبدأ تحس بعدم تقدير لذاتك، فتدخل في إيه بعدها؟ إحباط، قلق، اكتئاب. وإحباط وقلق واكتئاب يعني عصبية ونوبات غضب وعلاقات مكسورة ومش مهتم بنفسك وتدخل وتسلم الفوطة بقى ترمي الدنيا وحاجات كده. تيجي بقى للمرحلة الخامسة، على عكس المنطقي بدل ما تصلح المقاييس تبدأ تحط أهداف تاني أعلى، تنتفض كده في مرحلة من الإحباط والقلق والاكتئاب، تقول لأ أنا مش الشخص ده، أنا لازم أنجح بالمقاييس اللي أنا حطيتها، ده أنا هحط مقاييس أعلى وأجرب نفسي. تروح حاطط مقاييس أعلى وتتخيل انك انت لو بذلت مجهود اكبر هتنجح، وتدخل جوه الحلقة المفرغة تاني من جديد وتعيش نفس اللي احنا قلناه. بتكرار دورانك في الحلقة دي هتبدأ تلاحظ انك بتتعامل مع الاخرين بطريقة مش كويسة. ليه؟ لانك عاوز تحتفظ بصورتك اللي انت عاوزهم يشوفوك عليها، لانك متخيل ان هما بيقيموك على انجازاتك، فبتبقى من اكتر الحاجات اللي بتفرق معاك صورتك قدامهم، فتبدأ تخش في عملية دفاع عن النفس، تفضل دايما تدافع عن نفسك قدام الناس لأنك خايف من الرفض. وده يقودك لإيه بقى؟ للنفور، للابتعاد عن الآخرين بدون وعي. أنت مش قاصد تبعد بس أنت خايف من الرفض، خايف من النقد، فبتبعد، بتنعزل. طيب غالبا أنت رافض أن الآخرين يشوفوا أخطائك الشخصية أو ضعفاتك، وأنت مش واخد لبالك أنه حقيقيتك يعني كينونتك بضعفاتك وبأخطائك بتخلي الناس تشوفك أكثر إنسانية. هم بيشوفوا ضعفات وهشاشية ويمكن بعض الأخطاء، لكن بيشوفوك أكثر إنسانية. يعني عاوز أقولك قول لنفسك دايما إنه هذا الكون ليه إله وهذا الإله لست أنا، فأنت عشان تبقى إنسان فأنت محدود القدرات، مش محدود يعني وحش، محدود يعني ليك آخر، يعني في يعني محدد القدرات والمشاعر والأفكار، الدنيا عندك مش مالة نهائية. فالناس لما بتشوفك أكتر إنسانية هتتحب أكتر والحميمية هتكون أكتر في العلاقة. طب اسمع كمان الحتة المهمة دي، الشخص الكمالي مش بس بيحط مقاييس عالية لنفسه، ده بيحط مقاييس عالية للناس اللي حواليه أكبر من إمكانياتهم برضو، وبالتالي هم مش عارفين يوصلوا لها. فتلاقي الشخص الكمالي أو تلاقي نفسك كثير النقد للآخرين زي ما أنت كثير النقد لنفسك، هم مش عاجبينك، هم مش واصلين اللي أنت عاوزه. تنتهي الحلقة المفرغة دي بعواقب صعبة. من ناحية نفسك هتبقى بتستخدم قانون الكل أو لا شيء، غالبا هترمي الفوطة، هتبطل تعمل حاجة لأنك مش راضي بالنتائج الواقعية، فهتتخلى عن كل حاجة، هتستسلم للفشل. وفي علاقاتك هتلاقي صعوبة في الاقتراب من الناس لأنه علاقاتك خلاص، يعني أنت مش قابل إن هما مش واصلين اللي أنت عاوزه، ومش قابل إن هما يكونوا بينقدوك، فأنت هتلاقي نفسك علاقاتك مكسورة. طب وعيلة الكمالي وأسرته دي بتبقى إزاي؟ طبعا أكيد بتبقى في حال وحش قوي. انت حطت لهم مقاييس عالية او الكمالي حطت لهم مقاييس عالية مش بيوصلوا لها، فبتغضب، بتنتقد، بتلوم. فالولاد والبنات يطلعوا ازاي بقى؟ يطلعوا متوترين، مش واثقين في نفسهم، بيفشلوا كتير، عندهم غضب مكبوت، عندهم عدم ثقة في النفس، عندهم اكتئاب. نفس اللي بيحصل لك بيحصل لهم، لان هم طبعا شعرين بالرفض منك او شعرين بالرفض منك لو انت ام، لانهم مش واصلين للمقاييس اللي انت عاوزاها، فبيحصل عندهم كل ده. وبعدين لما يكبروا يتقمصوا نفس النمط في تعاملهم مع نفسهم والآخرين، لأن هو ده النموذج اللي هم شافوه في البيت،
وعاوز أقولك وعاوز أقولك إن الأولاد ما بيتعلموش من النصايح أو من الكلام، الأولاد بيتعلموا بالموديل اللي هم شافوه بيطلعوه. مثلاً هقولك على مثال غير موضوع الكمالية، قلت لعيالك ما تشربوش سجاير وإنت بتشرب سجاير، هيشربوا سجاير لأن هم شافوا ده في البيت. قلت لابنك ما تكدبش وإنت بتكدب، فهو هيكدب لأنه ده الموديل اللي هو شافه. قلت لابنك اهتم بلبسك وانت ما بتهتمش بلبسك، فهو مش هيهتم بلبسه لان هو ده الموديل اللي هو شايفه. فهما بيتعلموا بالموديل مش بيتعلموا بالنصايح. فهما هيتعلموا نفس النمط في تعاملهم مع نفسهم والاخرين، ووارد كمان ان هما يطلعوا مدمنين علاقات او عندهم علاقات اعتمادية لان هما معتمدين على رضا الاخرين عنهم، لانهم اتعلموا منك ان هما معتمدين في قيمتهم على رضاك عليهم. وهما كمان لما هيتجوزوا ويخلفوا هيعملوا كده مع عائلتهم الجديدة. عندك استعداد تتخلى عن فكرة الكمالية أو تتعالج منها؟ برافو عليك. صعب؟ آه صعب. سمعك بتقول جوه نفسك إنه صعب، إنه أتخلى عنه. آه صعب. تعال أشجعك إزاي ممكن تاخد القرار ده. اسأل نفسك الطريقة دي في الحياة خسرتني إيه طول عمري؟ وأنا عاوزك وأنا بقولك على بعض أمثلة الخسائر اللي أنت ممكن تكون خسرتها، أنت كمان هات نوت بوك وافضل اكتب وأنت معايا. لو وافقت على حاجة من اللي أنا بقولها اكتبها، وأنت كمان ممكن تحط خسائر تانية. أحب ألخص لك شوية حاجات ممكن تكون خسرتها وانت زود عليها براحتك. فشل متكرر، فانت ما دقتش طعم النجاح لأنك بتحط مقاييس غير واقعية ما بتوصل لهاش، فانت ما اختبرتش طعم النجاح، انت على طول مختبر طعم الفشل المتكرر. مش بتستمتع بالنجاح بتاع كل خطوة بتاع المشوار، انت دايما باصص على الاستمتاع لما توصل للنتيجة الأخيرة فقط، في حين انك فقدت كل استمتاع بكل خطوة انت نجحت فيها حتى لو خطوة صغيرة. يعني مثلا الطالب اللي بيبص على النجاح لآخر سنة في الكلية والتقدير العام التراكمي إن هو عاوز يكون مثلا امتياز مع مرتبة الشرف، هو ما اتبسطش بكل سنة نجح فيها لأنه هو باصص على البكالوريوس بس. حتى لو باصص على سنة واحدة، هو ما اتبسطش بامتحان الميد ترم أو أعمال السنة أو الكويز اللي عمله في النص أو البروجكت اللي عمله مع مجموعة من أصحابه، لأنه هو باصص على نجاح آخر السنة بس. فاتحرم وانت اتحرمت من النجاحات اللي هي ستيب باي ستيب. انت كمان رافض احساسك باي فشل، فمش بتتعلم من اخطائك، دي خساره برضو. انت لانك رافض الفشل فانت مش معترف بيه، فانت مش شايفه، مش شايف الخطا، فما بتتعلمش منه، انت رافض ان هو يكون موجود اصلا. بتروح متخلف وقت عن كل الاهداف تبعا لقانون الكل او لا شيء، وتصاب بقى بالقلق والتوتر والاكتئاب والعزله وعلاقات ضعيفه غير حميميه. ايه رايك، الخسائر دي عندك ولا لا؟ لو انت كنت شاورت على حاجه فيها زود عليها كمان لو انت كنت خسرت حاجات تانية. ده بقى عكس الطريقة الصحية في الحياة، وخلينا نسميها السعي الصحي. اللي انت بتعمله ده اسمه السعي الكمالي، اللي انا هقوله لك دلوقتي اسمه السعي الصحي. ده بيكون موجود عند الناس اللي هي مدركة وواعية بقدراتها ومحدوديتها، وبتحط اهداف واقعية مش بناء على انتظارات الاخرين، لكن بناء على انا عاوز ايه من الحياة، وانا احتياجاتي ورغباتي ايه، وانا اقدر اعمل ايه وما اقدرش اعمل ايه. فبيحققوا اهداف، بيستمتعوا بالمشوار، وإذا حصل فشل بيتعاملوا مع كل موقف فاشل على حدة، يعني كأنه ده موقف فشل مش أنا فاشل. في فرق كبير بين أنا أكون عملت حاجة غلط وأنه أنا غلطة، بين أنه أنا فشلت في موقف أو أنه أنا فاشل. هو مش بيعمم الفشل على نفسه ولا بيشخصنه ولا بيقلل تقديره لنفسه، لكن بيتعامل مع موقف الفشل على أنه موقف في حد ذاته بيشوفه في حجمه. طيب لو أنت أدركت بقى بكل اللي احنا قلناه أنك أنت باحث عن الكمالية، تعمل إيه؟ تعالوا نفكر في خطوات العلاج. الخطوة الأولى في العلاج علشان تتحرر من الكمالية وتروح ناحية السعي الصحي اللي احنا قلناه، انك تدرك ان الكمالية ده اتجاه وهمي، ده حاجة فيك في الحياة مش ممكن تحصل، وتقول لنفسك كده الجملة دي انه الكمال لله وحده. دي جملة مهمة جدا، هي بتتقالك من المجتمع بس هم بيجرجروك بعد كده انك انت تبقى إله، وده طبعا مش هيحصل. وتتبنى معتقد جديد ان الكمال الحقيقي يبدأ عندما تدرك أنك لست كاملا. تاني أقول لك تاني، الكمال الحقيقي في الحياة يبدأ عندما تدرك أنك لست كاملا ولن تكون. الخطوة التانية أنك تتخلى عن الأفكار والسلوكيات الدفاعية اللي بتشعل الكمالية في حياتك، اللي هو اللوم لنفسك والتقصير، وأنك أنت مش مستحق غير لو عملت كل حاجة صح، وأن قيمتك مرتبطة بنظرة الناس وتوقعاتهم، وأنك أنت لازم تكون بصورة معينة، وانك انت مش مستحمل النقد. كلها دي افكار وسلوكيات دفاعيه بتولع الكماليه جواك، بتغذي الكماليه. لازم تتخلى عن ده وتفكر في معتقدات وافكار اكثر صحيه. طبعا الخطوتين اللي فاتوا دول خطوتين ليهم علاقه باتجاهاتك في الحياه،
يعني ابدأ دور على قيمتك جاية منين، مش جاية طبعا من نجاحك المبالغ فيه، وابدأ دور على السلوكيات والأفكار الدفاعية عشان تقللها، كل الكلام ده. لكن في خطوات مرتبطة بدلوقت، يعني تعمل ايه بطريقة قصيرة المدى عشان تتغلب على فكرة الكمالية. ودي الخطوة الثالثة، انك انت حط اهداف واقعية تتناسب مع رغباتك، مع احتياجاتك، وعلى امكانياتك، وعلى ما انجزته في الماضي. مثلا انا سي ان انا بحب القراية وعاوز اقرا كتاب، انا طول عمري مثلا بقرا كتاب في شهر، وبعد كده لما ضغطت على نفسي شوية، انا بتكلم على الكتب اللي هي شبه بعض في عدد الصفحات، يعني سي ان الكتاب مثلا 200 صفحة بياخد مني شهر، ولما ضغطت على نفسي شوية قدرت اقراه مثلا في 25 يوم. ما جيش احط لنفسي هدف اني اقرا كتاب 200 صفحة في يوم او في يومين، ده هدف مش واقعي. فانا اللي انجزته في الماضي ان انا قريت كتاب 200 صفحة في 25 يوم، ممكن لو حبيت اجتهد زيادة اقول هخلصه في 22 يوم، لكن ما حطوش في يوم او في يومين. وراعي كمان رغباتك واحتياجاتك، ودي حاجة مهمة قوي، فهتختبر شعور النجاح وثقتك في نفسك هتزيد. يعني كل ما تنجح في الحاجة اللي انت حاططها بناء على امكانياتك رغباتك واحتياجاتك هتنجح فيها، شعور النجاح ده هيديلك ثقة في نفسك. خطوة الرابعة، حط أهداف مرحلية صغيرة للهدف الكبير. أنا عاوز أخلص في الشغل في خلال الشهرين دولة، أو في خلال الكوارتر ده 3 شهور الـ 15 تاسك دولة، فأنا هقسمهم 3 شهور، يبقى أنا ممكن كل شهر أخلص 5 تاسكات، 5 تاسكات في الشهر، يعني أنا ممكن كل مثلا 5 أيام أعمل لي تاسك. فأقسم الهدف الكبير لأهداف صغيرة، وأبدأ أشتغل على كل هدف بعد ما أنجز اللي قبله، ما فكرش في اللي جاي بقى، أشتغل على الهدف بعد اللي قبله ما يخلص. خطوة الخامسة، استمتع بكل خطوة. أنا مش هستنى 3 شهور عشان استمتع بال 15 تاسك لما أخلصهم، أنا هستمتع بكل تاسك في خلال كل 5 أيام، وهقول لنفسي برافو، وهكافئ نفسي على التاسك ده، ومش هستنى الفرحة للنتيجة النهائية. كل ويك إند هروح أكافئ نفسي على اللي عملته طول الأسبوع. المكافأة دي بتزود ثقتك في نفسك، بتزود شعورك بالنجاح وبالفرح. خطوة السادسة، اختبر مقاييس النجاح وفرحتك لما تحقق 80% من أهدافك. يعني حطيت هدف، حطيت مجموعة أهداف، اتبسط لما تعمل 80% مش لما تعمل 100%. شوف أنت في الأول حطيتهم بما يتناسب مع إمكانياتك، بعدين هتتبسط لما تعمل 80%، شوف بقى ممكن تتبسط كم انبساط وانت بتحقق أهدافك. واحتفل، وده هيخليك تتبنى وتدرك فكرة أن العالم مش هينتهي لو أنا مش كمالي، العالم مش هينتهي لو أنا مش مثالي. خطوة السابعة، فكر لو جالك مشاعر قلق واكتئاب، اسأل نفسك، طب احتمال حطيت مقاييس أعلى؟ يعني وأنا عامل كل ده اكتئبت وكان عندي قلق، طب حطيت مقاييس أعلى من قدراتي؟ أعيد حساباتك تاني، اسأل نفسك، هو أنا خايف من إيه؟ طب إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ هتلاقي إن أسوأ حاجة ممكن تحصل يمكن التغلب عليها، وهتكتشف إن مخاوفك ممكن السيطرة عليها. خطوة رقم 8، ابدأ اتعلم من أخطائك، لأنك هتبدأ تقبل إنها موجودة، فاستخدم أخطائك بطريقة إيجابية، واسأل نفسك ممكن أتعلم إيه من الخطأ ده، بدل ما أفضل ألوم نفسي وأحس بعدم القيمة والاستحقاق، فتبقى الأخطاء فرصة بقى للتعلم. خطوة 9، تجنب طريقة تفكير اللي هو all or none، أو الكل أو لا شيء، وابدأ اقتنع إن في نجاحات وسط، وفي ألوان رمادي محتاج أقبلها، مش كله أبيض وأسود. عاوز أتبنى فكرة إن ممكن أنجح جيد أو جيد جدا أو مقبول، مش لازم يبقى امتياز. تبنى الاتجاهات دي في التفكير، فهتوصل لقناعة وطريقة عيشة تحس فيها إن الكمالية دي مش حاجة ضرورية، وهتكتشف إنك بتنجز أكتر، ورضاك عن نفسك هيكون أفضل، وعلاقاتك هتكون صحية أكتر. كلها دي مكاسب. أتمنى تعمل اللي احنا اتفقنا عليه، أتمنى تتكلم مع نفسك عن الموضوع ده، تشارك آخر، تشارك طبيبك النفسي، تشارك المعالج بتاعك، اكسر الضلمة. لما تعمل كل ده هتحس بالنتائج اللي احنا اتكلمنا عنها. تعالوا نختم وأقول لكم شكرا لوجودكم واستماعكم، هنتكلم تاني عن السلوكيات الإدمانية في حلقات تانية. أنا مدحت، كنت مبسوط جدا وأنا معاكم معاكي النهاردة في برنامج اتكلم من راديو سما. وقتكم وأيامكم حلوة لغاية ما نتكلم تاني.

أهلا وسهلا بكل أصحابي الناطقين بالعربية اللي بيسمعوني في كل مكان. أنا مدحت ماهر، هكون معاكم الوقت اللي جاي في حلقة جديدة من برنامج اتكلم من راديو سما، وإحنا بنحكي عن بعض السلوكيات في حياتنا واللي ممكن تتحول لسلوكيات إدمانية. حابب أقولك إن فيها بعض السلوكيات اللي مش ممكن تتوقع إنها مضرة أو إننا نقول عليها إدمان. طبعا في حاجات احنا فاهمين انها سلوكيات مضرة وانها سلوكيات ادمانية او مواد ادمانية زي المخدرات، الكحول، السجاير، او حتى سلوكيات زي الجنس والاباحية وافلام البورن والعادة السرية والقمار، لكن ان السعي للكمال والمثالية يكون بيتحول لادمان صعبة، مش كده؟ صعب المجتمع يتقبلها، بس هي حقيقية. في شوية سلوكيات كده بنسميها سلوكيات ممدوحة او ممتدحة من المجتمع، محبوبة، فصعب نتخيل إنها ممكن تتحول لإدمان زي السعي للكمال والمثالية مثلا، لكن الحقيقة إنها ممكن تتحول لإدمان. النهاردة هنتكلم عن إدمان الكمالية، وزي ما قلنا المجتمع وأصحاب الشغل والشركات والأباء والأمهات بيبعولنا فكرة إن إدمان المثالية أو الكمالية ده حاجة عظيمة وممتدحة ونجاح، إنك أنت تكون شخص كامل، إنك أنت تكون شخص مثالي، إنك أنت تكون شخص آيديال. ونلاقي حتى الشغل، عشان الشغل دلوقتي أغلبه بقى قطاع خاص، فكلمة ايديال دي ومفيش فرصة للخطأ ومفيش فرصة للتصحيح، وإنه في ظل المنافسة اللي بين الموظفين واللي بيعملوا انترفيوهات، فدايما الشخص اللي بيصدر فكرة الكمالية أو المثالية شخص بيبقى ممتدح وبيبقى محبوب. بس الحقيقة لا، هو المثالية والكمالية ده واحدة من الإدمانات المضرة جداً. اسأل نفسك أسئلة مهمة عشان تحس أو عشان تتأكد أنت شخص مدمن كمالية ولا لا. تعال مثلا نسأل بعض 3 أسئلة. مثلا، هل بتشعر أن اللي بتنجزه مش جيد بما يكفي؟ دايما حاسس الإحساس ده أن اللي بتعمله مش جيد. هل بتأجل تحويل أفكارك وأحلامك لمشاريع لغاية ما تتأكد أنها هتتم صح 100%؟ وده عرض مهم قوي عند الناس الكماليين أو الباحثون عن المثالية، إنه لما يكون عنده فكرة أو أحلام يفضل مأجل مأجل مأجل إن هو يبدأ فيها، أصله هستنى لغاية لما الظروف مش عارف تحصل إيه، لغاية لما الفلوس تبقى إزاي، لغاية لما فلان يساعدني مش عارف إيه. كل ما يحس إنه الموضوع هيبقى ناقص ملي ما يعملوش، ويفضل سنين طويلة قوي ما بيعملش الحاجة لأنه مش متأكد إنها تحصل 100%. على فكرة بنلاحظ ده في الناس حتى اللي مقبلين على الزواج، يعني تلاقي الولد مثلا يقول لك أصله لسه ما لقيتش بنت الحلال اللي أنا عاوزها، وبعد 7-8 سنين تسأله يقول لك لا أصلا لسه ما لقيتش بنت الحلال، وبعد 5 سنين ويفضل كده مثلا، ويجي لك تاني بعد في سن 60 يقول لك أصلا ما لقيتش بنت الحلال. هو الموضوع ما بيبقاش كده، مش إن بنت الحلال مش موجودة، هو الفكرة إن هو بيحط مقاييس عالية جدا كاملة ايديال، لما ما يلاقيهاش ما يتجوزش. فطبعا دي فكرة مش مظبوطة. البنت نفس الفكرة، تقول لك أصله اللي بيتقدموا لي فيه اختيارات كتير بس ما فهمش الشخص اللي أنا متأكدا هو مناسب. تكتشف بعد سنين طويلة إن الموضوع مش حكاية مناسب ومش مناسب، حكاية إنها عاوزة ايديال أو كمالي أو مثالي أو مفهوش غلط، وده مش هيحصل. طيب، هل بتشعر إنك أنت لازم تدي 100% من المجهود والوقت وإلا تبقى فاشل؟ التلات أسئلة دول لو أنت بتجاوبهم بنعم يبقى خلي بالك صح صح، لأنه أظن أنك أنت شخص ماشي في سكة إدمان الكمالية. الشيء الصعب والمدهش بقى أنه المجتمع حواليك يفضل يقولك إيه بقى؟ مفيش حد كامل، وبعدين نصايحهم وتدريباتهم موجهة أصلاً لهدف أنك أنت تكون كامل، يعني بيقولولك عكس ما بيطلبوا منك. حاجة غريبة جداً المجتمع ده على فكرة، لأنه إذا أنت مشيت شوية مع سكة المجتمع هتحس بإيرور كده في دماغك. صعوبة الكمالية وإدمان العمل كمان بتيجي منين؟ إنها حاجات المجتمع بيمتدحها، هي في سلوكيات محدش بيعتبرها مضرة بس هي ممكن تتحول لإدمان. طيب، إيه هو تعريف إدمان الكمالية عشان نفهم أكتر ليه هي إدمان مضر؟ خلينا أقول لك الجملة وهكررها لك مرتين عشان نحاول نفهمها مع بعض. هي مجموعة من الأفكار والسلوكيات هدفها الوصول لأهداف غير واقعية وغير منطقية بشكل مبالغ فيه. يعني عندك أهداف مش واقعية، مش هتتحقق بسهولة، مش منطقية، مبالغ فيها، فأنت بيكون عندك مجموعة من الأفكار والسلوكيات عشان توصل للأهداف المبالغ فيها دي،
والأفكار والسلوكيات دي هي بقى دي إدمان الكمالية. يبقى مجموعة من الأفكار والسلوكيات هدفها الوصول لأهداف غير واقعية وغير منطقية بشكل مبالغ فيه، يعني بتحط لنفسك أهداف مش واقعية وبتسلك سلوك مبالغ فيه عشان توصل لها، وطبعا ما بتقدرش، وبتحدد مقاييس للناس كمان مش لنفسك بس، أكبر من إمكانياتهم، وبتستنى يحققوها وطبعا ما بيحصلش. يعني بتحط مقاييس لنفسك عالية أكبر من إمكانياتك ما بتوصل لهاش، وبتحط مقاييس للناس أعلى من إمكانياتهم ما بيوصل لهاش، لأنت بتوصل للي أنت عاوزه ولا أنت بتشوف الناس بيوصلوا للي أنت مستنيه منه. غالبا الناس في المجتمع بتفهم الكمالية خطأ على أنها شيء مرغوب فيه وضروري للنجاح، في حين أني عاوز أفاجئك بقى بمعلومة مهمة، أن الكمالية فعلا ممكن تتعارض مع النجاح، لأن الرغبة يا صديقي يا صديقتي الغالية أنك تصبح كامل بتسرق منك شعورك بالرضا، وده أهم حاجة موجودة في الكمالية، أنه عشان تبقى كامل أنت دايما مش راضي عن نفسك، وعدم رضاك عن نفسك بيسبب لك غالبا الفشل في أنك تحقق اللي بيحققوه الآخرين لما حطوا أهداف أقل منك، أو بمعنى أدق مناسبة لإمكانياتهم. تمام؟ خليني أشرحها لك بطريقة سهلة. يعني أنت بتحط أهداف عالية ما بتقدرش توصل لها، فما بتكونش راضي عن نفسك، فبتفشل مش بس في أنك توصل اللي أنت عاوزه، ده كمان أنت بتفشل أنك تعمل اللي بيعملوه الآخرين من نجاح لما حطوا أهداف هي أقل منك بس مناسبة لإمكانياتهم. فأنت لو وصلت للي أنت عاوزه ولا حتى وصلت للي حققوه الآخرين، أنت بتسمي ده فشل، بس هو ده واحد من أعراض الكمالية يعني. طيب تعال نتشارك عن أسباب الكمالية، هو ليه أنا في الحتة دي؟ خليني أقول لك كام سبب وأنت تقدر تشاور لنفسك على السبب اللي أنت حاسس أنه موجود عندك. غالبا أنت تعلمت من زمان أن الناس بتقيمك وبتدي لك قيمتك بناء على ما حققته أو أنجزته، وطبعا أنت عاوز قيمتك تبقى عالية، وانت مستمد قيمتك من نظرة الناس، فانت عاوز الناس تبقى راضية عنك، واللي بيتمنوه يتوقعوه حاجات عالية جدا، فانت تعلمت تحط مقاييس عالية لإنجازاتك وشغلك وعملك وعلاقاتك علشان تاخد القيمة دي. النتيجة انك بتقيم نفسك بناء على استحسان الناس، وبالتالي ثقتك في نفسك هتتبني على معايير خارجية مش بناء على رضاك عن نفسك، لكن معيار جاي من بره، فبالتالي هتكون شديد الحساسية لرأي الناس ونقدهم، وعلشان تحمي نفسك من رأي الناس ونقدهم هتضطر تبذل مجهود جبار وتمشي ورا الكمالية. تعال نتنقل لنقطة تانية كده في الكمالية. الكمالية فيها شوية مشاعر وأفكار سلبية مصاحبة ليك لما بتكون شخص باحث عن الكمال أو المثالية. تعال شاركك بشوية المشاعر والأفكار دي، وانت شوف إيه اللي موجود منهم عندك علشان تقدر تكتشف وتبقى واعي أكتر بحتة الكمالية أو المثالية اللي انت بتدور عليها. الخوف من الفشل، خوف رهيب من الفشل عند الشخص الكمالي. ليه؟ لأنه الكمالي بيربط ما بين الفشل وما بين أنه طالما هو فشل فهو غير مستحق وهو قليل القيمة، فعنده خوف فظيع من الفشل، لأنه الفشل مرتبط بعدم الاستحقاق ومرتبط بقلة القيمة، وبعدين عنده أفكار ومشاعر دايما مرتبطة بعدم الاستحقاق أثناء الفشل، كل ما يفشل مشاعر بعدم الاستحقاق، كل ما يفشل مشاعر بعدم القيمة. الحاجة الثالثة، بتخاف من ارتكاب الأخطاء لأن الخطأ عندك يساوي الفشل، وده معتقد خاطئ. يعني الخطأ لا يساوي الفشل، الخطأ هو الخطأ لازم يتحط في حجمه، والفشل هو الفشل، لكن أنت بتساوي ما بين الخطأ وما بين الفشل، وبالتالي بتفضل طول حياتك تلهس ورا أنك ما تغلطش، فبالتالي ما بتتعلمش وبتفقد فرص النمو. هو إحنا بننمو إمتى؟

ودايما النقد مرتبط عندك بآليات دفاعية، يعني دايما تدافع عن نفسك لما تيجي تنتقد، دايما بتتبنى وجهة نظر دفاعية لأنك مش بتقبل النقد. دايما عندك إحساس بالرفض، كل ما تغلط تحس إن الناس مش مستحسناك فأنت مرفوض، فعندك خوف من الرفض. طيب في حاجة تانية بقى عند الكمالي أنا مخليها للآخر كده نفكر فيها مع بعض. الشخص الكمالي ده بقى عنده مبدأ مشهور جدا في حياته اللي هو قانون كل شيء أو لا شيء، سموه الإنجليز all of non-rule، يعني لو ما عملتش كل حاجة بالطريقة المثالية دي فأنا فاشل تماما، فبرمي كل حاجة واجري. يجي طالب مثلا عاوز يذاكر المادة كويس قوي علشان مثلا ويدح علشان يوصل إن هو ياخد يقفل الدرجة، والمادة صعبة ومحدش بيقفلها، فدي مقاييس عالية جدا في وقت اللي بيذاكره أو في النوعية اللي بيذاكرها، أكبر من إمكانياته أكبر من قدراته، فبالتالي ما بيوصلش للي هو عاوزه. فيعمل إيه؟ ما يكتفيش بأنه يجيب جيد جدا أو جيد، ممكن ما يدخلش الامتحان، يرمي كل حاجة، يرمي الفوطة، يستسلم، أو يخش ويجيب درجة مش على مزاجه فيحس إنه فاشل، فيا كله يا ما فيش حاجة، أو يتعرض لضغوط هنا وهنا وهنا وهنا. الشخص يبقى عنده ضغوط عائلية وضغوط أسرية وعلاقات وشغل أو مذاكرة، وعاوز يعمل كل حاجة 100%، ما بتطلعش 100%، يروح سايب كل حاجة ويستخبى تحت اللحاف والبطانية وينام، أو يروح يهرب لسوشيال ميديا أو لإباحية أو عادة سرية أو أفلام بورن أو للنوم أو لأي سلوك إدماني آخر علشان يهرب بيه من إحساس الفشل اللي هو إحساس فيك أصلاً، هو مش فاشل بس هو متخيل كده. مش بيرضى باللون الرمادي، مش قادر يتخيل إن الدنيا مش أبيض وأسود بس، النجاح الجيد مش بيبسطه، إن ما كانش امتياز فكأنه ما عملش حاجة خالص. عنده ألفاظ من نوعية إيه بقى؟ حياته مليانة ألفاظ من نوعية لازم، كل حياته مبنية على كلمة لازم، لوازم لوازم لوازم، لازم ويجب، لازم ويجب، have to must، have to must، قائمة طويلة من لازم ويجب، قواعد صارمة بتتحكم في حياته، بينسى تماما في وسطيها رغباته الخاصة وإمكانياته الفعلية واحتياجاته الشخصية، كل ده منسي. بيبقى أحيانا معتقد إن الآخرين بينجحوا بسهولة وبأقل مجهود وبأقل أخطاء، مع إنه ده مش حقيقي، محدش بينجح بسهولة ومفيش أقل أخطاء، الناس بتغلط وبأقل ضغط نفسي، لا أكيد الناس بتمر بضغط نفسي، فأنت معتقد أنه الناس بتنجح بسهولة بأقل مجهود وأقل أخطاء وبأقل ضغط نفسي وبثقة عالية، في حين أنه أنت دايما شايف أن مجهودك مش مكفي، ودي الحقيقة مقارنة ظالمة ليك ومظالمة للناس برضو. ولو أنت بقى من الشخصيات دي هتلاقي نفسك بتدور في حلقة مفرغة بنسميها دايرة الكمالية، أنا وإنت عاوزين ندخل جوه الدايرة دي نشوف بتدور فينا إزاي أو بتدور حوالينا إزاي، تعالى بعد الفاصل ندخل جوه دايرة الكمالية.

قبل الفاصل قلنا ان احنا هنتكلم على دايرة الكمالية، دايرة مفرغة عجلة بتدور بينا، تعالى ندخل جوه الدايرة دي ونشوف احنا ممكن ندور فيها ازاي لو احنا من الاشخاص الباحثون عن الكمالية. وانت بتدور جوه الدايرة دي طول الوقت، شوف الدايرة دي بتمشي ازاي. اولا هتلاقي نفسك بتحط مقاييس واهداف لحياتك عالية جدا جدا صعب تحقيقها. الجزء التاني في الدايرة طبعا هتفشل في تحقيق الاهداف دي لانها صعبة وأكبر من إمكانياتك، فالفشل أكيد هيحصل. الجزء الثالث من الدايرة، الفشل المتكرر بيقلل التأثير بتاع اللي أنت بتعمله، بتاع المجهود، بيقلل الفاعلية، مفيش productivity، مفيش إنتاجية، مفيش إفكت، وبيقلل الكلام ده كله سواء كان شغل أو دراسة أو رياضة أو علاقات أو أهداف أسرية أو عائلية، كل الأهداف اللي في الحياة، يعني مش لازم مذاكرة أو شغل بس. طب الخطوة الرابعة في الدايرة دي بيحصل إيه؟ تبدأ بقى في عملية نقد ولوم لنفسك، طبعا بتلوم نفسك، فتبدأ بتكرار القصة تاني، تحس بعدم ثقة في النفس لأنك كررت القصة كذا مرة، بذلت مجهود أكبر، لومت نفسك، حسيت أنك أنت المقصر فبذلت مجهود أكبر ففشلت مرة تانية لأنه المقاييس ما زالت عالية عن إمكانياتك وعن وقتك وعن كل حاجة. تبدأ بقى تحس بعدم ثقة بعد تكرار الفشل في الموضوع ده، وتبدأ تحس بعدم تقدير لذاتك، فتدخل في إيه بعدها؟ إحباط، قلق، اكتئاب. وإحباط وقلق واكتئاب يعني عصبية ونوبات غضب وعلاقات

صورة ومش مهتم بنفسك وتدخل وتسلم الفوطة بقى ترمي الدنيا وحاجات كده. تيجي بقى للمرحلة الخامسة على عكس المنطقي، بدل ما تصلح المقاييس تبدأ تحط أهداف تاني أعلى، تنتفض كده في مرحلة من الإحباط والقلق والاكتئاب، تقول لأ أنا مش الشخص ده، أنا لازم أنجح بالمقاييس اللي أنا حطيتها، ده أنا هحط مقاييس أعلى وأجرب نفسي. تروح حاطط مقاييس أعلى وتتخيل إنك أنت لو بذلت مجهود أكبر هتنجح، وتدخل جوه الحلقة المفرغة تاني من جديد وتعيش نفس اللي احنا قلناه. بتكرار دورانك في الحلقة دي هتبدأ تلاحظ إنك بتتعامل مع الآخرين بطريقة مش كويسة. ليه؟ لأنك عاوز تحتفظ بصورتك اللي أنت عاوزهم يشوفوك عليها، لأنك متخيل إن هما بيقيموك على إنجازاتك، فبتبقى من أكتر الحاجات اللي بتفرق معاك صورتك قدامهم. فتبدأ تخش في عملية دفاع عن النفس، تفضل دايما تدافع عن نفسك قدام الناس لأنك خايف من الرفض، وده يقودك لإيه بقى؟ للنفور، للابتعاد عن الآخرين بدون وعي. أنت مش قاصد تبعد، بس أنت خايف من الرفض، خايف من النقد، فبتبعد، بتنعزل. طيب غالبا أنت رافض أن الآخرين يشوفوا أخطائك الشخصية أو ضعفاتك، وأنت مش واخد لبالك أنه حقيقيتك، يعني كينونتك بضعفاتك وبأخطائك، بتخلي الناس تشوفك أكثر إنسانية. هم بيشوفوا ضعفات وهشاشية ويمكن بعض الأخطاء، لكن بيشوفوك أكثر إنسانية. يعني عاوز أقولك، قول لنفسك دايما أنه هذا الكون ليه إله وهذا الإله لست أنا. فأنت عشان تبقى إنسان فأنت محدود القدرات، مش محدود يعني وحش، محدود يعني ليك آخر، يعني في يعني محدد القدرات والمشاعر والأفكار، الدنيا عندك مش مالة نهائية. فالناس لما بتشوفك أكتر إنسانية هتتحب أكتر، والحميمية هتكون أكتر في العلاقة. طب اسمع كمان الحتة المهمة دي، الشخص الكمالي مش بس بيحط مقاييس عالية لنفسه، ده بيحط مقاييس عالية للناس اللي حواليه أكبر من إمكانياتهم برضو، وبالتالي هم مش عارفين يوصلوا لها. فتلاقي الشخص الكمالي أو تلاقي نفسك كثير النقد للآخرين، زي ما أنت كثير النقد لنفسك، هم مش عاجبينك، هم مش واصلين اللي أنت عاوزه. تنتهي الحلقة المفرغة دي بعواقب صعبة. من ناحية نفسك هتبقى بتستخدم قانون الكل أو لا شيء، غالبا هترمي الفوطة، هتبطل تعمل حاجة لأنك مش راضي بالنتائج الواقعية، فهتتخلى عن كل حاجة، هتستسلم للفشل. وفي علاقاتك هتلاقي صعوبة في الاقتراب من الناس، لأنه علاقاتك خلاص يعني أنت مش قابل إن هما مش واصلين اللي أنت عاوزه، ومش قابل إن هما يكونوا بينقدوك، فأنت هتلاقي نفسك علاقاتك مكسورة. طب وعيلة الكمالي وأسرته دي بتبقى إزاي؟ طبعا أكيد بتبقى في حال وحش قوي. أنت حطت لهم مقاييس عالية، أو الكمالي حطت لهم مقاييس عالية مش بيوصلوا لها، فبتغضب، بتنتقد، بتلوم. فالولاد والبنات يطلعوا إزاي بقى؟ يطلعوا متوترين، مش واثقين في نفسهم، بيفشلوا كتير، عندهم غضب مكبوت، عندهم عدم ثقة في النفس، عندهم اكتئاب. نفس اللي بيحصل لك بيحصل لهم، لأن هم طبعا شعرين بالرفض منك، أو شعرين بالرفض منك لو أنت أم، لأنهم مش واصلين للمقاييس اللي أنت عاوزاها، فبيحصل عندهم كل ده. وبعدين لما يكبروا يتقمصوا نفس النمط في تعاملهم مع نفسهم والآخرين، لأن هو ده النموذج اللي هم شافوه في البيت. وعاوز أقولك وعاوز أقولك إن الأولاد ما بيتعلموش من النصايح أو من الكلام، الأولاد بيتعلموا بالموديل اللي هم شافوه بيطلعوه. مثلا هقولك على مثال غير موضوع الكمالية، قلت لعيالك ما تشربوش سجاير، وانت بتشرب سجاير هيشربوا سجاير لأن هم شافوا ده في البيت. قلت لابنك ما تكذبش، وانت بتكذب فهو هيكذب لأنه ده الموديل اللي هو شافه. قلت لابنك اهتم بلبسك، وانت ما بتهتمش بلبسك، فهو مش هيهتم بلبسه لأنه هو ده الموديل اللي هو شافه. فهم بيتعلموا بالموديل مش بيتعلموا بالنصايح، فهم هيتعلموا نفس النمط في تعاملهم مع نفسهم والآخرين. ووارد كمان ان هم يطلعوا مدمنين علاقات، او عندهم علاقات اعتمادية، لأن هم معتمدين على رضا الآخرين عنهم، لأنهم اتعلموا منك ان هم معتمدين في قيمتهم على رضاك عليهم. وهم كمان لما هيتجوزوا ويخلفوا هيعملوا كده مع عائلتهم الجديدة. عندك استعداد تتخلى عن فكرة الكمالية أو تتعالج منها؟ برافو عليك، صعب. صعب، سمعك بتقول جوه نفسك إنه صعب، إنه أتخلى عنه. صعب. تعال شجعك إزاي ممكن تاخد القرار ده. اسأل نفسك، الطريقة دي في الحياة خسرتني إيه طول عمري؟ وأنا عاوزك وأنا بقولك على بعض أمثلة الخسائر اللي أنت ممكن تكون خسرتها، أنت كمان هات نوت بوك وافضل اكتب وانت معايا. لو وافقت على حاجة من اللي أنا بقولها اكتبها، وانت كمان ممكن تحط خسائر تانية. أحب ألخص لك شوية حاجات ممكن تكون خسرتها وانت زود عليها براحتك. فشل متكرر، فانت ما دقتش طعم النجاح لأنك بتحط مقاييس غير واقعية ما بتوصل لهاش، فانت ما اختبرتش طعم النجاح، انت على طول مختبر طعم الفشل المتكرر. مش بتستمتع بالنجاح بتاع كل خطوة،
بتاع المشوار، انت دايما باصص على الاستمتاع لما توصل للنتيجة الأخيرة فقط، في حين انك فقدت كل استمتاع بكل خطوة انت نجحت فيها حتى لو خطوة صغيرة. يعني مثلا الطالب اللي بيبص على النجاح لآخر سنة في الكلية والتقدير العام التراكمي ان هو عاوز يكون مثلا امتياز مع مرتبة الشرف، هو ما اتبسطش بكل سنة نجح فيها لأنه هو باصص على البكالوريوس بس. حتى لو باصص على سنة واحدة هو ما اتبسطش بامتحان الميد تيرم أو أعمال السنة أو الكويز اللي عمله في النص أو البروجكت اللي عمله مع مجموعة من أصحابه، لأنه هو باصص على نجاح آخر السنة بس. فاتحرم وانت اتحرمت من النجاحات اللي هي ستيب باي ستيب. انت كمان رافض إحساسك بأي فشل، فمش بتتعلم من أخطائك، دي خسارة برضو. انت لأنك رافض الفشل فانت مش معترف بيه، فانت مش شايفه، مش شايف الخطأ، فما بتتعلمش منه، انت رافض ان هو يكون موجود اصلا. بتروح متخلف وقت عن كل الاهداف تبعا لقانون الكل او لا شيء، وتصاب بقى بالقلق والتوتر والاكتئاب والعزله وعلاقات ضعيفه غير حميميه. ايه رايك، الخسائر دي عندك ولا لا؟ لو انت كنت شاورت على حاجه فيها زود عليها كمان لو انت كنت خسرت حاجات تانية. ده بقى عكس الطريقه الصحيه في الحياه، وخلينا نسميها السعي الصحي. اللي انت بتعمله ده اسمه السعي الكمالي، اللي انا هقوله لك دلوقتي اسمه السعي الصحي. ده بيكون موجود عند الناس اللي هي مدركة وواعية بقدراتها ومحدوديتها، وبتحط أهداف واقعية مش بناء على انتظارات الآخرين، لكن بناء على أنا عاوز إيه من الحياة، وأنا احتياجاتي ورغباتي إيه، وأنا أقدر أعمل إيه وما أقدرش أعمل إيه. فبيحققوا أهداف، بيستمتعوا بالمشوار، وإذا حصل فشل بيتعاملوا مع كل موقف فاشل على حدة، يعني كأنه ده موقف فشل مش أنا فاشل. في فرق كبير بين أنا أكون عملت حاجة غلط وأنه أنا غلطة، بين أنه أنا فشلت في موقف أو أنه أنا فاشل. هو مش بيعمم الفشل على نفسه ولا بيشخصنه ولا بيقلل تقديره لنفسه، لكن بيتعامل مع موقف الفشل على أنه موقف في حد ذاته، بيشوفه في حجمه. طيب لو أنت أدركت بقى بكل اللي احنا قلناه أنك أنت باحث عن الكمالية، تعمل إيه؟ تعالوا نفكر في خطوات العلاج. الخطوة الأولى في العلاج علشان تتحرر من الكمالية وتروح ناحية السعي الصحي اللي احنا قلناه، إنك تدرك إن الكمالية ده اتجاه وهمي، ده حاجة فيك في الحياة مش ممكن تحصل، وتقول لنفسك كده الجملة دي إنه الكمال لله وحده. دي جملة مهمة جدا، هي بتتقالك من المجتمع بس هما بيجرجروك بعد كده إنك أنت تبقى إله، وده طبعا مش هيحصل. وتتبنى معتقد جديد إن الكمال الحقيقي يبدأ عندما تدرك أنك لست كاملا. تاني أقولك تاني، الكمال الحقيقي في الحياة يبدأ عندما تدرك أنك لست كاملا ولن تكون. الخطوة التانية إنك تتخلى عن الأفكار والسلوكيات الدفاعية اللي بتشعل الكمالية في حياتك، اللي هو اللوم لنفسك والتقصير، وإنك أنت مش مستحق غير لو عملت كل حاجة صح، وإن قيمتك مرتبطة بنظرة الناس وتوقعاتهم، وإنك أنت لازم تكون بصورة معينة، وإنك أنت مش مستحمل النقد. كلها دي أفكار وسلوكيات دفاعية بتولع الكمالية جواك، بتغذي الكمالية. لازم تتخلى عن ده وتفكر في معتقدات وأفكار أكثر صحية. طبعا الخطوتين اللي فاتوا دول خطوتين ليهم علاقة باتجاهاتك في الحياة، يعني ابدأ دور على قيمتك جاية منين، مش جاية طبعا من نجاحك المبالغ فيه، وابدأ دور على السلوكيات والأفكار الدفاعية عشان تقللها، كل الكلام ده. لكن في خطوات مرتبطة بدلوقت، يعني تعمل ايه بطريقة قصيرة المدى عشان تتغلب على فكرة الكمالية، ودي الخطوة التالتة، انك انت حط أهداف واقعية تتناسب مع رغباتك، مع احتياجاتك، وعلى إمكانياتك، وعلى ما أنجزته في الماضي. مثلا أنا سي إن أنا بحب القراية وعاوز أقرأ كتاب، أنا طول عمري مثلا بقرأ كتاب في شهر، وبعد كده لما ضغطت على نفسي شوية، أنا بتكلم على الكتب اللي هي شبه بعض في عدد الصفحات، يعني سي إن الكتاب مثلا 200 صفحة بياخد مني شهر، ولما ضغطت على نفسي شوية قدرت أقرأه مثلا في 25 يوم. ما جيش أحط لنفسي هدف إني أقرأ كتاب 200 صفحة في يوم أو في يومين، ده هدف مش واقعي. فأنا اللي أنجزته في الماضي إن أنا قريت كتاب 200 صفحة في 25 يوم، ممكن لو حبيت اجتهد زيادة أقول هخلصه في 22 يوم، لكن ما حطوش في يوم أو في يومين. وراعي كمان رغباتك واحتياجاتك، ودي حاجة مهمة قوي، فهتختبر شعور النجاح وثقتك في نفسك هتزيد. يعني كل ما تنجح في الحاجة اللي انت حطيتها بناء على إمكانياتك رغباتك واحتياجاتك هتنجح فيها، شعور النجاح ده هيديلك ثقة في نفسك. خطوة الرابعة، حط أهداف مرحلية صغيرة للهدف الكبير. أنا عاوز أخلص في الشغل في خلال الشهرين دولة أو في خلال الكوارتر ده 3 شهور الـ 15 تاسك دولة، فأنا هقسمهم 3 شهور، يبقى أنا ممكن كل شهر أخلص 5 تاسكات، 5 تاسكات في الشهر، يعني أنا ممكن كل مثلا 5 أيام أعمل لي تاسك. فأقسم الهدف الكبير لأهداف صغيرة،
وأبدأ أشتغل على كل هدف بعد ما أنجز اللي قبله، ما فكرش في اللي جاي بقى، أشتغل على الهدف بعد اللي قبله ما يخلص. خطوة الخامسة، استمتع بكل خطوة. أنا مش هستنى الثلاث شهور عشان استمتع بالخمستاشر تاسك لما أخلصهم، أنا هستمتع بكل تاسك في خلال كل خمس أيام، وهقول لنفسي برافو، وهكافئ نفسي على التاسك ده، ومش هستنى الفرحة للنتيجة النهائية. كل ويك إند هروح أكافئ نفسي على اللي عملته طول الأسبوع. المكافأة دي بتزود ثقتك في نفسك، بتزود شعورك بالنجاح وبالفرح. خطوة الستة، اختبر مقاييس النجاح وفرحتك لما تحقق 80% من أهدافك. يعني حطيت هدف، حطيت مجموعة أهداف، اتبسط لما تعمل 80% مش لما تعمل 100%. شوف انت في الأول حطيتهم بما يتناسب مع إمكانياتك، بعدين هتتبسط لما تعمل 80%. شوف بقى ممكن تتبسط كم انبساط وانت بتحقق أهدافك. واحتفل، وده هيخليك تتبنى وتدرك فكرة ان العالم مش هينتهي لو انا مش كمالي، العالم مش هينتهي لو انا مش مثالي. خطوة السابعة، فكر لو جالك مشاعر قلق واكتئاب، اسأل نفسك، طب احتمال حطيت مقاييس اعلى؟ يعني وانا عامل كل ده اكتئبت وكان عندي قلق، طب حطيت مقاييس اعلى من قدراتي؟ اعيد حساباتك تاني، اسأل نفسك، هو انا خايف من ايه؟ طب ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل؟ هتلاقي ان اسوأ حاجة ممكن تحصل يمكن التغلب عليها، وهتكتشف ان مخاوفك ممكن السيطرة عليها. خطوة رقم 8، ابدأ اتعلم من اخطائك، لانك هتبدأ تقبل انها موجودة، فاستخدم اخطائك بطريقة ايجابية، واسأل نفسك ممكن اتعلم ايه من الخطأ ده، بدل ما افضل الوم نفسي واحس بعدم القيمة والاستحقاق، فتبقى الاخطاء فرصة بقى للتعلم. خطوة 9، تجنب طريق التفكير اللي هو all or none، او الكل او لا شيء، وابدأ اقتنع ان في نجاحات وسط وفي الوان رمادي محتاج اقبلها، مش كله ابيض واسود. عاوز اتبنى فكرة ان ممكن انجح جيد او جيد جدا او مقبول، مش لازم يبقى امتياز. تبنى الاتجاهات دي في التفكير، فهتوصل لقناعة وطريقة عيشة تحس فيها ان الكمالية دي مش حاجة ضرورية، وهتكتشف انك بتنجز اكتر، ورضاك عن نفسك هيكون افضل، وعلاقاتك هتكون صحية اكتر. كلها دي مكاسب. اتمنى تعمل اللي احنا اتفقنا عليه، اتمنى تتكلم مع نفسك عن الموضوع ده، تشارك اخر، تشارك طبيبك النفسي، تشارك المعالج بتاعك، اكسر الضلمة. لما تعمل كل ده هتحس بالنتائج اللي احنا اتكلمنا عنها. تعالوا نختم وأقول لكم شكراً لوجودكم واستماعكم. هنتكلم تاني عن السلوكيات الإدمانية في حلقات تانية. أنا مدحت، كنت مبسوط جداً وأنا معاكم معاكي النهاردة في برنامج اتكلم من راديو سما. وقتكم وأيامكم حلوة لغاية ما نتكلم تاني.

0: الإصحاح الثالث والعشرون.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون. تبارك الآتي باسم الرب.
0: الإصحاح 23.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها، وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس. يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعتر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق. وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء وتقولون: لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء. فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون: تبارك الآتي باسم الرب.
0: الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيئا بهما إلي. وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
0: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
0: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاضهم هتاف الأولاد في الهيكل:
4: المجد.
5: مجد لابن داود.
1: فقالوا له:
6: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية؟ من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد.
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
7: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل قم وانطرح في البحر يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
8: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
8: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
8: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي، ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
8: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق فما آمنتم به، وآمن به جبات الضرائب والزواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر: غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين، ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
1: قالوا له:
9: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
1: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم، سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
1: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبيا.
0: الإصحاح الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
0: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
0: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاضهم هتاف الأولاد في الهيكل:
5: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
6: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
7: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
8: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
8: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
8: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي. ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
8: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق، فما آمنتم به. وآمن به جبات الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
10: قالوا له:
9: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
10: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
1: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: مساء الخير يا سمير.
1: أهلا يا منال، إزيك؟ الليلة تأخرتي في الشغل؟
0: معلش، كان عندنا شغل كثير في اليوم ده. أنت جيت بدري ولا شنو؟
1: يعني لي حوالي ساعة، ويا دوب شربت لي كوباية الشاي، وياهو بقرا في الجريدة.
0: والأخبار شنو الليلة؟ في حاجة جديدة؟
1: لا لا لا لا، كل يوم حوادث ومجاعات وحروب واتفاقيات سلام، لكن اللفت نظري الليلة خبر غريب جدا جدا.
0: يا تو خبر؟
1: الخبر بيتكلم عن الناس اللي بيعبدوا الشيطان. تتخيلي؟ الخبر بيقول انه عدد الاشخاص اللي بيعبدوا الشيطان وصل لاكثر من 1,000,000 شخص في العالم.
0: لا حول الله، حاجه فظيعه جدا. كل يوم يا سمير بنسمع عن ديانات جديده والبيعبدوا الشيطان، وكل ما افكر في الناس ذيل بسال نفسي كيف يعبدوا غير الرب يسوع الحبام وما تلاقيهم؟ ليه الناس بيعملوا كده؟
1: الغلط ما منهم يا منال، الغلط مننا نحن.
0: نحن؟ كيف؟
1: نحن بنعرف العمل الرب يسوع عشاننا، لكن هم ما بعرفه، لأنه ببساطة كثيرين منهم ما سمعوا عن الرب يسوع. للأسف يا منال، نحن ما قاعدين نقول لهم. عارفوا لو تحركنا ناحيتهم وكلمناهم عن السيد المسيح، كلهم حيآمنوا به ويقبلوه ملك وسيد على حياتهم.
0: أيوة فعلا عندك حق يا سمير، نحن فعلا كسلانين جدا.
1: أنا حاسس إن الموضوع ده عاوزين نتكلم فيه الليلة، عاوزين نقول لبعضنا إننا لازم نتحرك ناحية الناس ونكلمهم عن الرب يسوع. جيب لي الأجندة بتاعتي والقلم والإنجيل.
0: تفضل يا سمير.
1: من فضلك أقفل علي الباب يا منال، أنا ححضر الموضوع بتاع الليلة.
0: أنا حامشي أعمل الشاي عشان لما يجوا نشرب الشاي مع بعض. حضايقك لو شغلت المسجل؟
1: لا لا لا براحتك يا منال.

0: أيوة أهلا يا عادل، إزيك يا رانيا؟
1: إزيك يا منال؟
0: طبعا يا أستاذ، مخطوبين وبتتفسحوا؟
1: يا سلام، إحنا لفينا لف الليلة.
0: طيب عشان أعمل لكم حاجة تأكلوها.
2: لا، نحن قلنا يمكن ما حنوصل في الميعاد عشان كده أكلنا برا.
0: دبكم مجدي وليلى. أهلا، إزيكم يا جماعة، عاملين شنو؟
1: تمام، إزيك يا منال، أنت عاملة شنو؟
3: إزيك يا مدام منال، ده شنو؟ طيب سمير وناصر وين؟
0: سمير طبعا بيحضر موضوع الليلة، وناصر حامشي أصحيه.
4: ما في داعي يا أمي، أنا سمعت صوتكم وصحيت من النوم.
3: إزيك يا ناصر، عامل كيف؟
4: الحمد لله.
3: ويا ترى أخبار الامتحانات شنو؟
4: نشكر ربنا، تمام.
1: يا سلام، أنا حاسة إنه نحنا كل مرة بنتجمع فيها بحس إنه في عيد في البيت.
5: فعلا أنا كمان بحس بكده كتير يا رانيا.
0: طيب اتفضلوا الشاي يا جماعة.
6: شكرا
7: يا منال. أهلا يا جماعة.
1: نحن سمعنا إنك كنت بتحضر موضوع الليلة، يا ترى عن شنو يا سمير؟
7: أنا الكرازة وتوصيل الرسالة للآخرين.
2: أنا هسا كنت بتكلم مع رانيا وقلت لها عايزين نسمع عن الموضوع ده.
3: فعلا كلنا محتاجين للموضوع ده، كتير من الناس بتموت كل يوم من غير ما تسمع عن الرب يسوع المسيح وتآمن بيه، لأنهم ما عارفين حاجة عنه.
5: أنا عايز أقول لكم إنه أنا أكتر واحدة حاسة بكده، عشان كده عايز أقول لكم إنه مهم جدا نوصل الرسالة للناس ونكلمهم عن الرب يسوع المسيح. فمثلا كتير من أصدقائنا ما بنقدر نلوم على عبادة واحد تاني غير السيد المسيح لأنه ما سمعوا عنه. وأنا أول ما مجدي بدأ يتكلم معي عن السيد المسيح بدأت نظرتي تتغير عنه، وبدأت شوية أعرف إنه الرب يسوع هو إلهي فعلا.
7: آمين. أنا واثق إنه الرب حيتكلمنا الليلة كتير. تعالوا نبدأ مع بعض بالتسبيح زي كل مرة. وأنا اتفقت مع مدام ليلى إنها تقودنا في فترة التسبيح الليلة. اتفضل يا مدام ليلى.
5: أنا بالحقيقة طلبت من مجدي إنه يساعدني في التحضير لفترة التسبيح اليوم ده، وإحنا بنصلي مبارح مع بعض عشان وقت التسبيح اتمليت بأشواق إنه نسبح ربنا بالترنيمات ونعلن تكريسنا فيها للرب.
8: ويا ريت يا مدام ليلى إنه نسبح ربنا بالتسبيح اللي بتقول ماذا أرد نظير حبك.
5: آمين.

0: آمين
1: آمين. أنا نفسي اليوم ده كلنا نكتب النقاط اللي حنتعلمها مع بعض.
2: طيب في زول عايز ورقة وقلم يا جماعة؟
0: أيوة أنا
2: اتفضل يا راني.
3: وأنا كمان يا أمي.
2: اتفضل يا ناصر.
3: شكرا.
1: قبل ما نتكلم عن موضوع الليلة اللي هو الكرازة، تعالوا نقرأ كلمات قال الرب يسوع لتلاميذه لما جاء صاعد للسماء، موجودة في بشارة القديس مرقس أصحاح 16 والآية رقم 15. ممكن تقرأها لنا يا ناصر؟
3: حاضر يا أبوي. وقال لهم: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها.
1: ممكن نقرأ كمان الآيات الموجودة في بشارة القديس متى أصحاح 28 رقم 19 و20. أقري لنا يا منال.
2: اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما وصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.
1: مخليين بالكم؟ الآيتين متشابهات. في زول خلى باله شنو وجه الشبه؟
4: الاثنين بيتكلموا عن الكرازة.
1: كلامك مظبوط يا عادل، وكمان في حاجة متكررة في الاثنين، وهي إنه الرب يأمرنا إننا نذهب لكل الأمم، ما لطائفة معينة من الناس بس، لكن للجميع، وإننا نكرز لهم بالإنجيل. كلمة الكرازة في اللغة العربية معناها المنادى بحق معين، لكن في لغة الله تعني اقتحام مملكة الظلمة بجيش المسيح ونهب أمتعات الشيطان وضمها لملكوت الله. بمعنى إنه الكنيسة الليلة ما عليها إنها تعبد الرب بس، لكن لازم نخرج كلنا للناس اللي حولنا نكلمهم عن الرب يسوع ونضمهم لمملكته. كل زول بيعبد غير الله في الواقع ده موجود في مملكة إبليس، وعلينا إننا نضمهم لمملكة الله، ملكوت الراحة والسلام.
0: من واقع تجربتي أقدر أشبه لكم الكرازة باسم السيد المسيح، والإنجيل تشبيهه بسيط وسهل جدا. الزول المريض بيحتاج للدواء عشان يشفى، وبنفس الطريقة كل زول بعيد عن السيد المسيح هو في الواقع زول برضو مريض محتاج للدواء، والدواء هنا هو الإنجيل البشارة السارة، وهي دي اللي بتقدر تشفي آلامه. فعدم الكرازة بالإنجيل معناها أنا بخفي الدواء عن المريض.
1: تمام يا مدام ليلى، تشبيه رائع. يا ترى كم واحد حولنا محتاج للدواء ده؟ وكم واحد وواحدة الأيام اللي فاتت كانوا محتاجين يسمعوا عن السيد المسيح ونحن ما كلمناهم؟
4: يا سلام، أنا كنت مفتكر إنه مهم إني أعبد الله بس، وما كنت عارف إنه الكرازة مهمة للدرجة دي، وإنه أكيد الرب عنده ناس معينين هم اللي بيكرزوا ما أي واحد. لكن هسي خليت بالي إنه ربنا عايزنا كلنا نكرز بالإنجيل.
1: الرب يسوع في بشارة يوحنا أصحاح 15 والآية 16 بيقول: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. وده معناه إنه الرب اختار كل الناس اللي بيتبعوه عشان يأتوا بالثمر.
3: كمان يا أبوي الإنجيل بيقول: لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيها. وده معناه إنه الرب عنده خطة لنا من قبل ما نتولد عايزنا نعيش فيها.
5: أنا الحمد لله أي زول يجيني وبيكون عايزني أكلمه عن الرب يسوع بكلمه ما مقصرة.
2: ده ما كفاية يا رانيا، لأنه الآيتين اللي قريناهم في البداية بيبدوا بكلمة واحدة هي اسهبوا، يعني الرب عايزنا ما ننتظر الناس يجونا في محلنا حتى نكلمه، لكن عايزنا نمشي لهم. أهم حاجة في الكرازة هي إننا نسهب نمشي للناس ونكلمهم عن الرب يسوع.
1: بالضبط زي ما قلت يا منال، أهم حاجة في الكرازة هي إني أمشي للناس وأبحث عنهم، ودي أكبر مهمة للشخص اللي بيكرز إنه يرد النفوس من ملكوت الله.
6: الكلام ده ذكرني بالمثل اللي قاله السيد المسيح عن نفسه لما قال إنه في راعي كان عنده 100 خروف، وفي واحد ضاع منه، فخلى 99 ومشى يفتش عن الواحد الضاع منه، ولما لقاه ضماه لصدره وفرح بيه. هنا الراعي ما انتظر خروف يرجع له، لكنه مشى هو بنفسه يفتش عليه.
5: وكمان الرب مشى أميال كثيرة من اليهودية للسامرة عشان يتكلم مع المرأة السامرية ويحررها من غيودها وتمتلئ بالفرح والسلام.
1: الكلام الفات ده كله بيأكد لنا فكرة إنه الإنسان اللي بيكرز لازم يمشي للناس وما ينتظر إنه يجو لغاية مكانه، لكن هو يفتش عليهم.
4: بس أنا كتير من الأوقات ما بعرف أقول شنو للناس، محتاج لتدريب شديد لأني فعلا بتخطى في مواقف ما بعرف أقول فيها أي حاجة.
1: الكرازة ملكوت الله سهلة ما صعبة، لأنها ما شطارة في الكلام أو حجة في الإقناع. بولس رسول المسيح قال كلامي وبشارتي ما كانوا بكلام الحكمة البشرية المغنى ولكن ببرهان الروح والقوة. عشان كده لما نمشي للناس خلينا نتأكد إنه اللي بيمشي للناس هو الرب يسوع نفسه ما شطارتنا.
4: يعني شنو الممكن أقوله للناس؟
1: ملكوت الله اللي بنكرز بيه يا عادل معناه ملك الراحة ضد التعب، ملك الراحة ضد التعب، ملك الشفاء ضد المرض، ملك الغفران والبر ضد الخطيئة، ملك الحرية ضد العبودية، حل المشاكل المعقدة، لم شمل الأسر المفككة، شفاء الناس المجروحين نفسيا، تسديد للإحتياجات المادية. عشان كده العلي عمله أشوف الناس المحتاجين شنو فعلا وأحكي لهم عن السيد المسيح عنده تسديد لكل احتياجاتهم وأصلي معهم إنه ده يحصل.
5: تقصد يا سمير إنه لو في زول عيان أصلي له عشان يشفى، ولو زول مغيد بخطاياه وما قادر يتخلص منه أأكد له إنه السيد المسيح يقدر يحرره؟
1: طبعا يا رانيا، أنا بأكد لكم يا جماعة إنه الناس حيشفوا فعلا، وإنه التعبانين حيرتاحوا بالجد، وإنه المغيدين غيودهم حتتفكك بالتمام، لأنه السيد المسيح هو رسلنا وأدانا السلطان ده زي الآية أعطيتكم سلطانا أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو.
2: وكمان الآية اللي بتقول عن كل واحد فينا وهذه الآيات تتبع المؤمنين يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون.
6: هدى يا سمير، فعلا الحصل مع التلاميذ لما السيد المسيح رسلهم اتنين اتنين، تتذكروا رجعوا قالوا شنو؟
5: قالوا شنو؟ أنا ما متذكرة.
6: رجع التلاميذ بفرح وقالوا حتى الشياطين تخضع لنا باسمك.
1: ونحن كمان هنشوف بعيوننا الناس وهم بيفرحوا وهم بيشفوا وهم بيرتاحوا وهم بيتولدوا ولادة جديدة.
6: أنا حاسي إنه بدون قوة الرب يسوع ما حنقدر نعمل حاجة.
1: آمين. خلونا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول لا يعسر عليك أمرٌ.

0: عارف يا سمير، أنا كم مرة سمعت عن الكرازة وإني لازم أتكلم مع الناس عن الرب يسوع، لكن أول مرة قلبي يتملي بالاشتياق للكرازة لكل الناس.
1: أنا كمان اشتقت إن أكرز للناس بملكوت الله.
2: يعني تفتكر يا سمير إنه الوقت ده مناسب عشان أكرز بالسيد المسيح، ولا أنتظر شوية لما أنمو روحيا؟
3: أنت عارفة كلامك ده يا ليلى بذكرني بقصة سمعتها عن واحد مرة كان واقف في إشارة المرور، ولما النور بقى أخضر استمر في الوقوف، فجاء عسكر المرور وقال له أمشي، الإشارة خضراء واقف ليه؟ وده يا هو بالضبط اللي نحن بنعمله. الرب يسوع قال أنظروا الحقول قد ابيضت للحصاد، يعني الناس جعانة ومشتاقة لبشارة الإنجيل. الرب يسوع بيقول إنه هو ده الوقت المناسب، يعني نحن كمان الإشارة بيجت خضراء لينا، عشان كده ما لازم ننتظر تاني. الله حيقدر يستخدمني بغض النظر عن حالتي الروحية أو النفسية أو نموي الروحي.
4: أنا عايز أضيف على كلامك يا سمير الآيات اللي قال بولس رسول المسيح لما قال فحينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي، وقال كمان قوتي في الضعف تكمله.
5: وفي آية كمان أنا تذكرتها هسه بتقول ليقول الضعيف منكم بطل أنا بالرب.
3: من كل الكلام الفات نقدر نلخص ونقول إنه الله عايز العالم كل يصبح ملكه، والناس يقبلوا الرب يسوع ملك عليهم وعلى كل عائلاتهم وحياتهم وحتى على بلادهم، عشان يرتاحوا من آلامهم ومتاعبهم. وكلنا مدعوين الليلة إن نطلع ونشهد بالإنجيل للناس اللي حولنا بغض النظر عن حالة حياتنا وهل فيها من سقطات أو عدم أمانة، لأن الله بيقدر يستخدم الضعفاء في ملكوته ويصيروا رجال. العالم ما حيتغير باثنين أو ثلاثة بس، لكن لازم كل كنيسة الله تتحرك مع بعض، كل المؤمنين يشتركوا في تحرير النفوس من مملكة إبليس من قبضته وضمهم لملكوت الله. تعالوا هسه نعلن للرب إننا مستعدين إننا نكرز باسمه. تعالوا نفكر مع بعض في أسماء ناس أصحابنا أقربانا أو زملاننا في الشغل أو جيراننا، ونصلي من أجلهم هسه، ونتعهد إننا الأسبوع ده حنتكلم معهم عن الرب يسوع ونقدم لهم الرسالة العظيمة إنه الله بيحبهم ومات من أجلهم.
1: يا رب أنا بصلي من أجل حسام زميلي في الكلية، أنا حامشي له الأسبوع ده وحاكلمه عنك يا رب، من فضلك ساعدني وأنا بكلمه ويتكلم أنت جوا قلبه.
6: أنا كمان يا رب بصلي من أجل إيمان زميلتي في الشغل، نفسي إنها تعرفك ونفسي إنها تحبك وتقبلك مخلص لحياتها.
0: يا رب أنا بسلمك سامي جارنا، ساعدني الأسبوع ده إني أوصل له رسالة المسيح. يا رب هيا قلبه عشان يقبلك.
4: يا رب أنا بصلي من أجل نانسي وسعاد زميلاتي في الشغل، يا رب تعالوا ساعدني إني أتكلم معاهم الأسبوع ده.
3: وأنا كمان يا رب بدعهد إني أتكلم مع صاحبي عبد الله الأسبوع ده بكلام يشهد عنك. تعال يا رب خليه يقبلك الملك على حياته في اسم المسيح، آمين. في زول عايز يشاركنا بحاجة تانية كمان؟
1: أنا يا أبوي أنا حاسس إنه حسام ما ممكن يسمع لي، لأنه صعب جدا إنه يؤمن بالرب يسوع وما عارف أعمل شنو، هل أتكلم مع زول غيره؟
3: عارف يا ناصر أوقات بنخاف من حاجات ونبدأ نحتاط في مواجهتها بفكرنا ونعيد ونزيد في حساباتنا، وفي الآخر نغرر إننا ما نعملها. وإنت خايف تتكلم مع حسام لأنه ما حيسمع لك، ده اعتقادك إنت، لكن لو جربت إنك تتكلم معاه حتلقاه منفتح جدا، وحتلقى إنه الخوف اللي كان جواك ما له أي لزوم.
0: متذكرين زمان ما كنت بشارككم وإنه صعب إنه ليلى تسمعني؟
2: شنو ده؟ إنت كنت بشارككم من غيري ولا شنو؟
0: أصله ده الجسدية ليلى، وقلت لي نفس الكلام ده وإني لازم أقتحم أسوار الخوف ده، وفعلا لما عملت كده ربنا قدر إنه يستخدمني بكل قوة.
2: أنا مديون ليكم بالجد يا جماعة، كم صلواتكم لي وتشجيع مجدي لي ما كنت بكون معاكم هنا فعلا. وعلى فكرة في كثيرين وآلاف الناس زي محتاجين إنه يسمعوا.
7: وأنا كمان عايزاكم تصلوا لي إنه ربنا يديني كلام مع إيمان وتؤمن بالسيد المسيح.
3: آمين. صلوا لنا يا منال.
4: يا رب نعظمك من أجل إنك تشرفنا وبتدينا الامتياز إننا نحمل اسمك لكل العالم. يا رب أنا بصلي من أجل رانيا وكلامها مع إيمان، أديها إنها تتكلم بسلطان وكلامها كلمة صقل بإيمان في اسم الرب يسوع المسيح. آمين
3: آمين. الأسبوع الجاي يا جماعة حنعمل حاجتين. أوله مننا حنصوم ونصلي عشان الرب يمد ملكوته ويفتح لنا كلام مع أصدقائنا، وحنجي من الكنيسة الجاي نفطر كلنا مع بعض. وتاني حاجة خلال الأسبوع حندرس مع بعض شخصية داود ونحضرها ونجي نتشارك مع بعض. رأيكم شنو؟
4: موافقين طبعا.
3: آمين. إن شاء الله الكنيسة حتكون عندنا هنا في نفس الميعاد الأسبوع الجاي. تعالوا هسي نختم مع بعض بالترنيمة اللي بتقول لما تحصرني المخاطر وأبقى عايش في ظلامة وأبقى واثق يا يسوعي إني بيك حلقة السعادة.

0: مساء الخير يا سمير.
1: أهلا يا منال، إزيك؟ الليلة تأخرتي في الشغل؟
0: معلش، كان عندنا شغل كتير في اليوم ده. أنت جيت بدري ولا شنو؟
1: يعني لي حوالي ساعة، ويا دوب شربت لي كوباية الشاي، وياهو بقرأ في الجريدة.
0: والأخبار شنو الليلة؟ في حاجة جديدة؟
1: لا لا لا لا، كل يوم حوادث ومجاعات وحروب واتفاقيات سلام، لكن اللفت نظري الليلة خبر غريب جدا جدا.
0: يا تو خبر؟
1: الخبر بيتكلم عن الناس اللي بيعبدوا الشيطان. تتخيلي؟ الخبر بيقول إنه عدد الأشخاص اللي بيعبدوا الشيطان وصل لأكثر من 1,000,000 شخص في العالم.
0: لا حول الله، حاجة فظيعة جدا. كل يوم يا سمير بنسمع عن ديانات جديدة والبيعبدوا الشيطان، وكل ما أفكر في الناس ذيل بسأل نفسي كيف يعبدوا غير الرب يسوع الحبام وما تلاقيهم؟ ليه الناس بيعملوا كده؟
1: الغلط ما منهم يا منال، الغلط مننا نحن.
0: نحن؟ كيف؟
1: نحن بنعرف العمل والرب يسوع عشاننا، لكن هم ما بعرفوا، لأنه ببساطة كثيرين منهم ما سمعوا عن الرب يسوع. للأسف يا منال، نحن ما قاعدين نقول لهم. عارفوا لو تحركنا ناحيتهم وكلمناهم عن السيد المسيح، كلهم حيآمنوا به ويقبلوه ملك وسيد على حياتهم.
0: أيوة فعلا عندك حق يا سمير، نحن فعلا كسلانين جدا.
1: أنا حاسس إن الموضوع ده عاوزين نتكلم فيه الليلة، عاوزين نقول لبعضنا إننا لازم نتحرك ناحية الناس ونكلمهم عن الرب يسوع. جيب لي الأجندة بتاعتي والقلم والإنجيل.
0: تفضل يا سمير.
1: من فضلك أقفل علي الباب يا منال، أنا هحضر الموضوع بتاع الليلة.
0: أنا حامشي أعمل الشاي عشان لما يجوا نشرب الشاي مع بعض. حضايقك لو شغلت المسجل؟
1: لا لا لا براحتك يا منال.

0: أيوة أيوة. أهلا يا عادل، إزيك؟ إزيك يا رانيا؟
1: إزيك يا منال؟
0: طبعا يا أستاذ، مخطوبين وبتتفسحوا؟
1: يا سلام، إحنا لفينا لف الليلة.
0: طيب عشان أعمل لكم حاجة تأكلوها؟
2: لا، نحن قلنا يمكن ما حنوصل في الميعاد عشان كده أكلنا برا.
0: دبكم مجدي وليلى. أهلا أهلا، إزيكم يا جماعة، عاملين شنو؟
1: تمام. إزيك يا منال، أنت عاملة شنو؟
3: إزيك يا مدام منال، ده شنو؟ طيب سمير وناصر وين؟
0: سمير طبعا بيحضر موضوع الليلة، وناصر حامشي أصحيه.
4: ما في داعي يا أمي، أنا سمعت صوتكم وصحيت من النوم.
3: إزيك يا ناصر، عامل كيف؟
4: الحمد لله.
3: ويا ترى أخبار الامتحانات شنو؟
4: نشكر ربنا تمام.
1: يا سلام، أنا حاسة إنه نحنا كل مرة بنتجمع فيها بحس إنه في عيد في البيت.
5: فعلا أنا كمان بحس بكده كتير يا رانيا.
0: طيب اتفضلوا الشاي يا جماعة.
6: شكرا
7: يا منال.
8: أهلا يا جماعة،
1: نحن سمعنا إنك كنت بتحضر موضوع الليلة، يا ترى عن شنو يا سمير؟
8: أنا الكرازة وتوصيل الرسالة للآخرين.
2: أنا هسا كنت بتكلم مع رانيا وقلت لها عايزين نسمع عن الموضوع ده.
3: فعلا كلنا محتاجين للموضوع ده، كثير من الناس بتموت كل يوم من غير ما تسمع عن الرب يسوع المسيح وتآمن بيه، لأنه ما عارفين حاجة عنه.
5: أنا عايز أقول لكم إنه أنا أكتر واحدة حاسة بكده، عشان كده عايز أقول لكم إنه مهم جدا نوصل الرسالة للناس ونكلمهم عن الرب يسوع المسيح. فمثلا كثير من أصدقائنا ما بنقدر نلوم على عبادة واحد تاني غير السيد المسيح لأنه ما سمع عنه. وأنا أول ما مجدي بدأ يتكلم معي عن السيد المسيح بدأت نظرتي تتغير عنه، وبدأت شوية شوية أعرف إنه الرب يسوع هو إلهي فعلا.
8: آمين. أنا واثق إنه الرب حيتكلمنا الليلة كتير. تعالوا نبدأ مع بعض بالتسبيح زي كل مرة، وأنا اتفقت مع مدام ليلى إنها تقودنا في فترة التسبيح الليلة. اتفضل يا مدام ليلى.
5: أنا بالحقيقة طلبت من مجدي إنه يساعدني في التحضير لفترة التسبيح اليوم ده، وإحنا بنصلي مبارح مع بعض عشان وقت التسبيح اتملأت بأشواق إنه نسبح ربنا بالترنيمات ونعلن تكريسنا فيها للرب.
8: ويا ريت يا مدام ليلى إنه نسبح ربنا بالتسبيح اللي بتقول ماذا أرد نظير حبك.
5: آمين.

0: آمين. أنا نفسي اليوم ده كلنا نكتب النقاط اللي حنتعلمها مع بعض.
1: طيب في زول عايز ورقة وقلم يا جماعة؟
2: أيوة أنا.
1: اتفضل يا راني.
3: وأنا كمان يا أمي.
1: اتفضل يا ناصر.
3: شكرا.
0: قبل ما نتكلم عن موضوع الليلة اللي هو الكرازة، تعالوا نقرأ كلمات قال الرب يسوع لتلاميذه لما جاء صاعد للسماء، موجودة في بشارة القديس مرقس أصحاح 16 والآية رقم 15. ممكن تقرأها لنا يا ناصر؟
3: حاضر يا أبوي. وقال لهم: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها.
0: ممكن نقرأ كمان الآيات الموجودة في بشارة القديس متى أصحاح 28 رقم 19 و20. أقري لنا يا منال.
1: اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.
0: مخليين بالكم؟ الآيتين متشابهات. في زول خلى باله شنو وجه الشبه؟
4: الاثنين بيتكلموا عن الكرازة.
0: كلامك مظبوط يا عادل، وكمان في حاجة متكررة في الاثنين، وهي إنه الرب يأمرنا إننا نذهب لكل الأمم، ما لطائفة معينة من الناس بس، لكن للجميع، وإننا نكرز لهم بالإنجيل. كلمة الكرازة في اللغة العربية معناها المنادى بحق معين، لكن في لغة الله تعني اقتحام مملكة الظلمة بجيش المسيح ونهب أمتعات الشيطان وضمها لملكوت الله. بمعنى إنه الكنيسة الليلة ما عليها إنها تعبد الرب بس، لكن لازم نخرج كلنا للناس اللي حولنا نكلمهم عن الرب يسوع ونضمهم لمملكته. كل زول بيعبد غير الله في الواقع ده موجود في مملكة إبليس، وعلينا إننا نضمهم لمملكة الله، ملكوت الراحة والسلام.
2: من واقع تجربتي أقدر أشبه لكم الكرازة باسم السيد المسيح، والإنجيل تشبيهه بسيط وسهل جدا. الزول المريض بيحتاج للدواء عشان يشفى، وبنفس الطريقة كل زول بعيد عن السيد المسيح هو في الواقع زول برضو مريض محتاج للدواء، والدواء هنا هو الإنجيل البشارة السارة، وهي دي اللي بتقدر تشفي آلامه. فعدم الكرازة بالإنجيل معناها أنا بخفي الدواء عن المريض.
0: تمام يا مدام ليلى، تشبيه رائع. يا ترى كم واحد حولنا محتاج للدواء ده؟ وكم واحد وواحدة الأيام الفاتت كانوا محتاجين يسمعوا عن السيد المسيح ونحن ما كلمناهم؟
4: يا سلام، أنا كنت مفتكر إنه مهم إني أعبد الله بس، وما كنت عارف إنه الكرازة مهمة للدرجة دي، وإنه أكيد الرب عنده ناس معينين هم اللي بيكرزوا ما أي واحد. لكن هسي خليت بالي إنه ربنا عايزنا كلنا نكرز بالإنجيل.
0: الرب يسوع في بشارة يوحنا أصحاح 15 والآية 16 بيقول: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. وده معناه إنه الرب اختار كل الناس اللي بيتبعوه عشان يأتوا بالثمر.
3: كمان يا أبوي الإنجيل بيقول: لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيها. وده معناه إنه الرب عنده خطة لنا من قبل ما نتولد عايزنا نعيش فيها.
5: أنا الحمد لله أي زول يجيني وبيكون عايزني أكلم عن الرب يسوع بكلمه ما مقصرة.
1: ده مكفاية يا رانيا، لأنه الآيتين اللي قريناهم في البداية بيبدوا بكلمة واحدة هي اسهبوا، يعني الرب عايزنا ما ننتظر الناس يجونا في محلنا حتى نكلمه، لكن عايزنا نمشي لهم

0: حاجة في الكرازة هي إننا نذهب نمشي للناس ونكلمهم عن الرب يسوع.
1: بالضبط زي ما قلت يا منال، أهم حاجة في الكرازة هي إني أمشي للناس وأبحث عنهم، ودي أكبر مهمة للشخص اللي بيكرز إنه يرد النفوس في ملكوت الله.
2: الكلام ده ذكرني بالمثل اللي قاله السيد المسيح عن نفسه لما قال إنه في راعي كان عنده 100 خروف وفي واحد ضاع منه، فخلى 99 وماشى يفتش عن الواحد الضاع منه، ولما لقاه ضماه لصدره وفرح بيه. هنا الراعي ما انتظر الخروف يرجع له، لكنه مشى هو بنفسه يفتش عليه.
3: وكمان الرب مشى أميال كثيرة من اليهودية للسامرة عشان يتكلم مع المرأة السامرية ويحررها من غيودها وتمتلئ بالفرح والسلام.
1: الكلام الفات ده كله بيأكد لنا فكرة إنه الإنسان اللي بيكرز لازم يمشي للناس وما ينتظر إنه يجوا لغاية مكانه، لكن هو يفتش عليهم.
4: بس أنا كتير من الأوقات ما بعرف أقول شنو للناس، محتاج لتدريب شديد، لأني فعلا بتخطى في مواقف ما بعرف أقول فيها أي حاجة.
1: الكرازة ملكوت الله سهلة ما صعبة، لأنها ما شطارة في الكلام أو حجة في الإقناع. بولس رسول المسيح قال كلامي وبشارتي ما كانوا بكلام الحكمة البشرية المغنى، ولكن ببرهان الروح والقوة. عشان كده لما نمشي للناس خلينا نتأكد إنه اللي بيمشي للناس هو الرب يسوع نفسه ما شطارتنا.
4: يعني شنو الممكن أقوله للناس؟
1: ملكوت الله اللي بنكرز بيه يا عادل معناه ملك الراحة ضد التعب، ملك الراحة ضد التعب، ملك الشفاء ضد المرض، ملك الغفران والبر ضد الخطيئة، ملك الحرية ضد العبودية، حل المشاكل المعقدة، لم شمل الأسر المفككة، شفاء الناس المجروحين نفسيا، تسديد للإحتياجات المادية. عشان كده العلي عمله أشوف الناس المحتاجين شنو فعلا وأحكي لهم عن السيد المسيح عنده تسديد لكل احتياجاتهم وأصلي معهم إنه ده يحصل.
3: تقصد يا سمير إنه لو في زول عيان أصلي له عشان يشفى، ولو زول مغيد بخطاياه وما قادر يتخلص منه أأكد له إنه السيد المسيح يقدر يحرره؟
1: طبعا يا رانيا، أنا بأكد لكم يا جماعة إنه الناس حيشفوا فعلا، وإنه التعبانين حيرتاحوا بالجد، وإنه المغيدين غيودهم حتتفكك بالتمام، لأنه السيد المسيح هو رسلنا وأدانا السلطان ده زي الآية أعطيتكم سلطانا أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو.
0: وكمان الآية اللي بتقول عن كل واحد فينا، وهذه الآيات تتبع المؤمنين يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون.
2: هدى يا سمير، فعلا الحصل مع التلاميذ لما السيد المسيح رسلهم 2-2، تتذكروا رجعوا قالوا شنو؟
5: قالوا شنو؟ أنا ما متذكرة.
2: رجع التلاميذ بفرح وقالوا حتى الشياطين تخضع لنا باسمك.
1: ونحن كمان هنشوف بعيوننا الناس وهم بيفرحوا وهم بيشفوا وهم بيرتاحوا وهم بيتولدوا ولادة جديدة.
2: أنا حاسي إنه بدون قوة الرب يسوع ما حنقدر نعمل حاجة.
1: آمين. خلونا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول لا يعسر عليك أمرٌ.

0: عارف يا سمير، أنا كم مرة سمعت عن الكرازة وإني لازم أتكلم مع الناس عن الرب يسوع، لكن أول مرة قلبي يتملي بالاشتياق للكرازة لكل الناس.
1: أنا كمان اشتقت إن أكرز للناس بملكوت الله.
2: يعني تفتكر يا سمير إنه الوقت ده مناسب عشان أكرز بالسيد المسيح، ولا أنتظر شوية لمن أنمو روحيا؟
3: أنت عارفة كلامك ده يا ليلى بذكرني بقصة سمعتها عن واحد مرة كان واقف في إشارة المرور، ولما النور بقى أخضر استمر في الوقوف، فجاء عسكر المرور وقال له أمشي، الإشارة خضراء واقف ليه؟ وده يا هو بالضبط اللي نحن بنعمله. الرب يسوع قال أنظروا الحقول قد ابيضت للحصاد، يعني الناس جعانة ومشتاقة لبشارة الإنجيل. الرب يسوع بيقول إنه هو ده الوقت المناسب، يعني نحن كمان الإشارة بقت خضراء لينا، عشان كده ما لازم ننتظر تاني. الله حيقدر يستخدمني بغض النظر عن حالتي الروحية أو النفسية أو نموي الروحي.
4: أنا عايز أضيف على كلامك يا سمير الآيات اللي قال بولس رسول المسيح لما قال فحينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي، وقال كمان قوتي في الضعف تكمله.
5: وفي آية كمان أنا تذكرتها هسه بتقول ليقل الضعيف منكم بطل أنا بالرب.
3: من كل الكلام الفات نقدر نلخص ونقول إنه الله عايز العالم كل يصبح ملكه، والناس يقبلوا الرب يسوع ملك عليهم وعلى كل عائلاتهم وحياتهم وحتى على بلادهم، عشان يرتاحوا من آلامهم ومتاعبهم. وكلنا مدعوين الليلة إن نطلع ونشهد بالإنجيل للناس الحولنا بغض النظر عن حالة حياتنا والفيها من سقطات أو عدم أمانة، لأن الله بيقدر يستخدم الضعفاء في ملكوته ويصيروا رجال. العالم ما حيتغير باثنين أو ثلاثة بس، لكن لازم كل كنيسة الله تتحرك مع بعض، كل المؤمنين يشتركوا في تحرير النفوس من مملكة إبليس من قبضته وضمهم لملكوت الله. تعالوا هسه نعلن للرب إننا مستعدين إننا نكرز باسمه. تعالوا نفكر مع بعض في أسماء ناس أصحابنا أقربانا أو زملاننا في الشغل أو جيراننا، ونصلي من أجلهم هسه، ونتعهد إننا الأسبوع ده حنتكلم معهم عن الرب يسوع ونقدم لهم الرسالة العظيمة إنه الله بيحبهم ومات من أجلهم.
1: يا رب أنا بصلي من أجل حسام زميلي في الكلية، أنا حامشي له الأسبوع ده وحاكلمه عنك يا رب، من فضلك ساعدني وأنا بكلمه ويتكلم أنت جوا قلبه.
4: أنا كمان يا رب بصلي من أجل إيمان زميلتي في الشغل، نفسي إنها تعرفك ونفسي إنها تحبك وتقبلك مخلص لحياتها.
0: يا رب أنا بسلمك سامي جارنا، ساعدني الأسبوع ده إني أوصل له رسالة المسيح. يا رب هيا قلبه عشان يقبلك.
4: يا رب أنا بصلي من أجل نانسي وسعاد زميلاتي في الشغل، يا رب تعالوا ساعدني إني أتكلم معاهم الأسبوع ده.
3: وأنا كمان يا رب بدعهد إني أتكلم مع صاحبي عبد الله الأسبوع ده بكلام يشهد عنك. تعال يا رب خليه يقبلك الملك على حياته في اسم المسيح، آمين. في زول عايز يشاركنا بحاجة تانية كمان؟
1: أنا يا أبوي أنا حاسس إنه حسام ما ممكن يسمع لي، لأنه صعب جدا إنه يؤمن بالرب يسوع وما عارف أعمل شنو، هل أتكلم مع زول غيره؟
3: عارف يا ناصر أوقات بنخاف من حاجات ونبدأ نحتاط في مواجهتها بفكرنا ونعيد ونزيد في حساباتنا، وفي الآخر نغرر إننا ما نعملها. وإنت خايف تتكلم مع حسام لأنه ما حيسمع لك، ده اعتقادك إنت، لكن لو جربت إنك تتكلم معاه حتلقاه منفتح جدا، وحتلقى إنه الخوف اللي كان جواك ما له أي لزوم.
0: متذكرين زمان ما كنت بشارككم وإنه صعب إنه ليلى تسمعني؟
2: شنو ده؟ إنت كنت بشارككم من غيري ولا شنو؟
0: أصله ذي الجسدية ليلى، وقلت لي نفس الكلام ده وإني لازم أقتحم أسوار الخوف ده، وفعلا لما عملت كده ربنا قدر إنه يستخدمني بكل قوة.
2: أنا مديون ليكم بجد يا جماعة، كم صلواتكم لي وتشجيع مجدي لي ما كنت بكون معاكم هنا فعلا. وعلى فكرة في كثيرين وآلاف الناس زي محتاجين إنه يسمعوا.
6: وأنا كمان عايزاكم تصلوا لي إنه ربنا يديني كلام مع إيمان وتؤمن بالسيد المسيح.
3: آمين. صلوا لنا يا منال.
4: يا رب نعظمك من أجل إنك تشرفنا وبتدينا الامتياز إننا نحمل اسمك لكل العالم. يا رب أنا بصلي من أجل رانيا وكلامها مع إيمان، أديها إنها تتكلم بسلطان وكلامها كلمة صقل بإيمان في اسم الرب يسوع المسيح. آمين
3: آمين. الأسبوع الجاي يا جماعة حنعمل حاجتين. أوله مننا حنصوم ونصلي عشان الرب يمد ملكوته ويفتح لنا كلام مع أصدقائنا، وحنجي من الكنيسة الجاي نفطر كلنا مع بعض. وتاني حاجة خلال الأسبوع حندرس مع بعض شخصية داود ونحضرها ونجي نتشارك مع بعض. رأيكم شنو؟
4: موافقين طبعا.
0: آمين. إن شاء الله الكنيسة حتكون عندنا هنا في نفس الميعاد الأسبوع الجاي. تعالوا هسي نختم مع بعض بالترنيمة اللي بتقول لما تحصرني المخاطر وأبقى عايش في ظلامة وأبقى واثق يا يسوعي إني بيك حلقة السعادة.

0: مساكم الله بألف خير وعافية. هذا أنا سامي الخولاني من راديو سماء، أحييكم من كل قلبي، وأتمنى أن احنا نقضي هذه الساعة مع بعض ونستفيد ونرفع من روحنا المعنوية، لأن احنا نتكلم على أعظم شيء هو على علاقتنا مع الله. في كل يوم بنتكلم فيه الهدف الأساسي من لقاءاتنا هذه، أن احنا نعرف أن في إله حقيقي، إله موجود، إله بيغير الأشياء كلها، بس هو ما يتغيرش أبدا ولا وعوده تتغير. أحبتي كمان نبدأ كل يوم معكم بالصلاة. الصلاة هو علاقتنا مع الله، كيف بنخاطبه من شكيله، نتعلم كيف نصلي. فقرتنا الجاية هي فقرة الصلاة والدعاء.
1: إلهي الحبيب، أعترف بأن يسوع المسيح هو مخلصي الوحيد. أؤمن أنه ولد من مريم العذراء وبأنه مات على الصليب من أجلي. أؤمن أن دمه سفك من أجلي خطاياي وأنه قد قام من الموت. يا الله، أنا أعترف بأني خالفت وصاياك. أطلب منك أن تغفر خطاياي. أطلب الآن من يسوع المسيح أن يدخل إلى قلبي. سوف أعمل كل ما باستطاعتي لإطاعة تعاليمك حسب ما دون في الكتاب المقدس. شكرا لك يا الله لأنك سمعت صلاتي. باسم يسوع المسيح أصلي، آمين.

آمين آمين، كلام رائع ومبارك فعلا. لما الواحد يصلي بيحس ان روحه خفيفة وحمل ثقيل انزاح من على ظهره. قراءات في الكتاب المقدس الذي بنحرص ان تكون كل يوم من اجل نستفيد كلنا الفائدة الذي احنا بنستفيد منها، الشيء الكل يستفيد منها. الذي ما عندش كتاب مقدس ياخذ رقة وقلم ويكتب كل كلمة احنا منديها، لانه ما هوش كلامنا، هذا كلام الله من الكتاب المقدس الذي لم يحرف ولم يبدل، وهذا هو كلام الله من اول ما وصل للناس وفي حياة المسيح والى الان. اخونا العزيز نزال حسيني جهز لنا ترنيمة قبل ما ندخل في قراءة الكتاب المقدس، ما ندخل بقلوب مطمئنة فيها سلام وهادئة، فنسمع ترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.

كتاب صموئيل الأول، الفصل السادس. وكان صندوق عهد الله في بلاد الفلسطينيين 7 أشهر، فدعا الفلسطينيون الكهنة والذين يمارسون العلم بالغيب وسألوهم: ماذا نعمل بصندوق عهد المولى؟ قولوا لنا كيف نرسله إلى مكانه. فأجابوا: إذا أرسلتم صندوق رب بني إسرائيل فلا ترسلوه فارغا، بل قدموا له قربانا تكفرون به عن ذنبكم فتشفوا وتعلموا لماذا لم تكف يده عنكم. فقالوا: وما هو قربان الذنب الذي نقدمه له؟ فأجابوا: 5 قطع من ذهب على شكل أورام، و5 قطع من ذهب على شكل فيران، أي حسب عدد قادة الفلسطينيين، لأن نفس الوباء أصابكم أنتم وقادتكم، فتعملونها على شكل الأورام والفيران التي خربت الأرض. وقدموا الجلال لرب بني إسرائيل لعله يخفف يده عنكم وعن آلهتكم وعن أرضكم، فلماذا تقسون قلوبكم كما فعل المصريون وفرعون؟ ألم يضربهم الله حتى أطلقوا بني إسرائيل؟ هاتوا الآن عربة جديدة وأعدوها، مع بقرتين مرضعتين لم يوضع عليهما نير، واربطوا البقرتين إلى العربة، ثم أرجعوا ولديهما إلى الحظيرة، وخذوا الصندوق وضعوه على العربة، وبجواره صندوق آخر تضعون فيه الأشياء التي من ذهب التي تقدمونها له قربانا عن الذنب، ثم أطلقوه ليذهب وراقبوه، فإن اتجه إلى أرضه نحو بيت شمس يكون هو الذي أنزل علينا هذه المصائب الفظيعة، أما إن راح في اتجاه آخر نعلم أن يده لم تضربنا، إنما جرى هذا لنا صدفة. ففعلوا هذا، أخذوا بقرتين مرضعتين وربطوهما إلى العربة، وحبسوا ولديهما في الحظيرة، ووضعوا صندوق عهد المولى على العربة، ومعه الصندوق الآخر الذي فيه الفيران والأورام التي من ذهب، فاتجهت البقرتان رأسا نحو بيت شمس، ورفعتا صوتهما وهما تسيران، ولم تنحرفا عن الطريق يمينا أو شمالا، وسار قادة الفلسطينيين وراءهما حتى إلى حدود بيت شمس. وكان أهل بيت شمس يحصدون القمح في الوادي، فنظروا ورأوا صندوق العهد ففرحوا لرؤيته. ووصلت العربة إلى حقل يشوع الذي من بيت شمس، ووقفت هناك عند حجر كبير، فشقوا خشب العربة وقدموا البقرتين قربانا يحرق لله. وأنزل اللاويون صندوق عهد المولى والصندوق الآخر الذي معه الذي فيه الذهب، ووضعوهما على الحجر الكبير. وفي ذلك اليوم قدم أهل بيت شمس قربانا يحرق وضحايا لله. فرأى قادة الفلسطينيين 5 كل هذا، ثم رجعوا إلى عقرون في نفس اليوم. أما أورام الذهب التي قدمها الفلسطينيون لله قربانا عن الذنب، فكانت واحدا لكل من أشدود وغزة وعسقلان وجت وعقرون. وفيران الذهب كانت بعدد كل مدن الفلسطينيين التابعة للقادة 5، سواء المدن المحصنة أو القرى المكشوفة. والحجر الكبير الذي وضعوا عليه صندوق العهد ما زال شاهدا إلى اليوم، وهو في حقل يشوع الذي من بيت شمس. وضرب المولى أهل بيت شمس لأنهم نظروا إلى ما في صندوق العهد، فقتل من الشعب 70 رجلا،
فناح الشعب لأن المولى ضربهم هذه الضربة الشديدة. وقال أهل بيت شمس: من يقدر أن يقف في محضر المولى الإله القدوس هذا؟ وإلى أين نبعد عنا هذا الصندوق؟ ثم أرسلوا رسلا إلى سكان قرية يعاريم وقالوا لهم: أرجع الفلسطينيون صندوق العهد، فتعالوا وخذوه عندكم.

كلام رائع وكلام مبارك فعلا. وكما ان احنا بنهتم بالروح ايضا احنا بنهتم بالصحة. حلقتنا الان هتكون على الصحة، على صحتك، صحتش، صحتنا. بنستفيد من الحلقة هذه ونعرف أشياء بتفيدنا لصحتنا، زي ما بنتكلم على أشياء تفيد صحة أرواحنا، أيضا هذا البرنامج على كيف نحن نستفيد لصحتنا البدنية الجسدية.

0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: صباح الخير يمه.
0: صباح النور يا ابني.
1: مسرع قد قمتي من النوم، شكلك ما رقدتش خالص بالليل.
0: أيوة، ما قدرتش أرقد من فرحتي. ابني بيوصل اليوم، قد له 5 سنين مغترب، عيوني مشتاقة لشوفته. الله يوصله بالسلامة. بس
1: بيوصل بالسلامة وبتقسي معه وبترتاحي إن شاء الله.
0: هيا قم الصباح عشان تروح لأخوك للمطار، وما تتأخرش عليه.
1: مشتش صبوح، قدنا جاهز والآن بخرج. يلا ما خاطرك، مع السلامة.
0: مع السلامة، سوق على راحتك. الله معك، الله يوصلك يا عادل يا ابني بالسلامة. ذحين بنتي رنا بتجلس راقد لا الظهر، مشتاق مش تنظف البيت قبل ما يوصل أخي. رنا يا رنا،
2: هاي أما،
0: هيا قومي يا بنتي، أخوك اليوم بيوصل.
2: أنا صاحية.
0: حتى أنت شكلك ما رقدتيش.
2: من اللي عرف يرقد اليوم؟ واخي بيوصل بعد غربة سنين.
0: هيا هيا قومي نتعاون، ننظف البيت ونجهز له لقمة حامي علشان يوصل ياكل ويرجع يرقد له قليل.
2: يلا الآن.

0: عادل يا عادل.
1: أشرف،
0: ألف الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك، ما عرفتك شو أنت واقف تنتظرنا، كبرت ما شاء الله عليك.
0: تحسب لنا بجلس على مانا؟
1: كلامك صح يا أخي، 5 سنين هادين مش قليل. لكن فين أمي ورنا؟
0: أمي ورنا بالبيت، ما حد رقد أمس الليل وإحنا منتظرين توصل لنا بالسلامة.
1: هي الروح لهم، قاد أنا مشتاق لأمي كثير ولرنا.
0: يلا هذه السيارة هنا، اطلع انت وارتاح وانا بدخل الشنط للسيارة.

0: الله وحشتنا بلادي. صدق أن الغربة صعبة، روحي رجعت لي الآن بس لما تنفست ريحة بلادي.
1: عادك بتشم الريحة لما نوصل المدينة.
0: المهم كيف حالكم أنتم وكيف الحارة حقنا؟
1: إحنا بخير والحارة حقنا عادة زي ما هي على طرحة يدك.
0: أوه إيش هذا، الكدافة بكل مكان.
1: إيش من كدافة؟
0: شوف القراطس كيف هم مقدلين بالأرض، الأكياس بكل مكان.
1: هذه الورد حقنا، تحسب أنكم أنتم بس اللي بالخارج معاكم ورد؟ هذا من الورود حق بلادنا.
0: انتبه انتبه من الحفر اللي قدامك، انتبه. الله سع من الحفرة، كسرت السيارة.
1: كذا لما تسوق هنا تحس نفسك كأنك تلعب أتاري، تلعب بالسيارة لعب، تخرج من حفرة لحفرة.
0: وهذا إيش الماذا كله اللي هنا؟ أقع عندهم مطار؟ أوف على ريحة، قفل زوجك حق السيارة، قفله قفله.
1: هذه العطر حقنا، شوف على مقاري مفتوحة قدامك تقول إلا سيول، ولما يجي المطار توقع الدنيا عصيد.
0: براميل الكدافة كيف قدهم مكسرين، الكدافة اللي خارج البرميل كأنه جبال. ليش كذا؟ ليش ما فيش نظافة؟ معقول إنهم متقبلين يعيشوا ببيئة ملوثة زي هذه؟
1: إيش نعمل يا أخي؟ مش بيدنا. شوف شوف السيارة هذه كيف تسابقنا.
0: قل شوف الدخان اللي يخرج من السيارة، هذه كأن السيارة تحرق. ما لها هنا سيارات كذا آخر عمر، ولا في سيارة جديدة ولا بصحته.
1: أنت عادك وصلت والمناظر هذه كلها غريبة عليك، يوم يومين وغدك مننا وبتعود على هذه المناظر كلها.
0: أنا مستغرب على السيارة دي اللي كأنها تحرق، شكلها تمشي على ديزل.
1: كل هذا السيارات والباصات اللي قدامك يمشن على ديزل، شوف شوف على دخان.
0: بس كثير من الدول منعت الآن استيراد سيارة ديزل.
1: عندهم لكن مش عندنا، قول إنهم سحبوا كل السيارات الديزل من كل البلدان المجاورة لعندنا.
0: لكن هذه السيارة تسببين خطر كبير، هذا الدخان والغازة اللي يطلع من السيارات هي سبب تلوث الجو، سبب بكثير من أمراض الصدر مثل التهاب الجهاز التنفسي والرابو، غير الأمراض الخبيثة مثل السرطانات اللي ظهرت ببلادنا بشكل كبير.
1: كلامك صح، رجعنا ما نسمع إلا فلان فيه سرطان ولا فلان مات من السرطان.
0: فين جو مدينتنا النظيف؟ تعرف إنه هذه المدينة مشهورة من زمان بجو المعتدل وهواء العليل.
1: إيش من هواء عليل؟ شوف قدامك الآن ما تشوف إلا باصات زي النمل والموتورات بكل جهة، وهذا هو سبب ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجة الحرارة وتغير الجو وتلوثه.
0: إذا الجو رجع كذا، فين عاد الواحد يروح ببلاده عشان يشم هواء نظيف؟
1: يطلع الجبل ولا يروح القرى، المهم إنه يبعد عن المدينة. وصلنا الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك، أخيرا وصلنا للبيت.
1: هيا هيا ادخل البيت.

0: يما ما
1: مالك يا ابني كتسعول؟ ايش في بك ابني؟
0: ايش هذه الاصوات اللي خارج؟ ايش في؟ حتى في ريحه قبتنا، احس ان انا بختنق.
1: عادل قلت اللي بترقد الا ساعه ترتاح.
0: شوفي على اصوات وعلى ازعاج، لكن ما قلتي ليش ايش هذا.
1: هذا يا ابني اصوات المواطر حق الكهرباء.
0: ده الحين الكهرباء طافي؟
1: ايوه هذا طفت الان، اختك رنا راحت ولعت الماطور.
0: وشكلكم عاملين الماطور تحت الطاقه حق الغرفه ولا ايش؟
1: لا الماطور حقنا بالبلكونه،
0: بس في صوت اكثر من ماطور خارج.
1: مواطير الجيران كل الناس معاهم مواطير، كم لنا نتصايح احنا وبيت ابو محمد عشان يبعد الماطور حق بيته من تحت الطاقه حق غرفتكم.
0: بس هذا خطير، لو كل بيت فيه ماطور للكهرباء تخيلي كم يا دخان يطلع من كل ماطور. هذا موت يمه،
1: كم يا حوادث تحصل بسبب المواطير هذه، ناس كثير قد ماتوا بسبب الاختناق بالدخان اللي يطلع منه.
0: يما هذا يخرج غاز اول اكسيد الكربون، غاز سام جدا، لازم نشوف حل للكهرباء هذه، بس لازم نوقف استخدام المواطير بالطريقه هذه.
1: خير يا ابني خير، تكون قدك مرهق الان تشتي ترقد.
0: فين الواحد بينام بين الازعاج والدخان هذا؟ فين اشرف رناء؟
1: اشرف خرج قلبي زمن تترقد وترتاح، هو بيروح مشوار بالحاره وبيرجع.
0: ورنا فيني؟
1: داخل تذاكر بكره مع اختبار.
0: الله يعينه ان شاء الله. الواحد يرجع لبلاده يقول عشان يرتاح من الغربة، ويجي يشوف هذا التلوث يرجع نفسه.
1: بس الواحد بالأول والأخير ما له إلا بلاده.
0: صح يمه، بس لو تشوفي كيف المكان اللي كنت عايش فيه باب الخارج، نظيف ومرتب، ما فيش كدافة وأوساخ بالطرقات، كل واحد ينظف جنب بيته وفي أماكن مخصصة للكدافة.
1: من مننا ما يشتيش يعيش مكان نظيف وصحي؟
0: صعب علي أشوف بلادي وهي تعاني من مشاكل بيئية. البيئة دهورت بشكل ملحوظ بسبب الاستخدام الغلط للموارد الطبيعية، وارتفاع نسبة السكان اللي هم فقراء أصلا ساعد من ارتفاع معدل التلوث.
1: عادك ما شفتش لما المجاري اختلطت مع المشروع كان يجي لنا الماء تقول إلا مجاري.
0: تتكلمي بجد يماه؟
1: أيوة من صدق،
0: حتى ماء الشرب ما سلمش من التلوث. عدم الوعي وتحمل المسؤولية هي أهم أسباب هذه الكوارث اللي تحصل، لازم يكون في قوانين توقف المخالفين والملوثين.
1: الأسرة يا ابني لها دور كبير، الأسرة لازم تربي الأطفال على النظافة والمشاركة والتعاون.
0: صح كلامك يمه، لأن الأسرة هي مفتاح عملية التعلم للأطفال، والبيت أصلا هو المكان المثالي اللي يطبق فيه الطفل العادات النظيفة عشان يحافظ على مكانه وبيئته. وقفة طبية.

0: لقد خلق الله آدم واستخلفه في الأرض عشان يعمره، وقابله بيئة نظيفة خالية من التلوث. لكن ابن آدم على مر العصور لوث البيئة المحيطة فيه عن قصد أو بغير قصد.
1: واليوم أشرنا بأصابعنا على موقع من مواقع الألم ببلادنا، وهي بيئتنا الجميلة،
2: البيئة اللي هي بالنسبة لنا كل شيء، هي حياتنا، هواءنا وغذاءنا، ماءنا وترابنا، سماءنا وأرضنا.
3: البيئة هي عبارة عن كل شيء يحيط في بنا، وهي المكان اللي نقدر نمارس فيه أنشطتنا اليومية.
0: والحياة ببيئة نظيفة وآمنة صحياً رجع اليوم حلم كل إنسان واعي بهذا الكون.
1: وشوفوا حولكم وقولوا لي فين نحن اليوم من هذا الحلم؟ وإيش اللي يحصل ببلادنا الجميلة؟
2: اللي يحصل قدام عيوننا الآن هو تدمير لبيئتنا الجميلة والنادرة،
3: وفي أنواع كثيرة للتلوث. معانا أولاً تلوث الهواء المنتشر بشكل كبير بسبب الدخان وعوادم السيارات والأتربة وحبوب اللقاح وأتربة الأسمنت والمبيدات الحشرية وغاز أول أكسيد الكربون وغيره.
1: ثانياً تلوث المياه، وأنتم تعرفوا أهمية الماء بحياتنا، وإنه ما فيش أي كائن حي يقدر يعيش بدون ماء. ممكن يتلوث الماء لما يختلط بماء المجاري أو الكيميائيات السامة.
2: ثالثاً تلوث التربة اللي يحصل فيه بتدمير لطبقاته الرقيقة الصحية والمنتجة.
3: إحنا للأسف كل يوم نرتكب أخطاء كبيرة بحق بيئتنا، نرمي القمامة والأوساخ بالشوارع وبالحارات اللي نعيش فيه به، ونرمي بالقاذورات للمجاري المائية،
0: ونستخدم السيارات القديمة اللي تدخن وتطلع غازات سامة،
1: غير مواطير الكهرباء والمبيدات الحشرية وغيره كثير. كيف ما تشتوش إنه الماء اللي نشربه يتلوث، والهواء اللي نتنفسه يتسمم؟
2: كيف ما تشتوش أطفالنا يمرضوا وهم يلعبوا بين الأوساخ والقاذورات؟
3: من هنا يجي دورنا كمجتمع واحد إننا نحمي أرضنا وهواءنا، ونحمي بيئتنا ونصونه، نخليها نظيفة وآمنة أكثر لنا ولأولادنا.
0: أيوة، نقدر إن إحنا نعمل حملات تطوعية للنظافة. نبدأ كل واحد بالمكان اللي يعيش فيه، ببيته وبحارته.
2: اخرجوا، جمعوا شباب الحارة ونظفوا، واعملوا ملصقات تمنع برمي الأوساخ بالشارع.
1: اتخلصوا من القمامة بطريقة سليمة عشان ما تنتشرش الأمراض وتنتقل العدوى، ولا تقدلوا بش من الطواق والأبواب للشارع، لكن اعملونا بصناديق مغطية.
0: ونحن اليوم نقول لكم اعطونا بيئة نظيفة نعطيكم مجتمع سعيد، واللي يصنع هذه البيئة النظيفة هو المجتمع نفسه. ولا تنسوش إن النظافة حضارة.
4: حاجة رائعة، أنا بصراحة استفدت منها.
5: يا ترى شكلي إيه؟ سؤال كلنا سألنا لنفسنا. هتلاقي البنت بتسأل يا ترى أنا شكلي حلو؟ يا ترى أنا قوامي كويس؟ يا ترى أنا بلبس كويس؟ يا ترى رأي الناس فيا إيه؟ وتلاقي الولد بيقول يا ترى أنا مناخيري كبيرة؟ يا ترى هو أنا تخين زيادة؟ هو أنا رفيع زيادة؟ هو أنا طويل ولا قصير؟ طب أنا يعني الناس بتحبيني كده وحبوب ولا إيه؟ هتلاقي السؤال ده دايما بنسأله لنفسنا، شكلنا إيه قدام الناس؟ ممكن تلاقي آراء جميلة تبسطك وترفعك لفوق، وتبقى خلاص قربت توصل للسما من كتر الفرح. وآراء تانية ممكن تنزلك لغاية سابع أرض. ومش بس كده، لكن تلاقينا كمان بنسأل الناس على شخصياتنا. ممكن نقول لهم إيه رأيك في شخصيتي؟ وطبعاً الإجابات هتكون أصعب وأصعب. محدش موافق على حد، ومحدش راضي عن تصرفات حد. لكن السؤال الكبير، يا ترى ليه مهم قوي إني أبص على نفسي في عينين الناس؟ يا ترى إمتي بستمدها من الناس؟ يا ترى لو الناس قالت عليا أنت هايل، أنت رائع، يبقى أنا فعلاً كده؟ ولو الناس قالت عليا معلش محتاج تغير في نفسك حاجات كتير، يبقى كده أنا حكمت على نفسي بالموت؟ إيه رأيكم نسأل السؤال ده لشخص مختلف؟ تعالوا نسأله لربنا. إيه رأيكم نروح كل واحد يسأل ربنا ويقوله يا ترى يا رب إيه رأيك فيا؟ أنا بعتقد إنه أهم واحد ناخد رأيه هو الله شخصيا، مش مهم الناس اللي زيهم، لكن يهمني إني أخد رأي واحد كبير وكبارة، لازم أخد رأي واحد فعلا مختلف. ينفع نروح نسأل ربنا ونقول له يا رب يا ترى رأيك فينا إيه بصراحة؟ وعايز أقول لكم هو أكتر واحد أمين، يعني مش هدفه إنه يهبطك أو يحبطك علشان هو يرتفع، ومش هدفه إنه ينفخك علشان يكون بينفقك، حاشا لله. أكتر حد أمين ممكن يكون بيقولك على حقيقتك بمنتهى الحب هو الله. بيبهرني جدا في الكتاب المقدس لما الله كان بيكلم عن النبي داود وقال وجدت داود ابن يسى رجلا بحسب قلبي. يا سلام، كلام جميل جدا. تخيل انه ده التقرير اللي طالع من الله شخصيا عن داود النبي. يا بختك يا داود. لكن عارفين داود ما كانش انسان كامل، عمل اخطاء، واخطاء فادحة جدا ذكرها الكتاب المقدس، منها انه اتدبر للقتل بسبق الاصرار والترصد، وكمان زنى. طب ازاي يا رب تقول على داود اللي عمل كل العمايل دي انه انسان بحسب قلبك؟ ببساطة شديدة، لانه القلب النقي مش هو اللي لا يخطئ ابدا، لكن القلب النقي هو اللي بيروح يعترف سريعا بخطأه ويتوب عنه ويطلب الصفح والغفران. صديقي وصديقتي، السؤال اللي بيحير ناس كتير، يا ترى شكلي ايه؟ يا ترى رأيك فيا ايه؟ تعالوا بينا نتوجه بيه للشخص الصحيح، تعالوا بينا نتقدم بيه لله شخصيا اللي في ايده انه يغيرنا ويخلينا على ابهى صورة.
4: نستمع لترنيمة او اغنية يمنية منرتاح منهدى أكثر، بعدها نستمع لبرنامج رائع، برنامج المرأة العربية اليوم ومع أختنا العزيزة ربا سالم. بس قبل هذه بنستمع كما قلنا لترنيمة أغنية يمنية بحيث نحن ندخل البرنامج وإحنا هادين نقدر نستفيد من الكلام الرائع هذا.

0: أعلى، إيش ظل كمان ترتيبات؟ هاي ثلاث أرباع القائمة خلصت ووزعنا دعوات العرس.
1: أنا لسه ما عرفت مين بدي أعزم على حفلة البيت، يعني أنت عارف بيتنا صغير وما بدي الناس اللي تيجي ما ترتاح.
0: شو رأيك نخليها مختصرة على صحباتك وبس؟
1: يي أهلي بزعلوا كتير إذا ما عزمنا خالاتي وعماتي وبناتهم وشوي من أصدقاء العيلة. شو هي حفلة عيد ميلاد؟ هذا زواج.
0: طيب أنتوا أدرى، بس أكيد ما راح تعزموا رجال صح؟ لأنها حفلة عروس.
1: لا، المقربين راح يجوا سواء عزمناهم أو لا، وعشان هيك راح نستعمل بستان البيت للرجال والستات جوا البيت.
0: طيب وإيش بالنسبة للضيافة؟ راح تعملوا إشي خاص ولا بس حلويات؟
1: أظن راح نضيف كيك ومعجنات وعصير، ولازم أجيب فستان سهرة، ما عندي إلا اليوم أروح مع ماما على السوق.
0: يعني ما بنفع تلبسي فستان خطبتك؟
1: شو عم تحكي يا وسيم؟ كل الناس شافته، شو بدك يحكوا عنك بخيل ومستخسر فيه فستان جديد؟
0: لا لا لا، مين حكالك؟ اشتري اللي بدك إياه يا عمري.
1: بس يا وسيم لازم تساعدني هالأسبوع أخذ تأجيل الفصل الجامعي الجاي، عشان ما رح أقدر أدرس منيح هالأشهر الجاية، ولازم أنهي أوراق التأجيل.
0: طيب طيب، إن شاء الله اليومين بفضى وبساعدك بهالموضوع. إيش رأيك نأجل سنة بدل الفصل؟
1: لا لا لا، بكفي تأجيل فصل، ما بدي أضحي بدراستي، وبعدين الفصل 4 أشهر وهذا وقت كافي حتى أركز حالي بعد الزواج.
0: طيب طيب، بكرة بشوف.
1: أوكي وسيم، خليني أروح وأخلص شغلي، هلأ ماما بتكون معجوقة ولازم أساعدها، وبعد الظهر بدي أنزل على السوق عشان الفستان، بس استناك تمر علينا.
0: حاضر يا عمري، الساعة 5 بكون عندكم، يلا باي.
1: باي.
2: أهلا بالعريس، ليش جيت بكير يا ماما؟ وين علا؟
0: علا بدها تساعد أمها شوي عشان حفلة البيت بكرة يا أختي، وبعد الظهر عندنا موعد بدها تروح تشتري فستان.
2: أي فستان؟ لسه في شرايط فساتين؟ الله يعينك يا ماما على هالمصاريف الزايدة. بعدين ما هيني خياطة، كان عملت لها فستان، ليش مطلبت مني عشان توفر عليك؟
0: يما خلي هالأسبوع يمر على خير وبعدين اللي بدك يا بصير.
2: إيش بعدين؟ يما من هلا مشي كلمتك ولا بعدين بتتغلب.
0: ما تخافي علي يما، بكرة بصير زوجتي وتصير عندنا بالبيت راح تشوفي كيف اللي بدي إياه بعمله.
2: أيوة هيك، إحنا بالعافية لدبرنا غرفة نومك ومصاريف العرس، خليها تعرف هالحكي عشان تحس معك وما تزيدها عليك.
0: هلا مش وقته، أنا ما بحب أحكي معها بهيك تفاصيل قبل العرس، بلاش تعند وتبطل وتعمل لي مشكلة، بس بعدين لابد تعرف شوي شوي.
2: يعني لو لمحت لها مش أحسن؟
0: يا يما بعد الزواج بتصير تعرف إنه لازم تقبل بالأمر الواقع وتعيش معي على قد إمكانياتي، لأنه الصراحة إحنا منحب بعض وهي ما راح تضحي فيه عشان شوية طلبات.
2: اللي بدك يا اعمله، أنا نصحتك والباقي عليك. بعدين يا ماما أنا بعد زواجك ما بدي منك إشي، انتبه لبيتك وبس. هاي هالماكنة مساعدتني والله ساترها معي.
0: الله يخلي لي إياك يا رب. أي أنا إيش بدي أعمل بدونك؟ بكفي رضيتي تعطيني الشقة وانت تقعدي بالغرفتين الصغار هذول.
2: أنا مين إلي غيرك؟ بعدين هالغرفتين بضلوا أحسن من أي محل ثاني، بكفي إنك ساكن بجنبي وبضل أشوفك وما بتقل عليك ولا على مرتك.
0: إيه أنا لسه بتذكر الوالد الله يرحمه لما عمل هالشقة الصغيرة جنب بيتنا، كيف حكالي بكرة يا راح أجوزك فيها.
2: لا يما، هاي الشقة أنسب إلي أنا، أنت بكرة بيجيك أولاد وبدك محل واسع، وأنا هاي بستقبل فيها زبوناتي وبخيط على راحتي.
0: هاتي إيدك أبوسها يا أحلى أم. خليني أروح أرتاح شوي قبل ما يجي موعدي مع علا.
1: يسلموا إيديك يا مرت عمي، ولا مبين على الفستان إنه موسع.
2: شايف ليش يا بنتي أنا ما حبيت تكتري جهاز على العرس؟ لأنه كل البنات بزيد وزنهم وبخسروا الملابس اللي اشتروها.
1: أنا إلي 3 أشهر متزوجة ومش عارفة ليش عم بزيد وزني.
2: لا تنسي إنك مرتاحة ومبسوطة وعزيمة هون وعزيمة هون، وبعدين مرتاحة من الدراسة ومن الجامعة.
1: صحيح يا مرت عمي، ذكرتيني بالجامعة، لازم اليوم أشوف وسيم كيف بده يرجع يسجلني الفصل الجاي.
2: يا ريتني ما جبت هالسيرة.
1: إيش عم تحكي يا مرت عمي؟
2: لا لا ولا إشي.
1: طيب خليني أرجع على البيت وأعمل لي كم شغلة قبل ما يجي وسيم من الشغل. يلا بخاطرك.
2: الله معك حبيبتي.
0: يسلموا ديكي، هيك شاطرة بالطبخ.
1: طبعا أنا أساسا تعلمت الطبيخ من ماما وأنا لسه صغيرة.
0: يا عيني عليكي، 6 بيت درجة أولى.
1: 6 بيت موافقة، بس أنا لازم أرجع على الجامعة بأسرع وقت قبل ما أتعود على الكسل وعلى قعدة البيت.
0: أي جامعة هي بدك تروحيها؟ خلاص من يوم رايح أساسا ما راح تلحقي على دراستك وعلى حياتك الجديدة.
1: عم تحكي جد ولا بتمزح؟ إيش ألحق وما ألحق؟ أنا ما راح أضحي بسنتين دراسة عشان شوية شغل بيت.
0: هاي مش شوية شغل، هاي مسؤولية وعيلة وكلها سنة وبصير عندك بيبي وبده تفرغ كامل.
1: أنا مش مصدق اللي بتحكي، مش إحنا اتفقنا على تأجيل فصل واحد بس وموضوع الولاد مؤجل لأتخرج؟
0: يا علا خليكي عاقلة وما تخربي حياتنا، الزواج نهاية المطاف والتعليم بطل إله مكان بحياتنا هلا، وبعدين رسوم الجامعة إحنا أولى فيها.
1: لا هذا حكي جديد وحاسة إنه في غلط بالموضوع، أساسا أهلي ما

0: وإذا ما بدك تصرف علي وتخليني أكمل تعليمي، عندي أهل بتحملوا مسؤوليتي. كويس إني عرفت حقيقتك من البداية.
1: أي بداية يا ست علا؟ أنت هلا زوجتي ولازم تطيعي أوامري، والست المحترمة بتقدر إمكانيات جوزها.
0: إذا إمكانياتك ضعيفة ليش ما حكيت من الأول؟ أعطيتنا وعود كذابة وهمتني إنك بتقدر تصرف على تعليمي وعلى بيتك.
1: كل وقت إله كلامه، وهلا هذا هو الموجود. ولا تنسي إحنا حبينا بعض وهذا الأهم.
0: الكذب والخداع بقتل الحب يا وسيم، أنت عم بتخليني أتراجع بمشاعري كمان مش بس برأيي فيك.
1: يعني أنت ما بتعرفي إنه أيام الخطبة شيء والزواج شيء تاني؟ إحنا هلا على أرض الواقع مش الأحلام.
0: أنا الحق علي اللي استعجلت بالزواج قبل ما أكمل تعليمي، بس كنت أفكرك متفهم ومتحضر وصادق، بس طلعت زي غيرك تمسكنت لتمكنت.
1: يعني بدك تضحي بزواجنا وحبنا عشان هيك موضوع؟
0: أنا ما بقدر أثق بشخص مخادع وأبني أسرة وولاد معك يا وسيم، يا ريتك كنت صادق معي من البداية، كان ممكن أتنازل وأرضى عن كثير أشياء، بس هلا مستحيل أثق فيك.
2: عزيزتي المستمعة، إن سم العلاقات الإنسانية ومصدر دمارها هو عدم الانفتاح والوضوح، بل واعتماد الكذب والمراءة، وخصوصا في العلاقات العهدية الدائمة كالزواج. وهذا ما سمعناه اليوم في حلقتنا، حيث تعمد الزوج أن يخفي الكثير من الحقائق عن زوجته المستقبلية وعن رغبته وتصميمه في عدم إنهائها لدراستها الجامعية، وقد ارتدى قناعا مزيفا أمامها وأمام عائلتها بأن قدم نفسه كمساند وداعم لها. ولكن كما يحصل مع الكثيرين الذين يصرحون بعد الزواج بهذه العبارة، إن هذا الشخص مختلف تماما عن الشخص الذي قبلته زوجا لي، وذلك الشخص لم يعد موجودا على أرض الواقع. وهذا القول ينطبق طبعا على الطرفين، فأحيانا يأتي الخداع من جانب المرأة وأحيانا من جانب الرجل. عزيزتي، من الأفضل أن تكون فترة الخطوبة فترة للنقاش ولتأسيس حياة زوجية ناجحة، وذلك بأن تطرح جميع المواضيع الجوهرية بصراحة متناهية من قبل الشريكين قبل الإقدام على خطوة الزواج. فعند ارتباطك بشخص ما يجب أن تعرفي الكثير عنه، وأن تتفقا على ما تريدان أن تحققا من الحياة كزوجين معا، وأن يتعرف كلاكما على عيوب وميزات الآخر عن قرب، واعتماد الصراحة والصدق في كل شيء، لكي يتفادى الطرفان صدمات ما بعد الزواج والدخول في دوامة من الخلافات والمشاكل الزوجية. كانت هذه النصائح عزيزتي لمن هن في بداية طريق الاختيار، ولكن ماذا لو حصل الزواج ودخلت خيبة الأمل لقلبك نتيجة اكتشاف أمور لم تكن واضحة منذ البداية؟ فهذه بعض النصائح التي قدمها لنا نيل أندرسون المختص في شؤون الزواج، والذي يقدم نعمة الله في جميع نصائحه. فينصحنا أولا بأن نتجه بخيبة أملنا إلى الله ونطلب تطهيرا لأرواحنا وأفكارنا، حتى نستطيع أن نتعامل مع خيبة الأمل دون أن ندخل في دوامة الكراهية للطرف الآخر، وألا نتخبط بردود أفعال خاطئة. وينصح الدكتور أندرسون عندما نتعرض لخيبة الأمل أن نكون مستعدين لمواجهة الشريك وتقديم شكوانا بمحبة، فهذه فرصة ثمينة لتختبري نجاحك في التفاوض والحصول على حل يرضي الطرفين معا. فليس في الزواج منتصر ومهزوم، بل الانتصار للطرفين هو ما يجب أن تسعي وبكل محبة للوصول إليه، وإعادة الحوار مع شريك الحياة من أجل رؤية جديدة ليس بالأمر المتأخر أبدا، بل في كل مرحلة يستطيع الزوجان أن يصيغا خطة جديدة لحياتهما تكشف عن الرغبات الحقيقية لكل منهما بعيدا عن التزييف وارتداء الأقنعة. إن الله يقدم لنا مثالا عمليا في تعامله مع خيبة الأمل، فقد سقط آدم ودمر السقوط الصورة المثالية التي رسمها الله لعلاقته ببني البشر، ولكن محبته وعنايته أبت إلا أن يسترجع ويرمم هذه العلاقة المنهدمة، فقد صالحنا بعهد جديد بدم يسوع المسيح الذي كان كفارة لما ارتكبناه من أخطاء بحق الله، وجاءت المبادرة من السماء ودفع الله الثمن لكي لا يكلفنا ما لا نستطيع عليه، ووهب لنا فداء مجانيا. فهل تقبلين هذه المصالحة وتجعلينها أساسا لحياتك وزواجك؟ وهل تسمحين لنعمة الله

0: أن تسري في قلبك لتقدمي محبة لزوجك متمثلة بما قدمه الله لك من محبة؟ دعي الأقنعة تسقط من حياتكما لتمضيا في نور محبة الله، ولكي تصيرا فعليا جسدا واحدا وفكرا واحدا، فلا يظلم أحدكما الآخر. نصلي عزيزتي لأجل حياتك وتطلعاتك، لأجل طموح يرافقه سلام، ولأجل زواج سعيد وآمن يرتكز على شخص الله وكلمته. وليس لنا إلا أن نقول في نهاية الحلقة ما جاء في المزمور 127: إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون. وعلى أمل اللقاء بك من جديد، نتركك في رعاية الله.
1: أحبتي، كان كلام فعلا مهم ورائع، وكلام مبارك. لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.

اهلا وسهلا حبايبنا وحبيباتنا الغاليين في كل مكان في العالم. اهلا بيكم في سؤال يهمك. النهاردة عندنا سؤال ايميل هنقراه لحضراتكم وبعدها نجاوب على طول. السؤال بيقول: ابحث عن احد يحبني حب حقيقي لذاتي كما انا، اين اجد هذا الحب؟ اخويا اللي بيبعت السؤال ده هو بيدور على حاجة حقيقة من حقه، بيدور على شيء فعلا اتخلق علشانه، واللي ما بيدورش على الحب ده غلبان ويعيني عليه، لان في ناس عيني اتعمت عينيها خلاص وما تفكرش في الحب وتفكر في حاجة تانية. لكن ده صح جدا جدا، لان احنا اتخلقنا للحب. والحقيقة اللي انت عايزه ده انا برضك كنت عايزه في يوم من الايام، واللي انت عايزه معناها انت عايز حد بيحبك حتى لو كانت فيك عيوب غلطات وفيك خطايا، لكن تتحب. الحقيقة اول حاجة عايز اقولها لك، اكدها لي الله، ان احنا كلنا نتحب، حتى الخطاة والاشرار دول يتحبوا، لانهم هم في حد ذاتهم حاجة جميلة جدا وغالية جدا، والله بيحبهم جدا. فاللي انت عايزه موجود، اللي انت عايزه موجود عند المسيح يسوع، لانه هو بيقول كده بمنتهى الوضوح: اني انا احبكم فضلا ومحبة ابدية احببتك. وبيقول كده هو ان ايه، واحنا خطاة مات من أجلنا. ربما الأجل الصالح يتجرأ واحد يموت، ولكن الله بين محبته وإحنا خطاة مات المسيح من أجلنا. ليس نحن أحببنا، هو اللي حبنا. إيه هو اللي حبنا الأول؟ أنا شخصيا كنت عايش في مجتمعنا العادي ده اللي الحب فيه قليل، مع أن من زمان كان أفضل شوية، فكان كنت ماديا قليلين عائلتنا ومركزا قليلين، فقيمتنا قليلة، ممكن الواحد يبقى الحب قليل يعني والتقدير قليل. لكن انا بقرا في الانجيل فوجئت ان في اله عجيب جدا عينه عليا وانا كبير قوي في نظره بيموت فيا، ولقيت ان هو فعلا ما هوش مادي وما هوش بتاع مناظر ولا بتاع سلطه ولا بتاع ان انا لازم اوطيله واعبده واعمله علشان خاطر ده. بالعكس، ده اب بيقول لي انت ابني، ده حبيب بيقول لي انا بحبك، ده بيقول لي انا معتني بيك، انت غالي عليا، ده بيجي لي من السماء. اللي انت عايزه انا عندي، اقول لك عليه اهو. دوت بيحبك زي ما انت، ده بيحبك بجد. ومعنى الحب بصراحة معناها تهيص وتفرح وتنبسط وتشبع، ايا كانت الحالة اللي انت كنت فيها. انا لما اختبرت الاختبار ده هو وعرفت يسوع بيحبني، تمسكت بيه وفعلا كنت ببكي بقول له عايزك انت حياتي، مستعد اروح في اي حتة في الدنيا، مستعد اخسر اي شيء، بس عايزك، لاني لقيت ان مش المادة هي اللي حياتي، ده الحب ده اللي حياتي، ومش المركز هو حياتي، ده الحب ده هو